ثم أغاني متاع وقتهم عاد سخانة تويكا وبرشا بديوا موسم التبحير، أغاني كيف مثلا على شط بحر الهواء، وإلا مثلا الأغنية هذية على الرملة فرش منديلك يروق. نقول وحنا الاستماع لهم في زمان كيف من هكا، هذيك علاش برمجنا لكم صوت الفنان ماهر العطار في الأغنية هذية. ماهر العطار اللي كانت انطلاقته الحقيقية من خلال حفلات أضواء المدينة وعلى مستوى الأغاني من خلال أغنية بلغوه، لكن خليني نحكي شوية على أغنية هذية خاطر كنت وراها حكاية باعتبار نجحت بالكدي. فنهار في أحد اللقاءات الإعلامية ماهر العطار شنو يقول؟ يقول أنه بعد نجاح الأغنية كلموا عبد الحليم حافظ وقالوا ابعد عن سكتي بالمصري وخليك في الفريح، يعني في الأغاني المرحة. وكأنه وقتها عبد الحليم حس هكا بمنافس قوي جاي على مهل، فحب يقول له بلغة أخرى خلي لي الشجن وقعد في الأغاني المرحة. هذا ما قاله في أحد التصريحات الفنان ماهر العطار. لكن خلنا نرجع شوية لغنية افرش منديلك، الأغنية هذية اللي كانت فنيا وتجاريا الأكثر نجاح في مسيرة ماهر العطار، ويقال أنه وقت اللي تغنيت وخرجت للجمهور أول مرة توزع منها تقريب 170 ألف استوانة في 3 أيام فقط. ماهر العطار فعلا ما اسمعوش برشا صحيح، لكن عنده رصيد محترم جدا من الأغاني الجميلة، إرث فني خليه ديما حاضر في الذاكرة. وهذا اختيار أول معاكم في جولة الأرشيف اللي ما زالت متواصلة معاكم حتى للعشرة. ما ننسيش في نهار كيف مليوم باش نتمنى حظ سعيد برشا برشا لكل التلام ذات لمثل باك اللي اليوم انطلقوا مع أول امتحانات الدورة الرئيسية. ربي ينجحهم وربي إن شاء الله يوفقهم. قلت نفتح قوس تاريخي في علاقة بالبكالوريا في تونس. للتاريخ في تونس أول امتحان بكالوريا كان عام 1891، معناها بعد 10 سنين من دخول الاستعمار الفرنسي للتراب التونسي. ومن عامتها وحتى عام 1956 كانوا تلامذة التوانسة المسلمين عددهم صغير بالكل، يعني عددهم في حدود 123 تلميذ ما بين 1891 وعام 1918. عام 1927 نجحوا قديش؟ نجحوا 27 تلميذ، وعام 1938 نجحوا 58 تلميذ. في 31 ماي 1957 تم إجراء أول امتحان لشهادة البكالوريا في نسخة تونسية، شارك فيها وقتها 1900 مترشح، منهم 1400 من ولاية تونس وحدها، والبقية بطبيعة كانوا موزعين على بقية الولايات. ووقتها نسبة النجاح وصلت 30%، 50 من الناجحين تحصلوا على ملاحظة حسن جدا. الامتحانات وقتها كانت تصير في زوز دورات، دورة أولى وإلا نسميوها جزء أول كان يصير وقتاش؟ يصير نهاية السنة الخامسة من التعليم الثانوي، والجزء الثاني من الباك في نهاية السنة السادسة من التعليم الثانوي. وكانت تصير اختبارات كتابية وشفاهية في جميع المواد العلمية والأدبية. من بعد شنو صار؟ من بعد التمديد اللي صار في سلك التعليم الثانوي ولا من السنة السادسة ولا 7 سنوات، معناها من 6 سنوات لسبع سنوات، وليت وقتها الباك تصير في نسخة واحدة مع المحافظة على الاختبارات الشفهية بالنسبة للتلامذة اللي ينجحوا في الكتابي، ويتم تجميعهم في 3 مراكز كبرى. وفي الوقت ذاك المراكز هذه كانت في تونس في سوسة وفي صفاقس، هذا قبل ما يتم إلغاء الشفاهي عام 76 وتوحيد الشهادة بعد ما كانت مقسمة البكالوريا فرنسية وبكالوريا عربية. ومن ثم زادة صارت تعديلات أخرى من قبيل أنه بعد ما كانت الباك تتعدى في زوز دورات، واحدة في شهر جوان والأخرى في سبتمبر، والمؤجلين يعديوا كل المواد، معناه يرجعوا جماعة الكنترول ونقولوا احنا مش فقط معناها عادي والمواد اللي ما جابوش فيها معدل، كل المواد يعودوها من الأول وجديدة. تم تعويض الدورة الثانية، دورة التدارك والكنترول من بعد، وصارت اختباراتها أيام قليلة بعد إعلان نتائج الدورة الأولى. وقتها ولاو المترشحين يعدي، وكان المواد اللي ما خذوش فيها المعدل كما توا، معناها نتائج الباك في مرحلة ما كان يعلن عليها في الجرائد اليومية وإلا عن طريق الإذاعة وفي مراكز الامتحان. والحاجة هذية بطبيعة للي عاشها كان عندها نكهة خاصة جدا، رغم الرهبة متاع انتظار النتيجة.
ورغم كل شيء وحتى مع تطور وسائل إعلان النتائج تبقى للباك قيمة حضور خاصة في قلوب التوانسة، وإن شاء الله يا ربي فرحة عامة في كل العائلات التونسية وكل من تعب وسهر وقرا وثابر إن شاء الله يلقى ثمرة مجهوده كيف ما تمنى وأكثر، وإن شاء الله مع فرحة النجاحات نسمع أغنية كيف ما الأغنية هذيه.

شاء الله زغروطة دي نسمعها قريبا في كل الديار التونسية من الثانوية للكلية والمجموع قرب على 100. بركوا هنوا وقولوا جاي منين من الثانوية رايح فين على الكلية. أغنية قولوا احنا من عصر ذهبي في فن زمان، أغنية لليوم ارتبطت بأفراح النجاحات في ختام السنة الدراسية اللي احنا حاليا فيها. الكلمات الفتحي أورا وألحان منير مراد، وطبعا الصوت وصوت الفنانة المصرية الإسكندرانية ليلى نظمي اللي هي من الفنانات اللي تكونوا موسيقيا على المستوى الأكاديمي باعتبارها خريجة المعهد العالي للموسيقى، وتعرفت بالأغاني الخفيفة من نوعية الأغاني هذية مثلا ولا زدا يا عروستنا ولا الدلع يا عريس يا اللي غنيت ما شربش الشاي. زيدا بخلف هذا كان عندها حضور خفيف وظريف في السينما المصرية، صحيح ما قدمتش ياسر أعمال لكن كان حضورها بسيط ومحبب خاصة للجمهور. احنا نواصل معكم لقانا من خلال جولة الأرشيف. لما حالة الأربعة اللي فاتت ما كنتش حاضرة معكم سهرة الأربعة خاطر عشت معكم أجواء العيد وقتها في الصباح مش في الليل، وبعد أسبوع قلت باش نتلاقى بالمستمعين وباش نحكي لهم على أغنية هي زادة ارتبطت وما زالت بأجواء عيد الأضحى. ربي يحيكم لمثيل وسنين القدام يا ربي. هاو على شنو نحكي بالضبط؟

0: ميساج حتى بعد أسبوع من العيد قلنا خلي نحكي وتوارخ نحكي وعلى الغنية هذية اللي لليوم تدخل الديار التونسية الكبش دور وقرونه نطاحة يا جزار ويا عمار اذبحوا بالراحة. نجموا الحقيقة نعتبروا الغنية هذية من أشهر الأغاني الشعبية التونسية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، وكل ملح اللي ما يغيب على طعام نهار العيد في الإذاعة والتلفزة على مستوى البث بطبيعة مش مرة مش اثنين مرات ومرات، معناها بالحق جزء من الذاكرة الجماعية اللي ترجع بينا للستينات. واللحن الأصلي خليني نقولكم مستوحى أساسا مما يسمى بالمجرد، المجرد العيساوي من أجواء العيساوية، يعني المجرد ذي المعروف في التراث الصوفي كإيقاع خاص نلقاوه في المدائح والأذكار. المجرد اللي تم اقتباس غنية الكبش يدور منه. وشنو المجرد هذي بالتحديد؟ المجرد كان عنوانه الكيس يدور وتحول للكبش يدور. ثم زوز روايات تقول أنه الشاعر الهادي الشنوفي هو اللي حول كلمات المجرد الكلمات الغنية اللي اليوم نعرفوها بطبيعة كلمات الكبش يدور. ورواية أخرى تقول أنه الشاعر مش الهادي الشنوفي إنما الطاهر القصار. في كل حال الكلمات تحولت لكلمات طريفة توصف أجواء العيد بكل تفاصيلها في كل دار تونسية. اللي أدى الأغنية هو الممثل الإذاعي والفكاهي صالح المهدي، طبعا ما هوش الدكتور صالح المهدي زرياب إنما الممثل صالح المهدي اللي قدم الكلمات بأسلوب تمثيلي طريف وجميل برشا، وقرب معناها الأغنية لعالم المسرح الشعبي وخليها لوحة مصغرة بلهجتنا التونسية العزيزة الغالية. وبين قوسين حابة هكا نحكي شوية على الفنان صالح المهدي اللي هو أحد أبرز الفنانين والممثلين التوانسة، واللي بدأ من جمعية الكوكب التمثيلي لنوصل للإذاعة التونسية عام 55، وين قدم مجموعة من الأعمال والشخصيات الإذاعية كيف ما الشيخ سلومة وإلا زادة تعرف بشخصيته في الحاج كلوف. هو اللي أدى دور زوج أمي تراكي مثلا، الله يرحمه وينعمه، فرصة اليوم باش استحضرنا اسمه من خلال أغنية مهيش باش تتمحى من ذاكرة التوانسة أجيال وسنوات القدام الكبش يدور، وإن شاء الله سنين دايمة القدام انتوما وحبيبكم وعائلتكم. احنا باش نواصلوا معاكم جولة الأرشيف تباعا حتى للعشرة متاع الليل بعد شوية، أعلام ارتبطت أسمائها بتاريخ هذا اليوم. لكن قبلها وفي الذكرى 35 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، برمجناه في يا ورد مين يشتريك. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.
1: من الأرشيف.

0: وردي مين يشتريك وللحبيب يهديك يهدي إليك الأمل والهوى والأبل يا ورد. من أجمل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي نرجع نفكر أنه سنة نحيي الذكرى 35 اللي رحيله والكلمات اللي شاعر الحب والهوى ولا شاعر الصبي والجمال الأخطل الصغير أسوة بطبيعة بالشاعر الأموي الأخطل التغلبي نحكي بطبيعة على الشاعر اللبناني بشارة الخوري اللي أثر المدونة الموسيقية العربية بروائع كيف ما عش أنت الفريد وإلا جفنه علم الغزل وغيرهم من الأعمال. وإن شاء الله اختيار كان على ذوقكم في لقانا في جولة الأرشيف اللي مازال متواصل معكم إن شاء الله حتى للعشرة من إذاعة المنستير. وفقرتنا توا انصلت وكيف ما العادة من خلال هالذوء على أعلام ارتبطت بهذا اليوم. كيف ما اليوم اليوم 3 جوان عام 2016 توفى الملاكم الأمريكي والعالمي وأحد أعظم الرياضيين في تاريخ هذه الرياضة محمد علي كلاي اللي عام 64 اختار أنه يعتنق الإسلام وتحول من كاسيوس كلاي لمحمد علي كلاي. محمد علي كلاي اللي هو صاحب أسرع وأقوى لكمة في العالم واختار أنه يعتزل في عمر 39 عام بعد مسيرة حافلة ضمنت 56 فوز منها 37 بالضربة القاضية. من الأرشيف محمد علي كلاي في لقاء مع الإعلامية المصرية ليلى رستم.
1: I was doing about 90 mile an hour in a 50 mile zone. I didn't know. I had my windows up and my music playing. I couldn't tell how fast I was going. And the policeman stopped me and he said the fine is $100. So I gave him $200. So he said the fine is only $100. I said, yes, you keep $200 because I have to come back.
2: Now, and how did he take it? Well, did he take you to the police station?
1: No, he took the $200.
2: لا دي نقطة ظريفة بقى لازم أقولها لكم بجد. قالوا هو رايح نيويورك ماشي على سرعة 90 ميل في منطقة مفروض ما تزيدش فيها سرعة عن 50 ميل وفاتح راديو العربية على الآخر ومنزل الكاديلاك طبعا المفتوحة والهواء بيعمل بيزن في ودانه والراديو بيزن فطبعا الناس يروحوا فراح موقفوا عسكري المرور وقال له ها وقف تذكرة يعني مخالفة هناك يدفع المخالفة في ساعتها $100 قال له ادي 200 قال له لا هي المخالفة $100 بس قال له لا خد 200 ليه يا سيدي 200 قال له عشان حرجع وانا راجع على نفس السرعة.
0: بعد محمد علي كلاي شخصية أخرى رحلت عن عالمنا في نهار كيف ما اليوم عام 2025 عام اللي توفيت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب اللي تعتبر صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية مسيرة بديتها من خلال فيلم المتشرد عام 47 واستمرت بعدها 77 سنة على مستوى العمل السينمائي التلفزي والمسرحي. سميحة أيوب من الأرشيف اختارنا تصريح لها وهي تحكي على موقف جمعها بكوكب الشرق أم كلثوم وبعدها اختيار من أرشيف المسرح مسرحية بير السلم اللي كانت في دور البطولة فيه سميحة أيوب مع أمينة رزق والفنان توفيق الدقن.
3: لقائي بأم كلثوم.
2: أيوة.
3: كنا بنشتغل أيامها في أغسطس وكنا المبنى التلفزيون اللي موجود ده دلوقتي ما كانش موجود كان في علوي كنا بنسجل في علوي وكنت ايامها
2: شارع علوي يعني المبنى اسمه سموه على اسم الشارع بس توضيحا للمشاهدين
3: فروحت وكان الدنيا حر والتكييف بايظ
2: ما شاء الله حاجه كويسه
3: وكنا في اغسطس
2: احلى كمان
3: ودخلت وقالوا ام كلثوم هتحضر التسجيل طيب قاعده بقى هي بتحضر التسجيل اللي هي رفضت قبل كده
2: طبعا
3: قعدت حضرت التسجيل خرجت لقيتها ماسكه والله كوباية عصير ليمون واقفه لي على الباب
2: الله
3: وقالت لي اشربي ده كلك ميه خارجه ميه بقى وبشتغل بقى من قلبي فكانت يعني ظريفه جدا جدا وكنا دايما بنتقابل في محل في اخر الهرم اسمه خريستو كل يوم جمعه هي كانت مع زوجها بتروح تتغدى وانا برضو كنت انا وزوجي بنروح نتغدى فكنا نتقابل ويعني نتجاذب اطراف الحديث
2: سعد وقتها كنت
3: لا ما كانش سعد
2: ايوه
3: ما كانش سعد
2: نعم
3: بس المهم ان بعد كده ابتدت تسمع المسلسلات بتاعتي.
0: آه.
3: وهي مرة قالت للسيدة أمل فهمي، هي كانت صديقة أمل فهمي قوي.
0: نعم.
3: قالت لها على فكرة أنا مسجلة التمثيل بتاع سميحة ومش مسجلة الأغاني بتاعتي.
0: يا الله.
3: فجت تقول لي أمل فهمي اتصوري أم كلثوم بتقول لي كده؟ قلت لها يعني مبسوطة مني يعني اتبسطت؟ قالت لي مبسوطة جدا جدا وسعيدة جدا بالعمل، وفعلا العمل طلع وكان ظريف. وكانت لغاية آخر أيامها كان ليا مسلسل اسمه البنات. وكانت تعبت شوية ورقدت ففاتها حلقتين، فكلمت عندنا في البيت وقالت له يا سعد سميحة عملت امبارح ايه واول امبارح ايه؟
0: يحكي لها
3: لان كان في برضو بينه وبينها صداقة. كان هو هيعمل لها فيلم ام كلثوم. وقعدت معاه مدة كبيرة جدا وحكيت له حاجات كتير قوي قوي قوي.
0: طب مدام سميحة، هل كان في صحيح ترشيح او اقتراح ان حضرتك تعملي قصة حياة ام كلثوم؟
3: انا عملتها في الاذاعة مرتين.
0: في الاذاعة؟
3: اه.
0: على فكرة انا اشتغلت فيها
3: والله. انهين بقى انا اشتغلت خاصة.
0: انا عملت سمير عبد العظيم.
3: دي للاذاعة. انا عملتها بقى خاصة لغاية اخر يوم في حياتها، لدرجة ان الناس كانوا فاكرين ان ام كلثوم هي اللي بتمثل.
0: الله.
3: كنت عاملاها لاذاعة ابو ظبي.
4: من أرشيف المسرح.
5: احنا عايزين ننسى بالموضوع ده. ايه
6: انت لسه ما فهمتوش
5: حاجه واحده عايزين نعرفها؟ ابويا مات امتى؟
6: ابوك ما ماتش.
5: ابويا مات وشبع موت وانت عامل لعبه علينا
6: ليه؟
5: عشان تذلينا.
6: طب واذلكوا ليه؟ كنت عايش حياتي احسن. في ناس زيك كده كتير يفضلوا السجن على العيشه في النور، بيكذبوا بيتلذذوا لما ينغطوا على غيرهم حياتهم حتى لو ضحوا هم بحياتهم كمان.
5: عليا وعلى اعدائي.
6: طب وانتوا اعداء ليه؟ انتوا بقيتوا اعداء من ساعة ما بقيتوا اعداء. هو
5: كلمة واحدة ايه الحقيقة؟
6: حقيقة ان ابوك جوه وزمانه طالع لكم دلوقتي وحتشوفوه وحتسمعوا كلامه وحتحصل حاجات كتير، بس ما تستعجلوش.
5: احنا عصبنا بقى. انا يمكن نستنى بعد دلوقتي دقيقة واحدة؟ لازم نعرف الحقيقة دلوقتي.
6: مش عايز تستنى ما تستناش؟
5: احنا ندخل نشوفه كلنا ونتعجل.
6: لا مصطفى ما يكذب،
5: مين اللي يكذب؟ امه واخواته. نخش كلنا.
6: يلا. لا محدش يدخل، هو قال كده، قال لي ما تدخلش. ادخلوا. ادخل يا حسن، واذا كنت راجل صحيح بص له في وشه، بص في عينيه وهو هيقول لك انت عملت ايه. هو عارف كل حاجة. ما تخش يا ماما، خش شوفي جوزك اللي خنتيه، احكي له حكاية نظيف، قولي له. ما تخش يا عم علي، خش قول له حكاية الزراعة والأرض. ما تخش يا سامي، خش قول لأبوك الكتب قالت ايه. خش، واذا كنتوا رجالة صحيح اقفوا دقيقة واحدة قدامه. اخص عليك يا مصطفى، اخص. خش يا حسن.
5: نعم.
6: انا ما اقدرش على الموقف ده، انا ضعيف.
5: انا اخش؟ انا بقول عم علي خش.
7: والله يا حسن يا ابني انا مكسوب مني. من دلوقتي ما دخلتش عنده، الراجل يقول ايه؟ طيب.
5: خش يا سامي، خش انت الاول. طيب خش يا ابو فريلة شوفوا جوه تعالوا لنا.
7: انا كنت بقول ارجع البلد اشوف الحسابات الاول وبعدين.
5: احنا نجي نتفرج احسن. يا فرج فرج.
7: تعال
5: خش شوفوا جوه. لا
8: هو مين؟
5: ابويا.
8: ليه؟
5: عاوزين نعرف اذا كان جوه ولا لا.
8: لازم يكون جوه.
5: اشمعنى؟
8: لانه مشلول وما يقدرش يخرج.
5: لا يمكن ما كانش جوه من اصل.
8: لا
5: اللي حصل في احتمال انه ما يكونش موجود جوه.
8: امال اداتوني المقص ليه؟ ده ما بقوش جوه اداتوني المقص ليه؟
5: سيبك منه، ده راجل بيخرب.
6: ما دخلتوش ليه؟ عشان مش قادرين. خشوا خشوا وشوفوا هيعمل ايه. كلكم كلكم بصحتكم وهو الواحد عاجز ومشلول واقوى منكم كلكم.
4: من ارشيف المسرح.
9: من الارشيف.

0: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف.
2: لا.

0: من الأرشيف التونسي.
1: فمن عورة طبوع تذكر معناها جميع الطبوع، لكن هذه عملها نعورة سي محمد التركي، زعم يصافي الدهر يا مشكاي، لكن ما كملش الطبوع الكل فيها منظن ناوي، عملها كل بيت من نغمة، ولهذا تعتبر متن أو ديوان للنغمات، لكن مع وجود الفارق كما قلت لكم، لأن النغمة جميلة والانتقالات حلوة، ونعيش مع بنت صالحة شبيلة رشد.

0: زعما يصافي الدهر يا مشكية ونعود نضحك بعد طول بكية، زعما يولي الدهر ويلاقينا وننسى من الأتعاب ما قاسينا. من أجمل الأغاني التونسية رجعنا بها بصوت الفنانة شبيلة راشد، رغم أنه العديد غني والغنية هذية اللي هي من كلمات الشاعر محمود بورقيبة، إلهاما من رواية وحكاية حقيقية لعميد الموسيقيين التونسيين محمد تريكي.
1: تصريحات.
2: أنت حبيت،
3: حبيت
2: وعبرت على هذا.
3: صحيح، أنا حبيت والتو نحب والتو اللي حبيتها بالصراحة، ولو كان ولادي يسمعوا فيها ولا كيف وما خذيتهاش، التو هي ميتة شو قداش مستوى نبكي عليها التو. يا أصلا هي من جيراننا وعائلة، كنا متصلين بعضنا ياسر.
2: اسمك انت؟
3: هذه ما نعطيوش.
2: لا الاسم صغير.
3: لا لا لا لا
2: معليش،
3: يعز علي ياسر. يعز علي ياسر. لا يا حاج خويا، يا حاج خويا،
2: ما تغنيتش بها انت. ما تغنيتش بها في اغانيك؟
3: لا، اما تغنيت وقت اللي قرني بوها بعد عطاها لي، وانا وقتها كنت انا محمود بورقيبة مع بعضنا. محمود بورقيبة مرته اسمها حياتك، اللي جاب منها 8 اولاد. تو هو خذا الطفله اللي يحبها، وانا بعد اللي عطاها لي ابوها جاي قال لي نحي الموسيقى. قلت له يا اخي كيف نحي الموسيقى؟ تبقى فيا ما تبقى في حد شيء. قال لي كيفاش؟ الله غالب، انا حبي وايماني بالموسيقى بعد ربي والنبي وبعد بصفتي مسلم وتونسي، موسيقى هكذا حياتي. قال لي هاي من الموسيقى؟ قلت له يا اخي. قال لي الله غالب. قال لي الله غالب، تقهرت انا وتقهرت الطفله، تقهرت الطفله. شفت انا يقول بدن على سيدي بنان كيف يحمل الغش، هي هكا الغش انفعلت. بعد 3 شهور كانت في القبر، هي كانت في القبر ونجبت عليها 9 شهور راقد. شو كنت فطرها هكا شوف وجهك انت. والانسان اللي يحب يحب مره واحده ما يحبش 200، اللي كان يقعد مرتين يكذب، اما يحب مره واحده. تو هي ماتت شو قداش مسنا لا هي معناها وقت اللي خذيتها انا عام 21 حاجه كي نكا، شو قد مسنته وعمري 96 سنه وبقي نفكر فيها وبقي نحبها. تقرد وانا قبل تموت وقت اللي في حاله مرض وحالته، وانا نغزل برا، وانا يجيني محمود الله يرحمه
2: بورقيبة
3: يقعد حذايا، وانا زعمة يصبر فيا، وانا زعمة يا محمود زعمة زعمة زعمة يصافي الدهر. هذه نهار تسمعها مسلسل قال لي تفكرني يا سي محمد في الرشيديه وقتها. بعد جاء 10 سنين رشيدية قال لي شوف نموت أنا وتموت أنتم الكل وإحنا هو هذي ما تموت. شو هذا اللقاء
2: زعم يصافي الدهر يا مشكلة
3: التوي غني وفيها ناس كله.

0: دعني صافي الدهر يا مشكاية ونعود نضحك بعد تلكايا.
1: دحنتها لنفسي ثم بعد ذلك وقعدت نعيش بها وتعيش معايا كان كل ليلة في يعني في انفراد نخدم لوحدي في الليل البني كله غني فيها بمخي ولساني. من بعد عطيتها للراشدية باتفاق مع المزوجين عطيتها للراشدية في تلاقينا في الراشدية عام 34.
2: وغنى شكون؟
1: غنيتها اولا وبالذات شافية ثم سجلتها فتحية عام 36 في باريس مع سي البشير الصايسي. ثم كيف جات صالحة الله يرحمها غنيتها. ثم غنيتها نعمة يعني اللي عملت الفرقة اللي ذا عملت الفرقة الموسيقية بتاعها.

0: نعديو منها مثلا 3 دقائق درج ليلي نعديو المقطع كامل متعة برشا منكم. أهلا وسهلا، إن شاء الله تسلطينا كانت على ذوقكم في الوقت ذي من إذاعة المنستير 9:30. أهلا وسهلا بكم، الجزء الثاني من لقانا في جولة الأرشيف مازال متواصل بعد رائعة تحسين السيد و موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ووردة الطرب وردة الجزائرية في يوم وليلة. تعرفوش أنه وردة الجزائرية يوما ما كانت مهددة بحكم الإعدام بسبب حبها لبلادها الجزائر. إنعم، وردة اللي ما كانتش مجرد صوت جميل إنما قصة استثنائية لإنسانة وفنانة، ومن كواليس حياة وردة قصة استثنائية أيضا وخاصة جدا باعتبار أن السلطات الفرنسية أصدرت حكم بحقها، حكم بالإعدام عام 59 بسبب دعمها لثورة الجزائر على خاطر شاركت في حفلات لصالح جبهة التحرير الجزائرية وغنيت للجزائر منين ينحدر والدها محمد فتوكي، طبعا والدتها هي لبنانية. وردة غنيت لصالح جبهة التحرير وقدمت الدعم المادي للثوار بعيدا عن الأضواء. ولدها أيضا محمد فتوكي كان من أبرز الداعمين للثورة الجزائرية، حتى أنه الملهى اللي كان يملكه في باريس ملهى تمتام فتحوا كنقطة دعم للمقاومين، وكان هذا من خلال زادة تخبيته للسلاح متاع المقاومين، وتعرض هو بيدو للسجن والتعذيب وهو زادة تحكم بالإعدام. فالاثنين كيفاش هربوا من الحكم هذية، حكم الإعدام اللي صدر ليهم الاثنين في نفس الوقت في فرنسا، هربوا لبيروت الاثنين وبالتالي منعوا من تنفيذ هذا الحكم الجائر. وتبقى دائما وردة حاضرة بفنها وبمواقفها الإنسانية البطولية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مواصلين معكم لقانا وسنة نحيي ستينية انطلاق البث الرسمي للتلفزة التونسية، بالتحديد التاريخ هو 31 مايو 1966، التاريخ اللي شهد أول ظهور تلفزي في تاريخ تونس من خلال الإعلامية الراحلة نزيها المغربي اللي ارتبط اسمها ببداية التلفزة التونسية. أول صورة خرجت خلال البث التلفزي الأول كانت صورة مقلوبة، ووقتها المرحومة طلعت قالت نعتذر على هذا الخلل التقني، ومن بعد أعلنت رسميا انطلاق بث تلفزة تونسية. واليوم من الأرشيف أول الكلمات اللي نطقت تلفزيا مع الرحلة نزيها المغربي، لكن زادة باش تسمعوا مقتطف مما قاله الوزير الأول وقتها محمد مزالي في عشرينية التلفزة عام 86. وفكر أنه للتاريخ محمد مزالي عين عام 64 مدير للتلفزة التونسية، وفي عهده طبعا تم بعث التلفزة التونسية، واليوم نرجع نفكر تحيي الذكرى 60 لتأسيسها.
1: مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
2: احنا لما حبينا الرئيس أعطاني تعليمات باش نخلق التلفزة من عدم، كانوا عندنا 4 على 5 اللي قراوا في ليداك انتاج واحد التنوير داخل ومواطنة كانت سكريبت هكا، هو خذينا 100 واش من البنات والولاد وقعدنا نكونوا فيهم هنا، عملنا مدرسة. تكوين متاعهم ما كانش تكوين أكاديمي، كان تكوين مناها متاع قلب ومتاع إيمان ومتاع حماس. فلما جينا باش نعمل الفترة التجريبية في جانبي 66، جاني سي المنجي شافعي وموجود يشهد وش حسن عقروت اللي كان مدير التلفزة، وقالوا لي ماذا بينا نجيبوا لك مشير ترتاح. ترتاح هذا يا ألكسندر نطول، نفكروا لأنا مقبلتوش وما شفتوش كما نشوف فيه، هذا إنسان مخرج كبير عظيم. أنا قلت له ايش يحب هذا؟ حصل كيف شافوني مش بشكله قالوا لي باش يخدعك التلفزيون تبدا بعد 6 شهور هنا. قلت لهم لا باش تبدا بغدوه ولا بعد غدوه. في طولك في عرض قلت لهم لا لا امشيو. وانا وقتها نجم نروح باسر انا بدي كنت متخوف فما شويه تراك لكن لازم عشان نشجع. وعملنا هكا اجتماع هذاك في المدخل بتاع دار الاذاعه بنيات وولادات صغار هكا وكذا ونتفكر ما نعرفش التسجيل موجود ولا لا. شفت عندنا من محفوظات كبيره ياسر من التسجيل وكذا وجوه هذه والله انا تسمعوها شيء لان خاطر يجي ساعه وانا نتكلم وقتها ونشوف الاولاد والبنات منها الدموع هكا نتاعها ما انا مش عارف فما الميستيك هكا فما ضرب من التصوف هكا والوجدان هكا المتوتر هكا نحو منها مغامره مجهوله منها النتائج. قلت لهم انا لكن زايدين حماس وإيمان أنا عندي ثقة فيكم وباش وعملت لك الاستعارة هذيك الإيماج وقتها قلت لكم إذا كان إنسان يستنى باش يعوم حتى يتعلم على الصبورة العوم عمره ما يتعلم إذا كان ما يرميش نفسه في الماء والله يجي شوية ماء ملح ولا كذا ربي يخلف ولا تخسر غسرة هكا وبعد معليش. هذا أنا لما نقول نعتز به ونعتز بكم لأن يعني مشيت معايا ومشيت معاكم وتخسرنا غسرات منها وشوية عرق بارد منها كثير هبط علينا وقتها نهار التلفزة نهار باش نبداو هدرة كبيرة ماني هبط لك صار تكنيك هذيك ونلقاها داخلة منها الدنيا داخلة بعضها يا رب اش نعمل أحسن شيء روح الدار يعني هما توا نرفزين وأنا باش نرفز ونوليو نرفزوا بعضنا وما فماش فايدة. رحت الدار نتفداو بدات تلبزة ومدام مغربي زيدي كانت تسمى أنا الصورة مقلوبة ومن وقتها بدات تعتذر سميناها مدموزيل اكسكيوز انت ولا وانا نشوف هيك التصويرة مقلوبة حصل العرق هبط لكن في ساعة في ساعة كتلفين وقت التكنيسيان ما قصروش هكا نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ولات الناس كل تشكر وما عندناش من يشكر كل شيء في الهواء تلق قعدنا عام ونص تقريبا واحنا يدنا على قلبنا لكن الانتاج كان تونسي صافي. قلت لهم شيء مهم كان انتاج تونسي رغم اللي ما عندناش ماجنتوسكوب والانفراستركتور البنى الاساسيه معناها على قدها انتاج تونسي صار زغل همام ينطلع كنا ربع رواية بساعة كاملة توقع مش عامل رواية يزوم شهرين ثلاثة قال والله ما نعرف علاش هدرة كبيرة معناتها لازم علم الدنيا هكا وتحضيرات هدرة كبيرة ما عليناش كنا ربع رواية ونهار حصل فما رواية فيها سي حمد معالي الله يرحمه دور رئيسي قالوا لي راهو نسى الدور نتاعو واحد الله دخلناه استوديو وحصلوا ومن بعد خطفت المسلم بعد عن هذا الاثنين عملنا هكا منابر حره هكا منها روايه باربع دراج وبنفس ساعه ومن بعد نقاش والتوانسه عاملين كيف وشي عرفنا بن سالم عملنا هذيك سلسله نتاع بلادي معناها مغامره انا مش نوريكم انا علاش كيف في اول كلمه كي قلت لكم انا متعلق بالدار هذه وبكم انتم يعني فما شيء يجمعنا يعني كلينا المال والملح جميع تخسرنا جميع فرحنا جميع معناها تعانقنا في المجهود الجماعي معناها عناق حميم كنا متضمنين ان شاء الله كل عام نحتفلوا بالاذاعه والتلفزه على اساس تجديد العهد على اساس اذكاء الجذوه جذوه الحماس جذوه الالتزام من أجل دار الإذاعة والتلفزة من أجل برامج تونسية أصيلة مبتكرة طريفة من أجل إشعاع الثقافة التونسية ومن أجل تونس.

0: حكايات. أحد أبرز أعلام الموسيقى التونسية وأمهر عازفين ناي، الرشيدية، فرقة الإذاعة، الكونسيرفاتوار، الكلهم محطات هامة في مسيرته. نجيوها بأكثر تفاصيل في هالوقفة مع الفنان عبد الحميد بالعلجية. عبد الحميد بالعلجية تولد في 8 سبتمبر 1931 في باب سعدون في تونس، في وسط عائلة عريقة في الفن. جده هو الطيب بالعلجية، وبوه محمد كانوا من الشيوخ البارزين في العيساوية وفي الملوف. جده كان ينشط في فرقة العيساوية في زاوية سيدي الحاري، وبوه شيخ ملوف في زاوية سيدي بوسعيد. وما ننساوش زادة عمومته اللي فيهم شكون كان يعزف على العود، فيهم شكون كان ضابط إيقاع، معناها عائلة فنية بامتياز.
1: هو من جيل علي الرياحي وخدمه مع علي الرياحي.
2: جده هو كان شيخ فريق.
3: تخلقت في وسط عائلة فنية، عائلة بتاع عيساوية، عيساوية سيد الحاري، عيساوية سيد الحاري. وحتى أمي وقتي وقعت خطبتها عن طريق العيساوية سيد الحاري.
0: عبد الحميد بالعلجية قرأ تعليمه الابتدائي في المدرسة العرفانية، ومن بعد الثانوي في المدرسة الصادقية، ومن بعد التحق بالتدريس. وبالتوازي مع هذا كان مغروم بالموسيقى، وكان يردد نوبات الملوف في حومته مع المقربين منه، اللي نبدا يتعلم في الموسيقى في مرحلة أولى على يد الشيخ علي البنواس إمام جامع المدرسة العتيقة، واللي تلمذ عليه مثلا محمد تريكي، وكان زاد على صلة كبيرة بشيخ الفن أحمد الوافي.
3: وهذا سعلي بنواس تلميذ نتاع أحمد الوافي وصاحب بابا
0: الشيخ علي البنواس. وصل علم عبد الحميد بالعلجية 16 نوبة خلال 3 سنين أكهو، وهذا مش شوية، وشجعوا باش يدخل الرشيدية، وهذا ما صار.
3: واحد عملوا لي امتحان دخلت وليت عازف ضمن فرقة المعهد الرشيدي.
0: بالعلجية دخل الرشيدية عام 1950، وبدأ يتعلم الموسيقى على ركائز علمية وبعيد على العصامية. وبعد 4 سنين تحصل على دبلوم المعهد الرشيدي، وكان على امتداد السنوات هذيك الفنان محمد تريكي من أبرز الداعمين لي.
1: فنان بمعنى الكلمة.
0: وكان مع الفنان صالح المهدي ومحمد سعادة من الأوائل اللي تحصلوا على دبلوم الموسيقى من المعهد.
4: كانوا هما الأولين اللي خذوا أول شهايد من الكونسيرفاتوار دبلوم دي ميوزيك عرب.
0: عام 1957 وبعد تونس الإذاعة فكرت الإذاعة في تكوين فرقة الموسيقى. دعم الفكرة كل من مصطفى بوشوشة وعبد الحميد السلاتي، وتكونت بالتالي فرقة الإذاعة اللي تسميت وقتها فرقة المحطة، وضمت خيرة الفنانين والعازفين في وقتها أمثال الهادي الجويني، قدور السرارفي، محمد سعادة، وعبد الحميد بالعلجية. تولى بالعلجية بعد 6 أشهر مهمة إدارة الفرقة، وفي هالمستوى تفانى في خدمة الفرقة. كان قائد، كان يعزف، كان يعلم ويلقن، وكان في قيادته جدي، والمجموعة كانت معاه تعزف كأحسن ما يكون، والدليل تميزها خلال مشاركتها في ألفية القاهرة اللي قدمت فيها أوبيغات واحدة على القاهرة والثانية على فلسطين. الكلمة تكتبهم جلال الدين النقاش ولحنهم الشادلي أنور.
5: الملوف اللي تسجل في الإذاعة التونسية الكل مع بابا خميس ترنان اللي كان ينوتو ويعمل مصدرات سي عبد الحميد بالعلجية.
0: تراوحت أنشطة عبد الحميد بالعلجية في برشا فرق موسيقية، في فرقة الإذاعة، الفرقة الرشيدية، الفرقة علي الرياحي كعازف عناي، كما أنه أسس فرقة الأندلس عام 1967. باشر التدريس في المعهد الرشيدي قبل ما يتم تكليفه بالإشراف وبإدارة تخت الرشيدية، وفي مرحلة أخيرة تعين رئيس لمصلحة الموسيقى بالإذاعة والتلفزة. على مستوى التلحين لحن عبد الحميد بالعلجية مجموعة من الشارات والموسيقات التصويرية المسلسلات التاريخية وإذاعية، كيف ما مسلسل رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير، مسلسل المتحدي، باب الفلة، والثلاثية التلفزية ديك الجن، إضافة للتلحين البرشة من أناشيد وطنية ودينية كيف ما قصيدة الحجيج، كما أنه لحن حوالي 20 استخبار على آلة الناي. لكن مع التجارب هذه الكل على مستوى التلحين كان بالعلجية يرى أنه التلحين يحتاج الأكثر بحث وبالتالي التفرغ التام.
6: كان زاد عبد الحميد بالعلجية يمتاز بحاجة هي قيادة الأوركسترا الفرق الموسيقية. يظهر لي تونس ما عرفتش قائد معناه نتاع فرق موسيقية في مستواه.
0: إلى جانب تكوينه في الموسيقى العربية وعشقه لها إلى جانب الموسيقى التونسية، كان بالعلجية من عشاق الموسيقى الكلاسيكية وبالتحديد من عشاق بيتهوفن وفاغنر. ما يحسب ليه أنه كان من مؤسسي مهرجان الأغنية التونسية، كان من مؤسسي اتحاد الموسيقيين التونسيين وتولى رئاسته، وكان عضو بارز في مؤسسة حقوق المؤلفين التونسية، كما أنه كان في رصيده عدة برامج إذاعية وتلفزية كيف ما برنامج جديد قسم الموسيقى وبرنامج مواهب
7: في سان سيلفستر. كل عام الأوركستر هذيك اللي تعدى في إيطاليا وفي فرنسا هذوك يستنيهم بالذمة باش يسمحهم.
0: رحل عبد الحميد بالعلجية في 19 سبتمبر 2006، رحل بالعلجية وخلى أرشيف موسيقي ثري خدم عليه على امتداد مسيرة فنية جاوزت 55 سنة.
4: والدليل على ذلك أنه حياته الكل أهداها للفن، وهو

0: كل الختام باش يكون مع صوت شادية قبل ما يكون الموعد من بعد أخبار العشرة متاع الليل اللي باش ترافقكم مع زميلنا أحمد العيساوي لقاء مع سي فوزي السخيري وعماد العوني. خليكم معنا في الاستماع. هيثم الناس مازال مواصل معكم الرحلة في الجانب التقني، ألفة جمالي رفقتكم في أعداد وتقديم جولة الأرشيف. نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقاو على خير. تصبحوا على خير الناس الكل.
1: بالأرشيف سونا.

مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباحت ليالي جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباحت ليالي سويت شعري

0: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي. تقديم مريم الغامدي. صوت محمد الشهري. تأبط شجنا. إخراج خالد ربيعان.

أهلا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة، اللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا بكم.

ليتني أجمع كل الناس في رشفة سواء، حين يغتسل البحر وتتواتر التعاويذ، يحمل الليل مكائد النساء ونسق العشق وعقوق القصيدة، وتحملين أنت أجنة الغيم وأغصان المدن النائمة، تنثرين شعرك للمطر وتبللين خد السماء، تتركينني نائما كفارس متعب من صهيل الأزمنة وحرث الغد. أيتها الكثيرة، هل تحبينني؟

كثيرة أنت علي، كثيرة أيتها الأم التي تشتهي يداها العصافير، أيتها الأرض المكورة تختزل الأعشاب للربيع، تنتظرين فارسا من بلاد التعب لتنثري له الزغاريد والشعر الكستنائي الطويل، لتغسلي به مواسم الجفاف وسنابل الدهشة، لتزرعيه نخلا على أول الطريق، ثم تمنحيه ذاتك. كن أنت، أنت أي امرأة تحمل في قلبها وجع الأمس والعطش الموسمي المتجدد، ثم تتدفق على مدخل الانتظار لتشكل نهرا من ورق الليمون وأريجا من عبير الآه، فعلا طلبيا واحدا يا سيدتي لا تتوجهين به لأجلي، فقط فعلا واحدا حتى لا تحيلينني إلى حلم لا يطول. خائف، خائف من وفرة هذا العطاء، خائف أن يفسدني تدليلك حتى علي. يا أو كنت تعلمين أنني قادم من عذاب امرأة؟ أو كنت تعلمين تيبس القصائد على شفتي احتجاجا؟ خذيني إليك، خذيني إليك أيتها النهر، احضنيني، احضنيني. ثم عرق يتصبب من جبين السطر برغم برودة الكلمات ودفء الصفحة وانتظار الحضور المؤقت. حين يرحل المعنيون بالحنين لا يأخذ النساء قصب السكر ولا يشترين من أضلاعي المواعيد، لكنهن يقفن على مدارج الفقد بمناديل خضراء ومشاعر مبهمة. وحدك، وحدك بلا زمن واحد ولا تاريخ واحد، كأنما ينكر نبضك خطوات الساعة في يديك، وكأنما ملامحي محنطة في طريق العودة يستدل بها المغلوبون على أحزانهم أعشاش العصافير ومكائد الضوء للفراشات. أعلم الشبه الكبير بينك وبين الرياح العاصفة التي تغيب لتحضر وتهب من جهات متعددة. كلما جاءتني بغيمة الحنين التفت لظلال الشجر وقلت بثقة المحب ونداء الواله وناسك الوفاء: أمطري حيث شئت، أمطري، أمطري حيث شئت، سيأتيني حنينك.

بينما الغصن يرقص للريح، بينما الغصن يرقص للريح تبحث عن ظله واجما، ثم ترقب عصفورة تنتظر. سألتك الهواجس هل ينكسر؟ الرياح التي تحمل الشعر ليست كتلك التي تنفض الطير من دغدغات المطر، والظلال التي تشتهيها العصافير لا تستريح ولا تستقر. ليس بيتك هذا، وليس لك الآن من كل هذه الظلال سوى أن تجدف أقدامك الواحلات وتمضي لآخر هذا الممر.

السماء بلا ظلال وشجر، الطريق يعصر الدرب ماء، لا شيء إلا إطلالة ذكرى وزمن، وزمن بأوقات متهدلة، فالنهايات لن تكون أجمل بعد أن وصلتها الأحداث منهكة. الأمس انتظر اليوم، لكن اليوم هل ينتظر غدا؟ حينما يكون موعدا لا يجيء ولا ينتظر. كلما أحببتك أكثر افتقدتك أسرع. ثمة فرق شاسع بين أن نتلبس الحزن أو يتلبسنا، بين أن نستدر السحابة أو أن نستغيث للرمل. ثمة فرق أكبر بين أن تكون البداية هنا وبين أن تكون هناك فاعلا سد مسد الخبر. لم يكن الحزن قضيتي يوما، وإن كنت قضيته أعترف بأياديه البيضاء علي، وأرمقه بامتنان حين يصلبني على هذا المكتب متقوس الظهر منكبا على الحرف. أتعرف يا سيدي

كتابة، بل من ينادم وحدتنا القاتلة؟ لا تتساءلي عن كينونة الحزن، فكل مكان لا تكونين فيه آيل للعتمة، وكل دقيقة لا تفتقي صوتك فيه هي طلقة تبحث عن أفق للحرية فيعترضها جسدي المنهك.

أيتها المخملية، أنت أيتها المخملية، اكتبيني نقوشا من اللغة السومرية. النساء ورائي وما بين عيني أنف تنام به الفتنة السرمدية. ها أنا كلما أتقدم نحو الطريق تراودني نزوات حذائي. غيابك طال كثيرا وفي قلمي لغة كلما طال فيها الغياب، وفي قلمي لغة كلما طال فيها الغياب استحالت حروفا على صفحة جاهلية.

بيني وبيني، ما بين عقارب الساعة، أنا وأنا نركض باتجاه واحد، فلا نعرف هل نركض للهرب أم للقاء. تمتصنا الساعات كقطعة إسفنجية آيلة للجفاف، تفشينا هواء رطبا في فضاء النجوم، تمنحنا تخمة الحزن وعقيقة ميلاد الصبر، تتساوى الأغصان والأشجار والأماكن، وتبقى نخلة الجد أمام المآذن وانتباهات الصباح للليل. البكاء شريعة الحزن وفضيحة الصبر. أطلقي على المساء أسماء الآه القصوى، إن هي إلا عقدة امرأة يا سيدة الفرح، فقط كما أنت. قلمي أظافر التوقعات وفوضوية الحدس، خذيني منك إلي لأستدل الطريق إلى بيتي. حدثيني وحدثي الشوارع عن شاعر من عنب الصبر وهمس النساء وتلويحة الفقد. قولي لها يسحب الحنين من ياقته ثم يهجس باسمي. حدثيه يا سيدتي عن سدرة المشتهى وعذوبة النهر وانحسار مده في فضاءاتي. أيتها الأنثى، أيتها الأنثى التي تتهجاها حين تقرأني وتكتبني حين أقرأها في صفحة الأخريات، ثم تمنحني غناء المساء وألعاب الطفولة، ماذا علي أن أفعل يا سيدتي؟

ماذا علي أن أفعل يا سيدتي؟ أطلق لك بالونة الفرح، أظل أدور في الطرقات

كطفل فرح، كطفل فرح بهاتفه النقال يردد أحبك أحبك فعلميني كيف أحبك. قادم أنا يا سيدة العطاء، قادم أنا يا سيدة العطاء من زمن استهلكني فيه الغناء وحومت في مخيلتي فراشات الضوء. لا أعرف الآن كيف أجمع لك حبات المطر بعد أن امتزجت بالرمل. لا أعرف، لا أعرف كيف أعنيك وحدك حين تكونين كل النساء. لا أعرف، لا أعرف كيف أختصك بالحب حين يتفرع جداول من نهرك العذب. ولا أعرف كيف أعود مجددا لأكتب وحدها سيدة المساء. الظلال أماكن بلا أثر، لكن الأثر ظلال بلا أماكن. قلة من ينثرون وعي الساعة الواحدة على 23 الباقية، تماما مثلك حين تنامين قليلا وتستيقظين لتمنح الريح عطرك الثمين والهاتف أنفاسك المبحوحة. تغضبين عتابا وتعاتبين ابتسامة وتسعدين زمنا. بين صوتي وبينك صمتي، بين بيتي وبيتك صوتي، بين كل الذي كان والكائن الآن.

وللمتأبطين شجنا نقول رافقناكم على مدار نصف ساعة من الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، ومع قلوبكم زمنا. في الأسبوع القادم لنا موعد مع الكلمة والخاطرة والنغمة.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الصافي تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي، تقديم مريم الغامدي، صوت محمد الشهري، تأبط شجنا، إخراج خالد الربيعة.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.

0: لأنك لم تعرف الحب قبلي.
1: أوقاتي بتحلو بتحلو.

0: حبها فيكي هو ده آه هو ده قلبك.
1: أنا عمري في لحظة

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء

فإن كان له إخوة فلأم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم نسألك يا كريم أن تطهر قلوبنا وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتفرج كروبنا. اللهم أبدل قلقنا سكينة وهمنا انشراحا وسخطنا رضا وخوفنا طمأنينة وعجزنا قدرة وضيقنا فرجا وعسرنا يسرا وضعفنا قوة يا أرحم الراحمين. اللهم أجبر خاطر كل مكسور وفرج هم كل مهموم وأدخل السعادة في قلب كل حزين واشف برحمتك كل من يتألم واقض بكرمك كل حوائجنا واستجب كل دعواتنا واغفر ذنوبنا وارزق نفوسنا الراحة والطمأنينة واحفظنا بعينك التي لا تنام وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل الشفاء ورافع البلاء، يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء المكروب، يا مجري السحاب ومنزل الكتاب، اللهم اشف مرضى المسلمين ورد لهم عافيتهم يا رب العالمين. اللهم إن في صوتي دعاء وفي قلبي أمنية، اللهم يسر لي الخير حيث كان. اللهم فرج عنا ما ضاقت به صدورنا وعجز معه صبرنا وقلت فيه حيلتنا وضعفت به قوتنا. اللهم اصرف عنا الحرام والمرض ونار جهنم وفتنة القبر وارزقنا السعادة والستر والتوفيق والجنة، ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم حصن بيوتنا من كل شر واحفظنا وبارك في حياتنا واجبر خاطرنا وفرح عيوننا وأبعد عنا كل شر وهم وحزن.
2: يا

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: ذلك أننا وصلنا إلى البئر بعد الوقت الذي توقعنا أن نصل إليها فيه، والواقع أن الفجر كان ينبثق عندما شرعنا في سحب الماء من البئر لمطايانا، وكانت الشمس فوق الأفق عندما انتهينا، وكان لدينا كما قال خليل ساعتان كاملتان من المسير قبل أن نتمكن من بلوغ المنخفض الصخري الذي كان علينا أن نختبئ فيه أثناء النهار، إلا أننا لم نكد نستأنف سيرنا حتى قطع أزيز إحدى الطائرات صمت الصحراء، وبعد بضع دقائق ظهرت فوق رؤوسنا طائرة صغيرة ثم مالت على أحد جانبيها وبدأت تحوم وتنخفض نحو الأرض، ولم يكن هناك مكان نحتمي به، وهكذا قفزنا من على ظهور المطايا إلى الأرض وتفرقنا. في تلك اللحظة عينها فتح الطيار نيرانه من مدفعه الرشاش وصرخت:
2: ألقوا بأنفسكم على الأرض، لا تتحركوا، تظاهروا بالموت.
1: ولكن خليلا الذي لا بد أنه كان قد خبر مثل هذه الأمور إبان سنواته الطويلة مع المجاهدين لم يتظاهر بالموت، لقد استلقى على ظهره وأسند رأسه إلى صخرة ثم ركز بندقيته على إحدى ركبتيه بعد أن رفعها، وبدأ يطلق النار على الطائرة المهاجمة لا كيفما اتفق، بل مسددا بندقيته تسديدا محكما قبل كل طلقة كأنما يتمرن على الرماية. والحق أن عمله كان جريئا للغاية، ذلك أن الطائرة انخفضت رأسا باتجاهه وهي ترش الرمال بالرصاص، ولكن إحدى طلقات خليل لابد أصابت الطائرة، إذ أنها انحرفت فجأة وأدارت أنفها إلى الأعلى وارتفعت بسرعة كلية. والأرجح أن الطيار قد قرر أن قتل 4 من الرجال لم يكن يساوي تعريض نفسه للخطر، ولذا حوم مرة أو مرتين فوقنا ثم اختفى نحو الشرق باتجاه جغبوب. وقال خليل بهدوء عندما اجتمعنا ثانية:
3: هؤلاء الإيطاليون جبناء، إنهم يحبون أن يقتلوا، ولكنهم لا يحبون أن يعرضوا جنودهم لأكثر مما ينبغي.
1: ولم يصب أحد منا بأذى، ولكن مطية عبد الرحمن قتلت، فنقلنا خرجها إلى مطية زيد، وركب عبد الرحمن وراءه رديفا. وبعد 3 ليال وصلنا إلى غابات العرعر في الجبل الأخضر، واستبدلنا بمطايانا المتعبة خيلا كانت تنتظرنا في بقعة منعزلة في عهدة جماعة من المجاهدين. لقد أصبحت الصحراء من ورائنا، وأخذنا في المسير فوق نجد مليء بالتلال والصخور تقطعه وديان جافة وتنمو فيه أشجار العرعر التي كانت تشكل في بعض الأمكنة أجمات كثيفة لا يكاد يمكن اختراقها. هذه الأرض المقفرة التي لا أثر فيها لدرب أو طريق في قلب الأراضي المحتلة من قبل الإيطاليين كانت مربع صيد المجاهدين وقنصهم. وبعد 4 ليال أخرى وصلنا إلى وادي التعبان، حيث كان علينا أن نجتمع بعمر المختار. وبعد أن اختبأنا في واد صغير تكتنفه الأشجار الكثيفة وعقلنا خيولنا تحت بعض الصخور، جلسنا ننتظر مجيء أسد الجبل الأخضر. وكان الليل قارسا شديد الظلمة يخيم عليه صمت عميق. كان علينا أن ننتظر 4 ساعات قبل أن يجيء سيدي عمر، ولما كان الليل حالك السواد فإن دليلين البدويين لم يجدا سببا يمنعنا من ملء قربنا بالماء من آبار بوصفية على مسافة أميال معدودات إلى الشرق. صحيح أنه كان هناك مركز إيطالي محصن يبعد أقل من 0.5 ميل عن بوصفية، ولكن قال خليل:
3: إن أولئك الأوغاد الكلاب لن يجرؤوا على ترك أماكنهم في ليلة مظلمة كهذه.
1: وهكذا ركب خليل وزيد جواديهما واصطحبا معهما قربتين فارغتين بعد أن لفا حوافر جواديهما بالخرق منعا لأي صوت فوق الأرض الصخرية، واختفيا في الظلمة. أما أنا فقد بقيت مع عبد الرحمن في مكاننا، وأسندنا ظهرينا إلى الصخور المنخفضة، والتصق جسمانا بعضهما ببعض طلبا للدفء، فقد كان إيقاد النار يشكل مغامرة كبرى. وبعد ساعة أو نحو ذلك سمعنا حفيف أغصان بين أشجار العرعر، وانتصب رفيقي واقفا وأمسك بندقيته بيديه وحدق إلى الظلام، وخرجت من الأجمة صيحة أشبه بعويل ابن آوى، فما كان من عبد الرحمن إلا أن كور يده أمام فمه وأجاب بصوت مماثل. وعندئذ ظهر أمامنا شخصان حافيا الأقدام مسلحان بالبنادق، وعندما اقتربا منا قال أحدهما: في سبيل الله. وأجاب عبد الرحمن: لا حول ولا قوة إلا بالله. فعرفت أنها إحدى كلمات السر التي كان يستعملها المجاهدون. والظاهر أن أحد القادمين كان كلاهما يرتديان جردين باليين، عرف عبد الرحمن ذلك أنه صافحه بكلتا يديه وحياه بحرارة، وقدمني عبد الرحمن إليهما فصافحني كل منهما بدوره بكلتا يديه، وقال أحدهما: كان الله معك، إن سيدي عمر قادم. ووقفنا منصتين. وبعد نحو 10 دقائق سمعنا حفيف الأغصان مرة ثانية بين أدغال العرعر، وبرز 3 رجال كل منهم من جهة، وأخذوا يقتربون منا وبنادقهم في أيديهم مصوبة إلينا. وبعد أن اقتنعوا بأننا كنا فعلا من كانوا يتوقعون رؤيتهم عادوا فاختفوا ثانية في الأجمة وفي جهات مختلفة أيضا، فقد كان واضحا أنهم كانوا ينوون حراسة زعيمهم والإشراف على سلامته. وما لبث عمر أن جاء على جواد صغير لفت حوافره بالقماش، وكان يحيط به رجلان من كل جانب ويتبعه كذلك عدد آخر. وعندما وصل إلى الصخور التي كنا ننتظر عندها ساعده أحد رجاله على النزول، ورأيت أنه كان يمشي بصعوبة. عرفت بعدئذ أنه قد جرح إبان إحدى المناوشات قبل ذلك 10 أيام تقريبا. وعلى ضوء القمر المشرق استطعت الآن أن أراه بوضوح. كان رجلا معتدل القامة قوي البنية ذا لحية قصيرة بيضاء كالثلج تحيط بوجهه الكئيب ذي الخطوط العميقة، وكانت عيناه عميقتين، ومن الغضون المحيطة بهما كان باستطاعة المرء أن يعرف أنهما كانتا ضحكتين براقتين في غير هذه الظروف، إلا أنهما لم يكن فيهما الآن شيء غير الظلمة والألم والشجاعة. واقتربت منه لأحييه وشعرت بالقوة التي ضغطت بها يده على يدي.
4: مرحبا بك يا بني.
1: وأخذ يجيل عينيه في متفحصا. لقد كانت عيني رجل كان الخطر خبزه اليومي. وفرش أحد رجاله حراما على الأرض، فجلس سيدي عمر عليه متثاقلا، وانحنى عبد الرحمن ليقبل يده، ثم شرع بعد استئذانه يوقد نارا خفيفة تحت الصخرة التي كنا محتمين بها. وعلى ضوء النار الخافت قرأ سيدي عمر الكتاب الذي حملنيه السيد أحمد إليه. لقد قرأه باهتمام وعناية، ثم طواه ووضعه لحظة فوق رأسه، وهي أمارة الاحترام والحب لا يكاد المرء يراها في جزيرة العرب، ولكنه كثيرا ما يراها في شمالي أفريقيا. ثم التفت إلي مبتسما وقال:
4: لقد أتراك السيد أحمد أطال الله عمره في كتابه، أنت على استعداد لمساعدتنا، ولكنني لا أعلم من أين يمكن أن تأتينا النجدة إلا من العلي الكريم، إننا حقا على وشك أن نبلغ نهاية أجلنا.
1: ولكن
2: هذه الخطة التي وضعها السيد أحمد ألا يمكن أن تكون بداية جديدة؟ وإذا أمكن تدبير الحصول على المؤن والذخائر من كفرة بصورة ثابتة، أفلا يمكن صد الإيطاليين؟ لم أرى في حياتي ابتسامة تدل على ذلك القدر من المرارة واليأس كتلك الابتسامة التي رافقت جواب سيدي عمر.
4: لقد خسرنا كفرة، فالإيطاليون قد احتلوها منذ أسبوعين تقريبا.
2: وأذهلني الخبر ذلك أنني والسيد أحمد طوال تلك الأشهر الماضية كنا نبني خططنا على افتراض أن كفرة يمكن أن تكون نقطة تجمع لتقوية المقاومة. أما وقد ضاعت كفرة فإنه لم يبق للسنوسيين سوى نجد الجبل الأخضر، لا شيء سوى كماشة الإيطاليين التي كانوا يضيقونها بثبات واستمرار، وخسارة نقطة بعد نقطة واختناق بطيء. وكيف سقطت كفرة؟ فأومأ سيدي عمر إيماءة متعبة إلى أحد رجاله أن يقترب.
4: دع هذا الرجل يقص عليك الخبر، إنه واحد من القلائل الذين هربوا من كفرة ولم يصل إلي إلا بالأمس.
2: وجلس الكفري على ردفيه أمامي وجذب برنسه البالي حوله وتكلم ببطء دون أن يبدو في صوته أي أثر للانفعال، ولكن وجهه الناحل كان يعكس جميع الأهوال التي شهدها.
5: لقد خرجوا علينا في ثلاث فرق ومن ثلاث جهات، وكان معهم سيارات مصفحة ومدافع ثقيلة كثيرة، أما طائراتهم فقد حلقت على علو منخفض ورمت بالقنابل البيوت والمساجد وغياط النخيل. لم يكن لدينا سوى بضع مئات من الرجال يستطيعون حمل السلاح، أما الباقون فقد كانوا نساء وأطفالا وشيوخا. لقد دافعنا عن أنفسنا بيتا بيتا، ولكنهم كانوا أقوى بكثير منا، وفي النهاية لم يبق لنا إلا قرية الهواري. لم تنفع بنادقنا في سياراتهم المصفحة فطغوا علينا، وتمكن عدد قليل جدا من الهرب. أما أنا فقد اختبأت في حدائق النخيل مترقبا الفرصة لشق طريقي خلال الخطوط الإيطالية، وكنت طوال الليل أسمع ولولة النساء اللواتي كان الجنود الإيطاليون يغتصبونهن. وفي اليوم التالي أحضرت لي امرأة عجوز بعض الماء والخبز، وأخبرتني أن الجنرال الإيطالي قد حشد كل ما تبقى على قيد الحياة أمام قبر السيد محمد المهدي، وأمام أعينهم مزق نسخة من القرآن ثم رماها إلى الأرض وداس عليها بحذائه صائحا: دعوا نبيكم البدوي يساعدكم الآن إذا استطاع. ثم أمر بقطع أشجار النخيل في الواحة وبهدم آبارها وإحراق كل ما كان في المكتبة من كتب. وفي اليوم التالي أصدر أمره بوضع بعض شيوخنا وعلمائنا في طائرة حلقت بهم ورمتهم من علو شاهق. وطوال الليلة التالية كنت أسمع من مخبئي صرخات النساء وضحك الجنود وطلقات بندقياتهم. وأخيرا زحفت إلى الصحراء في ظلام الليل فوجدت جملا شاردا، امتطيته ووليت فرارا.
2: وعندما أنهى الكفري قصته المخيفة قربني سيدي عمر إليه بلطف وكرر قوله:
4: إنك تستطيع أن ترى يا بني أننا فعلا قد اقتربنا من نهاية أجلنا.
1: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.
6: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.
8: بناء الكعبة.

0: لقد مضت الأيام والسنون وتقدم العمر بأفراد الأسرة الطيبة، أسرة الخليل عليه السلام، وفقدت أول ما فقدت السيدة سارة أم إسحاق. فذهب إسماعيل إلى مدينة الخليل ليقدم العزاء لأبيه إبراهيم الذي فقد زوجه، ولأخيه إسحاق الذي فقد أمه.
1: ثم يعود يحدوه الشوق إلى الكعبة والحنين إلى أمه السيدة هاجر، ولكن شد ما آلمه أن عاد فإذا بها على فراش المرض تعاني سكرات الموت، وسرعان ما فقدها إسماعيل وفقدها أبناؤه وفقدها المؤمنون.
0: بكت جميع تلك السيدة العظيمة التي كان أول من استقر بها المقام في هذه البقعة المباركة، والتي فجر الله لها ماء زمزم، والتي التف حولها الناس فصار المكان مؤنسا بعد أن كان موحشا ودبت فيه الحياة والعمران.
1: تلك السيدة التي رافقت رحلة الإيمان مع زوجها الخليل من مصر إلى الحجاز عبر بلاد الشام، والتي كانت من أوائل المؤمنين المتمسكين بدين الله، والتي سعد قلبها وهي ترى الكعبة ترتفع حجرا بعد حجر، والتي عاشت لحظات الأذان الأول، تلك اللحظات الرائعة التي نادى خلالها زوجها بنداء الحج الأول فأسمع كل من في الدنيا، وتجاوب مع النداء العظيم صوت التلبية الخالد: لبيك اللهم لبيك.
0: أسلمت هذه السيدة الروح فبكاها إسماعيل، وبكاها الأحفاد، وبكاها المؤمنون جميعا. تلك السيدة التي اختارت الله لتكون أما للعرب ودفنت في حجر إسماعيل، وعلم إبراهيم عليه السلام بوفاتها فجاء إليها ووقف على قبرها حزينا متألما وقال عليه السلام:
1: السلام عليك يا أم إسماعيل، لقد وجدت ما وعدك الله به حقا، وإنا إن شاء الله بك لاحقون.
0: وبعد أن قضى إبراهيم عليه السلام وقتا طيبا إلى جوار الكعبة راض النفس وهو يشاهد ثمرة جهاده وقد تمثل في بيت الله، يلتف حوله المؤمنون وابنا كريما هو إسماعيل عليه السلام يمتطي جواده ويتنقل في أنحاء الجزيرة العربية داعيا إلى الله وناشرا دينه. فهو حينا في تهامة حيث يعيش العماليق، وحينا في بلاد اليمن، وحينا يتجه إلى الشرق وإلى الشمال.
2: وإلى الغد بناء الكعبة.
0: طه خليل،
1: منى محسن،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.
3: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
4: مستمع الفاضل، لا تحسد الناس على نعمهم فأنت لا تعلم ما أخذ الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هناك أربع كلمات مهمة جدا في الحياة: الحب والأمانة والصدق والاحترام، ومن غيرها أنت لا تملك شيئا في الحياة. الأصدقاء الحقيقيون لا يخونون لحظات الحاجة لهم، بل يتجدد وفاؤهم في كل لقاء وفي كل حديث. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم وتذكروا العشرة ولا تؤلموا أحدا وقولوا للناس حسنا وعيشوا أنقياء، فهذا نهج الأنبياء وأخلاق النبلاء.
5: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: أهلا أهلا أهلا، شكرا لله على سلامتك يا سارة.
3: الحمد لله يا ماهر، إنه على كل شيء قدير.
2: من كان يصدق أنك ستفلتين من براثن هذا الوحش بهذه السهولة؟
3: إن الذي أوحى لإبراهيم أن يخرج من أرض آبائه حتى وصل به إلى مصر قادر على إنقاذ من أشد الأخطار.
2: هل اجتمع إبراهيم بفرعون؟
3: اجتمع به ودعاه إلى عبادة الله.
2: وهل استجاب؟
3: لم يستجب، ولكنه كان كريما.
2: هل أكثر البذل لكم؟
3: هذه هاجر إحدى عطاياه.
2: أهداكم جارية؟
3: أجل، وأعطى إبراهيم مالا وماشية وأرزا.
2: إنه يسترضيكم.
3: وطلب منا راجيا أن نغادر بلاده.
2: أعطاكم لترحلوا؟
3: لقد رجانا أن نغادر مصر.
2: إنه يخاف على نفسه وملكه من إلهنا.
3: لعله سمع قصة النمرود ووصلته أخباره.
2: وهل وافق إبراهيم على الارتحال؟
3: لم يوافق ولم يرفض، فهو ينتظر ما يوحي به الله إليه.
2: وأين إبراهيم الآن؟
3: يرافق القافلة التي تحمل هدايا فرعون، ويحاول أن يجد لها مكانا بجوار المنزل.
2: وهاجر؟ لم أفهم قصتها.
3: إنها هدية من فرعون يسترضيني بها.
2: إنها جميلة جدا
3: ورقيقة الحاشية وهادئة ومهذبة يا ماهر.
2: ستؤنسك يا سارة.
3: أجل، وأعتقد أنها ستكون خير سلوى لي في هجرتنا الدائمة، فأنا المرأة الوحيدة بينكم حتى الآن.
2: من الآن أصبحتما اثنتين. إني ذاهب، هل تريدين شيئا من إبراهيم؟
3: هل أنت ذاهب إليه؟
2: سأساعده فيما يعمل ونعود معا.
3: سأهيئ الطعام ريثما تعودون.

0: ما بك يا ماهر؟
1: أين إبراهيم؟
0: ماذا تريد منه؟
1: أريد أن أخبره أن لوطا ابن أخيه قد اختفى.
0: اختفى؟
1: دخلنا أرض كنعان أمس، وصباح اليوم لم أجد خيمة لوط ولا خدامه.
0: لا تقلق يا ماهر، فقد انفصل لوط عن القافلة بإرادة الله وبمعرفة إبراهيم.
1: وإلى أين ذهب؟
0: نزل إلى صدوم وعمورة.
1: ها؟ وماذا سيفعل هناك؟
0: لقد زاد فساد أهل هاتين المدينتين، فأوحى الله إلى لوط أن يكون رسوله إليهما، وقد انحدر إليهما ليدعو أهلهما إلى عبادة الله وترك الرذائل.
1: ونحن إلى أين؟
0: سنستقر في أرض كنعان إلى أن يأمرنا الله بمغادرتها.
1: وأين إبراهيم؟
0: ذهب إلى سيد الكنعانيين يطلب لنا إذنا بالنزول في أرضه.
1: إنها أرض خصبة جميلة، فعسى أن يسمحوا لنا.
0: أنزلوا الأحمال وانصبوا الخيام، وسنبقى هنا إلى أن يعود إبراهيم.
1: لقد بدأ الرجال ينزلون الأحمال وينصبون الخيام.
0: إني متعبة يا ماهر، أتعبتني هذه السفرة.
1: والله يا سارة، أحس لك أن أمرا آخر يتعبك.
0: قد تكون على حق يا ماهر.
1: ترى ما هو هذا الأمر؟
0: لا يفيدني ولا يفيدك أن تعرفه.
1: لا أتدخل بشؤونك يا سارة، ولكني سألت لأساعدك إذا كنت أستطيع.
0: لو عرفت أن بإمكانك مساعدتي لأخبرتك دون أن تسأل يا ماهر.
1: بالمناسبة، كيف أحوال هاجر؟
0: إنها نعمة الرفيقة الأليفة المحبة يا ماهر.
1: يبدو عليها نبل الأصل وشرف المنبت.
0: هي من أشراف قومها، اختطفها رجال الفرعون من أرض أبيها وجاءوا بها إليه.
1: ولماذا اختارها بالذات لتكون هدية لكم؟
0: قال فرعون إن في هاجر كثيرا من الصفات التي لاحظها عندي، وقد قضت أيامها في بلاط فرعون حزينة كئيبة.
1: إذن أعطاك إياها ليتخلص من كآبتها.
0: ربما كان ذلك، ولكني على كل حال سعيدة برفقتها. وتأكد يا ماهر أني أحاول أن أعاملها كجارية فلا أستطيع.
1: ولكنها جاريتك.
0: إن لها من كبريائها وكريم خلقها ما يفرض علي احترامها.
1: ربما كنت تشفقين عليها لصغر سنها وغربتها.
0: نفسي تحدثني بأمور كثيرة عن هاجر، لا أعلم كيف تنتهي.
1: هو ذا إبراهيم قادم وعلى وجهه ابتسامة عريضة.
0: لابد أنه وفق في مسعى إليه. هيا بنا نسأله.

0: هل هذا بيت إبراهيم؟
1: أجل، هو بيت إبراهيم.
0: وهل إبراهيم موجود؟
1: كلا، ليس هنا الآن. من يريده؟
0: إني رسول من سدوم إلي.
1: من قبل لوط ابن أخي؟
0: أجل يا مولاتي، هل أنت زوج سيدي إبراهيم؟
1: أنا هي.
0: طلب مني سيدي لوط أن أخبرك أنت بما أريد إذا لم أجد سيدي إبراهيم.
1: قل ما تريد.
0: إن الأحوال في سدوم وعمورة تزداد سوءا يا سيدتي.
1: تزداد سوءا؟
0: أجل.
1: وما السبب؟
0: كان أهل سدوم وعمورة فاسدين مفسدين، ولكنهم كانوا مختلفين متفرقين، وعندما نزل بينهم سيد لوط وبدأ يدعوهم إلى عبادة الله وإلى ترك الرذائل اتحدوا ضده.
1: ألم يستطع أن يقنع بعضهم؟
0: ولا واحدا منهم.
1: وأنت؟
0: أنا لست من سدوم يا سيدتي.
1: وكيف آمنت بدعوة لوط؟
0: نزل سيد لوط إلى بلدتي وجمع الناس ودعاهم إلى عبادة الله والتمسك بالفضائل، فلبت دعوة بعض أهل بلدتي وأنا منهم.
1: ولماذا لا يتقرب لوط من أهل سدوم؟
0: لقد تقرب منهم فتزوج ابنة من أشرافهم.
1: ألم يفده ذلك؟
0: بل أضر به.
1: أضر به؟ ولماذا؟
0: لأن سيد لوط لم يستطع إقناع زوجه نفسها.
1: أما زالت على كفرها؟
0: تتظاهر بالإيمان ولكنها ليست صادقة بالإيمان.
1: وماذا يريد لوط؟
0: أرسلني لأخبر عمه بالأمر، علّه يستطيع أن يزوره في سدوم ويساعده في إيصال رسالته إلى أهلها.
1: مدينتان لا يوجد فيهما من يذعن للحق ويرتدع عن المنكر.
0: هذه هي الحقيقة يا سيدتي.
1: سأخبر إبراهيم بكل ما قلته لي وهو يدبر الأمر.
0: شكرا لك يا سيدتي.
1: بورك بك من رسول أمين.
0: لو عرف أهل سدوم بمجيئي لقتلوني.
1: إلى هذا الحد بلغت شرورهم؟
0: بل أكثر يا مولاتي.
1: وكيف لم يؤذوا لوطا حتى الآن؟
0: إن الله يحميه منهم، فقد حاولوا عدة مرات ولكنهم لم يوفقوا.
1: حسنا، هل تريد طعاما؟
0: كرم منك يا سيدتي.
1: ادخل واغسل وجهك ويديك واسترح بينما أعد لك الطعام.

0: هل أنت سيدي إبراهيم؟
1: بل أنا مهر رفيقه وأحد المؤمنين برسالته.
0: هل عرفت بقصتي؟
1: أخبرني سيدي إبراهيم كل شيء، فقد أخبرته زوجه.
0: وماذا يرى مولاي إبراهيم؟
1: سأنزل معك إلى سدوم وأطلع على أوضاعه.
0: أفضل ألا تنزل.
1: ولماذا تفضل ذلك؟
0: لأن كل غريب في سدوم معرض للإهانة والإذلال.
1: ممن؟
0: من أهل سدوم.
1: أبالغ بهم الفساد هذا الحد؟
0: إنهم يقطعون الطرقات ويمسكون السبل ويذلون الغرباء.
1: وماذا يفعل لوط أمام هذه المفاسد؟
0: إنه لا يفتأ ينهاهم عن ذلك ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى ويتوعدهم على إصرارهم على ما هم فيه.
1: ألا يتعظون؟
0: لا يزيدهم وعظه إياهم إلا تماديا وفسادا.
1: على كل حال سأنزل، فقد أمرني إبراهيم أن أنزل.
0: إذا كنت مصرا على ذلك فهيا بنا، وسنحاول أن ندخل المدينة ليلا فلا يدري بنا أحد.
1: هيا بنا.

0: أخادمك يا مولاتي.
1: أدخل. ها ماذا؟
2: رجع رسول زوجك لوط ومعه رجل غريب.
1: ها؟ رجل غريب؟
2: أجل، وقد طلب مني الرسول ألا أخبر أحدا بمجيء الضيف.
1: اذهب حالا إلى أهلي وأخبرهم أن في دار لوط رجلا غريبا.
2: حاضر يا مولاتي.
1: هل رأك أحد تأتي إلي؟
2: أبدا.
1: هل نام الضيف؟
2: منذ ساعة.
1: اذهب حالا ولا تدع أحدا يشعر بك.
2: إني ذاهب.
1: قل لهم أن يأتوا عند الفجر. عند الفجر تماما.
2: حاضر.
3: أسمعت يا ماهر؟
4: سمعت كل شيء.
3: ماذا ستفعل الآن؟
4: إني سأغادر المدينة فورا، وعندما يأتي أهل سدوم لن يجدوا ضيفا في دار لوط.
3: وما قصدك من ذلك؟
4: سيعتقدون أن امرأة لوط تخدعهم أو تضحك عليهم.
3: ألن ترى سيدي لوط قبل سفرك؟
4: يجب أن أخرج قبل أن يرجع الخادم.
3: ولماذا؟
4: لأنه جاسوس امرأة لوط وعينها في الدار على من يدخل ومن يخرج، وهو يعتقدني نائما، فإذا خرجت الآن لن يعلم بخروجي.
3: هل أخبر سيدي لوط بما سمعنا؟
4: لا، لا تخبره شيئا.
3: أنا أتركه هكذا.
4: إن لله إرادة فيما يحدث، وسيعلم لوط كل شيء عندما يريد الله.
3: صدقت يا ماهر.
4: قدني إلى الباب الذي دخلنا منه.
3: هيا. هو ذا حصانك، فخذه بهدوء وانطلق في هذا الطريق.
4: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ماهر.

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس

0: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
1: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتك بكل خير ومحبة. أهلا بك ضيفا من ضيوف الرحمن، ونرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. الطواف.
1: موسوعة الحج.
0: الطواف وهو سبعة أشواط يطوف فيها الحاج أو المعتمر حول الكعبة، بدءا من الحجر الأسود وانتهاءا به، حيث تكون الكعبة على يساره، وفيما بين الركن اليماني الذي يسبق الحجر الأسود يستحب أن يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا حاذ الركن اليماني مسحه بيمينه، وإذا استقبل الحجر الأسود استلمه وقبله، وإن لم يتيسر له أشار إليه قائلا: الله أكبر. وفي الأشواط الثلاثة الأولى فقط من طواف القدوم يستحب للحاج والمعتمر الرمل، وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. وفي الأشواط الأربعة الباقية يمشي الحاج أو المعتمر في طوافه حول الكعبة دون رمل، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. ويستحب للرجل الاطباع في جميع أشواط الطواف الأول، طواف القدوم، دون غيره، والاطباع أمر خاص بالطواف فقط. وصفة الاطباع هي أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وأن يجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، وبعد الفراغ من الطواف يعيد رداءه على عاتقيه وينهي الاطباع، لأنه كما قلنا خاص بالطواف.
1: موسوعة

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: سبحانك سبحانك سبحانك.

ظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر. يا رب، يا عظيم العفو والصفح، ويا صاحب النجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، ربنا أسألك الثبات والتقى وقوة الإيمان. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. رب أكمل لي ديني وأتمم علي نعمك، واجعلني عبدا شكورا كريما. رب اجعلني مفتاحا للخير، وأجري الخير على يدي، واجعلني مباركا أينما كنت، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعاء.

اللهم إني أسألك خير ما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأعلن أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني.

وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم كما بعثت فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاعمر لنا منازلنا، ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا، ولا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب الرحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. إلهنا يا حافظ الأسرار ويا مسبل الأستار ويا واهب الأعمار ويا مولج الليل في النهار ويا منقذ الأبرار من النار والعار، ربنا عد علينا بصفحك عن زلاتنا. اللهم روح صدورنا بنسيم ودك، واغمر أرجاء قلوبنا بغوامر من رفدك، وأذقنا حلاوة برك، وجلي أبصارنا إليك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

إلهنا، رضينا بما يرضيك، أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا، ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا، وبالذكر كانت أرض تبر لأهلها، وبالذكر تكسى عزة وحنانا، ومن يذكر الرحمن بالقلب صادقا على فوق أعناق الملوك مكانا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

مستمع الكريم، بقدر إكثارك من ذكره سبحانه وتعالى ينبسط خاطرك ويهدأ قلبك وتسعد نفسك ويرتاح ضميرك، لأن في ذكره جل في علاه معاني التوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه والرجوع إليه وحسن الظن فيه وانتظار الفرج منه سبحانه وتعالى. فهو قريب إذا دعي، سميع إذا نودي، مجيب إذا سئل. فاضرع واخضع واخشع وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك ثناء ومدحا ودعاء وسؤالا واستغفارا، وسوف تجد بحوله وقوته السعادة والأمن والسرور والنور والحبور.

بسم الله الرحمن الرحيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.

الصدق حبيب الله، والصراحة صابون القلوب، والتجربة برهان، ولم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر. فاذكروني أذكركم. وذكره سبحانه وتعالى جنته في أرضه، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها، بل هو طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح.

طالع دواوين الوحي لترى فوائد الذكر، وجرب مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكسُ.

بذكره تبارك وتعالى تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن، بذكره تزاح جبال الكرب والغم والأسى. يا من شكى الأرق وبكى من الألم وتفجع من الحوادث ورمته الخطوب، هيا هيا اهتف باسمه المقدس الجليل العظيم. هل تعلم له سمية؟ إنه الولي الغني الحميد. بعض الناس عنده مقدرة عجيبة في تكدير خاطره وجلب الهم والغم لنفسه، ويجيد فن الخيالات الفاسدة لذهنه، فكم يصفو له من هذه الحياة إذا كان دائما يتذكر الماضي بآلامه ويتوقع حوادث المستقبل، وتمرضه كلمة مؤذية سمعها من حاسد، ويحقد على كثير غمطوه حقه، ويغضب على زوجته المسرفة، ويثور على ابنه لمخالفته أمره، ويحزن على مال سبق أن فقده، وهو خائف لأنه يظن أن مرضا ما سوف يصيبه، ويستمر في جمع هذه القائمة من المصائب والأحزان. فيا من أراد السعادة والراحة لا تقصر حياتك، فهي قصيرة أصلا. عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.

مستمعي الكريم، تعظم دنيانا في نفوسنا وتجذبنا إليها بما زينت به مما يصرف الأبصار ويلهي عن المقصود، وتجذبنا إلى سفول لنلتصق بالطين فنؤثر دنيانا على أخرانا. أجل، ننسى ونغفل، فأنا لمن توحل بالطين أن يرى بصيص النور.

وكم من مغتر لا يدرك أنه قد هوى في طبقات السفول دنوا منذ زمن بعيد. حين يغرين الدرهم والدينار فيذهب لمعانه بألبابنا وأبصارنا، فينحرف القلب عن سيره ويعبث بخطونا، فنسير تارة يمنة وتارة يسرة وتارة في خطوط متعرجة، لا نعلم هل ستوصلنا لما نريد، أم نسير لمجرد السير، وأننا في ركب السائرين وإن كان سيرنا ظاهرا. وحين نصبح ونمسي ونحن نلهث وراء تحقيق ذواتنا من خلال أي شيء نتشبث به لنكون شيئا للا شيء، لدنيا فانية وأمنيات عاجلة،

وحين تقلقنا رؤانا المستقبلية فتحملنا بماديتها المقيتة بعيدا عن حمى الإيمان واليقين، لنرتع في مفازات القلق والخوف، وربما دنست أقدام في أوحال الشبهات والشهوات. وكم نجد من المسوغات لنعتذر لأنفسنا وللآخرين عن ذلك التوسع، لنهرب من لذعة صياط اللوم ونغرق في خداع أنفسنا من أجل أن نعيش أو نكون أو نملك أو نعلو أو يذيع منا الصيت وتغرنا صورة صلاحنا الظاهر، لنستعذب لعبة الخداع ونرضى عن أنفسنا، لنمارس في الخفاء كل طقوس الخيانة والمكر والخديعة، فنلطخ البواطن بأوحال الطين.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

مستمعي الفاضل، قل لي، كيف للمرء أن يخدع نفسه فيصم سمعه عن كلمة حق، ويحجب عين قلبه عن خيوط النور، حين تتسلل إلى فضاء نفس فتذكر بنور الحق؟ وكيف لنفس أن تنظر في مرآة الغير فيشغلها تحسين هندام، وتغفل عن تلك الجروح والقروح التي ظهرت في مرآة الإيمان والصدق جلية لا تغيب عن عين بصير؟ حين نمارس خداع أنفسنا فنحن نكسر مرآة الحقيقة بأيدينا، أجل بأيدينا، فتعكس لنا 1000 صورة تضيع معها الصورة الحقيقية لنا. والله سبحانه وتعالى، الله يعلم ما تكن الصدور وما تعلن، والله عليم بذات الصدور.

والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله تبارك وتعالى يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى.

المولى تبارك وتعالى يحب أصنافا من العباد وأنواعا من الأعمال والأقوال والأحوال، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم.

وذكر عن عباده الصالحين أنه يحبهم ويحبونه. وقد صح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، فأعطاها عليا رضي الله عنه. فالله تبارك وتعالى يحب ويحب، فمن فعل مراضيه واجتنب مساخطه واتبع رسله وآمن بكتبه وأخلص له السعي قربه وأحبه وأعطاه من فضله. فالواجب على العبد الفقير الضعيف الفاني أن يحب ربه الغني القوي الباقي. ولذلك بلغ حب الصالحين لربهم أعلى المراتب والمنازل. فسيد الخلق وصفوة الأولياء يقول وهو في سكرات الموت: بل الرفيق الأعلى، وهذه أصعب المنازل وأشق المواقف. ومع ذلك جرد الحب كله لمولاه وخالقه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن.

سيدي يا رسول الله، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء.

مستمعي الكريم، الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهو أحق من اتقي وأولى من قدر وأجل من عظم وأكبر من يستحيا منه سبحانه وتعالى، وأشرف من يراقب وأكرم من يراعى أمره جل في علاه. وهو أهل التقوى لأنه بالمرصاد مطلع على العباد، يحاسبهم بأفعالهم يوم التناد. فتقواه مهابة واجبة، وتعظيم مفروض، وتوقير محتم، وتقدير لازم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العظيم. سبحانك تباركت وتعاليت، متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد، لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد، متوحد متكبر سبحانه الفرد الصمد، وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد، طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد.

الله تبارك وتعالى أهل أن يتقى، لأنه شديد العقاب، سريع الحساب، عظيم النكال، قوي المحال، أخذه لا يطاق، وانتقامه لا يستطاع، وبطشه لا يقاوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك لبالمرصاد. ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صدق الله العظيم.

مستمعي الأفاضل، نسأله سبحانه وتعالى قلوبا خاشعة تائبة منيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. التهم أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات وبكافة جهات البلاد. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها من خلال دراسة الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ بصفة مسبقة قبل إقرار برمجته للإنجاز حتى لا يتعطل خلال الأشغال، مع ضرورة تحسين إدارة الصفقات العمومية واختصار الأجل وتبسيط الإجراءات. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل انعقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص

0: أمس تجميع 280 ألف قنطار من الحبوب بمعدل 30 ألف قنطار يوميا، وذلك بصفة عادية دون تسجيل أي إشكاليات. وأضافت أن عملية الإجلاء تسير بطريقة سلسة وعادية من أجل تخفيف الضغط على مراكز التجميع بالجهة، والتي يبلغ عددها 11 مركز. في ليبيا شهدت أمس منطقة السراج بالعاصمة طرابلس احتجاجات شعبية حاشدة انتهت بإغلاق مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، رفضا لما وصفه المحتجون بمشاريع توطين المهاجرين في البلاد. كما شهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا في وتيرة الاحتجاجات الرافضة لملف الهجرة غير الشرعية والتوطين، بعدما أقدم محتجون على اقتحام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ودانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشدة ما وصفته بالتحريض والتهديدات التي تستهدف موظفيها، إلى جانب أعمال التخريب والاعتداءات التي تطال منتسبيها ومقرها وممتلكاتها. وجددت أن الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في ليبيا بما في ذلك المفوضية لا تنفذ أي برامج لتوطين المهاجرين داخل البلاد. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:05 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 5 جوان 2026. صبحية جديدة، نهار جديد، نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم كما العادة، رافقكم لمدة 3 سوايع من توا حتى للتسعة مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، كيفاش باش يكون اليوم. المنتظر أنه درجات الحرارة باش ترتفع بشكل طفيف، تنعطيكم كل التفاصيل بعد شوية، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. البداية كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة واحد وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذوا فكرة على حول طقسنا لليوم. درجة الحرارة كما قلنا باش ترتفع اليوم بشكل طفيف وباش تتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. الطقس أيضا باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر يكون مضطرب بخليج جابس وقليل الارتراب، فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص نزيد ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مش نواصل مع فقراتنا بعد شوية، تستناوا فقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصلوا مع الغنيات. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين.

0: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
1: 95.7.
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع مع

0: جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: كنت أؤمن أن الجمال في ذات الناظر، فإذا بي عندما ترأى خلل على إحدى عيني أرى جمالات لم أكن أراها. فالحياة الفضلى هي إذن في أنفسنا، وكما نفكر نكون، فعبثاً نطلب حياة أفضل في خارج أنفسنا. فالحياة المرضي عنها نحن نخلقها بأنفسنا لأنفسنا، وقد وصلنا إلى القمة وما زلنا نطلب أفقاً أعلى وأبعد. قد رأيت بعد إمعان الروية أن من يطلب حياة أفضل فليفتش عنها في ذاته. قال حكيم: كما تفكر تكون. والطموح ضروري لرقي الإنسانية، ولكن السعادة في الحياة لا تأتي في الغلو والإيغال. أجل، إن الحياة تدفعنا إلى الأمام دفعا، ولكن هذا الدفع لا يؤمن لنا الغبطة المنشودة. شاعرنا الأكبر قال: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. وها قد كدنا ندرك النجوم، وتحققت لنا حياة أفضل، وما زلنا نطلب الحياة الفضلى. فمن وهب المعرفة يطلب أن يوهب أيضا المال، ومن أعطي الحكمة يتمنى لو كان جبارا عنيدا وسلطانا مولى على رقاب العباد. قال فورد عن الأحد يوم الراحة الأسبوعي: إننا نحتاج إلى بعض الوقت نرتاح فيه عقب قضاء يوم بلا عمل. ويقول سلام موسى في كتابه حياتنا بعد الخمسين: لتعلم رأي فورد جبار عالم الصناعة، فهو ينقل لنا عنه أنه قال في الثمانين من عمره: سوف يكون العالم أفضل مما هو الآن للناس، وهو الآن خير مما كان حين كنت صبيا، وسيطرد في الارتقاء والتحسن، ولكن على الناس أن يتعلموا من اختباراتهم وأن يعيشوا للمستقبل وليس للماضي. ونحن نقول: ليست الحياة الفضلى في مال نمرغ أنفسنا في أوحال مانحيه، ولا في ثروة نبيع لأجل كسبها ضمائرنا وعزة نفوسنا في المزاد العلني. فإذا كنا نريد حياة أفضل فلا نتسابق على الفتاة المتساقط عن موائد الجبابرة. إن الحياة تكون أفضل إذا بعدت عن الكذب والدجل وعن الذل المخزي. وأرى أن الحياة الفضلى كما هي في نظر جبابرة الأرض هي سبب كل الويلات وشقاء الإنسانية. فأية سعادة لمن يطير ويقطع المسافات بمثل لمح البصر إذا كانت نفسه تتسرب مع خشاش الأرض. إن النفوس لا تسعد إلا بالمال الحلال، ولا يكون المال حلالا زلالا إلا إذا عدنا إلى الشعار الإنساني القديم: بعرق جبينك تأكل خبزك. إن عرق الجبين هو ملح الحياة، ومن يأكل طعامه بلا ملح؟ وقبل وبعد، فالحياة الخالية من الجهد والنشاط لهي أغنية على وتيرة واحدة، ومن ذا الذي ترون له مثل هذه الأغنية؟ فالحياة لا تحلو ولا تطيب إلا إذا تنوعت. إن من يطلب عالما لا شر فيه كمن يطلب لحما بلا عظم، وكل باحة نلتمسها نجد متاعبنا منها وفيها.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: 46 دقيقة وقيت باش نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ بخمسة جوان سنة 1916 تاريخ بدء الثورة العربية على الدولة العثمانية بقيادة حاكم مكة الحسين بن علي. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1926 تخطيط الحدود بين العراق وتركيا وتقسيم جزء من كردستان بين الدولتين. 1928 السلطات البريطانية تقسم المدن والقرى اليمنية لتعثر مفاوضات كانت تجرات حول تطوير العلاقة الودية والتجارية بين المملكة اليمنية وبريطانيا. أيضا في نهار كيما اليوم 5 جوان سنة 1942 هجوم بريطاني مضاد على قوات ألمانيا النازية بقيادة إيرفين روميل، وكان هذا أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان هذا نتيجة الهجوم على البريطانيين وينفقدوا آلاف من جنودهم ومئات المدرعات على الرغم من تفوقهم الكاسح. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1944 سقوط العاصمة الإيطالية روما بيد الحلفاء، وكان هذا في نهايات الحرب العالمية الثانية. 1947 وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال يعلن عن خطة لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية واللي عرفت بمشروع مارشال. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1965 إيران تفرض الأحكام العرفية وتعتقل آية الله الخميني ومن بعد تنفيه، وكانت هذه في محاولة من جانب نظام الشاه محمد رضا بهلوي لاحتواء حالة الغضب الشعبي المتصاعد ضده. ونختم بخمسة جوان سنة 1967 إسرائيل تهاجم مصر سوريا والأردن فيما عرف باسم حرب الأيام الستة. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، نصل معهم لستة وستة واربعين دقيقة، مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.

قايم اهدم وارفع راس بلادك تصعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك تصعد تحيا للدايم ما تبخلش

صباح بلا حدود. جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، البداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم لأول مرة استطلاع يكشف تراجع شعبية نيتانياهو أمام إيزنكوت، والاستطلاع هذا كانت أجرته القناة 12 الخاصة، وتقدم رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي إيزنكوت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الأولى بصفته الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة. أيضا نفس الموقع الجزيرة بوانيت، بعد عقود من الانتظار هل يفتح لبنان مطاره الثاني في الشمال، وفي عناوين أخرى أيضا الاحتلال يقتل شاب فلسطيني ويعتقل آخرين خلال اقتحامات بالضفة، أيضا قتل بهجمات إسرائيلية على لبنان وتل أبيب تعلن مقتل قائد دبابة. نمشي إلى موقع فرانس 24 لتك كتب حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب كامل لإسرائيل من لبنان. اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل اللي أعلن عليه في واشنطن كان أثار انقسام حاد، رفضه حزب الله اللي طالب بوقف شامل وانسحاب إسرائيلي كامل، بينما وصفه الرئيس اللبناني بالفرصة الأخيرة. أيضا في موقع فرانس 24 من العناوين الأخرى، شركة أنتروبيك تقترح وقف مؤقت لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي قبل خروجها عن سيطرة الإنسان. أيضا مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدة جديدة لأوكرانيا وعقوبات على روسيا بالرغم من معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. زيلينسكي يقترح اجتماع مع بوتين ووقف لإطلاق النار، والكرملين يرحب به في أي وقت. وكوبا عقوبات أمريكية جديدة تطال الرئيس ميغيل دياز وأفراد من عائلة كاسترو. نمشي إلى موقع البي بي سي، ترامب يقول أنه لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون أمر رائع، وموسكو ترحب بمحادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي. أيضا في واشنطن، من واشنطن دونالد ترامب يقول حققنا تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان. الأوضاع الأمنية تحرم آلاف الطلبة في محافظة السويداء جنوبي سوريا والتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية اللي يكتب اليوم في تقرير سري مخاوف نووية كامنة في إيران، وترامب يكشف عن خطة لم تنفذ لمصادرة اليورانيوم الإيراني، وبوتين يعتبر الاتهامات سخيفة، وزيلينسكي يدعوه إلى مفاوضات. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة واربع وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 5 جوان 2026. دريج تقريبا يفصلنا على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، هذه بشائر الصباح، نواصل معكم ونونسوكم في الصبحية هذه حتى للتسعة.

السابعة صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء.

تم أمس تدشين آلة لتنقية الأمثال العلاجية بمعهد باستور بتونس، وذلك بعد استكمال إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية التي حالت دون استغلالها. وتعد هذه المنظومة إحدى الركائز الأساسية في مسار إنتاج الأمثال العلاجية المنقذة للحياة، حيث تمت استعادة جاهزيتها التشغيلية بفضل كفاءات تونسية خالصة. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل عقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابل للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. حذرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وأكدت الجمعية في بيان ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة، وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات. تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة

0: وطلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب، وتقرر عقد أو تعيين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 جوان للنظر في طلبات رفع الحصانة دون الكشف عن مزيد من المعطيات. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لبنان من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: بغرون مع ريم الهين.
1: صباح الخير، انا اسمي ايلي. نحكي لكم على سن. انا عندي برشا سنين، وسن تقدر تتنحى وفما وحيد نحيتها وطلعولي تتنحى بالبابي. مرة في صباح قمر مشيت بابا نحاها، ما وجعتنيش، رميناها باش يعطيني سنة جديدة. ربي بابا مش يرميها باش تطلع لي سنة أخرى. يا أخي طلعت لي سنة جديدة أجن من القديمة. بس نحافظ على سنة، لازم نحق سنينا. أنا ديما نحق سنين، ناخد معجون الأسنان والفرشة الأسنان ونغسل سنين بس ما يجينيش السوس. السوسة هي ديما تنقص لنا الأسنان. أكثر حاجة حبها في الدنيا هي بابا وماما. أطرق ديما يلبسوني، ديما يحكوني سنية. يعلبوني الحروف، حاب نقولها راني نحبهم بعشا. توقع لكم نهاركم مبروك.

0: محمد منير نوصل معه للسبعة وستة دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 5 جوان 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كما العادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المشتي.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا مع ليكوبل باش نواصلوا مع العلاقات بين الأزواج. واليوم باش نحكيوا على الفيتامينات. ونتصور تقصد بالفيتامينات شنو هما الحاجات اللي يخليوا العلاقة صحية وفي فورم. نتصور هيك.
2: صح شكرا على تجديد الدعوة. اللي نقصده لهنا انه نخليوا العلاقة عندنا منتعشة. تكون علاقتنا منتعشة وأم بون فورم عندنا مجموعة فيتامينات. هي مش دي فيتامينات أكيد نشربها ولكن هي يلزم نتحلو بالمهارات هذه باش الحياة الزوجية متاعنا تكون في أحسن شكل أغلب الأوقات. تولي عندنا مناعة قوية ونكوت عدينا بتحدي قوي وكان نلقاو ستوك نجبدو منه. دونك أول فيتامين هو فيتامين تاء. وفيتامين تاء نقصد به لهنا التسامح. هو طبيعي وطبيعي جدا كما كنا نقوله انه يصيروا دي كونفلي وانه كل واحد فينا جاي من ادوكاسيون مختلفة. اذا ما تكونش عند كل واحد من البارتنير قدرة انه يفسخ ويعود من جديد. مش معناتها يفسخ ويعود من جديد يعني عنده استعداد يومي ولحظي وفي كل ثانية تقريبا انه مستعد يفسخ ويعود مهما كان حجم الخطأ. طبعا نحكيه في المقبول ولا مهما كان حجم الخلاف لإبقاء الحياة الزوجية. دونك هذا أكيد يطلب قوة شخصية أولا ويطلب ثانيا قلب أبيض ونظيف اتعلم يحب. الفيتامين الثاني اللي باش نحكيه عليه اللي هو فيتامين ح. يقولوا فيتامين ح باش نحكيه على الحب لهنا. الحب مهم ومهم جدا لإنعاش الحياة الزوجية. حكينا لو احنا ما رفيت على حاجات بزيك. دونك اليوم نحكيه على الفيتامينات. دونك الحب مش أساسي لو لنجاح الحياة الزوجية ولكن مهم ومهم جدا باش يخليها دو كاليتي ويخلي فيها شغف. دونك نقول الحب حكينا سابقا على لغات الحب. طريقة التعبير عن الحب وطريقة استقبال الحب تختلف من شخص إلى شخص. فما فيها بيت نسأل البارتنر متاعي سؤال واضح وبسيط كيفاش تحب نعبر لك على حبي ليك. دونك أكيد الإجابة كي تكون واعية. دونك لهنا باش تسهل علينا برشا لأنه كل واحد فينا باش يولي يعطي للطرف المقابل اللي يحب عليه. وما فماش علاش نفرض على الطرف المقابل انه يستقبل الحب متاعي بطريقتي. نحاول نعطيه له بطريقته هو ما استطعت الى ذلك سبيلا. وطبعا هذا لو يبدا اولا بوعي وبعد برشا ديزيكزارسيس وتدريبات نهار بعد نهار حتى تولي الفيتامينات هذه راهي حاجه يوميه وبسيطه جدا. الفيتامين الثالث اللي باش نحكيو عليه اللي هو فيتامين جيم ونقصد به جبر الخواطر. هو جبر الخواطر عبادة من العبادات اللي الأجر متاحة كبير على الأخير عند ربي سبحانه. خلي إذا أنت تكمل ديلها الأقربون أولى بالمعروف وتجبر بخاطر زوجتك وإلا زوجك. يعني وقت الخلاف ما تركش أنك تكون أنت المنتصر وإنما إشري خاطره. مش كان وقت الخلاف حتى وقت اللي يطلب منك مرض حاجة وانت ماذا بك مثلا ترتاح ولا ما عينكش باش تعملها في الوقت الحالي ولكن تعرف اذا انت عملتها باش تجبره بخاطره وتدخل في قلبه فرحة كبيرة. فما تبخلش عليه وما تبخلش عليها. فيتامين جيم. الفيتامين الرابع والثالث خلطنا الرابع اللي باش نحكيه عليه وفيتامين ها ونقصد به لهنا الهدية. راهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا. مهما كانت بساطتها الهدية مثلش ود بها البارتنير متاعك حتى إذا هي لغة الهدية ما كانتش لغة الحب المفضلة ولكن راهو نهار بعد نهار بصنع عنده ذكريات وهك الهدية بتتر. يعني مهما كانت البساطة متاعها بشي يتذكرها في نهار من نهارات ويتذكر الحكاية اللي كانت معها. الفيتامين هذا نحاولوا ما نخلوش عليه. فيتامين الموالي اللي باش نحكيه عليه واللي هو فيتامين ميم ونقصده لهنا فيتامين ميم المشاركة. كنقوله مشاركة نحاولوا يوميا نتشاركوا مع بعضنا حاجات كومون. وفما قاعدة هي لمحالة تسمى قاعدة 2-2-2، وإلى نظرية 2-2-2 في علم النفس. وقل لك النظرية هذه إذا طبقناها بإذن الله تعالى بنسبة كبيرة باش تكون عندك حياة زوجية سعيدة ومرة أخرى مليئة بالشغف وبعيدة عن الروتين. دونك كيفاش القاعدة هذه تقول؟ تقول حاول كل جمعتين على الأقل تعملوا خرجة أنت والبارتنير متاعك أكهو، مهما كانت الضغوطات اليومية وحاولوا الصغار تخليهم بعد شكون رأي القاعدة وإلا الخرجة هذه، يعني خذوها كديت وكأنكم مش تعرفوا على بعضكم الجديد باش تقابلوا بعضكم بطريقة جديدة. تنجم تكون قهوة، فطور، عشي، ليسونسيال يكون عندكم موعد قار كل أسبوعين تتقابلوا فيه وتحكيوا فيها على أي حاجة إلا مشاكل الصغار والأمومة، يعني ركزوا على الحياة متاع الكوبل متاعكم. القاعدة ولا السنين الثانية هي أنه كل شهرين تكون عنا رحلة بعيدة شوية، يعني نحاول نعدي ويكاند مع بعضنا تيت تيت كل شهرين، وطبعا هذا المينيمال، إذا نقدروا أكثر ما فيها بس. دونك نقولوا ويكاند يعني نحاولوا نبعدوا على جو الدار، نمشيوا للاوتيل حتى اذا ما فهمش بوسيبيليتي نتاع اوتيل فما رحلات تنظم يكون البري نتاعها فتكوني رمزي، واذا يعمل الكوبل اوبجيكتيف دونك ينجم يخطط للرحلات هذية وكل شهرين يقلب يجي نتاعو حاضر مريقل. ليسونسييل تكون دو كاليتي، حتى اذا ما نجمناش نخرجوا نحاولوا نعديوا الويكاند هذا في الدار رايقين مع بعضنا، وإلا نخرجوا لبلاصة بليدة شوية باش نعيشوا مغامرة جديدة ونبدلوا جو ونحاولوا نكتشفوا بعضنا من الجديد. السنين الثالثة واللي تقول لك حاول مرة في العامين على الأقل تعملوا فواياج تعديوا فيه جمعة مع بعضكم ما عادش نهارين. دونك الجمعة هذه كيف كيف إذا قدرتوا أنها تكون خارج أرض الوطنية حب ذا سينو نختاروا بلاصة أبعد يكون السيجور متاعنا جمعة على الأقل. وعليش يقول القائد التفاصيل هذه؟ لأنه مع طول المدة نجم العلاقة تفتر، نجم نتحدث بروتين. دونك القاعدة هذه 2-2-2 تكسر الروتين وتنعش الحياة الزوجية وتخلي عنا خاصة ذكريات مليانة نذكروها، وخاصة رصيد عالي نجبدوا منه وقت الخلاف باش نجموا نتجاوزوا بسرعة. نجموا نزيدوا قاعدة أخرى واللي التكليف بسيطة وبسيطة جدا، اللي هي كل نهارين نحاولوا نعملوا نشاط مشترك. مش معناتها نشاط مشترك، عنا قاعدة ثابتة كل نهارين باش نقراو مثلا نكتب مع بعضنا، باش نحضروا حاجة في الكوجينة مع بعضنا، باش نمارسوا هواية واحد فينا يحبها مع بعضنا. دونك ليسونسييل يكون فما بارتاج بطريقة دورية، لأنه خاصة إذا صار هذا من بداية الحياة الزوجية باش تولي عادة وباش تولي ودي ماما محلاه وباش تولي لو دو بارتنير يستنيهم بالطريقة والدرج، وهكاك تكون عنا حياة زوجية منتعشة دو كاليتي. إن شاء الله يا رب يسعد الناس الكل ويرزق الناس الكل السعادة ويخلي قلوبها ترفرف بالمحبة والونس، وإن شاء الله كل إنسان في الدنيا يبعث له ربي لو بون بارتنير اللي بالحق ينجم يحقق له السكن والسكينة. إن شاء الله جمعة طيبة مباركة في وديعة ربي. ما بقى لي كي نقول لكم إن شاء الله نهاركم مزيان وبأنواع الخير الكل يا ربي مليان.
0: شكرا لك زهرة قفص، يعطيك الصحة، نهاية أسبوع سعيدة، وإن شاء الله الموعد يتجدد معك غدوة في نفس التوقيت في موعد جديد من فقرة عيشة أحلى. 7:25 بعد شوية تستناو بقية الفقرات، دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، تستناو أيضا الأخبار الرياضية في سبور أنفو وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، ونسلموا عليكم إذا كان شديدوا الثنية لل قراية وإلا للخدمة. نقول لكم طريق السلامة للجميع، وتحية خاصة لجماعة الباك، مش نقول لهم إن شاء الله بالتوفيق. خليكم معنا، مازلنا مواصلين معكم الصبحية هذه حتى للتسعة في بشائر الصباح من إذاعة المنسير.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
0: دقيقة صحة.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في متابعة هذه الوقفة الأخبارية الموجزة وفي عناوينها. تجمع 280 ألف قنطار من الحبوب وتوقعات بتسجيل 1,300,000 قنطار خلال هذا الموسم في القيروان. في ولاية القيروان دائما القيروان في المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية. 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور السنة الماضية، ودعوات لتفعيل الحد من السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. بيع 1100 سيارة كهربائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، وقطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يحقق نمو بأكثر من 50% خلال 8 سنوات. الأسعار التقديرية للكراء المملك تتراوح بين 650 و800 دينار شهريا. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا. غارات مكثفة على جنوب لبنان، والرئيس الأمريكي يؤكد حرص تقدم بالمفاوضات مع إيران. هذه الأخبار جاءتكم في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد وأخبار رياضة.
3: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الخير وتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل هات من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: الفل للناس الكل.
1: أكودا هرقلة سوسة عن موجة 99
2: إذاعة المنستير
0: 99.

0: صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات في الأخبار الرياضية. لموجود إذاعة المنسي المنتخبنا التونسي أجرى أمس حصة تدريبية في بروكسل استعدادا لمواجهة المنتخب البلجيكي والدين غدوة السبت انطلاقا من ماضي ساعتين متاع النهار بتوقيت تونس تحضيرا لمونديال أمريكا كندا والمكسيك. المدرب صبير اللموشي بإشاعة قناة صحفية الخاصة بالمباراة اليوم بداية من ماضي ساعة وربع متاع النهار بتوقيت تونس، وبعدها باش يحضر معها في الندوة الصحفية هذه اللاعب ديلان برون، وثم بعدها باش يجري حصة تدريبية أخيرة باش يكون منها الربع ساعة الأول مفتوحة لوسائل الإعلام. المنتخب الوطني التونسي سيدات يجري مباراة دولية ودية في القاهرة ضد المنتخب المصري في 6 أمتى العشية بتوقيت تونس. الاتحاد المنسيري بداية من أمس الخميس وإلى غاية يوم 24 جوان الجاري حتى للخمسة أمتى العشية يتواصل فتح باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري للفترة النيابية 2026-2028، علما أنه باش يتم عقد جلسة العامة الانتخابية الاستثنائية يوم 30 جوان الحالي، وتقدم الترشحات في شكل قائمة تضم 10 أعضاء على الأقل حسب القانون الأساسي لجمعية الاتحاد الرياضي المنسيري. إدارة الترجي الرياضي التونسي أعلنت أمس رسميا عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي الجزائري الفرنسي يزيد المنصوري. من جهة أخرى، فإن إدارة الترجي عقدت جلسة عمل بحضور عدد كبير من أبناء النادي المختصين في مجالات متعددة لتبادل الخبرات وتقاسم الأفكار في إطار إعادة هيكلة شاملة لمختلف قطاعات النشاط داخل النادي، وتقرر إحداث لجان عمل تغطي القطاعات الرئيسية للنادي تتولى تنفيذ التوجهات إلى إجراءات ملموسة بهدف بلوغ على معايير التمييز والتميز بالأحرى. الترجي كان أنهى إجراءات التعاقد مع حارس المرمى منتصر السيد في انتظار امضاء العقد. منتصر السيد هو ابن الترجي الرياضي التونسي، يلعب في الموسم الفارط مع فريق شبيبة العمران منذ 2023، وعودة السيد الترجي بتكون لمدة 4 مواسم. فاصل إشهاري ثم نعود لمواصلة تبقية أخبار الرياضة.
1: إشهار يا مش نرمال يا مش نرمال ومعبيهاش أقوى ممتع
2: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 اكس بي اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بي اش بنك.
0: نواصل في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي أكابر لكرة السلة يواصل تحضيراته واستعداده للمشاركة في النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027 من خلال تربص حالي في الحمامات. يتخلوا إجراء زوز مباريات دولية ودية ضد المنتخب الإيفواري الأسبوع القادم، ثم منتخبنا باش يسافر إلى قطر وباش يلعب زوز مباريات أخرى ودية مع المنتخب القطري في الدوحة. منتخب الأكابر الكرة للطائرة ينهي اليوم تربص تونس العاصمة اللي انطلق فيه منذ يوم 31 ماي استعدادا للمشاركة في تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم الكونغو 2026، والتصفيات باش تستضيفها العاصمة المغربية الرباط من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026. كذلك منتخب الكبريات الكرة للطائرة ينهي اليوم تربص المغلق اللي انطلق فيه يوم 31 ماي في مدينة إقليبيا استعدادا للمشاركة في الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم سيدات اللي باش تحتضنها كينيا خلال العام هذايا. الدورة الترشيحية باش تستضيفها وهران الجزائرية من 10 إلى 14 جويلية 2026. البطل الأولمبي والعالمي فراسل جاتوسي يحرز أمس الميدالية البرونزية لمنافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام ضمن مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو. المسابقة هذه تنتظم في مدينة نورنبرغ الألمانية من 4 حتى 7 جوان الجاري. تتويج الجاتوسي جاء بعد انهزامه في نصف النهائي أمام الكرواتي كربان فيتو بنتيجة جولتين مقابل جولة. للتذكير، فإن وفد المنتخب التونسي للتايكواندو أكابر وكبريات المشارك في مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو يتكون من 6 عناصر ذكور وإناث. الأخبار العالمية في الرياضة. باش يتم اليوم الكشف عن نظمة موسم 2026-2027 من بطولة الدوري الإيطالي سيريا، انطلاقا من 5:30 متاع العشية ضمن النسخة الثالثة من مهرجان السيريا اللي باش يقام في مسرح ريجيو في مدينة روما. البي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي يجدد عقد لاعبنا التونسي وسيم سلامة لمدة موسمين إضافيين لغاية جوان 2028، رغم أنه كان مصاب على مستوى الأربطة المتقاطعة. الأهلي المصري أنهى إجراءات فسخ عقد مدربه الدنماركي ييس تولب بعد أقل من عام من توليه تدريب فريق كرة القدم، وتم فسخ العقد بعد حصوله على التعويضات الجزائية المنصوص عليها في العقد بحصوله على 5 أجور شهرية. يعني الأهلي يدفع تعويض 1,250,000 دولار، تقريبا حوالي 5 مليارات تونسية. في المباريات الدولية الودية في أهم النتائج تاع مقابلات البارح، إسبانيا تعادت مع العراق 1-1، فرنسا انهزمت من كوت ديفوار 2-1، بنما فازت أمام الدومينيك 2-4، كوريا الجنوبية فازت أمام سلفادور 1-0، مولدافيا انهزمت من باكستان 3-0، السويد اللي باش يواجه منتخبنا التونسي في كأس العالم، فإنه السويد البارح تعادت مع اليونان 2-2، إيران فازت أمام مالي 2-0، سلوفينيا تعادت مع قبرص 1-1، أندورا فازت أمام ليشنشتاين 2-0، إيرلندا الشمالية فازت أمام غينيا 1-0، وليزوتو تعادلت مع كينيا 1-1. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحية لطفي المكي على في الإخراج التقني وعلى أجهزة التقنية. تحية مقدم الميكرو شوق الحمادي، عودة لمواصلة بشير الجمعة مع زميلي محمد بيار، ونتلقى معكم إن شاء الله في أخبار الرياضة على مشاهدة إذاعة المنسير في نص نهار ودرجين. إن شاء الله يومكم طيب، بشريكم سعيد، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للجميع. إلى اللقاء.

0: جولي بوتروس نوصل معها للسبعة واثنين وخمسين دقيقة وقيت باش ناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع نسي بلال يحيوي. صباح النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا محمد، مرحبا بك في مسامعات المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكره على احوال طقس اليوم ان شاء الله كيفاش باش يكون، وفكره ايضا على نهايه الاسبوع.
1: بالنسبه لليوم الجمعه ان شاء الله الطقس عموما باش يكون معناتها كما اليوم الصباح صافن الى قليل سحب على اغلب مناطق البلاد، تدريجيا مغيم رسين خاصه معناتها اخر النهار واثناء الليل. الريح باش تكون من القطاع الشرقي اليوم قويه شويه خاصه بالجنوب، بتساهم في ظهور دوير رمليه محليه وتبقى ضيفه المعتدله بالنسبه لبقيه الجهات. بالتالي البحر باش يكون مضطرب اليوم بخليج قابس. بالنسبه لحاله البحر بقيه السواحل باش يكون قل اضطراب الى محليا مضطرب. درجة الحرارة اليوم تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، باش تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة في المنطقة الساحلية، وبين 33 و 38 درجة بالنسبة لبقية الجهات، تصل إلى حدود 42 درجة خاصة بالجنوب الغربي بأقصى الجنوب مع ظهور عشيلي محليا. بالنسبة ليوم الغد وكذلك نفس الحال هو نهاية الأسبوع، طقس باش يكون مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد. العشية في المناطق الغربية للشمال الوسط ثم تكاثف نسبة للسحب، يساهم في ظهور مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وأيضا تساقط للبرد بأماكن محدودة نظرا للحمل الحراري الموجود. درجة الحرارة باش تبقى في نفس المعدلات وفي نفس المستويات، فمش تغيير. الريح كذلك من القطاع الشرقي تتقوى أكثر خاصة في الجنوب بعد دوير رملية محلية وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر في خليج قابس باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب ويبقى متموج بالنسبة لبقية السواحل. نار لحد تقريبا نفس العوامل الموجية والجوية عفوا باش تكون موجودة، خلايا رعدية محلية خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط في فترة من بعد الظهر، وطقس مغيم جزئي بالنسبة لبقية الجهات مع تواصل هبوب مع تريح من القطاع الشرقي اللي بتتقوى أكثر خاصة في الجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. والبحر الشديد الاضطراب بخليج قابس، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المستويات خلال اللي ما هو الحال لهذا اليوم.
0: واضح، شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 5 جوان 2026. 6 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8 ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير. وتقدم لنا شرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين. ولاية القيروان في المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث خلال الأشهر الخمسة من السنة الأولى من السنة الجارية. بيع 1100 سيارة كهربائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وقطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يحقق نمو بأكثر من 50% خلال 8 سنوات. الأسعار التقديرية للكراء المملك تتراوح بين 650 و800 دينار. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أفادت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد بأن موسم تجميع الحبوب بولاية القيروان يسير بشكل طبيعي دون تسجيل إشكاليات تذكر، حيث بلغت الكميات المجمعة حتى الآن حوالي 280 ألف قنطار وبنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، مؤكدة أن عملية إجلاء الحبوب تتم بصفة عادية. وأضافت بن حديد خلال زيارة عمل أدتها أمس إلى القيروان لمتابعة سير موسم التجميع، أضافت أن سلاسة عملية القبول والحد من الضغط المتوقع على مراكز التجميع تعود إلى الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والمرتكزة على البدء الفوري في عملية إجلاء الحبوب ونقلها منذ اليوم الأول لفتح المراكز.
1: ولاية القيروان هي أول ولاية انطلق فيها موسم الحصاد وبالتالي فتح مراكز التجميع منذ 29 ماي. بالنسبة لعملية سير موسم التجميع عادي، القبول يصير بصفة طبيعية. في برنامج الإجلاء متاعنا حطينا من يوم 29 ماي بدينا في عملية الإجلاء لامتصاص الضغط المحتمل على مراكز التجميع وتسهيل عملية قبول السابق. على مستوى ولاية القيروان عن 11

0: كونتار بنسق سق يومي في حدود 30,000 كونتار، والعملية ما زالت متواصلة دون إشكال. يذكر
1: وفي ولاية المهدية ينطلق موسم الحصاد يوم الثلاثاء القادم 9 من شهر جوان الجاري بمعتمدية سيدي علوان، حسب ما تقرر خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية بعد قياس نسبة الرطوبة في مختلف مناطق الانتاج. تقديرات الصابة وأهم الإجراءات في سياق الورقة الصوتية التالية لنادر إسماعيل.
2: 3368 قنطارا من الحبوب في مساحة تقدر ب 735 هكتار من جملة 16,000 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب بالولاية. وتعود أسباب ضعف الإنتاج هذا الموسم إلى ضعف التساقطات المطرية والأضرار التي لحقت صابة الحبوب بمعتمدية أولاد الشامخ جراء تساقط البرد. ولتأمين حسن سير هذا الموسم قامت مندوبية الفلاحة بالمهدية بتخصيص 11 آلة حاصدة، فيما سيتم خزن القمح والشعير المجمع في مركزي خزن بصفاقس وسوسة. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: إلى مدينة إقليبيا من ولاية نابل، حيث تم مؤخرا تركيز 9 حاويات مطمورة بهدف القضاء على النقاط السوداء وخاصة انتشار الفضلات والروائح الكريهة وتكاثر الحشرات. حاويات تتميز بسعة تفوق 4,000 لتر وتحافظ على جمالية المدينة حسب ما جاء في النقل الذي عادته فاطمة بن عثمان.
3: في بادرة هي الأولى في ولاية نابل، قامت بلدية إقليبيا بتركيز حاويات مطمورة، وذلك للقضاء على النقاط السوداء وتجنب تكاثر الحشرات والناموس. مزيد من التفاصيل حول التجربة يقدمها صاحب المشروع السيد سمير الجنحاني.
4: حل استراتيجي كخيار لبلادنا باش ننقذوا المشهد البيئي حتى أمام الزائرين. حاويات هضمية المطمورة اللي هما يوفروا للمواطن خدمة مسترسلة 24 ساعة على 24 ساعة. المواطن يتحرر تحرير كامل من موضوع إخراج فضلاته في توقيت معين. عامل البلدية ماكينة يهز الحاوية يفرخها ويرجعها تخدم معناه بصفة مسترسلة، توفر خدمتها بصفة دائمة للمواطن، وهكا بالطريقة هذه نحلوا المشكل لدي شيء هضمية المتناثرة في كل مكان بصفة نهائية وجذرية. نحن تو في إقليبيا معناها 9 حاويات، كل نهارين ممكن يهزوا في 6 أطنان، معناها في نظافة كاملة هكا للعامل وفي ظروف معناها صحية جيدة جدا.
3: التجربة كانت ناجحة خاصة وأنها قلصت من ظاهرة البرباشة وساهمت في تحسين جمالية المدينة، وفق ما أكده لنا عدد من النشطاء بالمجتمع المدني بمدينة إقليبيا.
5: بالنسبة للحاويات المطمورة التجربة كانت ناجحة 100%. شفنا كونه الحاويات هذوما القضاء على النقاط السوداء، القضاء على البربشة. اليوم وقت الفضلات ولا تحت الأرض حتى حد ما عاد ينجم يمسع. نشجع البلديات الكل باش تعمل الحاوية المطمورة نظافة وعفافة، ولا فما ريحة ولا فما ذبان ولا فما حاجة.
6: تجربة رائدة واعتقد أنها إجمالا ناجحة ويمكن تعميمها على بقية الأحياء، تساهم في المحافظة على المحيط.
1: كشفت رئيسة جمعية سفراء السلام المرورية عفاف بن غنية أن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور السنة المنقضية، مؤكدة أنه رقم صادم ومفزع نظرا إلى أن الأطفال في أهش في حوادث الطرقات، ما يستوجب التشديد في تطبيق القانون الصادر في جوان 23 والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. ولاحظت بن غنية خلال ورشة عمل نظمتها جمعية سفراء السلام المرورية حول لفائدة رؤساء الوحدات المرورية بعنوان مناطق 30 كيلومتر في الساعة من الإطار القانوني إلى التطبيق الميداني، أن الإحصائيات تكشف أن 50% من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب. كما أكدت أن حوادث المرور تتصاعد بشكل كبير داخل مناطق العمران التي يفترض أنها مناطق محددة السرعة، ما دفع الجمعية لتنظيم سلسلة دورات تحسيسية استهدفت في البداية البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز، بالنظر إلى أنها هي المعنية بتهيئة علامات الطريق المحددة للسرعة وكذلك مديرية المؤسسات التربوية. سجل سوق السيارات الكهربائية في تونس بداية السنة الجارية تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت المبيعات 1100 سيارة خلال الأربعة أشهر الأولى فقط، مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال كامل السنة المنقضية، وفق تصريح رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش. ويعكس هذا الارتفاع السريع في الطلب مؤشرات إيجابية على نمو

0: سوق ناشئة، لكنها تشهد اهتماما متزايدا من المستهلكين مدفوعا بتنوع العلامات التجارية المتوفرة وتطور العرض. وأكد الدباش أن القطاع يطمح إلى بلوغ 2000 سيارة كهربائية خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن الدولة تدعم هذا التوجه بهدف تشجيع الانتقال نحو وسائل نقل أقل استهلاكا للطاقة وأكثر صداقة للبيئة، خاصة مع تراجع مخاوف المستهلكين تدريجيا بشأن استخدام السيارات الكهربائية. من جهة أخرى، أكد الدباش أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يضم حوالي 280 شركة ويوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل، مقارنة بحوالي 80 ألف موطن شغل سنة 2018، ما يعكس نموا بأكثر من 50% خلال 8 سنوات فقط.
1: نعرف لي تونس من أبرز البلدان في القارة الأفريقية في تصنيع المكونات السيارات، ولازمنا نشوف كيفاش اليوم نجم نتحوله مع التغييرات الكبار. اليوم تونس عند الكفاءات اللازمة، سوق أوروبا يقعد معنا من أهم سوق معنا بالنسبة لتونس، اللي يمثل أكثر من 80% من الصادرات متاعنا. بتبقى اليوم نعرف لي آسيا عندها دور كبير، ونعرف لي علاقات بين تونس وأوروبا تخليهم وتفتح لهم معنا باب كبير على سوق أوروبا. زادا فما القارة الأفريقية، نعرف لي هو سوق كبير قاعد يتطور، وعندنا دور كبير، احنا من ابرز البلدان في تصنيع المكونات السيارات. فالجوتين تاع المكونات تاع الكفاءات تاع تونس خلينا ممكن نقدموا ونحسنوا زاد البوزيسيون تاعنا في لي شين دو فالور مونديال تاع الاوتوموبيل. اليوم نشغلوا اكثر من 120 الف مواطن شغل مباشر، يمثل معنا جزء كبير من اقتصاد تونس. الفرص هذوم اللي قاعده تتقدم لتونس، نجموا نخلقوا مواطن شغل جديد ونخليوا الشباب التونسي ما يستحقش باش يمشي لبرا، يعيش في بلاده، يعاون بلاده باش الابتكارات ولا التحولات هذم يكونوا من تونس، وهذا حاجة زادة لازمنا نقوم عليها.
0: قالت مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراق بن علي أن أسعار المساكن الاجتماعية ضمن برنامج الكراء المملك رهينة الكلفة الجملية للمشاريع. وبينت بن علي أن كلفة إنجاز 5000 مسكن في إطار هذا البرنامج تقدر ب 750 مليون دينار، مضيفة أن التقديرات الأولية لأسعار كراء المساكن ضمن هذا البرنامج لفائدة وزراء القطاعين العام والخاص تتراوح بين 650 و 800 دينار شهريا.
2: تحديد الثمن يبقى رهين كلفة المشروع، ويختلف حسب المنطقة، حسب خصوصية كل منطقة، حسب كل مشروع. عندنا تقديراتنا احنا تقديريا معناها من 650 700 800 دينار. احنا الهدف متاعنا راهو تمليك معناها اكثر ما يمكن من العائلات التونسية باش انها تقطن في مساكن على ملكها. احنا اليوم كي نرجعوا للاحصائيات الوطنية اللي تم معناها صدرت عن المعهد الوطني للاحصاء سنة 2024، نلقاو عندنا 24.9% من العائلات التونسية لا تمتلك المساكن التي تقطنها.
0: في ختام النشر تذكير بعنوانها الأبرز في القيروان، تجميع حوالي 280 ألف قنطار من الحبوب يوميا بنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار. نلقاكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 صباحا مع المختار كمون لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: وانتوما
1: وانا وين
2: وانا وين
3: احنا وانتوما
0: احنا وانتوما
3: وكل اللي يسمع فينا
0: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية. الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
3: تتعدى صبحيتنا عالكيف
0: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف.

0: لطفي بوشناق نسايا نوصل مع أهل 28 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنسير لصبحية اليوم الجمعة 5 جوان 2026. نوصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق والتحليل الدكتور مازري اهتبقى. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير للسادة المستمعين وكامل فريق العمل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نحكي على أصحاب الصيدليات الخاصة، وضعية مالية لأغلب الصيدليات حرجة هكا تقول النقابة. لكن قبل خلينا نرجع للباك، وتحياتنا للعديو في امتحانات البكالوريا، نتمنى لهم التوفيق. برشا جدال دكتور خارج على حكاية الانترنت اللي تتقص تقريبا كل صباح بسبب التشويش على مراكز الامتحان. شنو رأيك الساعة في الإجراء هذا؟
3: والله هو على كل حال إجراء لازم ضروري، لأنه للأسف العصابات اللي واقفة وراء عمليات الغش هذه وفريمو معناها قاعدة تتعرض لتعرض الشهادة متاعنا إلى الكل، إلى كل أنواع أنها تطيح لها قيمتها. يوم بيوس معناها الأساس في الأمر مبدأ تكافؤ الفرص، ونبدأ هذا تم نسفه تماما. بتبيع أنا واحد من الناس أحمل وزارة التربية المسؤولية، لأنه ما نجموش نحمله لا وزارة الفلاحة ولا وزارة التجارة ولا وزارة الرياضة. هذا ما نجم ولا يعني هو حتى كان جي مزري تبقى وزير التربية، واللي بش نقول لك راه وزارة التربية المسؤولة، لأنه أنت المسؤول على تنظيم منظمة البكالوريا، وأنت مسؤول. والله هو سؤال، شوف ما منحبش نحكي برشا على عملية الغش، لأنه فما تلامذة توقعت تعدي، والناس اللي معناها قاعدة تخدم بضمير وقاعدة تقرأ وتلوج باش تحب تنجح قاعد يشوش عليهم الأمر هذا. لكن شكون اللي قاعد يصور لنا يسرب في هال في في في عم في ال في الامتحانات الثمانية وتريف ومصوم وخارجين فرما بي دي اف واضحين مريقلين لا بالتليفون لا بحد شيء. المهم شوف الموضوع على الغش هذا أتو نرجع له بأكثر تفاصيل بعد ما تنتهي منظمة البكالوريا وامتحان البكالوريا. ولا احترام للعائلات وللناس اللي قاعدة تخدم وتتعب ومعناها وتلوج على نجاح بضمير وبنظافة. ولكن بالنسبة للعصابات هذه وزارة الداخلية قاعدة تتعامل مع البعض فيها، ولكن توجي نهار ويتكشفوا ويتفضحوا الناس كل. لكن بعد منظمة البكالوريا تنحمل المسؤوليات لكل الأطراف اللي قصرت في المناظرة هذه.
0: نعدي وهالأيامات هذوما ونتمنى لهم التوفيق التلامذة نتاع البكالوريا، ومن بعد نرجع للموضوع هذا بأكثر تفاصيل. خلينا نمشي لموضوعنا الثاني. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كان شدد خلال جلسة عمل كانت انعقدت نهار الأربعاء مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أنه الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأنه أي تأخير إضافي في خلاص المستحقات ما هوش باش يكون مقبول ولا قابل للتحمل. وكان المكتب أبرز ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. أيضا الجلسة تناولت الأثار اللي ترتبت على تأخير الخلاص خلال سنة 2025 وتبعاتها على الوضعية الجبائية الصعبة للصيدليات مع خطايا التأخير والعبء الجبائي حتى من طرف الصناديق الاجتماعية اللي تنقل خطايا التأخير عن تأخر الصيدليات في خلاص المساهمة الاجتماعية. هو دكتور مش كان الصيدليات الخاصة، أيضا وصلتني حتى اتصالات من أصحاب المخابر البيولوجية للابوراتوار اللي تقريبا 90% من معاملاتهم تصير مع الكنام، وهما أيضا في نفس الوضعية منذ 9 أشهر ما همش خالصين، ولكن أيضا مطالبين باش يخلصوا الجباية متاعهم، باش يخلصوا هما بيدهم السي ان اس اس، باش يخلصوا اللي بيلون، باش يخلصوا بالمسبق لزامبو متاعهم على فلوس مازالت ما دخلتش، و 9 شهور توا تقريبا يستناو باش يخلصوا، مستأنسين يخلصوا في شهر في 60 يوم، لكن 9 شهور اليوم. أصحاب المخابر البيولوجية أيضا تقريبا نفس الوضعية متاع الصيدليات الخاصة، ما همش قاعدين يخلصوا، وهذا يمكن اللي باش ينجم يترتب عليه يمكن تداعيات سلبية خاصة في التعامل مع المواطنين وتوصيل الدواء والتحاليل متاع المواطنين.
3: هو على كل حال الإشكال هذا يهم كل المهنيين في قطاع الصحة اللي تعاملوا مع منظومة عائلة طبيب العائلة. معناها اللي خلص انت جزء من الـ من الـ من الخدمه اللي باش تتلقاها او جزء من سعر الدواء، والباقي تخلصوا الكنام في عمليه استرجاع الفلوس اللي تصبهم سواء كان للصيدليه الخاصه او للمخابر والا الناس كوماليكيني اكسترا اللي كلهم يخدموا في المهن الصحيه. والاساس كما قلنا الاشكال فيما فيها ومش الاشكال معناها مرتبط اساسا بالناس اللي عندها منظومه طبيب العائله. هو الاشكال هنا ما تنجم تلوم على حتى طرف بصراحه، معناها ما نجمش تلوم على طرف الصيدليات الخاصه لانه كما قلنا كما قلت انت توا عندها التزامات سواء كان مع لي زامبو سواء كان مع لي فورنيسور سواء كان مع الخدامه بتاعهم سواء من كل شيء. معناها ما نجمش زاد تلوم من شيء اخر على الكنام لانه الكنام حتى هي زاد كيف عندها اشكال، عندها من جهه ضروره انها تخلص المستشفيات العموميه باش تقعد العمليه باش تقعد معناها الخدمات الطبيه في المستشفيات العموميه متوفره، ومن جهه اخرى زاد كيف هي فما مش قاعد يصبوا لها في الفلوس لي دو زوتر كاس الكاس الاخرين معناها السي ان اس اس والسي ان ار بي اس. والسي ان اس اس والسي ان ار بي اس كي تجي تلوم يقول لك اخويا انا المتعاملين معاهم مش قاعدين يصبوا في الوقت. وبالتالي معناها شفت سيتويشن كامله ما تنجمش تلوم على حتى حد فيهم، ولكن الاشكال مطروح معناها. وانا تحدثنا مره مع بعضنا اللي وانت في تحدثنا في الاذاعه هنا وقلنا وانه لما لا فما بعض الافكار والمقترحات اللي مثلا علاش لا ما نعملوش صندوق لتحصيل الديون. ستادير الكنام ما عادش تقعد تجري وراء السي ان اس اس والسي ار بي اس والسي ان اس اس والسي ار بي اس ما يقعدوش يجريوا المواطنين وبعض المؤسسات. فمؤسسات اقتصاديه خاصه وحتى عموميه عندها اشكال في خلاص المعاليم نتاع هذو نتاع السي ان اس اس والسي ان ار بي اس، لانه هو بطبيعتهم زاد كيف موجودين في اشكال سواء كما بعض شركه النقل او بعض الشركات الخاصه. حتى المحاولات اللي عملتهم الدوله في نقولوا احنا عفو على عطايا التأخير إجا خلصوا برا فما بعض الشركات اللي بدأت تخلص ولكن بعد ما نجمتش تعطلت لأنه الفلوس مش متوفرة. دوك إشكال كبير برشا، ولكن إذا كان نجم هو من الحلول مش بش يكون حل 100% ولكن على الأقل يوفر شوية معناها نعملوا كاس دو ريكوفرمون. الكاس هذه هي معناها المشرفين عليها يتلهاو في لما الفلوس على الأقل بش يحاولوا ينقصوا قدر إمكان من الديون الموجودة، وهذا ما يخلي نوعا ما من السيولة للكنام بش نجم تخلص الصيدليات
0: اكسيتا. هو الحقيقه يظهر لي الاصلاحات المطلوبه الاصلاحات عاجله لانه وبرشة تساؤلات على منظومة التأمين على المرض بصيغتها الحالية، هل هي قابلة للاستمرار وإلا لا؟
3: هك علاش ممكن نزيد كيف من بين الافكار علاش لا ما نعاودوش نقراوه من اول وجديد. السياسه نتاع لي تروا كارني هذوما ثلاث انواع من لي كارني كما قلنا معناها المنظومه الخول العمومي منظومات نتاع استرجاع مصاريف او منظومات الصحيه سواء كان منظومه استرجاع مصاريف او طبيب العائله او غيره. دونك نجم مراجعه لانه الخلل القائم وبصراحه معناها كي تغزر القدام ما نجمش ترحل لانه حتى الوضعيه الاقتصاديه كما قلت لك لي خاطر مرتبطه شكون هي اولا هم المؤسسات الاقتصادية والناس اللي تخدم وتخلص على روحها وتصب على روحها. إشكال وأنه مرتبطين زادة بالضغط متاع السوق الشغل ومرتبطة بسوق بالوضعية الاقتصادية اللي يعيشوا فيها، وبالتالي هو اللي قاعد يصب باش الفلوس ترجع له من بعد. وبالتالي إذا كان مش قاعد يصب ما نجموش نحكيه على إشكال بين بين بين الصناديق الاجتماعية وبين المؤسسات الخاصة اللي هي خاصة الصيدليات لأنه عندهم فورنيسور وغيرهم. دوك وبالتالي والإشكال كما قلت قائم، ولكن الحل ما هوش بيد لا بيد الكنام ولا بيد وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي تشرف على الحوارات اللي بيناتهم، ولا أوزر الحل بيد إصلاح شامل كامل نجم يبدل نوعا ما من هالمنظومات المنظومات الصحية اللي قاعدين نستعملوا فيها في تونس. جت في وقت عطت أكلها بصراحة المنظومات هذه، ولكن اليوم احنا تو ما تنجمش المواطن اللي قاعد اعتاد على نوع الخدمات هذه يمشي خلص مش عارف انا نسبه صغيره من الدواء والباقي تخلصوا الكنام ترجع تو حتى انت ما تنجمش تلوم على الصيدليه الان لجهه المواطن ترفض باش تعطيه الدواء لانه الكنام مش قاعد تخلص فيها. في المقابل اخلاقيا هذا ما يجيش، والتزاماتها مع الدوله ما تجيش لانه الدوله هي الضامن ما بين المواطن وما بين الصيدليات هذه. دوك شفنا الحل معناه ما تنجمش تلوم على حتى حد، ولكن زاد كيف ما تنجمش تقول الحل شكو حل معناها في وقتية معناها آنية نقوله احنا الحل في الإصلاح وزيدوا هكذا زيدوا عليها أخرى. معناها قلنا احنا كل القطاعات في تونس تحتاج لإصلاح، كل الوزراء يجب يبدأوا في برامج إصلاحية كبيرة لتغيير هالوضعية هذه، لأنه الثورة الاجتماعية اللي عملتها تونس من 2011، خلينا من الفعل السياسي اللي كان فعلا أعرج من 2011 وانتجاه الآن، الشعب التونسي لم يطالب بثورة سياسية بقدر ما طالب بثورة اجتماعية. ومن بين الثورة الاجتماعية من بينها العدالة والليكيتية وقلوا احنا، وزاد كيف كيف بعض الإخلالات اللي كانت موجودة اللي كان يعيشها في الوطن. دوك ومن الآن علاش يلزمنا إصلاحات؟ هك علاش يجب أن تنطلق الإصلاحات الاجتماعية؟ كل وزير ما يكتفيش بالمنصب البهرج متاعه، يلزم يقدم برنامج إصلاحي. الآن الإصلاح بالنسبة للصناديق الاجتماعية يجب على وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية النظر جديا في إصلاح المنظومة هذه.
0: شكرا لك دكتور مزري تبقى، يعطيك الصحة إن شاء الله. الموعد يتجدد معك غدوة في نفس التوقيت في فقرة خبر والتعليق 8:30 بعد لحظات معرض الصحافة، ونرجع لكم نواصل معكم النصف ساعة الأخير. الكلمة ليك باش نحكيه على الارتفاع الغير مسبوق في حجم الأوراق النقدية في تونس اللي وصل تقريبا ل 30 مليار دينار. نحكيه أيضا على المديونية بعد شوية في الكلمة ليك، خليكم معنا ما تبعدوش.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت: من أجل الحفاظ على مصداقية شهائدنا العلمية الوطنية. وكتبت الصحيفة: مع انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا في تونس، عاد الجدل مجددا حول ظاهرة الغش التي باتت تتخذ أشكالا أكثر تعقيدا باعتماد وسائل إلكترونية حديثة وشبكات إجرامية منظمة. وأضافت الصحيفة: هذه الظاهرة وإن كانت محدودة من حيث الأرقام الرسمية، إلا أنها تهدد بشكل مباشر مصداقية الشهادة العلمية الوطنية وتثير مخاوف جدية بشأن مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: في اجتماع مجلس وزاري مضيق تأكيد على ضرورة التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية. ومؤشر على استقرار الاقتصاد الوطني: البنك المركزي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. ورئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات يصرح: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 1100 سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة. وفي وزارة الدفاع، في خبر آخر: وزارة الدفاع تتسلم 48 سيارة هامر أمريكية لدعم قدرات الجيش الوطني. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: استعدادا لمونديال 2026، المستور يلتحق بالمجموعة في بروكسل، وتغييرات في التشكيلة أمام بلجيكا. والمغرب في المرتبة الأولى والتونس الرابعة. 6.4 مليار دينار القيمة التسويقية لسبع منتخبات عربية في كأس العالم، والمجبري والصخيري الأعلى قيمة تسويقية في المنتخب الوطني. إلى صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: البكالوريا في يومها الثاني، اختبارات متفاوتة الصعوبة، وآلاف التلاميذ يراهنون على النجاح. وفي مجلس وزاري مضيق، رئيسة الحكومة تتابع تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات. ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة: تونس تتصدر بلدان شمال إفريقيا في نمو عدد السياح الوافدين. وفي أخبار العالم وتطورات الحرب في الشرق الأوسط تعنون الصحافة: خامنئي يؤكد الولايات المتحدة والكيان تلقيا ضربة حاسمة في الحرب على إيران. إلى صحيفة شروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: البكالوريا في يومها الثاني، الشعب العلمية متفائلة والاقتصاد في المتناول. واحتجاجا على إهدار فرص الإصلاح، رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يستقيل. ومن فجعة المكناسي إلى قضايا الرأي العام، الفيسبوك محكمة موازية. وفي أخبار العالم عنونت الشروق: صوت لإنهاء حرب إيران، الكونغرس الأمريكي ينقلب على ترامب، وتوصل إلى اتفاق مع الصهاينة في واشنطن. والصحيفة تتساءل: هل ينجو لبنان من سيناريو غزة؟ وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: المنتخب الوطني استقبال حافل في بلجيكا. وفيما مرياح وجلاسي على باب الرحيل، أي حل لأزمة الدفاع في الترجي؟ وفي أخبار النادي الإفريقي، الشريفي يواجه المجهول، والملعب التونسي الطاس على الخط. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إشبيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: 48 دقيقة نواصلوا مع فقرة الكلمة ليك. كما قلنا بكري شوية باش نحكيوا على المديونية وباش نحكيوا أيضا على الكاش مع ضيفي الخبير في الأسواق المالية سي زياد أيوب. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة منستير.
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. موضوعنا الثاني بعد شوية باش نحكيوا في المديونية، لكن خلينا نبدأ بالكاش وارتفاع غير مسبوق في حجم الأوراق النقدية والقطاع المعدنية المتداولة. حسب أرقام كان نشرها البنك المركزي التونسي نهار الجمعة اللي فات، ويقول أنه قيمة الأوراق النقدية وصلت إلى مستوى قياسي تقريبا نحكيه على 30 مليار دينار مقابل 23 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. خلينا نحكيه على الأسباب وبعد شوية نحكيه على التداعيات متاع الارتفاع هذا.
2: هو أول حاجة معناتها احنا كي نشوفوا نقاو معناتها عنا تزايد سنوي للنسبة معناتها المبلغ متاع الكاش اللي يدور في الاقتصاد منذ الخمس سنوات الأخرى مثلا وحتى أكثر. وهذا يرجع السبب الأول معناتها اللي هو سبب معناتها قعد ستابل وموجود تقريبا منذ 2011 حتى التوا، هو أنه نوعا ما الضغط الجبائي معناتها قعد يقوى أكثر على الشركات المنضبطة معناتها العباد الديكلاري والكل هذوكم الضغط الجبائي قاعد يقوى عليهم، في حين أنه السوق الموازية معناتها ما عندهش برشا ما عندهش ضغط معناتها نوعا ما هي كينا ما هيش مسلط عليها نفس الضغط كما الشركات المنضبطة. هذه حاجة. ثم حاجة أخرى تخص معناتها عمنا والوسنا اللي هي قانون الشيكات. معناتها العباد كانت قبل تخلص كما نعرف الكل بالشيكات معناتها وكل شيء معناتها كما وسيلة دفع بالتقسيط وكل شيء، تو هذيك تنحات. حتى الضمانات كان قبل فما ضمانات بالشيكات أو ضمانات اون سبيس، دونك الطلب على سبيس كثر برشا. وزاد التغيير بتاع قانون المالية اللي هو نحينا السقف التصنيف بتاع 5000 دينار في المعاملات التجارية، هذيك زاد معناتها زاد شجع على تفاقم السبيس وتفاقم معناتها الكاش، هذايا مربوط زاد بتزايد معناتها السوق الموازية وكل، وبالطبيعة معناتها هذايا مش باهي معناتها. هذا مش باهي.
1: بالنسبة للتداعيات كي نقولوا ماهوش باهي، يعني كيفاش باش تكون التداعيات متاع الارتفاع هذايا على الاقتصاد التونسي؟
2: هو قد ما الفلوس تخرج معناتها من السيركوي بانكير، قد ما القدرة متاع البنوك على تمويل الاقتصاد تمشي وهي تنقص، قد ما قدرة معناتها إدارة الجباية أنها تراقب معناتها السوق الموازية وتدمجها في السوق المنظمة تولي أصعب، خاطر المعاملات معناتها بالكاش بصفة عامة ماهيش رترسابل معناتها مش كما المعاملات البنكية. ولهذا معناتها زاد هذه حاجة أخرى زاد أنه معناتها يولي هذايا يزيد يقوي أكثر التضخم، خاطر قد ما فما كاش قد ما معناتها نعرفوا اللي سيركوي باراليل يقوى وسيركوي باراليل معناتها يزيد يساهم في ارتفاع الأسعار، معناتها هذوما كلهم عوامل اللي هما مهمش باش ينفعوا الاقتصاد معناتها التونسي.
1: شو الحلول لهنا؟
2: الحلول هو سعة اتخاذ اجراءات معناتها لادماج مع توسيع القاعده الضريبيه، معناتها السيكتور اللي هو مش قاعد يدفع في الضرائب اذا ناخذ اجراءات باش معناتها ندخلوه في السوق المنظمه. اول حاجه معناتها التخفيض من الضغط الجبائي، لانه الضغط الجبائي الحالي هذايا معناتها يهرب الناس من القطاع المنظم ويهزهم للقطاع معناتها الموازي. ثاني حاجه تسهيل الاجراءات الاداريه، معناتها اذا نسهلوا كما نقولوا نسهلوا الدنيا على المستثمر على الشركات خاصه الشركات الصغرى والمتوسطه نسهلوا عليهم معناتها. ثالث حاجة ربما هيك التغيير نتاع 5000 دينار هذاك ما حقوش تعمل. وزاد معناتها حاليا هو الضغط الجبائي ارتفع. علاش؟ معناتها من بين الاسباب اللي ارتفع بها الضغط الجبائي هو لانه معناتها احنا كل عام ندفعوا على سبيل المثال ما يقارب 7 مليار دينار مع 7000 مليار من المليمات انتريس المديونيه. انتريس المديونيه وهذا ايش قاعدين نعمل حتى ما قاعدين بصفه ما قاعدين ناخذوا من القطاع المنتج
1: المنظم
2: ديكلاري ونهزوا فيهم نعطي فيهم انتريس اللي هي حاجه معناتها ما تنتج حتى شيء. وهذايا معناتها يخلي الناس كل تهرب من القطاع المنظم وتمشي القطاع الموازي خاطر الضغط الجبائي. هذا لازم نخفوا من الضغط الجبائي. نخفوا من الضغط الجبائي من بين الاجراءات هو كما نقول هذه ما انا تنقيح قانون البنك المركزي وفما مقترح موجود توا على مجلس النواب اللي هذا باش ينقص في الكلفة خدمة الدين. معناتها نوليو ما عادش نخلصوا 7000 مليار مليمات معناتها نوليو نخلصوا اقل بشويه بشويه كل عام ينقص ممكن يوصل من 7000 الى 1000 ولا 1500 ولا 2000 مليار وهذوكم ال 5000 مليار نجموا نقصوهم معناتها على الضغط الجبائي. معناتها هذه حاجه تحفيز خلق الثروه معناتها هذه حاجه اخرى. زاد التخفيض انا على عكس معناتها ما يقال حسب رايي معناتها انا من المستحسن ان نخفض في نسبة الفائدة المديرية ولا على الأقل نرجع للنظام الكريدي شخفون سبيسيو معناتها ناخذ مثلا نعمل دريني دو كريدي فيهم نسبة فائدة منخفضة جدا لقطاعات معينة مثلا كيما القطاع الصناعي. كل واحد يعمل مشروع صناعي يمشي يتسلف يولي عنده ليني دو كريدي خلص عليها نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي مثلا تكون 2% مش 7% ولي 2% وتزيد البنك مثلا عليها تو هذيك الفايدة هذيك معناتها التفاضلية تزيد عليها 2% ولا حاجة 3% تولي 4% ولا 5% 4% ولا 5% بالنسبة للمستثمر تولي حاجة باهية ينجم هو نشجعوه باش يستثمر. معناتها هذوما الإجراءات اللي ينجموا معناتها يعاونوا في في في خلق الثروة ويسهلوها على القطاع المنظم لأنه زاد التو اللي يبدأ في القطاع المنظم موازي كان مش يخرج من القطاع الموازي ويمشي يمشي ما تيزم يكون ثم قطاع منظم فيه ديناميكية قوية
1: ويكون اتراكتيف زاد
2: فوالا اتراكتيف وما تيكون ما يكونش فيه تعطيلات ويكونش فيه معناتها ضغط جبائي كبير باش ينجم يمشي له. ولهذا هذوما كل الاجراءات اللي ناخذوهم باش معناتها نسهلوها اكثر على
1: البلد. حكيت على المديونيه سي زياد وهذا موضوعنا الثاني اللي باش نتحدثوا فيه وباش نرجع معاك للمقال الاخير اللي كان صدر في موقع انكفاضه اسمه تونيزي لا ديت سيلونسيوز الدين الصامت ويمكن تشريح للمديونيه في تونس من 2011 الى 2026 وايضا كان ركز شويه على الخمس سنوات الاخيره من 2021 2026 تونس وقعت 71 اتفاقيه قرض بقيمه اجماليه تجاوزت 6.7 مليار دولار ونحكي لهنا على يمكن ما تسبب في دفع المديونية العامة إلى مستويات قياسية متمس وصلت إلى تقريبا 85% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024. التقرير المقال هذا يستند إلى تقارير كان أصدرتها وزارة المالية. خلينا نبدأ بتعليق على الأرقام هذه.
2: أنا الحقيقة معناتها ما انتفقش بالكل مع الاستنتاج يوصلوا المقال هذايا وعكسه تماما لأنه معناتها الحقيقة فما تحسن كبير بالنسبة للمديونية في تونس وهذايا معناتها بفضل معناتها السياسة اللي مشيناها اللي احنا قطعنا مع صندوق النقد الدولي ومعناتها مشينا أرجعنا للتموين المباشر المدروس. احنا معناتها ما يلزمناش نمشيو نرتكزوا على قيمة القيمة نتاع المديونية ككل نعملوا لديت كونسوليدي. سمعت لديت كونسوليدي معناتها الديون اللي بينات مؤسسات الدولة اللي بينات بعضهم هذوكم نحيهم. مثلا احنا توقت البنك المركزي يسلف الخزينة العامة هذاك الدين بينات الخزينة العامة اللي هي ترجع للشعب التونسي تجاه البنك المركزي اللي هو يملكه الشعب التونسي، لانه مرابيح البنك المركزي، البنك المركزي يعمل مرابيح هو كل عام، المرابيح نتاعه ترجع للدوله وترجع لدافعي الضرائب، ترجع لينا احنا معناتها التوانسه. دونك ترجع لهم. وحاجه اخرى معناتها الديون اللي بيناتهم يلزم نحيوهم هذوكم من جمله الديون.
1: واللي هما قداش يمثلوا؟
2: هما يمثلوا جزء كبير برشا، نولي وقتها ما عادش نحكيو على 84%، نحكيو على 72%. معناتها هما توا عملنا احنا 7 و7 والسنه باش نكونوا عملنا 11، معناتها 25 مليون دينار اللي هي نسبه كبيره، معناتها نسبه كبيره بالنسبه بالنسبه للمديونيه نتاعنا.
1: 25 مليون دينار، مليون او مليار دينار؟
2: مليار، سامحني، مليار دينار، معناتها ما يقارب 14.5 من الناتج الداخلي الخام. معناتها 14.5 من البي بي نتاعنا هي ديت، معناتها كونسوليدي كسوا عملنا منها جزء ولا باش نكملوها من هنا لاخر العام. دونك ولهذا انا كي نقارن، كي نشوف نتبع الارقام نتاع المديونيه وديت كونسوليدي نتاعنا، نلقاو اللي احنا منذ سنه 2023 معناتها كان فما صعود الى سنه 2021، بعد صعود بطيء من 2021 2023 ومن بعد تراجع ابتداء من 2024، معناتها 2024 2025 والسنه 2026 باش يكون فما تراجع في النسبه نتاع المديونيه بالنسبه للناتج الداخلي الخام، معناتها نحكيو على 72% تقريبا يكون مديونيه حسب التقريب 72%، ممكن حتى لتوا والى حتى لاخر العام ممكن تزيد تنقص اكثر. لهنا المشكله سيكو الكومونيكي معناتها اللي خرج، البلاغ اللي خرج من وزارة المالية وقتها يرتكز على الأرقام نتاع قانون المالية قانون المالية في 2025 وعلى دي بريفيزيون،
1: على الفرضيات والتوقعات.
2: فوالا، هو دجا أصلا قانون المالية اللي تعمل سنة 2025 توقعات نتاع التداين اللي عملناها توقعات مبالغ فيها، معناتها انا من الاول دجا كي شفت قلت راه هذه توقعات مبالغ فيها خاصه بالنسبه للتدين الخارجي، واحنا عملناه تدين خارجي اقل من التوقعات، وزاد عملوا زاد في بالي توقعات 2026 على القانون المالي نتاع 2026 كيف كيف. انا نتصور اللي ما حناش نعملوا اللي توقعناه في 2026 باش نعملوا اقل منه مديوني، وهذه حاجه باهره معناتها كي نبرمجوا مديونيه ونتسلفوا اقل ماهوش مشكله، معناتها ماهوش حاجه، مش هدف موطنلوش، سي با ان اوبجيكتيف كون با اتا، بالعكس خاطر المديونيه راهي كونترانت، راه كل ما نزيدوا في المديونيه هي خساره نوعا ما. اكتيف ايغال توت اوغمونتاسيون دو ديت و دو باسيف اي اون بيرت، عندك نفس كيعب نفس الحاجه يملكها ويزيد في الديون، معناتها زاد في الخساره هو نوعا ما. ولهذا هذايا معناتها مش صحيح، بالعكس معناتها المديونيه قاعده تتحسن. واما المشكله شنيه؟ المشكله انه هذه معناتها احنا معناتها حاليا نص المشكله، خاطر توا كان قبل عن التدين الداخلي والتدين الخارجي زوز في ارتفاع كبير ومستمر، ديما في ارتفاع كبير ومستمر، توا التدين الداخلي قعد ديما مرتفع كما قبل نوعا ما،
1: هو تقريبا تجاوز التدين الخارجي،
2: اي هو تجاوز، اما هو شنو احنا حتى التدين الداخلي بدا نقص شويه اما باقي يزيد، التدين الخارجي قاعد يتراجع، معناتها حتى وكان صحيح احنا رانا تسلفنا برشا قروضات في العدد، معناتها اما في المبلغ ما عادش كيما قبل، القروضات اصغر برشا واحنا قاعدين نرجعوا اكثر من اللي نتسلفوا، قبل كنا تقريبا عندنا خدمه الدين الخارجي نتسلفوا باش نرجعوا، توا ولينا نرجعوا من معناتها تمكنا ان نتسلفوا اقل برشا من اللي نرجعوا، مثلا احنا عندنا خدمه الدين نتاع 12 مليار دينار نتسلفوا 3.5 مليار دينار، معناتها احنا قاعدين نرجعوا بالنسبه بين 30% تقريبا حاجه هكا 25-30% من اللي زدنا نرجعوا، قبل كنا نرجعوا بين 80% و100%، فما تحسن كبير حتى في المديونيه الخارجيه، فما تراجع داير نسبه المديونيه هي اول مره بدات تتراجع تقريبا من سنه 2024 بدات تطيح، معناتها من وقتها منذ 2011 خاطر وهي ديما طالعه بالبدايه طالعه وبدات تتراجع ابتداء من 2024، لكن بالنسبه للدين الداخلي قعد يرتفع ولكن والبنك المركزي معناتها عاون فيه، لكن ما حليناش مشكلة الدين الداخلي. والبنوك التونسية قاعدة باقي تمول في الخزينة العامة، وهذا طبيعي في ظل القانون اللي عندنا، هذا القانون اللي
1: لكن هذا سي زياد نحكيه على الدين الداخلي، نتصور عنده تداعيات وتداعيات اقتصادية واجتماعية، نحكيه على تضخم، نحكيه على أنه تجفيف السيولة اللي كانت ماشية للاقتصاد، يعني تداعيات من نوع هذا نجم تكون سلبية على الاقتصاد التونسي.
2: أي صحيح، تداعيات هي سلبية الحقيقة، معناتها أنه لأنه احنا توا كما قلت معناتها السيولة كلها ماشية للخزينة العامة، معناتها تولي معناتها البنوك كل الفلوس اللي عندها في عوض ما تمول بها المشاريع تمول بها الخزينة العامة، وهذا ما يخلقش مواطن شغل، يعطل النمو، نسبة النمو يعطلها في لي في ديفيكسيون، تولي الشركات ما عادش تلقى فلوس، ومعناتها وزاد حتى التضخم، زاد عنده دخل في التضخم، لانه احنا خاصه القروضات القدم الداخليه نعوضوا فيها بقروض جديده، ونسبه الفائده نتاع القروضات الجديده اعلى بالقدام من نسبه الفائده القديمه، خاطر مثلا كي ناخذوا احنا قرض في 2013 ولا 2014 نسبه التمام قبل كان وقتها 3% نسبه الفائده المديريه، والتمام كانوا في 3% 4% اقل من 5%. دونك احنا باش نعوضوا لي دي دي دي بون دي تريزور اللي تلقاهم تقريبا نسبه الفائده نتاعهم اللي هي تساوي ابري تيمين بلس دو حاجه هكا، اللي هي تكون مثلا 6%، باش نعوضوها بان بون دي تريزور جديد اللي هو باش يكون في 9% 9.5%. ولهذا وقت اش نلقاو عنا المبلغ اللي نخلصوا فيه للفائده يمشي هو يرتفع، وهذا اللي لاحظناه احنا، لاحظنا توا انه التدين الخارجي نسبة الفائدة على التدين الخارجي قاعدة ماشية وهي يحكي عن 3.5 ولا 1.5 تقريبا، معناتها ذكر بحنا روحنا معناتها 2000 مليار من المليمات، وهذا ينعكس أيضا في تحسن العجز نتاع الخزينة العامة، الديفيسيت بيبليك قاعد ماشي وهو يتيح، لكن من جهة أخرى قعدنا نسبة الفائدة في الداخل قاعدة ماشية وهي ترتفع، وهذا معناتها نحول الفلوس من القطاع المنتج الى القطاع الغير، الى معناتها مداخيل غير منتجه، سي اون رونت، هذه في حتى خلق ثروه وانتريس، في حتى فائده لنا احنا كدافعي الضرائب، وهذا يساهم في التضخم، يساهم في تعطيل النمو، يساهم في ترفيع من نسبه البطاله، وما هوش وضع زاد سليم. احنا تسموه حقيقة نصف المشكلة، عملنا نصف حل وحقيقة نصف المشكلة.
1: اي فوالا، شنو الحل باش نرجعوا نلقاو ليكيليبر؟
2: ولا الحل هو باش نرجع مثلا الوضعية سليمة، خاصة اللي احنا فما ارث كمان ثقيل مثلا نتاع المديونية نتاع 10 سنين اللي سبقوا، فما طلعت برشا مديونية. الحل هو ان نقحوا قانون البنك المركزي، وفما مقترح توا حاليا في لجنة المالية في المجلس النواب اللي هو يحل مشكلة التدين الخارجي والداخلي، ويرجع يوجه السيولة اللي في البنوك إلى تمويل الاقتصاد في عوض توجيهها إلى الخزينة العامة.
1: واضح، شكرا لك سي زياد أيوب الخبير في الأسواق المالية، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفتنا به، تحياتنا لك. 8:58 هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 5 جوان 2026، تحياتنا لسي ناصر المكشر اللي من المفروض يكون موجود معنا في أسعار السوق اليوم، لكن سي ناصر أسفل الباك، تحياتنا ليه ونقول لهم بالتوفيق، وبالتوفيق لكل تلامذتنا اللي عديوا في البكالوريا، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 أسابيع هذوما، لطفي المكي في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، هويدا ساسي في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد وتقديم موعد إن شاء الله يجدد غدوة صباح في نفس التوقيت بداية من 6 متاع الصباح. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث المرورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، وذلك بنسبة 59% وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وتصدرت معتمدية بوحجلة وحفوز والقيروان الشمالية والجنوبية قائمة المناطق الأكثر تسجيلا للحوادث والقتلى والجرحى بالولاية، ويعود ذلك غالبا إلى مشاكل في البنية التحتية للطرقات التي تربط هذه المناطق ببعضها، إضافة إلى عوامل أخرى كالسرعة وعدم الانتباه وغيرها. وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور هيثم الشعباني بأنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث المرورية بنسبة تناهز 30% منذ غرة جانفي إلى غاية 31 من شهر مايو الماضي، وذلك بعد تسجيل 87 حادثا أسفرت عن 51 قتيلا و104 جرحى مقابل 23 قتيلا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. سجل مخيم العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء أعلى رقم له في استقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية أمس منذ أحداثه في جويلية من العام الماضي. وحسب ما أكده المشرف العام على مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدية العامرة، فقد استقبل المخيم أمس 130 مهاجرا من الراغبين في العودة طوعا إلى بلدانهم، وصلوا على متن 3 حافلات خاصة من نقاط تجميعهم في العاصمة ونابل وسوسة. يكون طقس اليوم قليل السحب فمغيم جزئيا بأغلب المناطق، أما البحر فيكون مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب ببقية السواحل، أما الحرارة فتكون في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. حقق منتخب كوت ديفوار فوزا مثيرا على مضيفه الفرنسي بهدفين لهدف في المباراة الدولية الودية التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب لابوجوار في مدينة نانت ضمن تحضيرات الفريقين لنهائيات كأس العالم. وفي ذات السياق فرض المنتخب العراقي التعادل بهدف لمثله على نظيره الإسباني في المواجهة الودية التي احتضنها مساء أمس ملعب مدينة لاكوروني. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام العاشرة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
1: 8 غربا في بشائر الصباح
0: بعد نشرة نصف النهار،
1: 4 متاع العشية.
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: مرحبا بكم. نكملوا اليوم رحلتنا مع تاريخ كأس العالم. وصلنا لمونديال 1954 في سويسرا. النسخة هذه كانت مميزة برشا، خاصة مع رجوع ألمانيا الغربية للمونديال بعد غياب على نسخة 1950. وبداية ظهور كقوة عالمية جديدة. في 1950 شارك في البطولة 16 منتخب مختلف القارات بنظام مجموعات وبعدها الأدوار الإقصائية. ورغم أن سويسرا كان صاحبة الأرض لأنها خرجت من ربع النهائي بعد ماتش مجنون ضد النمسا انتهى ب5-4 في واحدة من أكثر ماتشات إثارة في تاريخ كأس العالم. أما المنتخب اللي كان الكل يرشحه للفوز باللقب هو منتخب المجر، منتخب مرعب وقتها بقيادة الأسطورة بوشكاش. بعد سلسلة نتائج قوية تخلي البطولة كأكبر مرشح للتتويج. في النهائي ضد ألمانيا الغربية المجر بدأت بقوة وسجلت 2 أهداف على بكري، والناس الكل قالت أنه الكأس محسومة. أما اللي صار بعد تخلي تاريخ كرة القدم. الألمان رجعوا في النتيجة، قاتلوا حتى الآخر دقيقة وسجلوا 3 أهداف كاملة وفازوا 3-2 في نهائي تاريخي تسمى بعد معجزة بيرن. وهكا ألمانيا الغربية ربحت أول كأس عالم في تاريخها وبدأت رحلة واحدة من أقوى المدارس الكروية في العالم. المونديال هذا شهد زاد رقم قياسي ما زال ما تكسرش لتوا، أعلى معدل أهداف في تاريخ كأس العالم بأكثر من 5 أهداف في كل مقابلة. مونديال 1954 أثبت مرة أخرى أن المستحيل ممكن وأن كرة قدم ما تعترفش بالتوقعات. نتلقى في الحلقة الجاية مع مونديال 1958 في السويد وباش يظهر للعالم نجم جديد اسمه بيلي. إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم. أنوار من الكتاب والسنة.
3: أنوار من الكتاب والسنة.
0: أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المداني.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي على موجات إذاعة المنسير دائما نقدم هذه الحصة ونستند على السلوكات والمعاملات والتصرفات وعلاقاتنا فيما بيننا، مهم جدا، دائما عاود نأكد مهم جدا العبادات، وهي تهم العبد وخالقه، ولكن نحن في هذا الموعد نركز على المعاملات لأنه كذلك مهمة. وبطبيعة ربي حرم الظلم على عباده وحرمه على نفسه، يعني يلزمنا ما نظلموش، وبالأحرى نقول ولا تظالموا، يعني لا تظلمني ولا نظلمك، وربي يهدينا إن شاء الله. قبل كل شيء بطبيعة باش يكون موضوع جديد في الحصة، وتعرفوا الموضوع نستخلصوه من خلال

0: القصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور المداني اللي رحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا. باش نقول لك الكلمة.
0: قل لي تفضل. تفضل.
1: الكلمة وقت اللي تبدأ أنت الحصة ديما نسمع فيك تقول هذه السلوكات وكذا
0: والعبادة معاملات
1: بين وبين الله. قلت هذا برشا مرات.
0: قلت لك وتذكر.
1: قلت هذا برشا مرات. وفهذا للتذكير.
0: تذكير.
1: هو التذكير. رب يقول وذكر فإن الذكرى
0: تنفع المؤمنين.
1: تنفع المؤمنين.
0: هذا القصد.
1: وقت اللي أنت تعودها ديما في الحصص متاعنا لتذكير المستمعين والمستمعات.
0: وهو كذلك.
1: وذكر روحنا زادة حتى بتبيع. احنا زادة مستمعين ومستمعات كيف كيف.
0: بتبيع سيدنا الشيخ. تفضل سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من له العز والشرف. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة المنستير، أمدكم الله بالحمد والشكر لله تعالى، وأمد الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي بالحمد والشكر لله تعالى.
0: الله فيك سيدنا الشيخ، إن شاء الله ربي يمدنا بالحمد، وإن شاء الله ديما حامدين شاكرين بإذن الله. هاي سيدنا الشيخ قصة جديدة، منين خذيتها القصة اليوم؟
1: من السيرة النبوي.
0: من السيرة النبوي. هاي تفضل سيدي.
1: قول السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها،
0: مرضعة الرسول يعني.
1: مرضعة الرسول. كان الناس في كل وقت هذا كيف في بلادها قبيلة بني سعدة في جهد جهيد، ناس زوولة، وكنا أشد الناس فقراً، وباش ناكلوا الماكلة ما ثماش، نطلع للغابة نطلب الحشائش والنباتات باش ناكلها، يعني فقر مدقع. فك الوقت ذكاء قالت زاد لي مولود وما ذقتش الماكلة مدة 7 أيام تقريب، وكنت ألتوي كما تلتوي الحية من الجوع.
0: لطيف.
1: ايه، لكن فك الوقت ذكاء وفك الميزيرة هذيك وفك التعب هذكاء، قالت وكنت دائما أكثر من كلمة الحمد لله.
0: الله.
1: هي تقولك.
0: أيوة.
1: قالت تحكي هي باقي تقول، فبينما أنا ذات ليلة راقدة في المنام جاني راجل في المنام، مش عمل حملني ولوحني في نهر في نهر الواد هذاك فيه ماء أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل وأذكى ريح من الزعفران، وقال لي أنا من الزبد. قال لي يعني حتى من الزبدة. وبعتالي شقالي هذين كل في المنام، قالها أكثري من شرب هذا الماء يكثر لبنك وخيرك. قالت شربت، قعدت نشرب ونعود. قالت أني نشرب، ويقول لي ازدادي زيد أشرب ميسالش. بعتالي زدت. بعتالي شقالي، قالي اروي زيد اروي يشبع. قالت وراني شبعت ورويت. بعتاليش قال لها توا في المنام هذا السيد هذا، قال يا اخي تعرف ليش هاني شكون؟ قلت له لا انا ما اعرفكش. قال لي انا الحمد الذي كنت تحمدين ربك في سرائرك وضرائك. انا الحمد الذي تحمد ربي في كل وقت،
0: سواء يعني
1: في الشدة
0: الحمد
1: ولا في الرخاء.
0: في الرخاء.
1: بعتاليش قال لها
0: خالل.
1: انطلق الى مكة، امشي لمكة، فإن لك فيها رزقا واسعا، فستأتين بالنور الساطع والهلال البدري، واكتمي شأنك ما استطعتي. امشي لمكة راك باش تجيب النور بكله
0: الله.
1: والخير بكله.
0: بشرها بسيطة.
1: ايوه بشرها. قالت وقتها مشات لمنامة، فقت بالنوم وأنا أجمل نساء بني سعد، لا أطيق أن أحمل ثديي من الحليب. بكر الرؤية هذيك. والحقيقة القصة طويلة ياسر، أما حشتنا بالكلمة الحمد لله.
0: لله
1: شنو جاء في جرته
0: بالضبط.
1: القصة ذي وين نلقواها سي شكر؟ ما تحب ديب على المرجع عندي.
0: المرجع أي بطبيعة.
1: نلقواها في كتاب شرف المصطفى جزء 1 صفحة 371.
0: مشكور، يعطيك صحة سيدنا الشيخ على القصة الجميلة هذية. وأنا الحقيقة أنت كررت كلمة الحمد حتى في التحية متاعك من اللول.
1: أيوة.
0: والقصة يعني شو يعني جراء الحمد صار. أيوة. الحليمة السعدية.
1: أيوة.
0: ويعني والبشرة هذه اللي جاتها في في في المنام.
1: أيوة.
0: يعني فضل كبير كلمة الحمد لله. أيوة. احنا ما نعرفوه ساعات يسألك إنسان.
1: أيوة.
0: يقول لك ملاباس تقولوا الحمد لله.
1: وقال الحمد لله.
0: ولات كلمة من الدولة.
1: أي كلمة من الدولة.
0: كلمة من الدولة معناها ولينا يعني يقولوا فيها ديما ومناش فاهمين معنى صحيح متاعنا ولا خنقول فضاء متاعنا. عندك حاجة أخرى سيدي الشيخ؟
1: عندي حاجة أخرى. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وعنده الناقة متاعه اتسرقت.
0: أيوة.
1: سرقها. ووقعت في حي من أحياء العرب. فيه امرأة مسلمة وشو فكرت فيه؟ قالت هذه ناقة الرسول. ركبت عليها وهربت بها ودخلت إلى المدينة المنورة. رواها المسلمين فرحوا بها برشا وقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام راهي الناقة متاعك تسرقت. في وقتها جات وقالوا راهي جات الناقة. قال الحمد لله. هو شنو قال قبلها الساعة؟ قال إذا كان ربي يفتح لي بالناقة متاعي باش نشكره ياسر. أكله قال نشكره ياسر. أكله قال وقت اللي جات الناقة قال الحمد لله. استناوا الصحابة هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ولا صلاة معناها على الخير رجع له الناقة متاعه. ظنوا أنه ناسيا فقالوا يا رسول الله نسيت راك شو قلت أنت؟ قلت باش نكثر من الشكر والحمد. شو قال لهم؟ قالهم ألم أقل الحمد لله
0: كافية؟ قلت الحمد لله.
1: ما قلتش الحمد لله. قالوا قلت. قالت له قال لهم ما تركت من المحامد شيئا.
0: الله الله. يعني يحسبوها الصحابة كلمة هكاك عابرة وبراء.
1: لا
0: قلت الحمد لله يعني عمل شأن كبير ياسر يعني. أي. قام بالواجب. حبيت تقول
1: القصة ذي نلقواها في تفسير القرآن الدر المنثور في التفسير بالمأثور لإمام السيوطي جزء واحد صفحة 11.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على زوز قصص. ولأنه الموضوع طويل وطويل باش نحكيه على الحمد لله وفضاء الكلمة الحمد لله
1: والحمد لله
0: حتى من لما حليلزم يقولوهم القلبي الحمد أي. لله يعني ولات متداولة الكلمة كل واحد يقول الحمد لله حتى مغير ما ولات كيلة حاجة عادية يعني أي. ردة فعل عادية أي. كي واحد يعني يلقى حاجة باهية ولا يعني يخلص من مشكل ولا يتخلص من ظروف قاسية يقول الحمد لله ولا يأكل ولا يشرب يقول الحمد لله
1: ولا كلمة الحمد لله ترتاح الإنسان يقولها يرتاح
0: بالضبط.
1: ضميره يرتاح وقلبه يرتاح.
0: أما عنده أهمية كبيرة رو في الإسلام أهمية كبيرة عش نذكروها الليلة. قلت الليلة اليوم سمحني سيدنا الشيخ سنسب البرامج الليلية كليش كل ليلة
1: أما
0: احنا برنامجنا صباحي باش نذكروها إن شاء الله في خلال الحصة هذه هكا ولا. والحديث طويل الحمد لله هي كلمة بركة محديثها طويل
1: برشا صحيت.
0: خلنا نبدأ ما معنى الحمد لله في اللغة. الحمد نقيض الذم. نقيض الذم وهو الثناء الكامل يعني عكس الذم. اللي يحمد عكس اللي يذمك ولا. يقال حمدت الرجل أحمده أحمده حمدا أي. فهو حميد ومحمود. الرجل هذا محمود يعني اللي نذكره إنسان بس عنا اسم محمود. إحنا
1: اسم محمود
0: أي. محمود معناه
1: اسم الرسول محمود
0: زي محمود معناه إنسان نحمدوه
1: نحمدوه صحيح
0: يعني به. والحمد أعم من الشكر سيدنا الشيخ. والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة. سيد محمد علاش اسمه محمد؟ لأنه خصاله كل محمود.
1: ولهذا أكثر أسماء الرسول معروف باسم محمد.
0: محمد وبذلك سمي الرسول صلى الله عليه وسلم. نحب نركز الحمد أعم من الشكر. كي تشكر تنفسرهم بعتالي علاش الحمد أعم من الشكر. في الاصطلاح الحمد يكون لله وحده.
1: صحيت
0: هذا ما اتفق عليه. ما جيش قولوا الحمد لفلان ما تقالش الكلمة.
1: ما تقالش
0: الحمد الصالح ولا الحمد للشخص. لا لا
1: لا إلا الحمد إلا لله.
0: إلا لله
1: إلا لله.
0: وهو أعم من الشكر.
1: أيوة.
0: لأن الحمد ثناء على المحمود بصفاته من غير سبق إحسان. والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان.
1: أيوة. وقت اللي عملك حاجة باهي تشكره.
0: تشكره. أما حتى ما غير العمل لا باهي حتى جاتني ظروف صعبة شوي نحمد زاد.
1: نحمد ربي عليه. ديما تتقال كلمة الحمد لله ديما يلزم تتقال.
0: هك علاش أعم قلنا من الشكر تقال بصفة عامة. الحمد ديما تتقال بينما الشكر نشكر لأنه الإنسان عمل لي ما يعني معروف قدم لي حاجة.
1: صحيح.
0: ويذكر الحمد بمعنى الرضا
1: كونه راضي بالشيء اللي يعمل فيه ربي.
0: يعطيك صح.
1: قل الحمد لله.
0: ويقول العلماء الحمد لله من حمده بصفاته كما وصف نفسه
1: أي.
0: فقد حمد
1: أي.
0: الحاء
1: أي.
0: من الوحدانية
1: أيوة.
0: والميم أي. من الملك
1: هذا تفسير باهي. هذا تفسير الحروف هذا باهي.
0: والدال من الدالة ذيك من الديمومة.
1: الديمومة أي.
0: فمن عرفه بالوحدانية والملك والديمومة أي. فقد عرف الله.
1: الله الله يعطيك الصحة.
0: حلوة
1: ياسر ذي.
0: وفي قوله عز وجل الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر لعبادي أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله.
1: قولوا الحمد لله.
0: في القرآن ذكرت الحمد لله.
1: ذكرت كلمة الحمد لله في القرآن ومشتقاتها 67 مرة.
0: 67
1: مرة.
0: وهي كين أمر لله يقول الحمد لله. معناها أنتم زاد قولوا الحمد لله.
1: قولوا الحمد لله. وأول برشا سور بدأت بكلمة الحمد لله.
0: ومنهم الفاتحة.
1: ومنهم الفاتحة بدأت بالحمد لله.
0: أنت ذكرت سيدنا الشيخ قلت في مواقع عديدة خاش مرة قلت لي الحمد لله.
1: 67 مرة.
0: 67 مرة أي. دليل على أهمية الحمد
1: بالطبع.
0: الحقيقة في صور كثيرة كثيرة كما قلت، لكن نحن ما نعرفش باش نذكر البعض منها فقط.
1: البعض ويسأل شيء
0: لأنه كما قلنا سورة الفاتحة هي أعظم وأفضل سورة في كتاب الله تعالى، تبدأ بكلمة الحمد لله.
1: الحمد لله. نعم سيدي.
0: والبدء بهذه الكلمة الجليلة الحمد لله لابد أن وراءه أمر هام وعظيم باش نبين فضله فيما بعد.
1: باهي برشا
0: ولا مهك
1: كلمة الحمد لله هو يوم مبارك وقت اللي باش نتحدثوا على حمد ربي راه
0: الله
1: حمد ربي والحصة تكون مباركة بإذن الله.
0: هو الفاتحة اللي صلاة واجبة كان بها هي
1: أي
0: يعني تبدأ بالحمد لله
1: تبدأ بالحمد لله هي.
0: يعني دليل أنه عنده وراها أمر كبير ياسر الحكاية
1: فيش كلام.
0: هاي خلنا نبدأه على بركة الله ببعض
1: ببعض الآيات هي. القرآنية به.
0: يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
1: هذه سورة الأنعام.
0: سورة الأنعام.
1: مفتتح سورة الأنعام لآية عدد واحد.
0: أي.
1: بدأت بالحمد لله. أي.
0: الذي خلق السماوات والأرض كما قلنا يعني الحمد لله قوة ربي يعني أي. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ميحمدوز. معنا فما كل استدراك يعني.
1: استدراك.
0: يقول عز وجل كذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: أيوة زاد كيف كيف أنزل على عبده الكتاب
0: أيوة.
1: وعبده القرآن والعبد وهو الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتشرف بأنه عبد لله. أي.
0: يقول عز وجل كذلك هو الحي لا إله إلا هو أي. فادعوه مخلصين له الدين أي. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: شو قداش حمد
1: لا لا يرسل كلمة الحد ذكرت برشا في القرآن.
0: قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد. المرة ذي جت بصيغة أخرى
1: أي.
0: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: تظهرون زاد كيف كيف.
0: يقول عز وجل كملوا بالآية لأنه آيات باهي. عديدة وعديدة جدا
1: باهي باهي.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: وله الحمد في الآخرة أيوة. الحمد في الدنيا والحمد في الآخرة
0: مش كالحمد متاع الدنيا
1: سبحانه وتعالى حلو.
0: الحمد في الآخرة أهل الجنة حامدين شاكرين
1: الحمد وشاكرين.
0: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي أيه. الكلام أفضل
1: أيش قال,
0: قال أيه. مصطفى الله لملائكته أو لعباده
1: أيه؟
0: سبحان الله وبحمده.
1: سبحان الله وبحمده التسبيح هذا بعد ما سبحان الله هو التنزيه الحق تبارك وتعالى عما لا يليق به وتعليقا وبحمده جاء الحمد.
0: ثم يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم احنا نبينوا بعض الأحاديث كذلك أيه. كلمتان خفيفتان على اللسان
1: أيه.
0: ثقيلتان في الميزان
1: أيه.
0: حبيبتان إلى الرحمن
1: أيه.
0: سبحان الله وبحمده
1: أيه.
0: سبحان الله العظيم.
1: شوف الكلمتين قال خفاف يسر في اللسان
0: أيه.
1: لسان خفيف ما فيهمش برش حديث
0: أيه.
1: خفيفتان في اللسان
0: أيه.
1: وعطريش قال
0: يقول خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان.
1: في الميزان يوم القيامة وقت اللي يتحطوا وقت اللي يجي وقت الميزان يوم القيامة معناها طول يركزوا الميزان بالثقل
0: فيهم ثواب كبير ياسر.
1: ثواب كبير ياسر.
0: حبيبتان أيوة. إلى الرحمن
1: ربي يحبهم
0: حب.
1: فاش الحديث
0: هو الكلمتين شنو سبحان الله وبحمده حمد معناه التسبيح سبحان الله العظيم.
1: ماذا به الإنسان في حياته في عوض يبدأ يتحدث في الحديث الفارغ ويلوج على الحساس في الضايع يقول هالكلمتين هذوما ويحفظهم، هم سهلين مهلين ما فيهم حد شيء، يحفظهم ويقول راهم حبيبتان إلى الرحمن.
0: الله شو قد الثواب يا ربي وسهل الحكاية. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع،
1: تراه شو
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: الله الله
0: أيوة. لا يضرك بأيهن بدأت، منين تبدأ
1: بالأولى والثانية ولا الثالثة كيف كيف. أعطينا الأربعة يتقالوا بركة، نعاودوهم.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
1: والله أكبر. سهلين زاد
0: حتى فك التكبير بتاع العيد يذكرهم
1: الكل بالطبيعة، وسهلين نحفظوهم ونقولوهم
0: نقولوه. يقول صلى الله عليه وسلم كملوا بالحديث هذا إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليه.
1: معناها الإنسان وقت اللي يجي يأكل شو يعمل؟ يبدأ ببسم الله مهك ولا لا؟ بعد ما يوفى شو يعمل؟ يلزمه ويقول الحمد لله. علاش؟ خاطر ربي يرضى عليك وقت لا تقول الحمد لله، يرضى عن العبد. اما تاكل ماكله ولا تشرب شرب.
0: يملاها قد قدوا يتقاعدوا برا
1: لا يملاها، حط قدامه صحن مدري شنو يضربها، لا حتى بسم الله ما يقولهاش.
0: لا قال لمنا
1: لا منا، يضربها قد قد ويخص ربي.
0: والحمد لله ما يقولهاش،
1: ما يتقالش. لا
0: الحمد والحمد لله انسان كي يشبع يقول الحمد لله،
1: يقول الحمد لله. ثم بعض ناس شكري لا بسم الله لا الحمد لله، لا كي يجي ياكل لا كي يجي يشرب. معناها تلقاه يشرب عطشي يجبدك المشرب تلقاه ولا كاس ولا كذا، يقع بالماء تلقاه كذا، ولا يبداها ببسم الله ولا يوفاها بالحمد لله.
0: والعياذ بالله كي الزايله،
1: كي الزايله، الزايله ما تعرفش.
0: يعني قاموا برا.
1: يلزمنا نبداو ديما الاكل والشرب متاعنا ببسم الله، هذا الفرش كما نقولوا، والغطاء هو الحمد لله.
0: حتى في قلبه مش بالضروره يعني،
1: لا مش بالظاهر
0: حتى معناها، حتى فما ناس يقول لك والله يقولها في قلبي، يقولها في قلبك،
1: قول في قلبك
0: لابد الحمد لله يبدا يصير.
1: والوقت تقول الحمد لله بالصوت، سمع فينا بالراح وبمراح ولا باس.
0: حتى يقولها في قلبك، حتى تشويش في قلبه يعني، يعني تخلي
1: قوله برا،
0: ربي يعرف يعلم ما في الصدور
1: سبحانه. ما فيش كلام
0: مهم جدا. احنا الحقيقه فما ياسر حاجات بعاد عليها سيدنا الشيخ وماناش فاهمينها وتخلينا عليها.
1: اي بتخلي عليه وهي سهله. تو بربي الحمد لله شو صعوبتها؟ كي تقول الحمد لله ولا كي تقول بسم الله، شنو الجهد اللي باش تعمل؟
0: مو فما ناس
1: باش تولي عارق عرق شرت الله.
0: فما ناس قلقه يعني حسابك الماكله هذيك يقول لك لا محسوب، انا كليت شنو عملت، انا الخير موجود وما خير.
1: اي خير موجود
0: ماشي السنه تعود.
1: هذا يقول هيك تو الخير موجود. هو جابه الخير
0: مو باش يبالو،
1: احمد اللي جابه لك.
0: هاو علاش
1: احمد ربي؟ شكون جاب لك انت الخير والماكله وهالمية؟
0: قال لك بفلوسي.
1: اه
0: قال بفلوسه.
1: لو كان نحاهم لك ربي ولا تبدا عندك فلوس قارون
0: وما
1: تلقاش لا تذوقها وحتى الطرف مي اللي بتموت، مش سهل مش ذوق مش سهل. واسمع كل شيء بحمد الله
0: وبقدرة الله
1: وبقدرة الله، وارجعوا ربي وحمدوا ربي على كل شيء. ثم بعض ناس كي تدخل بربي شنو حوالك، يقول لك حوالي تعبة ولي تعب ولي مش نموت ولي جنيت وجنوني، جنتني مرتي جنوني ولادي. كلمة الحمد لله ما يقولهاش. انت يقول الحمد لله على النفس داخل خارج.
0: هذا أبرك ملا ملا ملا تدخلوا لبس عليك ولي كفر ولي والعياذ بالله ولي ناقة مصر.
1: هذا كلام يتقال
0: البعض يولي تقول لبس عليه كلام خايب وسبان
1: هذا كلام
0: مش عاجبه حاله.
1: شو مش شو يحب ولا بس عليه؟
0: يحب يطير،
1: تلقاه يمشي يرى بعويناته، يتنفس، ياكل، يسمع، يمشي برجلاته.
0: يا ودي احمد ربي على كل
1: عطاك، احمد ربي اللي اعطاك العقل. تو كان نحيه له العقل، تو اللي يدهدس في الشارع.
0: اي ما مش فاهمين هم ذوك كل نعم من عند ربي.
1: نعم من عند الله، ربي يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: موس حكايه تعود، احنا نتعودوا.
1: لا نرجعوا
0: يلقى روحه صحيح معافى.
1: أكاوبر
0: فهمني،
1: شكون اللي أعطاك الصحة معافى؟
0: يقول كذيك ما سبحان الله يولي
1: سلس. لا قل شكون أعطاك
0: يا ربي؟ المولى سبحانه وتعالى.
1: أي أحمد هو احمدوا
0: إيه هذا هو يعني الحمد لله.
1: شو طالبين احنا؟
0: احنا متفاهمين شيخ، لكن هو غريبة. وبكثرة متعود انه يمشي ويقول لك حاجه عاديه، اما لا قدر الله وكان يمرض ولا تجي حاجه تفهم قيمتك الصحه هذيك والنعمه اللي عطاها ربي.
1: وقت اللي يتبد وهو مريض يبدا وقتها يتفكر ربي. يا ربي يفرج عليا، يا ربي يفرج ايش احوالك. الحمد لله وقتها يقول الحمد لله. ليه ما اقول الحمد لله وانت صحيح؟
0: وانت صحيح باي سيدنا الشيخ. أنا بس نذكر فضائل الحمد لله، كلمة الحمد لله والحمد الرب بشكل عام، مش الكلمة في حد ذاتها فقط، راهو حتى المعنى،
1: المعنى
0: يحمد ربي، حتى الرضا يبدأ راضي الإنسان حتى في قلبه. قلنا عنده فضل كبير ياسر، سواء قولوه بالفم نذكروها ولا في قلوبنا، زاد
1: تقضاه في قلوبنا. نقولها راضين بما أراده الله،
0: من خطر فعلي يسخط زاد فله السخط كما
1: لا خير. وكل ما له هو اولا مش يغضب على ربي ما يقولش الحمد لله،
0: فمن الزيمة غضب
1: ماخر. وهو حديث على سيدنا يقول من رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، حاشا لا يسمع فيه. السخط هو الغضب،
0: الغضب
1: غضب شكون؟ من عند ربي.
0: على شكون منرفز قولوا لي
1: والله
0: العظيم
1: شكون؟
0: والله لا تلقى قلق وفدد
1: على شكون منرفز
0: يقول استغفر الله.
1: فما
0: ناس يقول لك اش بي الناس هكا وانا هكا، اش بي استغفر الله العظيم، يا ربي استغفر الله. ديما نقول احنا راه اسمع نتحدثوا من الواقع نتاعنا وقاعدين نشوفوا فيه الامر هذايا، ديما علاش نركز حاجات يعني من واقعنا
1: من واقعنا.
0: يقول لك شبياني بالذات صارت لك المشكلة ذيك،
1: والناس أخرين تقع لهم مشاكل زي كيف
0: لا فيه. يقول لك مثلا مرضت استغفر الله، فما ناس يسخط. يقول لك شبياني بالذات
1: توهد ألاف مرضى، مش كان هو مريض
0: ويشوف روحه كان هو،
1: لا ألاف مرضى وألاف حامدين ربي،
0: ابتولي بنقص من المال ولا شوية
1: مش ناس كل غني،
0: شبياني كناني الناس كل بس عليها كناني،
1: لا مش بس عليها
0: الناس يحمد ربي.
1: ما يحمد ربي اللي أعطاك أنت، واخزر لغيرك يا ودي، اخزر غيرك واستراح. ناس يقولوا
0: عندك هذيك لابد العشر على عشر مستحيلة
1: بثماش. اسمع كمال الدنيا يا سي شكري
0: فضل.
1: الدنيا سمي الدنيا إلا لدناءاتها، وثم حاجة أخرى يقولوا الدنيا كالمنجل. كيف المنجل؟ استواءها في عوجاجها، تو منجل باش تحصد به القمح مقدودة مو معوج، ما يكون إلا معوج. الدنيا لا تكون إلا هكا، نرضاه بحكم الله،
0: نرضاه لأنه ولا ناقص، وهذيك الكمال لله. هذا ناقص من عرف شنو، والآخر عنده من هذيك الآخر. كل واحد يتمنى في متاع غيره، وغيره يتمنى في متاعه، وهذيك الدنيا.
1: مثل شعبي يقول لك عيش كيما تلقى مش كيما تحب. في الحياة الكل يا سي شكري ما ثماش واحد سواء عنده فلوس عنده جاه مدري شكون راهو ما يعيش كيما يحب هو،
0: يستحيل
1: يعيش كيما يلقى. ورضى باللي أعطاه لك ربي، واحمد ربي على اللي انت فيه.
0: أما بين قوسين يلزم يسعى، وإحنا
1: لا يسعى بطبيعة،
0: وخاطر احنا نتاوش يقول لك مش ما يقولوش كلامنا سيدنا الشيخ. يقول لك ما نكتش في يديا ونقعد نقول الحمد لله ونقعد في الدار.
1: شكون قال لك كتف في يديك؟ ربي امرنا قال لك برا اطلع
0: برا اقرا برا اسعى برا اخدم برا اسعى هيك ولا وبالتالي ذي كانك
1: ولا خذيته من السعي هذاك انت ارضى به ربي واحمد ربي على
0: احمد ربي علي.
1: ثم ناس اخرين ما عندهمش شكري، ثم ناس ما ينجمش يقوم باش يطلع يسعى ويخدم. احمد ربي على انت مشيت وصورت فلوس وشريت وكلت باولادك.
0: احنا للاسف ولين ننظروا للحياه ماده اكثر سيدنا الشيخ من الجانب المادي. اللي عنده فلوس ديما في عند الناس انه هذاك هو الفرحان وهذاك هو السعيد،
1: اللي ماهوش سعيد
0: مش بالعكس. والله تلقى عنده ياسر اموال وعنده مشاكل اخرى
1: يا ودي، تعبين
0: موجود منه ومنه،
1: تعب الناس تعب
0: منه ومنه موجود.
1: انت ارضى بالله اخي، بربي تعرف مصلحتك انت اكثر من لا يعرف ربي مصلحتك. تو انت تعرف خير منه، تو اشبيه اعطاني كذا، اشبيه اعطاني كذا، اعطاك كذا، خاطر هو يعرفك هيك،
0: يعرفك
1: يعرفك هيك، وما تنجمش تعمل. لو كان يجيب له برشا فلوس والله لما يتجن.
0: باهي سيدنا الشيخ، نعمل استراحه صغيره
1: باهي،
0: باش نحكيو بعد على فضائل الحمد لله. كلمه الحمد لله ولا الحمد حتى في القلب عنده فضل كبير ياسر.
1: انت شوقتي ولا الكلمه هذه؟ والله باهي عجبتني،
0: عجبتك
1: لا حتى الموضوع على طرقته باهي،
0: مهم جدا
1: موضوع الموضوع باهي زاد.
0: باش نواصلوا بعد شويه بعد هذه الاستراحه القصيره، نحكيو على الفضل الكبير للحمد لله.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنستير. موضوعنا مهم جدا اليوم، نحكيه على الحمد لله أو الحمد بشكل عام، أو حتى كلمة الحمد لله. وبينا أنه الحمد نقيض الذم وهو الثناء الكامل، والحمد ما يكون كان للمولى سبحانه وتعالى وهو أعم من الشكر، لأنه الحمد يعني ثناء على المحمود، ثناء على ربي بصفاته من غير سبق إحسان يعني، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من إحسان يعني. ساعات الإنسان تجيه نعمة معينة يقول نشكر ربي، نشكر عطاني هذيك، والحمد أعم
1: أكثر.
0: الحمد لله ساعات تقولها في السراء والضراء، يقول الإنسان ساعات تمر بظروف مش هي يقول الحمد لله لما عطى، الحمد لله ديما الحمد لله عامة الكلمة، فهمت كيف سيدنا الشيخ وتفهم فيها وتبارك الله عليك.
1: نسمع فيك، نتبع فيك بالباهي.
0: لا
1: شفيك تضحك.
0: لا تبع فيها ونتبع فيك يعني زاد.
1: ايه بالطبيعة.
0: قلنا الحاء من الوحدانية، الحاء الأولى، الميم من الملك، والدال من الديمومة، يعني اللي عرف ربي بالوحدانية والملك والديمومة فعرف المولى سبحانه وتعالى.
1: والسلام.
0: ذكرنا بعض الآيات اللي ذكرت فيها تذكر فيها الحمد لله وهي عديدة وعديدة جدا، وذكرت لنا قلنا عدد الشيخ منذ حين قلت لي عدد الآيات اللي ذكرت فيها كلمة الحمد لله
1: 67
0: عدد كبير ياسر. وبينا أنه سورة الفاتحة وهي أعظم وأفضل سورة في الكتاب الله تبدأ بكلمة الحمد. ثم بينا بعض الأحاديث النبوية الشريفة اللي تحكي على فضل الحمد لله. توا باش نحكيه على فضائل الحمد لله.
1: باهي
0: هكا ولا
1: اعطينا الفضائل اخويا.
0: اعظم، او باش نبداو سيدنا الشيخ، اعظم فضيله للحمد ان الله تبارك وتعالى يحب الحمد.
1: الله،
0: يعني ما دام ربي يحب الحمد
1: نحمدوه،
0: فاحسن حاجه نتقربوا بها للمولى بحاجه حبه هو، فهو المستحق للحمد جل وعلا أولا وآخرا وعند فواتح الأمور وخواتيمها.
1: الله. الحمد لله. وشوف مدام ربي يحب حاجة أحلى شو يلزمنا نعمله، نحبه كل حاجة اللي يحبها هو، ونتقربه إلى الله بالثواب بالحاجة اللي يحبها هو، ما هو كل الله. وما ثماش فضيلة أكثر من كلمة الحمد لله. علاش؟ خاطر ياسي شكري ربي يفتح بها السور نتاع القرآن،
0: صحيح،
1: وفتح بها سورة الفاتحة. لو كان ما عندهاش فضل كبير ياسر ما يا ربي ما يقولهاش في القرآن.
0: راهو
1: القرآن راهو مش سهل، مش كلام اللي يجي ويفتح لك برشة صور بكلمة الحمد لله.
0: هو ربي يحبه وحبها الروح،
1: حبها الروح يعني، احنا نحبوها ونحبوها له،
0: نحبوها له
1: ونحبوها له.
0: ثم من فضائل الحمد لله، بحمد الله بالحمد تسبح كل المخلوقات.
1: صحيت.
0: يقول عز وجل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. شو حتى الجماد يحمد في ربي،
1: كل جميع الحيوانات تحمد في ربي وتذكر ربي وتشكر ربي. وقتاش يجي الأجل متاع الحيوانات؟ العلماء يقولوا هكا، وقت اللي يقص على الحمد. إذا كان قص على الحمد راهو مات الحيوانات،
0: ويعني الرعد،
1: اي الرعد،
0: الملائكه، وترى الملائكه تحفين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.
1: اي ايش يعملوا الملائكه؟ يسبحون بحمد ربهم.
0: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا في الاخر
1: رب العالمين، رب المخلوقات الكل.
0: سبحان الله.
1: الملائكه تحمد في ربي، الرعد
0: جماد
1: يحمد في ربي، الحجر
0: يحمد
1: في ربي، الإنس يحمد في ربي، الجنون تحمد في ربي،
0: نباتات
1: تحمد في ربي.
0: غير احنا ما نفقهوش،
1: ما نفقهوش.
0: احنا
1: علاش بعض الناس يقولك بربي الشجرة ذيك لو تقلع فيها راهي تشكر في ربي وتحمد في ربي؟
0: تسبح وتحمد.
1: علاش؟
0: فما الطيور،
1: اي
0: السباح يبداو عصب، سبحان الله والله العظيم. هذاك احنا ما نفهموش يا رامو، ما نفقوش الحمد نتاعهم والتسبيح نتاعهم. سباح تلقى الحمام والطيور في الاغصان دوب اللي تضوى الدنيا شويه الفجر يبان، يبداو يغردوا السباح، يبداو شيخين.
1: تعرف نقول لك شكون اللي يحمل اللي يسمع فالحمد هذايا المخلوقات الكل؟ الوحيد دور ربي، هذاك هو الخالق، وهو السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام. يعرف لغات الحيوانات والرعد والملائكة ويعرفها الكل، ويعرف
0: الله.
1: وقت اللي يحمد ربي يعرف الرسول،
0: مش سيدنا سليمان فقط،
1: لا مش سيدنا سليمان، هذاك رسول سيدنا رسول. سليمان وربي أعطاه المعجزة، ما هو كان هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المعجزات أكثر من اللي أعطاه سيدنا سليمان. والدليل على هذا سيدنا سليمان يحكم في الجن ولا
0: صحيح.
1: لا يحكم فيهم كملك، أما رسول الله عليه
0: ويعرف لغة الطير،
1: يعرف لغة الطير وكذا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو ربي أعطاه الرسالة، معناها الجنون أسلموا على يدين الرسول هذا كباش تفوق الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يعرف روعة لغة الطيور. ها مش أقول لك نكتة صغيرة، سيد النبي قاعد والصحابة قاعدين وتجي طاير يتسمى الحمرة هكا،
0: يقولوا له الحمرة زيرك، الحمرة أنا أزرها أحمر
1: صغيرة هكا، طاير صغير. وش يعمل؟ يدور فوق رأس الرسول ويدور ويدور ويدور. سيد النبي صلى الله عليه وسلم شو قال لهم؟ قال لهم من فجع هذه في فراخها، فجع هذه في فراخ،
0: يعني فزعت له هو، مشات له للرو كنا تشكيله، كنا تشكيله
1: طوله فوق راسه الدور يا وخيا. وقتل من فجع سيد واحد صحابي قال له يا رسول الله
0: يعني طيرت على اولادها.
1: هي قالوا شو؟ قالوا هزت لها الفريخات. قالوا رد لها الفريخات بتاعها. وقتل مشى وباش يرد لها الفريخات كل الطير هذا كاي فارق الرسول ومشى لوليداته.
0: سبحان الله. فما حاجة أخرى متاع يعني الجذع اللي كان الرسول يخطب عليه،
1: جذع نخل،
0: نخل أي.
1: وميت الجذع، ميت وقت قلعوه مات. وقت اللي بعد كان الرسول يخطب عليه،
0: تك عليه.
1: وقت اللي واحدة صحابية جابت منبر للرسول عليه الصلاة، منبر فيه ثلاثة درجات. مرة أخرى تو نتحدثوا عليه بالباهي، شو المنبر هذا ومنين جاي؟
0: باش يتعلى عليه،
1: باش يتعلى عليه يخطب. اش عمل هو؟ فارق الجذع،
0: الجذع بطبيعة
1: هو فارق الجذع وبدا يخطب الرسول، والجذع ولا يبكي وينوح
0: سبحان الله ويسمع فيه سيدنا.
1: لا وترشق ترشق سيدي، سكت خلاه والصحابة ولا تبكي الكل،
0: هم مش فاهمين ولا ما سمعوش.
1: سيدي ميش عمل؟ أهبط من المنبر ذكايا ومشالوا حملوا ياسي شكري حملوا سكت وقعد يتحدث هو الرسول. إش قالوا؟ قالوا قال سيدي النبي لو لم ألتزمه لباقي هكذا إلى يوم القيامة.
0: بالرغم من انه حاجات
1: وخيره سيدي النبي قالوا رجعك وين كنت، معناها نابت في الحائط بتاعك والبستان، ولا خليك ليوم القيامه ياكل منك اولياء الله. قالوا يا رسول الله خليني ليوم القيامه ننبت في الجنه ياكل مني اولياء الله. ايش قال سيدي النبي؟ قال احفروا له بقعة تحت المنبر ودفن تحت المنبر، أقرأوه تلقاوه في كتاب الشفاء.
0: فما ياسر الناس ما يفهموش الكلام هذا، يقول لك هذه كل معناها حاجات
1: أقرأ في كتاب الشفاء
0: لا يقولوا. فما ناس يقولوا يظهر لهم خرافات وهي حاجات
1: كلام هذا. أقرأوا
0: باي سيدنا الشيخ، موضوعنا طويل ياسر، احنا محاله واستطردنا فيه ياسر ما يتحكى
1: لنا برشا حديث شو يظهر لي.
0: على أساس أنه المخلوقات كل تحمد في ربي وتسبح يعني لله، أول ما نطق به آدم عليه السلام كلمة الحمد لله.
1: أي.
0: يقول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله.
1: أي.
0: فحمد الله بإذنه.
1: أي.
0: فقال له ربه يرحمك الله يا آدم.
1: يرحمك الله يا آدم. أيوة.
0: يعني الحمد لله أول كلمة نطق به إنسان
1: صحيت
0: وبشر.
1: أي.
0: يعني شو الفضل متاعها بين البين والفضاء لحنا.
1: قالوا ربي توذر بهني،
0: قالوا يرحمك الله يا آدم.
1: أحلى توا واحد يعطس كلمة الحمد ما يقولهاش، وحتى العبادة اللي بحثها حتى كلمة يرحمك الله ما يقولوهاش.
0: شو الكلمة الصالحة هذه والكلمة الكبيرة هذه؟ يعني خلينا نقول في جرتها شنو جي؟ محبة ربي ورحمته.
1: رحمة
0: في جرة الكلمة
1: يرحمك الله،
0: يرحمك الله ربي قال.
1: وما قالها لوش وحده، ربي قالها، خطر وقت اللي تطلع من عند الحق بحسابها وقيمتها.
0: معناها ربي رد عليه،
1: رد عليه يرحمك هو اللي باش يرحم.
0: اي ولي حكمه ربي جعله يعني وحاله باش يقول الحمد لله باش ورد عليه
1: هو يرحمه،
0: وباش تكون يعني سنه لنحنا
1: عن نحنا بني ادم لازمنا نقولوا هكا
0: نقولوه. من فضائل الحمد لله ديما قاعدين نواصلوا فضائل الحمد لله سيدنا الشيخ، وفضائل عديده وعديده جدا. بحمد الله نطق الانبياء والرسل نوح وإبراهيم وداود وسليمان وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كلهم حمد ربي،
1: كلهم حمد ربي، ما ثماش واحد ما حمدش ربي. الحيوانات تحمد في ربي، خلي من البشر وخلي بالأنبياء والمرسلين ألا فضلهم ربي، مش يحمدوا ربي، يحمدوه ويشكروه ويزيدوا
0: ويزيدوا.
1: أي
0: هذه شو قولك حويجة باهية زاد
1: هاتها انت ما تعطي كالبهرة
0: يا جايب المليح. قول انت
1: تقول يا جايب، نقول لك يا جايب المليح.
0: تحية لخونا فوزي من القيروان ديما يسمع فينا، يقول لي عاود الكلمة تعجبه. يقول لي سيد الشيخ قول ديما يا جايب المليح،
1: يا جايب المليح،
0: يا جايب المليح،
1: وانت جيب لنا المليح. كل حال تحية لسي فوزي بنشكره وبارك الله فيه.
0: الحمد لله كلمة أهل الجنة.
1: الله الله
0: الله الله. أهل الجنة إذا دخلوا للجنة بعد ما يدخلوا حمدوا الله تعالى على ما تفضل به عليهم من الهداية في الدنيا،
1: الله الله،
0: وما جزاهم عليه في الآخرة،
1: نعم،
0: من دخولهم الجنة وفوزهم بالرضا والنعيم.
1: شو يعملوا؟ شو يقولوا؟ يقولوا الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ثم شكل أخرى قالوها.
0: واش نبينوها الآية؟
1: أعطينا الآية برا.
0: أتذكرت إذن الشيخ
1: ذكرت إيه.
0: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يعني
1: يمسنا فيها لغوب،
0: لغوب
1: معناها أذهب علينا الحزن في دار الدنيا، ما هو الحزن
0: والمشاكل والتعب والمشاكل،
1: أما وقت اللي ندخل الجنة ما عاد حد شيء، كانت فرهيد والنعيم ورضا ربي سبحانه وتعالى. وهذا اللي قالوه، مازالش توا حوايج وقلق في الجنة أبدا، لا مزيرة لا قلق لا غضب لا إنسان فادد لا حد شيء. راهو أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اتمتعوا بدخول الجنة، اتمتعوا بدخول
0: الجنة. هم مش صدقين، يبدأوا داخل الجنة يشوفك الشيء ذاك الكل،
1: أي
0: ما قد ما كان يستخيل في الدنيا،
1: أي
0: وما قد ما كان يرى أنه يقول لك ما نعرفش، ما قد ما فكر الجزاء باش يكون وثواب كيفاش، يلقى حاجة ما جاتش على البال
1: ولا خطر على قلب بشر،
0: ما جاتش على قلب وما خطرتش على قلبه، يعني حاجة فوق الخيال،
1: فوق الخيال،
0: وسعادة قصوى،
1: أي
0: ولذة قصوى،
1: أي
0: وشيخات بلغتنا،
1: بلغتنا ميسالش أي أي
0: وجو بلغتنا،
1: أيوة، واحنا في الجنة نحمد ربي.
0: نحمد ربي.
1: وقت الله قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، هيك يقول الآية ولا لا؟
0: صح سيدي.
1: الذي أحلنا دار المقامة من فضله،
0: لا يمسنا، فضل
1: الله، لا يمسنا فيها نصب
0: ولا يمسنا
1: تعب ولا لغوب
0: ولا فيها.
1: والمؤمنين المحبين للرسول، المؤمنين لله، العاملين الأعمال الصالحة، راهم كل في الجنة،
0: كل في الجنة،
1: كل في الجنة.
0: وإلى ما لا نهاية، طول عمره شيخ،
1: ما ثماش نهاية، ما ثماش موت،
0: ما ثماش موت،
1: ما ثماش موت في الجنة.
0: ديما تفرهيد زاد،
1: ديما متفرهد وياكل ويشرب وشايخ ولا
0: ما يخلقش توا سيدنا الشيخ، ما يخلقوش،
1: ما يخلقوش،
0: فماش نصب يعني
1: أبدا.
0: النصب هو التعب واللغوب،
1: لا تعب لا نصب لا قلق لا مزيرة لا مرض لا حد شيء، ثم إلا تفرهيد والشيخات
0: ولا يطلب يلقى.
1: شو اللي ينوي في باطنه يلقى الله. ساعات يبدا تلقى طاير يمشي في الجنه، الامام الغزالي قال لك الطاير يبدا يمشي في الجنه تشتهيه، لا انت شتيته تلقاه يخر بين يديك مشويا تاكله، والقدمه الاولى والثانيه والثالثه مش كي بعضهم، الاولى فيها لذه والثانيه لذ اكثر، وانت ماشي بعد ما تعملك العظيمات تسيب العظيمات يطير من جديد ويمشي على روحه.
0: هذه أمثلة فقط باش نقربوا بها لل...
1: هذا اللي قالونا
0: نعرة باش نقرب، لا تقريبية
1: هذه
0: حاجات فوق الخيال، أما تقريبية وبرادية
1: هذه باش نفهمها احنا، أما ثم حوايج أخرين
0: عجيبة
1: لا خطر على قلب بشر.
0: به يوم القيامة يبدأ بالحمد ويختم به،
1: أيوة،
0: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، هكا ولا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني من اللول نجيو نحمدو في ربي الناس كل يوم القيامة، الناس كل بشر، وبالتالي الختام زاد بالحمد،
1: بالحمد هكاو، ودخول الجنة بالحمد،
0: وقيل الحمد لله رب العالمين،
1: وقيل الحمد لله رب، القرآن يقولك،
0: يعني يقولك
1: القرآن يقول، ماهيش خرافات،
0: ماهيش خرافات،
1: ماهوش تشكيك هذا، إلا تصبر ساعة وتقولي المتشكين يقولوا كذا وكذا،
0: مو للأسف والله
1: القرآن يقول.
0: لا أنا متأسف ياسر الحقيقة تو في الأمة الإسلامية والعربية ذي، ولا ندخل حتى بعض الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرف ظاهرة كبيرة ياسر متاع تشكيك ومتاع إلحاد ومتاع استهزاء بالكتاب المبين، استغفر الله العلي العظيم، استهزاء بالقرآن وبالآيات، والله ظاهرة تخوف.
1: تو يجيهم.
0: هك علاش هك علاش
1: كبسوا يتكبسوا تو يجيهم.
0: هك علاش انا تو نهار اخر نحكيو يعني على الحكايه للظهره هذه ان شاء الله
1: ونتناولوها
0: في حصه من الحصص. لكن حبيت تعريف صغير، علاش ديما نقول الناس المشكين هذيهم، علاش تقول ديما على رجلك يعني نقول لك قولك هذا حاجه حقيقه ومش خرافات. لانهم ديما كل شيء ولا ينسبوه للخرافه للشعوذه ينسبوا الحاجات كما هكاك، استغفر الله، هذه ظاهر وعرب ومسلمين.
1: ايوه
0: مسلمين
1: خاطر ما يعرفوش الدين
0: للاسف، ولا ولا ولا كفر،
1: ما يعرفوش الدين شنو فيه وشنو هو الدين متاعنا،
0: ما يعرفش وزيد يناقش،
1: ما يقراش ما يتعلمش، وبعدين نقش تنقش في حاجه ما تعرفهاش.
0: ربي يهدينا ان شاء الله. وبدت وبدت تكبر، وحتى في بلادنا راه مش كان في الشرق ولا في بلدان عربيه
1: اخرى. نرجعوا لديننا.
0: هكا اللي جيب ناكد لك نقول لك راه ماهيش خرافات، راهي حقائق.
1: القران يقول اش فيك انا حقائق، انت ما خوش من كلام ربي.
0: تفضل نواصلوا سيدنا الشيخ.
1: نواصلوا
0: فضائل الحمد لله، كلمه الحمد ولا الحمد الانسان يحمد ربي في قلبه. الحمد لله تملأ الميزان. يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان.
1: يوم القيامة، يوم القيامة وقت اللي يجي لربي سبحانه وتعالى ينصب الميزان يوم القيامة باش يوزن الأعمال، أعمال متاع العبد اللي عملها باش تتهبط
0: تركف
1: تركز نقول واحدة بكلمة شنية.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله،
0: هذا حمد ربي بزايد وهذا محمدش،
1: محمدش ربي.
0: الحمد لله تفتح لها أبواب السماء وينال بها العبد رضا ربه تعالى. أبواب السماء تفتح بكلمة الحمد لله،
1: كلمة الحمد لله
0: بالسهل.
1: توا ثم ثم بيبان بتاع الجراجات ما عادش يحل بالباب ويكركر باب بالميكانيك،
0: ولا يراها الصورة متاعه ويتحل
1: ويتحل. فهمتوا لها ولا بالميكانيك. يوم القيامة قل الحمد لله يتحل باب الجنة
0: بأمر من الله.
1: بالطبيعة ما له أمر مني أنا.
0: مو ربي يعرف أنه قال من الحمد ولا يكذب.
1: سبحانه وتعالى يعرف ما في الصدور. سبحانه.
0: من فضائل الحمد لله هي من أسباب المغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر.
1: أيوة الله الله. التي بينه وبين الله رضى بالك هنا توا مش مدري شو يعمل ويعمل كل شيء ويحفظ الأربع كلمات قال ربي يغفر لي. لا بينك وبين خالقك، بين العباد لا، رد بالك
0: بالعباد هذا يقعد عند العباد،
1: رد بالك.
0: يعني أيوة. الحمد لله تسقط الذنوب عن العبد كما يتساقط ورق الشجر إن كانت بين العبد وخالق
1: وبين خالق
0: نجم يغفر لك
1: أكاو.
0: أما إذا كان تتعلق بالظلم الناس أخرين ولا تعديت ولا حق ناس يقعد غادي.
1: لا يقعد غادي، يقعد يستنى يمشي يصلح وضعيتك.
0: صلح وضعيتك. الحمد لله تتنافس الملائكة في رفعها إلى الله تعالى.
1: الله الله اسمع حلوة ياسر دي، معناها يتعادوا الملائكة شكون اللي يهزها الربي وقت اللي ينطق به العبد،
0: خاطر يعرفوا ربي يحبها
1: واني الملك هذا يختفها هذا يحب يختفها هذا وصلها الربي، خاطر ربي يحبها ويحب كلمة الحمد لله.
0: يعني لا يمثل طوى ربي بطبيعة له المنزه يعني ربي سبحان الله ومنزه على البشر وعلى وعلى وعلى وله المثل الاعلى. لكن احنا
1: المثل الاعلى
0: لكن احنا كبشر، تخيل انت انسان خبر باهي ولده نجح مثلا كل واحد يمشي يجري لك السيد هذاك باش ياخذ بشاره ينجز شكون يقولون
1: باش يبشر باش ياخذ ويفرحوا
0: باش يفرحوا
1: ويفرح ويفرح البو على ولده كانوا نجح
0: باش ياخذ بشاره
1: باش ياخذ بشاره.
0: فما بالك
1: البشارات نتاع ربي لا تحصى ولا تعد.
0: فما بالك الملائكه، انا حبيت مثل الموقف
1: حتى هما ياخذوا البشاره راهو الملائكه
0: يمشي يجري والرب شكون يوصل له كلمه الحمد.
1: نعم خاطر يعرفوا ربي شنو ويعرفوا شو يحب، والكلمة اللي تطلع من العبد يخطفها
0: يخطفها الحاجة الباهية
1: يخطفها تطلع يبدأ وتراكز
0: فرحانين يا ربي يا عبدك فلان قال لك الحاجة الفلانية
1: وقت اللي يقولوا يا ربي عبدك شكر السكلي قال الحمد لله ربي يبسط عليه كل خير ويهبط له كل خير وكل سعادة في هو وفي مرته وفي ولاده وفي حياته.
0: فقولوا
1: الحمد لله
0: الحمد لله،
1: قولوا الحمد لله، كثروا من كلمة الحمد لله.
0: حتى التقنين اللي بحذان يقولوا الحمد لله
1: قولوا الحمد لله ما تخافوش
0: ما تخافوش
1: ما تخافوش منها باهي يا راهي.
0: الله يباهي بأهل الحمد الملائكة.
1: أيه
0: شو العباد تحمد فيه عبادي البهين
1: يباهي به الملائكة المخلوقين من نور.
0: شو ربي يتباهى بالعباد الصالحين،
1: ما أحلاه
0: يفرح بيهم يعني.
1: أي
0: هكا ولا سيدنا
1: سيدي؟ نعم سيدي.
0: كيما الواحد يعني يفتخر بحاجة عنده، ما
1: صحيح
0: يفتخر معناه ابنه في مركز معين، والإنسان ابنه تقي، إنسان يخاف ربي، والإنسان يقول شو ولدي ولا يتصالح،
1: يتفخر به
0: وربي زاد يتفخر بالعباد الصالحين،
1: يتفخر بالعباد الصالحين. على شكون؟ على الملائكة.
0: على الملائكة
1: مش على العباد الأخرين. أرد بالك،
0: اي مش على العباد الأخرين، تفكر الملائكة شو عبادي. يقول
1: الملائكة
0: يقول صلى الله عليه وسلم: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر داويا حول العرش كدوي النحل،
1: الله الله،
0: يذكرون بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن.
1: أيوة. الله الله الله. معنا وقت يطلع كل الحمد لله والكلمات
0: الطيبة سبحان الله والحمد لله،
1: يوصلوا يتلقاهم طالعين لهم دوي كدوي النحل حتى يوصلوا لعرش الرحمن. عرش الرحمن ايش يعمل؟ يرد بالحمد إلي لصاحب الحمد. شو معنى؟ ألا قال كلمة الحمد لله،
0: تسمع كفل الناس هو فلان قال الحمد لله، فلان قال حول الله حول العرش سبحان الله،
1: يتذكر اسمه في الملأ الأعلى.
0: في الملأ الأعلى يقول فلان الفلاني بعينه
1: أحمد الفلاني ربي. يقول فلان الفلاني شبيك انت،
0: قول الحمد لله على النعمة.
1: شبيك انت عجبتك يا
0: بابا. عجبتني قول الحمد لله على النعمة أفضل من النعمة،
1: أفضل من النعم. العم أفضل من نعمة الله، كي يمدلك كسكسي صحن كسكسي نعمة من نعم الله. وهكو لله
0: يقول الحمد لله،
1: وقت تقول الحمد لله أفضل من الكسكسي هذاك
0: بطبيعة هذاك هي نعمة الحمد لله.
1: شكون جايب لك الكسكسي؟
0: ربي
1: الحمد لله.
0: إي وثوابها كبير،
1: وثوابها ما فيش كلام،
0: يعني تشيخ بالكسكسي تضربها قد قد،
1: تضربها قد قد
0: بنين الكسكسي
1: ما فيش كلام. ثم ناس طيبة باهي بالكسكسي بالباهي،
0: باهي هو في حد ذاته نعمة.
1: نعم
0: نعمة، لكن كي يقول الحمد لله بعد ما نكمل أفضل مك النعمة ذيك،
1: أفضل ثوابها مك النعمة هذيك يعني. وثوابها أكثر خطر النعمة كسكسي كليتو، أما وقت الحمد لله ثم ثواب أكبر.
0: الله يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ.
1: الله الله نهاية
0: منا.
1: سنة قد ما يحمد ربي في كل شيء وراه شوية. ثم بعض ناس الشكر بعضنا صغار شوية مش ياسر، وقت تقوله احمد ربي يقولك شو عمل لي،
0: استغفر الله العظيم
1: شو عمل لي،
0: هذا يقولي
1: والله بالمجد يقولك شو عمل لي،
0: يقولوها لا والله يقولوها سمعت
1: تتقال ها ونقولوا فاها الناس، الناس كل
0: كفر
1: تقول شو عمل لي، أعطاك ولادة، أعطاك بدنك، أعطاك صحتك، أعطاك عقلك، تقول شو عمل لي؟
0: يبقى ما أعطاك شيء. أي استغفر الله العظيم،
1: ما تقول ما تحملش ربي.
0: معنا حط لو فرضنا
1: أي
0: عندك مرض
1: أي
0: وما عندكش فلوس
1: أي
0: وميزيري
1: أي
0: وما عندكش صغار
1: أي
0: أي هذا هو الكل، أكثرش من هيك
1: ما أكثرش من هيك،
0: ورغم ذلك قالك
1: تحمد ربي.
0: ما تعرفش الحكمة من من من من من من
1: خاطر ما يعلمها كان
0: مولاي كان ربي. نجم تكون أنت في بالك خير من الناس خورين اللي عندهم هذوما الكل،
1: يمكن كل شيء راه
0: هذا راه حاجة من عن مهاج. احنا
1: احمد ربي،
0: احمد
1: هذا ربي. سر بين العبد وبين الله،
0: في السراء والضراء،
1: والضراء في كل وقت.
0: احمد ربي يستغربوا،
1: في كل وقت
0: يستغربوا، فما ناس يقول كيفاش هذا يتحدث يتحدث يقول لنا ما عنده لا مال لا صحة لا صغار لا فقر ومزير. احمد ربي يقولوا كيفاش
1: اي احمد على خاطر اعطاه طرف عقل،
0: عقل صحيح
1: الاخر احمد ربي على عقل. احمد ربي كلمة يقولها الناس على النفس داخل خارج،
0: الحمد حتى لنعمة الإسلام،
1: إسلام زاد كلام آخر،
0: لأنه
1: صحة.
0: أحمد ربي أنت مسلم،
1: مسلم
0: غيرك ماشي في الطريق الضلال.
1: أيوة صحيح.
0: أحمد ربي في الخلود إن شاء الله في جنة النعيم،
1: جنة
0: ربما مخبي لك ربي.
1: أيوة أحمد احتلال. ربي لا تلقاك أنت يا رب من عليك بالصلاة تصلي وتخاف ربي،
0: والله العظيم
1: تخافش ربي وأنت ماشي.
0: والحمد والشكر لله.
2: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3.
3: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
4: صوت
3: حذرت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم من ترذيل الامتحانات الوطنية والتشكيك فيها، وصف هذه المسألة بالخطيرة وشددت على ضرورة مكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية على مدار السنة وليس فقط بطريقة موسمية، مؤكدة أن سوق الغش تنامى من سنة إلى أخرى. تم أمس بمعهد باستور بتونس تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية، وذلك بعد إعادة تأهيلها عقب سنوات من التعطل والصعوبات التقنية وفق بلاغ لوزارة الصحة، وأضاف أنها تعد هذه المنظومة إحدى الحلقات الأساسية في عملية إنتاج الأمصال المنقذة إلى الحياة، حيث استعادت جاهزيتها بفضل كفاءة تونسية بنسبة 100%. تحتفل الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط باليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار تحرك اليوم خلي الأثر يدوم اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة، وتشمل هذه التظاهرة البيئية معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. شهدت منطقة السراج بالعاصمة الليبية طرابلس احتجاجات شعبية حاشدة انتهت بإغلاق مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك رفضا لما وصفه المحتجون بمشاريع توطين المهاجرين الأفارقة. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون العسكرية محسن رضائي أن طهران على أهبة الاستعداد لأي تصعيد باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، وأضاف أن بلاده ستحول شمال الأراضي المحتلة إلى جحيم. فيما أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ رؤساء البلديات والسلطات المحلية في الشمال أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من جنوب لبنان، ويعتزم تدمير قلعة شقيف المدرجة من قبل منظمة اليونسكو تحت بند الحماية المعززة المؤقتة. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: للعشرة النصف النهار.

0: مرحبا بكم. اليوم نتعرفوا على مجموعة جديدة من مجموعات كأس العالم، مجموعة لا تعرف الرحمة، تجمع بين عرقة القارة العجوز وحماس القارة السمراء وشراسة أمريكا الجنوبية وقصة إنسانية لا تنسى.
1: المجموعة الخامسة.
0: نبدأ بعملاق القارة الأوروبية ألمانيا، 4 مرات بطلة العالم آخر عام 2014، لكن من وقت هذاك الماكينات عاشت كابوس حقيقي يتمثل في الخروج المبكر من دور المجموعات في مونديالي 2018 و2022. يقود المنتخب الألماني المدرب الشاب يوليان ناجلسمان 37 عام فقط. تشكيلة المانشافت تعرف حضور جميل لوسيلا نجم بايرن ميونخ، ومن نفس الفريق جوشوا كيميتش وسيرجي جنابري وفلوريان فورتس لاعب ليفربول الانجليزي. هدف الالمان من المشاركه استعاده الهيبه واثبات ان الخروج المبكر في 2 بطولات السابقه كان مجرد حدث عابر، وان الماكينات الجائعه للقب الخامس. من جبال الأندلس يأتينا منتخب الإكواتور، فريق في أسرع مراحل نمو يشارك للمرة الخامسة في تاريخه. أفضل مركز ليه كان تجاوز دوري المجموعات في مونديال ألمانيا 2006. يقود المنتخب الإكواتوري المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي. الإكواتور باش يتسلح بنجوم على غير كايسيدو لاعب تشيلسي الإنجليزي، أغلى لاعب وسط في التاريخ، قوة بدنية وفنية هائلة، ويليام باتشو مدافع باريس سان جيرمان، كيندري بايز لاعب ريفر بليت وغيرهم من النجوم. الإكواتور منتخب شاب يملك الطموح والإمكانيات ويهدف لكسر حاجز الدور الثاني والوصول إلى أبعد نقطة في تاريخ مشاركته. الكوت ديفوار بعد غياب 12 عام ترجع للمونديال بجيل ذهبي جديد. يقود الفيلة المدرب الإيفواري الفرنسي إمريس فايي. من أبرز النجوم اللي استناوها في المنتخب الإيفواري فرانك كيسي نجم الأهلي السعودي، أمادو ديالو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيفان جيساد لاعب كريستال بالاس الإنجليزي. الإيفواريين باش يسعوا إلى تجاوز إنجازاتهم السابقة في المونديال واللي هو تجاوز دور المجموعات. وأخيرا قصة لا تصدق، كوراساو أصغر دولة تتأهل لكأس العالم في التاريخ، 185 ألف نسمة فقط يعيشوا على هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة. منتخب بمثل حلم قارة بأكملها، يضع لاعبين من أصول كوراساوية لعبوا في أوروبا وقروا تمثيل وطنهم الأصلي. يقودهم المدرب الأسطوري الهولندي ديك أدفوكيت في سن 78 عام، وهو أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم. سبق وأن درب هولندا وبلجيكا وروسيا والعراق والإمارات وكوريا الجنوبية، واليوم يكتب فصل جديد من أسطورته. من أبرز النجوم اللي استناوها تايث تشونغ لاعب شيفيلد يونايتد الإنجليزي واللي يتميز بسرعة الفتاكة. كوراساو تأتي لإثبات أن حجم الدولة لا يحدد حجم الحلم، وكل مباراة ستكون بمثابة احتفال بروح كرة القدم.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات ذات المنستير. طريق اليوم الجمعة الخامس من جوان للعام 2026 ميلادي الموافق للتاسع عشر من ذي الحجة للعام 1447 هجري. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم زميلنا هيثم والناس تحية لي في إخراج الحصة تقنيا زميلتنا نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نذكركم بالعنوان راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. زميلتنا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية وفي خدمتكم ميكروفونيا كل صباح جمعة الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: نعم، كيف الحال دكتور؟
1: الحمد لله رب العالمين على كل حال.
0: طيب اليوم سنتحدث في موضوع حصة اليوم هو النوم في آيات القرآن الكريم. النوم بطبيعة الحال هذا المفهوم المركب له العديد من الدلالات والعديد من المحمولات المعنوية والرمزية في السياقات المختلفة التي يرد فيها في النص القرآني وفي آيات القرآن الكريم. سنتحدث بأكثر تفاصيل يمكن وبأكثر علمية ودقة حول هذا المفهوم والسياقات التي ورد فيها في آيات القرآن الكريم. أولا منذ البداية، النوم هو كمدخل مفاهيم، يعني لنعرف هذا المفهوم، مدخل تعريفي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. طبعا هناك تخصص طبي علمي يسمى علم النوم، سومنولوجي. في النص القرآني النوم مذكور بوصفه نعمة، سماه رب العزة سباتا وجعلنا نومكم
0: سباتا.
1: سباتا، إذن النوم من الناحية البيولوجية هو ليس حالة خمول
0: مثل ما يذهب الظن بالبعض،
1: هو نوع يعني من ورشة العمل الداخلية النشطة. لأنه أثناء النوم يقوم الدماغ بغسيل حرفي للسموم المتراكمة،
0: سبحان الله،
1: وتتجدد الخلايا ويبنى فيه جهاز المناعة. لذلك فإن غياب النوم يؤدي بوضوح إلى انهيار جسدي سريع.
0: يعني النوم
1: يحس به كل من كان قليل النوم.
0: صحيح، يعني النوم ليس ترف، يعني
1: وإنما ضرورة.
0: هو ضرورة وحاجة بيولوجية ونفسية للإنسان.
1: إذن مما يؤكد أن لفظ السبات القرآنية الدقيقة تدل بوضوح على أن النوم هو شرط لاستمرار الحياة.
0: صحيح،
1: هذا من الناحية البيولوجية المادية. الجانب النفسي، الأحلام، يعني يسموها أصحاب علم النوم مرحلة حركة العين السريعة. مرحلة حركة العين السريعة هي التي تحدث فيها الأحلام. العقل يقوم بمعالجة المشاعر، يؤرشف الذكريات ويختزلها، تفريغ الشحنات النفسية. فالأحلام هنا تعمل كصمام أمان يحمي الإنسان من الانهيار النفسي. علاش يفسر كيف نستيقظ أحيانا وقد خفت حدة أحزاننا أو غضبنا تجاه موقف أو مواقف معينة، لأن هناك شحنات نفسية وقع تفريغها في
0: النوم،
1: في الحلم وفي النوم.
0: وإن كان يعني تحليل نفسي مثلا مع سيمون فرويد يرى تصور آخر، يعني يرى أن النوم هي مجموعة من المكبوتات
1: يشير إليها،
0: مكبوتات يعني يسعى الإنسان إلى تحقيقها في النوم، لأنه كان عاجزا على
1: قد يكون ذلك في بعض حالات النوم، بعض حالات الأحلام أو الأحلام اللي سميها لنا القرآن أضغاث أحلام.
0: أضغاث أحلام،
1: عشان نفرق بين أضغاث الأحلام فيما بعد وبين
0: الرؤية والحلم.
1: الرؤية يكون ننظر الإنسان قديما كيف تعامل مع النوم.
0: نظرة الإنسان القديم للنوم،
1: يعني الإنسان القديم تعامل مع النوم بمزيج من يجمع بين التقديس والخوف والتسليم. فالنوم أولا هو متوأم للموت، يعني الفكرة ما كانش محصورة على النصوص الإسلامية، الميثولوجيا الإغريقية ايش يسموها هيبنوز. هيبنوز اللي تستعمل توا،
0: صحيح.
1: هو شو هيبنوز؟ هو إله النوم، وهيبنوز هو الأخ التوأم في الأساطير اليونانية لتاناتوس. تاناتوس هو إله الموت.
0: الموت
1: يعني حاطينهم توأم يعني إبنوز مع تاناتوس.
0: وكأن النوم هو شكل من أشكال الموت.
1: أيواش القدماء يدركوا أن النائم يفقد سيطرته ويفقد إرادته ووعيه تماما كالميت. قديما كان النوم إذن يعني الضعف أمام المفترسات أو الأعداء. هك علاش النوم كان يتطلب الأمان واللجوء إلى الجماعة والنار. وهنا تبرز يعني نعمة النوم المطمئن. وكانوا يراوك الأجداد متاعهم وفي المنام وفي الخيالات. على كل في الحضارات البابلية والمصرية القديمة وعنا في النص القرآني كما سنرى تعتبر الأحلام عبارة على أنشطة ذهنية. هما يعتبرها زيارات متاع آلهة ولا متاع أرواح وتنبؤات بالمستقبل. وهنا ظهرت ما يسمى بأدبيات تفسير
0: الأحلام.
1: إذن عندنا النوم هو موت صغرى. هو كتمرين يومي على التوكل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني نتعلم كيف يعلمنا النوم التسليم المطلق لله. كيف نفقد في كل ليلة وعينا ولا نملك ضمانا للاستيقاظ. وهنا جي أدب النوم، استعداد الروحي، الوضوء، أدعية النوم، هندسة الكون والجسد. لو كنا نرجعوا له مذومة
0: بأكثر تفاصيل بعد قليل. إذن شكرا، كان هذا مدخل يعني علمي نظري. نفسي للحاجة البيولوجية للنوم، وأيضا نظرة الإنسان القديم للنوم. نحن عندما نستيقظ كل صباح نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وإليه النشور. لذلك سنتحدث عن الموت في كما وردت هذه الكلمة ودلالاتها يعني في آيات النص القرآني. سنتحدث عن أنواع النوم أيضا، للنوم أنواع في القرآن ولكل نوع له خصائص خاصة به. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم أيضا تواصل والتفاعل معنا مباشرة في الجزء الثاني من طريق اليوم، إما على الرقم الهاتفي 73-460-800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك. نذكر به الموقع راديو منستير، إذاعة المنستير، برنامج زاد الطريق. متابعة طيبة للجميع.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي في موضوع النوم و دلالات هذا المفهوم في آيات القرآن الكريم. طيب لو نحاول أن نحصر يعني أو أن نضبط يعني حضور هذا المفهوم في آيات القرآن الكريم.
1: في القرآن الكريم هناك آية مهمة جدا تربط الموت بالنوم.
0: نعم.
1: يمكن أن نسمي النوم هنا موت صغرى. الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
0: طيب بعد إذنك في هذا السياق، هناك من يتحدث خاصة في الثقافة الشعبية الدينية، هناك بعض المقولات التي ترد كون الإنسان عندما ينام ويشتد به يعني النوم وكأن الروح يعني تنزع من جسده ثم بعد ذلك يستعيدها عندما يستيقظ.
1: هو الجسد النفس تتكون من بعدين، الجسد
0: والروح.
1: واضح ولا
0: صحيح؟
1: جماعهما مجموعهما يكونان النفس، والنفس هي الواعية. في حالة النوم،
0: النوم العميق
1: يخف ضغط الروح على الجسد. الله يتوفى الأنفس، ما يتوفى يعني يمسي كل وعي عنده، لأن النفس لا تعني الوعي. وقت لا خف ضغط الروح أو حيوية الروح تتناقص في الجسد، عند ذلك يدخل ما يسمى في مرحلة اللاوعي. وهذه هو الموت الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في المنام. شوف يعني فما مساواة تشبيه. النفس التي لم تمت في المنام يتوفاها الله. ايش معنى يتوفاها؟ يعني يستخلصها عنده، يستوفيها، مش الأخذ الكامل اي. ويتوفى الأنفس توفاة نهائيا عند الموت. فالنوم وفاة مؤقتة،
0: صحيح،
1: والموت وفاة حقيقية. فخصوص الدقة اللغوية هنا، النص القرآن يقول الوفاة، استعمل مصطلح الوفاة ما استعملش الموت باش يجمع بين الحالتين. الوفاة في أصلها اللغوي اللي تعني الأخذ تمام. فالنوم هو استيفاء للوعي والإدراك، ومش هو استيفاء للحياة.
0: لذلك لأن حركة الجسد تبقى ثابتة يعني.
1: بينما الموت هو استيفاء للوعي والحياة معا. فما النوع مختار يقول النوم هو موت صغرى. فما نوع من التجريد الاجتماعي. نوم هو اللحظة التي يتجرد فيها الإنسان من وعيه أي ومن ألقابه ومن مكانته الاجتماعية ومن فاعليته، لأنه هو يكون كائن سلبي لأنه لا يفعل هو في النوم. هو انسحاب إجباري من هندسة المجتمع إلى الحالة المساواة المطلقة التي تجعله يرتبط بالخالق. الله هو الذي يتصرف، يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى الأنفس التي لم تموت في منامها. ولذلك يولي النوم نوع من التمرين اليومي على التوكل. بعد الآية الأخرى المهمة جدا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار
0: معاشا.
1: هذه مهمة جدا.
0: يعني هنا سنتحدث عن المقابلة بين الليل والنهار، بين النوم واليقظة. يعني هندسة الكون تخضع دائما لثنائيات.
1: شفت يعني إيقاع الجسد جعله الله تعالى مرتبطا بإيقاع الزمن، بالإيقاع الكون الزمن. الليل وصفه النص بأنه لباس. التعبير باللباس هو تعبير دقيق. لماذا؟ لأن اللباس يستر ويقي ويحتوي، يستر ويمنع الحر والبرد، ثم في نفس الوقت يحتوي الإنسان. الظلام هنا في الليل مش مجرد انعدام الضوء. الظلام هو وعاء ساتر تطلبه الفطرة البشرية باش ترمم البنية الجسدية، فقلنا هو حاجة بيولوجية. لكن نقصد الإنسان المعاصر شعمل في وقت نقارب النص هذا من الناحية السوسيولوجية والنفسية ونطبقه على الواقع نجد أن الإنسان اليوم حاول بعناد كسر هذه السنة الكونية. عبر ماذا؟ عبر إضاءة الليل المستمرة وتحويل الليل إلى معاش. وقال النهار هو معاش
0: صحيح.
1: هنا طوي يحب يردوا الليل هو المعاش. هذا التمرد أفضى إلى حالات كبيرة من الاغتراب البيولوجي والنفسي. يعني وقت اللي يفقد النوم وظيفته كسبات كانقطاع كسكون يتحول إلى مجرد توقف فيه قلق وفيه الاضطراب.
0: يعني وكأنه فيه نوع من تحدي قانون
1: تحدي الكوني. القانون الكوني البيولوجي
0: في هذا السياق. يعني أذكر أن
1: هو كان يخدمه كان في الليل رغم يتعبوا ياسر.
0: صحيح
1: يتعبوا ياسر.
0: أيضا دائما هناك بعض الدراسات العلمية التي تقول أن الإنسان يحتاج دائما إلى أن يختفي في الليل. مثلا اكتمال القمر، مشاهدة اكتمال القمر يعني هذا المشهد قد يبعث يعني في الشعراء والرومانسيين يعني الرغبة في كتابة نص شعري ينظر إليه نظرة جمالية، لكن علم التحليل النفسي ينظر إليها باعتباري وكأن ذلك المشهد ذلك المنظر الإنسان عندما يكثر النظر إلى القمر في اكتماله يبعث فيه غريزة العدوانية والعنف.
1: وهنا يظهر قيمة القسم القرآني، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق.
0: ما شاء الله
1: لتركبن طبقا عن طبق. سبحان الله. يعني هيك يرؤوا يترك القمر والليل والليل وما وسق يعني وما جمع.
0: صحيح.
1: الليلة كمان الإنسان يتمرد يتمرد على القانون الكوني اللي عنده ارتباط وثيق ببيولوجية الإنسان بالجسد بالناحية بالناحية الروحانية.
0: وهنا نتحدث عن التوافق التوازن بين مقاصد الخلق ومقاصد الأمر.
1: نعم جميل. فهنا زاد نحب نميز في النص القرآني وفي الأحاديث بين الرؤية والحلم. الحلم هو نوع من الأضغاث، نوع من حديث النفس يسبق الكثير من المقاربات النفسية. النص القرآني هنا يختلف يميز بين الرؤيا مش بالرؤية. فما فرق بين الرؤيا
0: بالألف ممدودة وبين الرؤية
1: بين الرؤية الرؤية مباشرة والرؤية فها امتداد.
0: نعم صحيح. مفتوحة. مفتوحة غير مقيدة
1: غير مقيدة. هنا النص القرآني يسبق المقاربات النفسية الحديثة ويضعنا أمام إطار معرفي منضبط. شنو الرؤية؟ عفوا الأحلام اللي هي حديث النفس. هي كان يتحدث عليها فريد ويتحدث عليها
0: سيمون فريد وكارل جوستاف يونغ وما إلى ذلك. علم النفس التحليلي
1: يعني الانعكاس المباشر لاهتمامات المرء اليومية ومخاوفه. مخاوف واهتمامات اليومية تنعكس في
0: نقول نحن كالمكبوتات اللي دخلها يخفاها في النهار في اليقظة يعني في أثناء النوم يعني تستبد به
1: أي نوع من إفراغ الشحنة.
0: صحيح.
1: إفراغ الشحنة. يعني هنا يتقاطع كما قلنا النص الإسلامي مع تروحات التحليل النفسي الحديث في كون العقل الباطن يعيد إنتاج الواقع الاجتماعي والنفسي للفرد أثناء النوم. هنا نجيو لك يعني الملأ وطلق لهم الملك أني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخره. في عظم شيء هم ظن هو تصورها رؤيا وهي رؤيا. لكن هما
0: قالوا له أضغاث أحلام.
1: أيوة عندما عجزوا قالوا له أضغاث أحلام.
0: نعم.
1: معنى أنت كخايف في النهار المخاوف جاءت وما نحن بتأويل الأحلام بعالم من لا هي مش أضغاث أحلام لأن هي مضبوطة مبنية بنية سبعة وسبعة وعجاف وهم تناسق ردهم لأنهم عجزوا. هما ينظروا كما نظرة الغربيين تول الأحلام على أنها فما كان الانعكاس النفسي.
0: نعم.
1: ما ينظروش لك النوع اللي هو الرؤى اللي فيها أحاديث مستقبلية. صحيح. ما لعنا حديث النفس اللي هو أضغاث وأحلام. لكن عندنا الحلم اللي فيه الرؤية. رؤية.
0: نعم.
1: الرؤية قد تكون مباشرة.
0: نعم.
1: يراها ما تحتاجش لتأويل. رأى عبد المطلب جاء قال واحفر زمزم. أحفر أني أرى في المنام أني
0: أذبحك إبراهيم عليه السلام.
1: وحين تكون عبر رموز تتطلب التأويل. رأيت واحد عشر كوكبا
0: والشمس
1: والقمر رأيتهم لسجدين الكواكب يرمزون إلى الإخوة. المهم الحلم هذه الحلم.
0: هو حتى في إجابة النبي يعقوب عليه السلام لكلام النبي يوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك،
1: رؤيا
0: هذا كأنها رؤيا ليست حلم. نعم.
1: ما لا الحلم هو ينشأ حركة التشويش، تلاعب الشيطان بالإنسان، المخاوف غير المنطقية المفزعة. في النص القرآني نهملها الأحلام والأغراض أحلام
0: دائما دائما ترد في سياق
1: سياقات، لكن الرؤيا الرؤيا رؤياك إني أرى
0: يقال أن الرؤيا مختصة بالأنبياء فقط.
1: لا لا لا يراها يراها الملك،
0: أن هناك من يقول
1: لا يراها الملك وراها عبد المطلب. هي درجة عليا من الإدراك، الرؤيا درجة عليا من الإدراك تتجاوز الزمان والمكان. وعنا في الحديث الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. هنا الإنسان يتجاوز واقعه المادي مش يتلقى الومضات المعرفية الاستشرافية من عالم الغيب
0: المستقبلي.
1: عالم الغيب الله سبحانه وتعالى يصب له لمضات ومضات من المستقبل في الحاضر. إما في شكل رؤى واضحة أو في شكل رموز تحتاج
0: إلى تفكيك وإلى تفسير وتوضيح
1: إلى التأويل. لو كنا نرجع إلى جزء من 46 من النبوة، ليش قال 46؟ راهو حساب دقيق، التخريج الأدق تاريخيا ورياضيا. فترة الوحي المكية والمدنية قداش استمرت؟ 23 سنة. 23 سنة يعني 200 بالحساب الدقيق 276 شهر. بدأت بستة أشهر من الرؤية الصادقة أو المبوده بالنبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في المنام، هذا كان 6 شهور. بعد تالي جاء جبريل عليه السلام، جاء الوحي عن طريق جبريل. فكيف نجيه 276 شهر ونقسمها على 6 شهور مش نجلنا الكسر 1/46؟
0: ما شاء الله،
1: قد بالضبط. يعني دقة عجيبة. تقول انت بيه قال 46 ما قال 47 ما قال 45؟ حتى باش نسهلوا القسمة 23 سنة كيف تقسم على 6 على 6 شهور؟ مش هو اللي 46 شهر 46 6 شهور. هيك هي الحسبة سهلة وواضحة. من هنا يتولي الرؤية تدل على استمرار النبوة، النبوة لم تنقطع من الأرض ولكن استمر منها جزء من 46. لكن النبوة ليست نبوة تشريع، هي نبوة رؤى، نبوة بشارات.
0: صحيح.
1: وكلاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث لم تبقى إلا المبشرات، يعني رؤية يراها الإنسان أو يراها غيره له، يجي يقول وردي ريتك في المنام. يعني هنا النبوة انقطعت بوصفها تشريعا. انقطاع النبوة بوصفها تشريع لا يعني انقطاع العناية، لا يعني انقطاع الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة النافذة تركها الخالق للإنسان لكي تبقى السماء حاضرة في توجيه وتبشير وتحذير الناس،
0: يعني لتبقى هذه العلاقة التبادلية الجامعة بين الأرض والسماء.
1: أيوة. لكن رد مالنا راهي الرؤية راهي مشي مصدر للتشريع.
0: نعم صحيح.
1: ومشي يقينية،
0: يعني لا ننتظر أحكام جديدة وتشريع قوانين جديدة لا.
1: وهنا من المهم باش نشير لك القول الرائع لعلي بن أبي طالب، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
0: جميل. نستمع إلى هذا النغم ثم بعد ذلك نواصل طريق اليوم في برنامج زاد الطريق. كونوا معنا.

صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستين. نجد التحية والسلام لكل الأحب والأصدقاء المستمعين. خليني أن نجد تحية لبعض المتابعين. الأخت منى ساسي، محمد علي ترشون، يبلغك تحية فضيلة الشيخ على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك برنامج زاد الطريق. سيسام الشادي تحية لي، أيضا الأخت منى الأنصاري والأخت لميا فرح. للجميع شكرا جزيلا على التحية ومتابعة طيبة للجميع. منذ قليل قبل النغم اقتراح الغنائي كانت قولة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
1: نعم، هي قولة
0: تستحق أن نقف عندها كثيرا.
1: نعم، الناس نيام فإذا ماتوا
0: انتبهوا. ذكرتني بش اسمه بيت شعر لشوقي بزين، الشعر اللبناني. الشاعر نائم فإذا مات انتبهوا. يعني لا يتذكرون الشعراء إلا عند موته.
1: فهذه القولة تنبهنا إلى الانقلاب المعرفي.
0: نعم.
1: يعني المقولة هذه عميقة، لا تدعو إلى السلبية تجاه الحياة، تؤسس لانقلاب معرفي. الحياة الدنيا بكل صخبها وبكل تفاعلاتها وتاريخها وصراعها ينبغي أن تعامل وكأنها حالة نوم. هي وعي منقوص إن شئنا تعبير، لكن الموت هنا مش فناء، مش نهاية، هو استيقاظ. يعني هو انتقال إلى درجة قصوى من الوعي. يولي هنا وعي مطلق، يعني انتباه راقي للوعي. كعلاش ربي يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يكشف الغطاء ويتحول الإنسان إلى عالم الغيب، عالم الحقائق المطلقة. إذن فهو هنا يعني كما قلنا الموت هو عبارة، هو حالة انتباه حقيقي حقيقية. بعد ذلك نستطيع أن نصنف بعض الرؤى أو المذكورة في القرآن الكريم. رؤيا إبراهيم عليه السلام هي رؤيا الابتلاء والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. إني أرى في المنام
0: أني أذبحك
1: فانظر ما ترى، ماذا ترى. هي رؤيا تقاطع فيها الأمر الإلهي مع أقصى درجات التعلق البشري بالابن. وهنا مش مجرد إخبار بالمستقبل، هي تكليف، امتحان بأن يذبح ابنه بشكون هالحدث ذايا ابتلاء لمنحة العطاء والتسليم لله سبحانه وتعالى. رؤيا
0: نبي يوسف،
1: يوسف عليه السلام، رؤيا التأسيس والبناء الاستراتيجي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هي الرؤيا التي تأسست عليها قصة يوسف عليه السلام. وفي داخل القصة رؤى متعددة، رؤية المصير، نجاة أحد صاحبي السجن وهلاك الآخر. إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه إلى آخره. يعني أحدهما أعدم لأنه ثبتت عليه تهمة محاولة الاغتيال الملك، والآخر نجا. ثم رؤية الملك اللي هي يعني إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 رجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. هنا يعني هاو ملك مصر أراه الله تعالى هذه الرؤية باش تكون هي رؤية الأمن القومي والأمن الاقتصادي التي بني عليها تخطيط يوسف عليه السلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المعارك ضد المشركين إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يوريه الأعداء شوية
0: عددهم يعني قليل،
1: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر. هم تو برشا لكن ربي يوريهم شوية باش يتشجعوا على الإقدام وعلى الجهاد. يعني هي رؤية ميدانية عسكرية. في آية أخرى في صلح الحديبية ربي قال له لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
0: آمنين
1: رؤية تتعلق باستعادة المكانة وتغيير الموازين السياسية في الجزيرة العربية وفتح مكة. رؤية عبد المطلب مقتدراها أنه يحفر زمزم وهي رؤية قصتها. هنا يجي دواء ساعات يسألوني على تفسير الرؤية وكذا وكذا. نقول لهم ديما راهو القاعدة شنية، أحسن من يفسر الرؤية هو صاحبها. هذه تنسف لنا القواميس الجاهزة، من رأى كذا فقد رأى كذا، من رأى كذا فماش. يعني البحر في منام التاجر يختلف عن البحر في منام الغريق،
0: صحيح.
1: والفرح في منام فلان لا يختلف عن هكا ولا. هو قال له أذن مؤذن، واحد حلم روحه يؤذن والآخر حلم روحه يؤذن. قلت له جاول ابن سيرين مش كيف كيف هكا ولا. واحد قال له أنت راك سارق، وأذن مؤذن ناياته على العير وإنكم لسارقون، والآخر قال له أنت راك مش تحج بحول الله، وأذن في الناس بالحج
0: بالحج.
1: يعني التفسير متاعهم فماش قوالب جاهزة للتفسير. وليك أحسن من يفسر هو الشخص نفسه. وليك تحويل الأحلام إلى مهنة وأداة للسيطرة على الجماهير هذا لا عنا. ويجب أن نفهم أن فما حصانة تشريعية، الرؤية مش عمرها ما كانت مصدر للأحكام الشرعية كما قلنا. هي مبشرات، رجاء روحي. ذكروا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، رؤيا يعني رؤيا صالحة يراها المؤمن، أو
0: يعني يكون تكون فيها إشارات ربانية حول زمن مستقبلي يستشرف من خلاله الإنسان ما سيحدث في المستقبل.
1: هيك مبشرات. نعم. إذا الشريعة اعتبرت الرؤيا المفزعة المليئة بالتهديد من تلاعب الشيطان هو الحلم هكا ولا، وأمرت المسلم بأن يتجاهلها يدفل عن يساري. تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يتعامل مع الرؤية المفزعة اللي يراها الإنسان
0: وهي الحلم.
1: المنهج النبوي في التعامل مع الرؤية، النفث التفلو على اليسار 3 مرات، كيف يقوم مفجوع يتفل 3 مرات على
0: اليسار.
1: يعني هذا فعل رمزي حركي يهدف إلى طردك التشويش، ويمثل استجابة جسدية فورية
0: لتمثلات الشيطان.
1: أيوة شو
0: في جسد الإنسان
1: بتكسرك الحالة بتاع الشلل والعجز. اللي يفرضها الكابوس. بعدين الاستعادة اللفظية من الشيطان بالله من شر ما رأى، يعني تستعيد من الشيطان 3 مرات. الدلالة ونقل الإنسان من الشعور بك الضعف والهشاشة إلى الاستناد إلى الله سبحانه وتعالى القوة المطلقة. ثم حاجة أخرى جسدية ينصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لإجراء النبوي، تغيير وضعية الجسد كيفاش كنت راقد من اليمين إلى الشمال أو العكس
0: من الشمال إلى الجنب.
1: يعني الدلالة الجسدية هذا إجراء عبقري يهدف إلى كسر الارتباط الفيزيائي، ارتباط حالة الجسد بالحالة الشعورية. هو الكابوس جاء هو علمي يبدل كابوس جاهو على اليسار يبدل يساهم حتى في تغيير إيقاع التنفس. بعد تالي يقول إذا كان انتباهته كبيرة ينجم وقتها أحسن شيء ينجم يقول يقوم يصلي، لأن النبي يقول فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. يعني كسباتك يحولوا إلى وعي عميق. نختم كلامنا ب ما يمكن أن يسمى بالسبات الحضاري. ضرورة اليقظة من الغفلة، النوم الحضاري، الأمة النائمة. وهذا هو الخطر الكبير. يعني النوم الحضاري هو نوم معنوي. عش يقولوا يعني مفماش يقظة مفماش
0: انتباه.
1: يسميه النص القرآني أحيانا بالغفلة،
0: نوم الغفلة. نعم.
1: الغفلة الجماعية. الأمة الغافلة عندها الحواس وعند العقول لكنها معطلة عن إدراك الواقع وعن استشراف مآلاته تماما كالنائم. اللي عنده الحواس لكنها متوقفة عن التفاعل مع المحيط. ولذلك رب يقول لنا في كتابه العزيز اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني السبات البيولوجي عنده وقت محدد من اليقظة. السبات الحضاري، النوم الحضاري، الغفلة قد يمتد لقرون مفتوح كما قلت في حالة الغفلة. عفوا الأمة تفقد قدرتها على صناعة الأحداث، تتحول إلى مفعول به،
0: تبعية هنا
1: أي في تاريخ الأمم، تكتفي بتلقي الضربات والهجمات وهو ما نراه في واقعنا مع الأسف الشديد، أو تكتفي باستهلاك ما ينتجه الآخر.
0: طيب طيب هذه الأمة كيف يمكن أن ندعوها كي تستيقظ من سباتها العميق هذه الغفلة؟
1: استيقاظ الوهم الاجتماعي. أمة النائمة غالبا ما تهرب من قسوة واقعها عبر الرجوع إلى الأحلام، أحلام والتخيلات ساعات هي نوع من المخدر النفسي. الاستيقاظ روع عندما يفزع النائم أحيانا من كوابيس تقض مضجعه، أكل يقظة كيف كان يقوم يلقى روحه يلقى الدار متاعه تحترق، قام مخر ما عادش نجم، أحيانا ما عادش نجم يطفاها الحقيقة،
0: يتدارك الأمر
1: إذا كان قام وهي مازالت كبدات ينجم يخلط عليها، أما يجب يكون يقوم قبل ما يبدأ الحريق، قبل ما يبدأ الهيار. يعني الاستيقاظ المتأخر وسط الأزمات قد يكون كما قلنا مصحوبا بالارتباك بالفوضى. ها وكيفاش يكون؟ الجواب موجود في النص القرآني، قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله أي مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني يزم تفكير جماعي مش فردي، فمش واحد بطل مش يخلص الأمة كالمهدي المنتظر، لا تفكير عميق في الوضعية وفي الأسباب التي أدت لها وفي المآلات. فالقرآن هنا يعطينا خريطة النهوض، يعني ما يكتفيش بتشخيص السبات السبات الحضاري وإنما يضع آلية الاستيقاظ. الآية ترسم لنا مبدأ القيام أن تقوموا. شنو القيام؟ فعل حركي مضاد للنوم مضاد للسبات، يتطلب التجرد من الضغط مثنى العقل الجماعي الغافل، يعني يفهم إعمال العقل استشراف المآلات. يعني كختام هذا الذي قلناه، نحن بدأنا بالنوم كحاجة بيولوجية ترحم ضعف الجسد، مررنا بالرؤى كمنفذ غيبي يبشر بالخير ويثبت النفوس، لننتهي إلى تحذير صارم لا تجعلوا حياتكم كلها سباتا. الحياة الحقيقية تتطلب قياما كما قالت الآية، يقظة العقل، فاعلية الإرادة، مدافعة الغفلة بالبصيرة، حتى لا تكون الأمة غائبة عن مسرح التاريخ وتصدق فيها المقولة
0: كنتم خير أمة
1: خير أمة
0: أخرجت للناس
1: عندما ننتبهوا ننتبه من اليقظة.
0: واضح، والأكيد أن الانتباه من اليقظة هذا يتطلب مثل ما ذكرت منذ قليل التفكر، القيام والتفكر والتدبر، والأكيد أن مناظرة البكالوريا هي شكل من أشكال التفكر والتدبر والقيام والتغيير. فنوجه تحية ودعوة إن شاء الله لكل أبنائنا التلاميذ اللي يجتازوا في امتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم إن شاء الله بالنجاح للجميع.
1: آمين.
0: نرجو لهم حظ موفق وإن شاء الله ربي يحقق أمالهم وأمال أوليائهم فيهم إن شاء الله. طيب نعود بعد موجز الأخبار، كونوا معنا إلى اللقاء.

0: غروم بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب جلسة خصصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة ولمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها بقصر باردو النظر في الفصول الخلافية الواردة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي المنعقد في الغرض، إضافة إلى ضبط برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال مشاركته في حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين منذ أكثر من 229 عاماً. تحتضن سوسة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 جوان الجاري فعاليات الألعاب الإقليمية 10 للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 11 دولة عربية من بينها تونس، وبحضور ما يقارب 230 مشاركا بين رياضيين وإطارات ومرافقين. ختاما، تعتزم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات وبالاختبارات الكتابية والشفهية لفائدة طالبي الشغل، وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قادم.

0: ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. ضيفنا لليوم كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة. هو صاحب إنجازات كبيرة على المستوى الفردي أو الجماعي، فاز 3 مرات بالكرة الذهبية، هداف للدوري الفرنسي وهداف الدوري الإيطالي. كانت مساهمته كبيرة لتحقيق منتخب بلاده أول لقب قاري ليه في عام 1984. أما كأس العالم كانت معاندته، إن كان في عام 1982 وإلا في نسخة 86 يوصل مارتين للدور النصف النهائي. ضيفنا لليوم ما كانش مجرد لاعب يمتلك الموهبة فقط، هو كان المدرب على الميدان، القائد والعقل المدبر، وصاحب رؤية تكتيكية هجومية خلاته من أمهر الهدافين في تاريخ الكورة. كانت عنده ميزة الكرات الثابتة، فهو صاحب نجاعة قياسية وخاصة تحويل الأهداف ما يعرف سرها كان هو. ضيفنا لليوم هو رمز لكل أحباء الكرة الجميلة، كان ملهم لعدة أجيال، وخاصة أنه خلى بصمة كبيرة في المونديال. هو المهندس اللي قال عليه أسطورة كرة القدم الإنجليزية بوبي تشارتون بأنه لاعب يمتلك دقة التصويب خارقة للعادة، وبأنه يستطيع التسجيل من عين الإبرة. هذه قصتنا لليوم عن النبيل أسطورة الديوك الفرنسية ميشيل بلاتيني. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

رأيت الملوك وإن عظمت فإن الملوك لرب عبيد. إذن مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أحبتي في الله. نواصل معكم طريق اليوم في هذا اليوم الجمعة المباركة إن شاء الله على الجميع. الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل هذه الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. إذن ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو مرحبا أهلا وسهلا. طيب قبل أن تجهز المكالمة الهاتفية الأولى

0: طيب قبل المكالمة الهاتفية الأولى ناخذ مثلا بعض، خلينا نوجه تحية لبعض المتابعين على الصفحة الرسمية. أم إلياس توجه لك تحية، تحية ليك أم إلياس وجمعة مباركة. أخت منال بالحاج
1: جميع
0: بن رجب وسام الوحيشي تحية ليهم جميعا، مرحبا أهلا وسهلا. إذن المكالمة جاهزة. ألو، مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو،
2: صباح النور.
0: صباح النور، يوم سعيد، اهلا وسهلا.
2: صباح النور والفل والورد والياسمين، وسهلا جمعه مبارك.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، جمعه مباركه للجميع.
2: منوبيه قفصيه.
0: مرحبا بك سيده منوبيه، مرحبا بك.
2: الله يخليك، يعطيكم الصحه على كل حال على الموضوع على النوم وعلى كل شيء.
0: شكرا لك.
2: الواحد ساعات يبدا تعب يرقد يحس بالراحه شوي،
0: ولكن تلك الراحه وتلك العمليه ظاهره النوم يعني وراها فلسفه كامله ان شاء الله. فلسفه ونظريه كامله وجوديه انطولوجيه ومعرفيه ايضا.
2: يلا، والبدن يتعمر، البدن بدنا يتعمر على الوقت بالضبط، معناها نفيق ثلاث لازم نفيق ثلاث،
1: اي الساعه الداخليه
2: من غير ما نسهر نفيقنا يجهز ثلاثه، سبحان الله.
1: ساعه بيولوجيه داخليه ان شاء الله.
2: ايه، يعطيكم الصحة على كل حال. والله عندي سؤالات على أختي خاصة.
0: السؤال الأول يلا.
2: والله هي رجلها توفى وخلى لها الدار وخلى لها كل شيء. كتبت ولدها الصغير أستاذ، ما ذاك هو الصغير معناه، هي عندها ثمانية صغار، ثلاثة بنات وحسك خمسة أولاد، معرسينه كله معرسينه بديارهم، عندهم واحد برك ما عندهش دار. هي مشت كتبت لكل ولدها الصغير أستاذ هذا، كتبت الدار وكتبت الفوق ولوطة وزادت الجراجات، زادت لوطة كتبتهم له، خلت كان زوز بيوت برك في الدار وخلتها صغيرة مع الستار. الدار هزة وفوق ولوطة، قالوا لها بناتها أولادها كيفاش متخيلناش حتى شوي احنا. قلت لهم انا حرة، باباكم كتب لي الدار بس من نعطي اللي نحب انا. قالوا احنا ما عندناش حق مثلا في الورثة وكل شيء، خلينا على الاقل حتى دوار حتى البنات معناها
1: دار البو.
2: قلت لهم لا، قلت لهم انا لاقي ولدي صغير ذاك هو اللي لاقيته، مش لقيتكم انتم كل شيء. هم راهم بالرغم باين معاه، وهي حاجه حاجه وعامله عمرتين راه، وتصلي ديما ما تفوتهاش الجمعه، تصيم اثنين وخميس، تصيم ثلاث ايام تاع الشهر، امورها مراقله في الصلاه في كل شيء. للاسف في الحاجات هذه ما عرفش اختي اش جرالها، خشت الاخلاء ولادها كل شيء ضدها. تصور في عيد ربي حتى واحد من اولادها اللي جاء وحفادها هذا ما يدروش ما يخلص.
0: حول الله،
1: وعليش هذا كله؟
2: والله ما نعرف، ما فهمناش. حتى أولادها قالوا لي بربي خالتي، ما كتكلمي ديما في الإذاعة، بربي يقول لي سيدنا الشيخ شنو تنعملوا لها بالضبط. زيد عنا رزق بابانا، احنا معناها رزق بابانا وياها وأخويا، كل واحد هزبايا. أنا هاني مخليت أنا أولادي أسعطيتهم، قلت السماح، قلت لهم أنتم أربع كعبات، اللي يجي الزيتون وقسموه الأربعة وصرف عليه الأربعة ميتة ولا حية، تبقى لكم انتم الاربعه. هم انا عندي اربعه، امات الله يرحمها.
1: هي توها كلا عندها كل كتبته، ما خلت حد شيء،
2: ما خلت شيء، حتى رزق بابانا كي قالوا لها راح حتى رزق بابانا الزيتون وشي، قالت لهم تاع بابا حره فيه، يقولوا له تاع بابانا احنا. قالت لهم هو كتب لي باسمه واعطونا الورق نشوفوها. قالت لهم ما تشوفوش كي نموت برو شوف، ما دام حياه ما تشوفوش حتى ورق. شنو دايره والله اللي فهمناها لتو، والولاد بقوا متعادين مع بعضهم، وواحد اللي يكلم واحد، وما جوهاش وما يطلوش عليها في عيد ربي، في عيد الافطار بفكره روح الباب.
0: واضح واضح اختي منوبيه، دون دخول في هذه التفاصيل. سؤالك الثاني
2: مصير برك، نحب نعرف
0: سؤالك الثاني.
2: سؤالي الثاني، انا ساعات كي نقوم في الثلاثة ولا نقوم بعد ولا قبل نصلي صلاه، معناها قيام الليل قبل الفجر بشوي، وبعد الفجر ما يصلاش قيام الليل معناه.
1: لا، قيام الليل يوفى في الفجر. يوفى
0: مع الفجر.
2: كهو. مع الفجر. يعني صلي قبل شوي، قبل معناه. ايه هكا ان شاء الله.
0: واضح، شكرا لك، شكرا لك، جمعة مباركة على الجميع ان شاء الله، تحية لك. طيب تسفيك
1: يعني هذا الذي ذكرته، يعني هو
0: ام يعني اثرت ابنها الاصغر على بقية ابنائها في الميراث.
1: لو كان الاخرين جاوا موافقين.
0: لا، ما همش موافقين اصلا.
1: نقول لكنها قالت ترتبت عليها عدوات وما فماش عياد ومسكرت الدار وما جاوهاش احفادها وما جاوهاش كذا، وهذه مشكلة كبيرة ياسر، وهذا يتسمى ظلم. وإحنا عنا في الفقه الإسلامي لا وصية لوارث.
0: صحيح
1: يا حرة، لكن البو عندهم الحق في
0: الأبناء، عندهم الحق في ميراث ولدهم.
1: ماله،
0: هي قالت لك كتب لها ليلة، هي
1: اش كتب لي ما عندي ما يجيش
0: زوجها كتب لزوجته وزوجته قالت لكم انا توا حره توا
1: ما يلزمش يعني على الاقل هما ما تصورش هما مطالبينها في كل شيء
0: ياخذوا حقهم اعطيهم حق يعني
1: هي على الاقل تخلي لهم تخلي لهم حاجه هيك
0: توجه رساله للابن الاصغر الابن هذا اللي استاثر بالميراث توجه له رساله فضيله الشيخ على الاقل يمنع امه يمكن من هذا الاثم اللي باش يرافقها
1: هو يلزمه يفهم روحه
0: ويصلح الخطأ اللي اقترفته والدته
1: يصلح بالتوافق
0: إذا كان بالحق يحب والدته ويرجو لها الخير والسلامة في الدنيا والآخرة
1: على الأقل يخليه حاجة هيك متاع يتلقاها ولا يتلقاو فيها ولا داربوا أو شيء كهذا حول ولا قوة احنا ما عندناش فكرة على المساحة وعلى الكمية الإمكانية وكيف مش توزعوا على 8 اولاد مش تفت مش تشتت ها
0: توصيله الرحم انقطعت
1: اي نعم. هاو المآلات المآلات انقطع نعم. صله الرحم وما عادش ما يزوروها وما عادش يعيدوا عليها وهي ما بقتش تظهر حتى ورقه نعم. ولا حول ولا قوه الا بالله
0: ان شاء الله نقول لها انه راه الميراث هذا مش حقك راه هذاك حق ابنائك هذاك حق ابنائك
1: ثم التدين وش صليت وحج وبرك اعطاء كل ذي حق حقه
0: واعتقد الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وما اتيت هي سيدتي الكريمه هو اسم طيب المكالمه الهاتفيه المولي الو مرحبا اهلا وسهلا
3: السلام عليكم اخويا محمد
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: اخويا لطفه جمعه مباركه لكم ان شاء الله
1: ان شاء الله جميعا
3: ان شاء الله غادي يحس في مزال حسناتكم تحيه لكم وتحيه العملية في ذات مستير وتحية كبيرة لصالي تلفون
0: شكرا
3: أم يسر
0: مرحبا بكم يسر منين تكلم فينا أختي كريم
3: بن عروس
0: من بن عروس مرحبا بكم كل أهلينا مستمعينا ببن عروس
3: حيث أخويا لسعد ربي بارك
0: تفضلي
3: تفضلك إن شاء الله عليك أخويا محمد أخويا لسعد ربي حبيت نسأل على الركعتين دي قبل صلاة العيد هي تحية المسجد لكن هي يسمى ناس تقول جايزة ثم الناس تقول لي هما يبدأوا يصبحوا على سبحان الله الله أكبر ثم الناس تقول لك لا نصلي ركعة تحية المسجد ثم الناس يقول لي وسؤالي الثاني أخويا الأسد بربي الصغيرات اللي في 14 سنة 15 سنة ساعات يصلي
0: يعني في سن المراهقة أي أي
3: يصلي ويبكر
0: وينقطعوا أي
3: يعطيك الصحة ونعرف ما حكم هذا معناه سميت يعني أخويا محمد دي جنة نعرف المعوذتين دي ما نقرأوا عليهم وكل سميت حاجة يعني زيادة عشي قوي للإيمان يعني
0: واضح يعني يقول لك أختي الكريمة ادعو أهلك للصلاة واستبر عليه يعني استبر عليهم يعني وسع بالك معهم ان شاء الله بالحرص والعنايه ان شاء الله يواظبوا على صلاتهم شكرا لك اختي الكريمه تحيه لك شكرا سؤالها الاول بخصوص ركعتين قبل صلاه العيد هناك من يذهب الى انه يؤدي ركعتين تحيه المسجد قبل صلاه العيد هل يجوز ذلك ام لا
1: هنا نعم. يختلف بحسب فين بتتأدى صلاه العيد
0: إذا كان في المسجد
1: كانت تتأدى خارج المسجد ساعة فماش تحية للمكان
0: هي غالبا خارج المسجد
1: أي هو تو قبل كان خارج المسجد وتو أحيانا في بعض الأماكن يسجد خارج المسجد هنا لأنه ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى ركعتين في المكان وبعتلي صلى العيد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى العيد ولم ينقل عنه أنه صلى ركعتين قبل ذلك
0: نعم.
1: أما إذا كان صلاة العيد نصليوها غالبا نحن كما نقولوا في المسجد
0: نعم.
1: هنا حسب المالكي المذهب المالكي وحتى الحنفية ما يصليش صلاة تحية المسجد قبل صلاة العيد وقتاش إذا كان الإمام لم يخرج بعده يعني أو كان الناس مجتمعين للعيد علاش لأن المقصود المبادرة إلى انتظار الصلاة خاطر هما رأوا أن صلاة العيد عندها أحكام خاصة يعني حسب المذهب المالكي ما يصليش تحية المسجد قبل صلاة العيد إذا كانت تصلى في يصلي وتحية المسجد.
0: أو زميلي هيثم قال لك أحيانا الإمام يخطب يعني خطبة العيد وتلقى العباد تدخل المسجد وتصلي.
1: عندنا احنا في المذهب المالكي والحنفي ما يحبذوش صلاة تحية المسجد في يوم العيد. واضح؟ نمشي توا للمذهب الحنبلي والشافعي اللي يجيزه. حتى اللي يجيزه ذا يجب نضبطها بشرط. شنو الشرط هذا؟
0: مقيدة يعني.
1: شرط معروف. شنو الشرط؟ واضح. يولي يلتقي هنا حتى مع الملكية يولي. كيفاش؟ احنا عنا تكره النافلة بعد الشروق بحوالي 4 دراج. هكا ولا؟
0: صحيح.
1: إذا كان شروق الشمس 5:07 هكا ولا؟ وانت جيت 5:15 والصلاة باش تقام 5:30 فهكي وقت كرهت صلاة النافلة ما تصليش، تدخل مباشرة وتنتظر صلاة العيد. ولذلك ماذا بينا الأرجح أنه ما نصليهاش، وإذا كان صليتها مش مشكلة. ولذلك اللي قالوا لها ما تصليش كلامهم صحيح. فهمتني؟
0: واضح. بخصوص قلت لك الأبناء في سن المراهقة غالبا ما ينقطعون عن الصلاة، انقطاع ذلك كيف يمكن معالجته يعني؟
1: هذه انا الموضوع اليومي بالنسبة للأطفال في سن المراهقة ولا ساعات في الشباب ولا حتى إنسان كبير فما الناس تصلي.
0: خلينا في المراهقة الإنسان الكبير هذاك
1: اي
0: لا كيفاش يقولوا فيها
1: يخسر
0: لا جواز
1: له. اي واضحة. أخسر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أصبر وشد صحيح وما تفكش وما تبطلش، أو بالدعاء الساعة بالهداية ثم بالحديث المتواصل
0: والحرص والعناية والمتابعة. أما هذا صغير، أما هذا كبير عادش مش نتبع وش مش ننصح وش مش
1: ربي
0: يهدي الجميع إن شاء الله. طيب تحية لبعض المتابعين، أم إلياس منال بالحاج، تحية أيضا وسام لحيش. طيب ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحية لكم لكافة المستمعين إذاعة المستير. محمد العاجمي المستير.
0: مرحبا بكل أهلين ومستمعين بالمنستير.
4: عندي سؤالين. السؤال الأول يتمثل أنه أنا هناك أب عنده زوج أبناء، ابن أعطاها القريبه كما قولها خاطر ما يجيبش الصغار والآخر، والابن الآخر بتبيع احتفظ به بابنه. لكن السؤال أين هو؟ هو في الإرث، مسألة الإرث. أنا الأب أوصى ابنه اللي احتفظ به، قالوا ما أنا بالنسبة للإرث باش تعطي لخوك، ولو أني أعطيت خوك غادي أما باش تعطي الملاب بتاعه لما فيه ولا أما شفاهيا أوصاها شفائيا وأكد عليه. لكن ما الأب توفى والابن استولى، مش استولى بغون خذي الإرث الكل،
0: ما نفذش وصية والده.
1: هو الأخر
4: هو, هو يدعي أنه قانونيا هذاك ولا عنده لقب آخر. أنا بالقانون أني غالب، يحكي بلغة القانون يعني. في السؤال يطرح نفسه هل أنا كيف يتعامل؟
0: خلينا نوضح المسألة أكثر بوضوح. بالنسبة لهذا الابن يعني ما أخذ لقب متاع والده الأصلي،
4: معناها كتبوا والده البيولوجي الحقيقي،
0: عنده لقب والده الأصلي.
4: أي الأصلي بنصير. أما الأخر سيء انتقل تبنوه لقب آخر.
1: يعني بالكتيبة
4: بالكتيبة
0: يعني تغير اللقب نتاعو.
4: لكن بوه اوصى قالوا زوز دوم اولادي اني اعطيت خاطر كذا ما خذ خاطر شنو الحكايه هذيك. لكن رجاء اولادي انا ما نحبش نقسم واني حي.
0: يعني علاش ما قسمش وهو حي؟
4: ما حبش
0: والابن هذا ابوه الاصلي عنده ورث من ابوه الاصلي ولا؟
4: طبعا الابن المتبني ولا
0: المتبني نحكي على المتبني. المتبني
4: عنده خدمته، عنده نورمال خدمته
1: عاديه باهي. يعني قاعد الارث احنا
0: توش لا الارث. والده مازال حي هو ولا والده متوفي؟
1: هو متوفي.
4: حي الوالد المتبني حي.
0: محمد
1: حي. انت سالته على المتبني.
0: نحكي على الشخص هذا المتبني اللي خذا لقب نتاع راجل اخر. وضعش بوها مازال حي ولا حي عنده باه ينجم يورث هو من بوه الاصل، لكن لهنا عنده الاسم نتاع البو الاخر، هو ما عندوش الحق باش يورث،
1: هو
4: قانونيا ما عندوش حق،
0: قانونيا ما يورث.
1: المساله
4: اخلاقيه
1: عجبني واضحه جدا. نعم. عندنا قاعده، الحرام لا يبطل الحق. هو الطفل هكايا اللي كتبوا الخوه ولا كتبوا لصاحبه ولا شكون، هو الولد الحقيقي.
0: نعم.
1: للشخص اللي توفى، حتى ولو ما وصاش شرعا، شرعا ياخذ نصيبه كيما خوه.
4: بالضبط صح،
1: واضح، لان التبني اللي هو حرام ما يبطيش الحق، الفعل القانوني اللي هو غير مش حلال ما يبطلش، ما يبطلش الحق، ولكن حتى ولو ما وصاش هو يعطيه، سواء الاخر عنده إرث ولا لبس عليه مع أبوه اللي تبنيه ولا ما عندوش، موضوع آخر كاي، أما هو من حقه شرعا باش يورث،
0: يورث
1: بو البيولوجي.
0: لا هو يحكي لا لا سي محمد
4: حيح.
1: لا هو
0: نحكي على البو الآخر،
1: ديش عنا في البو الآخر، فهمتش السؤال انت سوا، أنا قلنا صحيح
4: مقنع بالكلام اللي تقول فيه شيخ،
1: عنده الحق باش يورث بو البيولوجي
0: واضح،
1: من غير ما يوصيله
0: واضح،
1: لازم يوصيله، هو وصله وما ورثوش،
4: ما ورثوش.
1: بعد اللي يجي إشكالية الثاني اللي تبنيها موضوع آخر، هو ما سألناش على هذاك، أما كان هون جاوبوا عليه أنت، هو سؤال يجي قانونيا يورث ولكن شرعا ما يورثش إلا عن طريق الوصية. هنايا البو اللي متبني شخص هذايا
4: بالضبط
1: شرعا يعمل وصية، لأنه هو ما عندوش الحق في الشورث، يوصي يكتب له بموافقة أخواته ولا بموافقة مرته، ينجم يوصيله. المهم هو السؤال هنا جاء متعلق بالخو، بالولد البيولوجي اللي حرم خوه الآخر من الإرث،
0: من حق بوه رغم أنه يحمل لقب آخر.
1: اي ما اقول لك
0: لا باش يكون واضحين.
4: السؤال الثاني بالله يا استاذي بارك الله فيك على الاجابه الوجيهه وكل. السؤال الثاني هو حير برشا ناس الحقيقه، تربي هوني بحكم حتى سيادتك معناها تتلاك بعض الناس يتسالوا الحرب القائمه هذه بين ايران وامريكا وخاصه بين الدول المسلمه كما الكويت والبحرين الى اخره والى آخره والسعوديه ايضا، ولو فهمت بتعالى ضرب القواعد إلى آخره، لكن المشكل في الإنسان المواطن المسلم، المواطن المسلم اللي قاعد موش فاهم شيء، يجي مع إيران يتعاطف مع فلانة، يتعاطف مع بحرين، يتعاطف مع شكون، هناك حيرة ونقاشات وصلت حتى يعني تبادل بالألفاظ الخائبة وكل شيء، قالوا تبع في الفرس وتبع في شنوة وتبع في شنوة. هذه المشاكل وهذه الأسئلة العديدة اللي قاعد يعيش فيها الشارع اللي قاعد يتبع في الحرب دي اللي هي معناها نتمناه أنها تقف وكذا ويحل السلام في الأمة الإسلامية جمعها بصفة عامة، لكن كيف سنتعامل أو كيف سيتعامل المواطن البسيط المسلم البسيط المؤمن البسيط مع هذه الوضعية؟ يدرى كل واحد كيفاش، الاخر يمشي بندق القوي يقول لك اخويا هو ذي الدافع على الاسلام، الاخر يقول لك هذوما هو عاملين بعمايلهم، وكل حكايه ذي كل واحد كيفاش يتكلم. تفضل.
1: احنا في زمن الفتنه التي تختلط فيها الاشياء ويختلط فيها الحق
0: بالباطل،
1: يختلط فيها الحق بالباطل، وساعات اللي تحبوا تقاها في حاجات تتحبش وفي حاجات تحبوا، ولكن احنا عندنا مقياس واضح، مقياس واضح جدا، ان المسلم يجب يكون ديما مع المظلوم بقطع النظر عن كونه مسلم ولا مش مسلم. كيف هالدولة هذه اللي تضرب دولة مسيحية، اي دولة اخرى الله اعلم بدينها وهي مظلومة، انت مش تتعاطف مع المظلوم، عمرك ما تجي مع المستبد وتجي مع الغاصب، وانت كيفاش تتعاطف مع المظلوم مش معناها مش تتبنى فكره ومش تتبنى ايديولوجيته، لا تتعاطف معاه في الحاله هذيك. وذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهليه شارك في حلف سماه حلف الفضول، شنو الفضول؟ أكل تدخل في في في فضولية حتى ولو كانت الحاجة بتعنيكش مباشرة. شنو حلف الفضول؟ قبائل من قريش تعاقدوا على نصرة كل مظلوم مهما كان إله اللي يعبد فيه. الرسول شارك فيه وقال هو في المدينة بعد تأسيس الدولة لو دعيت لمثله في الإسلام لا أجبته. أي شخص مظلوم أنت معه، وكيف أنت تكون معه فيش في حالة الظلم نفسها. ما يعنيش هذا أنك أنت مش تبنى فكره وإيديولوجيته شيعي ولا مسيحي ولا من عشنوها حتى إيديولوجيا أخرى. واضح ولا؟ الأمور واضحة.
5: ثم قناعات يعني.
1: أنت مع الشخص مع الدولة ومع المجتمع المستضعف.
5: مستضعف.
1: في الأرض والمظلوم مهما كان جنسيته ومهما كان مذهبه ومهما كان دينه وتعاطفك معاه ما يعنيش أنك أنت تتبنى فكره وتتبنى مذهبه. كل حاجة في طريقها.
5: أكيد.
1: واضح أخويا.
0: شكرا لك. شكرا لك محمد. تحية.
1: الله يبارك فيك.
0: طيب بسرعة في بعض الملاحظات وردتنا والأسئلة. نعم. على الصفحة الرسمية. تحية الأخت منى أبو عزة، فتحية سفينة، صباح الخير، جمعة مباركة. أخت أيضا سامعتي. طيب بالنسبة للأخت حنان، سؤالها تقول جمعة مباركة، الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بأي عبادة فتنفر منه المرأة ومع ذلك وجهها بدين على واجباتها الزوجية، هل عليها إثم؟
1: تمواكي هي المشكلة هذه، التطفيف يسموه، وقالوا للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم وزلوهم يخسر. التطفيف مش كوش في الفلوس في السلعة. يعني أنت وقت اللي تجي مش تعطي حق الناس، ما تعطيش كامل، ومع تالي تجي مش تعطي مش تأخذ حقك، تولي طالب في حقوقه كاملة.
0: واضح
1: هكا ولا ما يجيش هذا من ازدواجية في التعامل. هو
0: يعني يولي متدين،
1: اللي يولي متدين كل شيء كحشته بالمرأة،
0: كحشته بالمرأة وواجبات المرأة.
1: الله يهدي، لازم يكون إنسان متوازن مع طيب بعض.
0: واضح. تحية الأخت منى عبد الرحمن، توجهلك تحية وسلام. أيضا سي محمد أمين يقول لك رجاء إعادة تذكير الدعاء في الركعة الثانية في صلاة الصبح، دعاء القنوط أعتقد.
1: أي دعاء القنوط؟
0: أي ذكروا به، يقول لك ذكرنا به.
1: حل أي كتاب وأي واحدة تلقاه، اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، فما عنا فما ذو الصياغ
0: في صياغاتي. واضح. طيب تحية أخت جميلة شريف. أيضا بلقيس تقول جمعة مباركة، الأهم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: آمين. طيب
0: فما سؤال من عند متابع كريم يقول لك نحن نعيش في فرنسا وفي الصيف اليوم يطول جدا، صلاة المغرب تصل إلى 10 ليلا والعشاء 11:30 ليلا، ابنتي 16 عام غالبا ما تصلي المغرب ثم لا تتمالك نفسها، تستغرق في النوم من التعب لأنها تستيقظ باكرا وتقضي اليوم في المعهد، العام الدراسي ينتهي عندهم من نهار 4 جويلية أعتقد، فهل يمكن لها جمع العشاء مع المغرب لتفادي أن لا تصليها إلا في الغد، وما هي النية التي تقولها إذا ما قدمت صلاة العشاء قبل دخول وقته؟ شكرا ويرحم والديك. تحية لك. هذه من متابعينا في الخارج.
1: أي ما هذه دي من المشكلة دي، وكنت أقول في رمضان
0: أي
1: يجينا
0: توقيت مختلف
1: العملية.
0: أي شنو يعمل سو هذا بالنسبة
1: لي؟ هو أقصد
0: نجم تجمع
1: هو هي تنجم كيف ترقد بكري، هي مش تقوم قبل الفجر، وتقوم قبل الفجر
0: نجم تصلي
1: مازال الوقت،
0: نجم تصلي العشاء
1: في الوقت الضروري، مازال الوقت، معناها تنجم تتفادى عملية الجمع
0: وتأخره إلى ما قبل الفجر.
1: أي.
0: إن شاء الله. طيب إن شاء الله تكون وصلت المعلومة
1: في صياغة
0: مش ترجع للدعاء القنوط.
1: اي
0: ما يسالش نذكره به بيسالش يلا.
1: عندنا فما
0: الصياغه المتداوله اكثر يعني نذكره.
1: الصياغه المتداوله عندنا احنا في الفقه المالكي.
0: نعم.
1: يعني اللي قلت لكم عليها اللهم انا نستهديك، شو قلنا؟ اللهم انا نستهديك نستعينك
0: ونستهديك
1: ونستغفرك أي ونؤمن بك ونتوكل عليك، يعني شفتك ونثني عليك الخير كله، أي نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، نخلع أكل يفجر نخلعه من وعينا من ضميره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، و إليك نسعى ونحفظ نسعى في عملنا نسعكم نشتى ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. وفما كصياغة أخرى في مذهب أخرى اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت
0: وتولني في من توليت,
1: في من توليت
0: وقيني وابعد عني شر ما قضيت اللهم إنك تقضي ولا
1: يحافظ صيغة
0: لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت.
1: ساعات مكش حافظ صيغة تدعي
0: بما تيسر
1: بما تيسر.
0: واضح يا سيدي شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
6: ألو عسلامة
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
6: حبيب بن عبد اللطيف من خميس.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بخميس.
6: بربي يعني أنا إنسان مقعد نمشي نهار الجمعة
0: هاي
6: نصلي الجمعة
0: هاي
6: بعد ما نصلي الجمعة ديركت معناها الناس تبدأ خارجة أنا نقعد مع جنب الباب على كرسي عشاك ونبدأ نصلي نصلي قلت بعد الجمعة نصلي كل زوج ركعات أربع ركعات نار
1: هاي
6: فهمنا قالوا لي ماش مستحبة معناها مكروه صلاة بعد الجمعة مكروه.
0: أيوه سؤالها حول صلاة
6: بعد الجمعة نسأل يا نندرا نجم نصليهم ديما أنا تو نبدأ نصلي واللعبات تبدأ خارجة من قدامي
1: يتعداهم من قدامك وليت عملت حاجة مش باهية الناس طالعة قدامك
0: نو.
1: فهمت
6: أنا تو ما أنا عشاك في السيف ما نجمش نحاول بلا صخرة خاطر المقر
1: نعرف ايه
6: معناها بالسيف
1: بحاول اللي تصليهم أكون ركعتين وقت اللي تروح
0: تروح للدار تصليهم في البيت.
1: احنا تحدثنا سابقا انه مش مستحب باش تصلي
0: بعد صلاة الجمعة
1: ركعتين بعد صلاة الجمعة كونش اذا كان فراغ المسجد اذا كان فراغ المسجد تصلي
6: ايوه
1: ما تسالش اما من الاحسن صليهم في الدار وربي يتقبل
6: يبارك لك
1: ان شاء الله.
0: طيب شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو ألو يبدو أن المكالمة مفتوحة على لا شيء. طيب شكرا أخت سيدة الطيف حرز الله جمعة مباركة الجميع. طيب بخصوص خليني نرجع للسؤال الأخ الكريم عندما يسأل على الاختلافات في الوقت
1: هاي
0: بين نذكروا أنه لا يمكن الجمع بين المغرب والعشاء طالما أنه قال الإنسان أنه قادر أنه يستيقظ باكرا ويمكن يأخر يعني أداء صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر يعني يجوز ذلك دون الاعتماد على جواز التقديم والتأخير.
1: إيه وقلنا ينجم يصلي في الوقت الضروري.
0: واضح. طيب في انتظار المكالمات الهاتفية نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة الطريق كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام استقبال المكالمات الهاتفية على الرقم الهاتفي 73 460 800، وأيضا متابعة بعض الأسئلة الواردة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع الفيسبوك. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سي محمد،
0: ذكرنا بالاسم الكريم. أختي الكريمة ذكرني باسم.
1: منيا من سوسة.
0: مرحبا بك وكل أهلينا مستمعينا بسوسة. تفضلي سؤالك.
1: سؤال نحب نسأل على، عندي فلوس، عندي راك الفايض، نحب نعاون بهم بنتي، معناتها بنتي في الخارج وهي عندها مشاكل وهي مستحقة والكل، معناتها مثال شو ولا لا؟
2: هو تولى في الخارج يستحق غالبا، يبدا لبس عليه.
1: لا والله هي ما تستحق، على خاطر عندها مشاكل وهي وراجلها وحصيله مستحق.
2: تنجم هيك يجوز. اي
1: يجوز.
0: واضح واضح.
1: مثلا تحب تمشي بحذاها، تحب تشري لها منهم مثلا حاجه مثال شا
2: تيما، مش تقول لها عاد، مش تقول لها مشري لك تو، مش ندخلوا في التفاصيل.
0: التفاصيل يكمن فيها الشيطان.
2: تشري لها، تنجم تعطيها، تنجم تقول لها، المهم انها تعاونها ور يجوز، ما دام مش فرض عليها هي، مش فرض عليك انت باش تنفق عليها
0: لانها متزوج.
2: يجوز.
1: لا مش فرض، اما هي خاطر مستحقه، خاطر عندها المشاكل لك علاش.
2: يعني قلت لك ما دام مش فرض عليك.
0: واضح اختي الكريمه، يعني
2: باش تعطيه
0: لك ان تساعديها، يعني واضح هذا. وربي يوفق، يمكن انك تعطيه البنت.
2: وربي يبارك.
0: واضح، شكرا. المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا، اهلا وسهلا.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: معك حياه مكرمه.
0: مرحبا اخت حياه، ومرحبا بكل المستمعين.
3: طرحت عليكم سؤال الجمعه اللي فاتت.
0: وهو
3: انا نسكن في الريف.
0: هاي.
3: وعندنا الدار عربي بمثال، يعني ما عنديش حوش ولا حاجه.
0: هاي.
3: يعني نكون في بيت العرب، نكون في فرش، نقعد في فرش، نقوم من الفرش نهز الماء ونخرج برا الهواء نتوضا، فهمت كيفاش؟
2: هاي.
3: من لك الهواء ماني نخرج سخونة، وكل الماء بارد والهواء بارد في الشتاء نحكي لك. أما اللي هو معناتها برد كي وما عادش نجم يعني نتحمل الماء في يدي ولا نجا، عملت ماء سخون نسخن الماء شوية ونخرج.
0: هي تو هاي دفات الدنيا إن شاء الله وصيف.
2: هي خي بر. هي.
3: نحكي لكم ناس تكون اللي يعني.
0: هي هي.
3: الشتاء وأنا عمل اللي ماء سخون وهو بارد ومطر وكي ونخرج برا كي كهرب الشارع برا. ولت يدي وسقايت عامل لي البرد حاجه كوم ثاني، ما جاش نهود ويدي وقت اللي نجي نعمل الماء حتى في السخانه توجعي العظم تاع يدي وسقي يوجعوني برشا برشا. ما فهمتش هكذا، هذاك اش حبيت نسالكم يعني اش نعمل التيمم خاطر ما عرفتش نتيمم ليه.
0: هي سامحني اختي الكريمه، ما عملتش، ما عندكش بعض المرهمات هذيك، بعض الادويه كل العلاج
3: ليه؟ هذاك حبيت نسال، هذيك بطلت وحبيت نسال، كان يقول لي طبيب معناتها يعطيني حاجه باش نصحوني
0: معناتها. يمشي للطبيب، ننصحك انك تمشي للطبيب لتفادي هذا المرض،
3: يعني
0: يتنحى، يتنحى، يحاول لا يتنحى البرد احيانا.
2: ونعطيك حاجه اخرى انت يا اختي الكريمه، تنجم تتوضا بالماء شويه، ما تصبش برشا ماء في داخل الغرفة متاعك، بحذا فما مسكوكة. أنا نذكر حتى قبل وقت كنا نسكن في الدير العربي، عنا ديما مسكوكة في قريبة للباب،
0: كنت تابع المجال
2: قريبة للباب، نتوضا وغادي نتوضا وغادي من غير ما نخرج لبرا، نعرضوا رواحنا للريح ولا.
0: أما حبذا يعني، حبذا يعني زيارة الطبيب
3: تو تحسن الوضع الحمد لله، ما عادش في قبل
0: الحمد لله.
2: لا انت تو تحكي
3: نحل الباب ونجي لبرا في الشارع، يعني
2: تو ما زلت
3: لا تو الحمد لله بدينا نتحسنوا لا زيد،
2: معناها ما عادش نجي في الشارع وكل شيء.
3: ما عادش نجم
2: اي ما لا هو بتحسن الوضع.
3: حشاك النجم نتوظف.
0: واضح واضح اختي الكريمه.
2: نجم نجم.
0: سؤالك الثاني، سؤالك الثاني، في سؤال ثاني؟
3: سؤال الثاني اللي يشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يطلب ربي، يطلب ربي يجعلني الراس سيدنا محمد ويحبه باش، يعني نحبه نحكي على روحي، نحب سيدنا محمد ديما نطلب في ربي باش نشوف سيدنا محمد. وشفت في النيل، معناتها شفت ان هو سيدي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: ما كان اللي يشوفه صحيح، ما تماش حاجه اخرى، صحيح صحيح.
2: ماله، ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل
0: فيه.
2: اي.
3: شفته محليه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد
3: لله. عنده كيس السجادة
0: لأنه. أختي الكريمة دون تفاصيل صلى الله عليه وسلم يعني ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله ربي يثيبك وربي يجازيك كل خير وإن شاء الله تكون هذه بشارة خير إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أو ربي يسر لك أمرك أختي الكريمة.
2: آمين. بالله نعود للأخ اللي سألت على صلاة العشاء. في الأخ مخر. هو توا الجواب. أعطيتها أنا حسب الجواب اللي عليه الجمهور وأكثر الفقهاء. بقينا كيف نرجع المجامع الفقهية خاصة اللي في أوروبا أجازوا لها الجمع
0: تجمع بين المغرب والعشاء.
2: أي لأن كيف كان هو مش يدخل العملية ولا مش يدوخ ومش يقوم بعد وقت الصلاة. لكن بطبيعة الحال تو كيفي مش يتوخر العشاء من عشاني العشرة ولا العشرة نقولوا القدرة تكون معتادة ينجم يصبر الإنسان أما كيما خاصة في لندن ولا في ستوكهولم ولا في أوسلو هنا يعني مش يتأخر مش يوصل حتى نصف الليل ولا قرابة نصف الليل يولي فما حرج وفما تعب ومتكرر وتولي الحاجة إلى الجمع قوية والمستند الفقهي واللي معتبر معناها فهمتني. اما المجامع الفقهيه اللي في اوروبا عمت الفتوى هذه واجازت لهم الجمع. واضح
0: واضح شكرا لك. تحيه الاخت كريمه بالحسن صباح الخيرات جمعه مباركه ايضا الاخت سيده. اخت ليلى عنده سؤال تقول جمعه مباركه ماذا افعل اذا سلمت في الصلاه وشكيت اني نسيت ركعه لكن مش متاكده هل هي بالصوره ام بالفاتحه فقط. واضح سؤال.
2: إذا كان سلمت وشكت تقوم وتجيب ركعة بالفاتحة والسورة خاطر تجيب الأكمل هي شكت في فاتحة تبارك ولا وتسلم وتعمل سجدتين بعد السلام.
0: أعود لها الإجابة فضيلة الشيخ.
2: إذا كان سلمت وعتلي شكت ناقصت ركعة.
0: ناقصة ركعة
2: بالفاتحة والسورة ولا بالفاتحة برك.
0: نعم.
2: تقوم وتجيب ركعة بالفاتحة والسورة وتسلم بعدين تعمل سجدتين بعد السلام لأنها زادت
0: طيب.
2: قد تكون زادت قد تكون ما زادتش
0: بالزيادة. طيب أيه. واضح شكرا لك. طيب منيرة سؤالها صبت تقول لك في سؤال هو نفسه يرجع لك في خصوص نفس السؤال المتعلق بتقديم العشاء إلى المغرب قال لك أيه. عمرها 16 عام في فترة المراهقة وأحمد الله أن هداها ربي للصلاة ولكن حالها قال لك لا تستيقظ لصلاة الصبح في وقت فهل يمكن لها الجمع بين العشاء مع المغرب بتفادي أن لا تصليه إلا في الغد.
2: إيه وقلنا أعطيتك المجامع الفقهية غريكاية كيف يبدأ العشاء مخر ياسر
0: هو ظهر لي هنا يسأل يعني الجمع بين العشاء ومش عارف بين الصبح
2: لا لا دخلناش الصبح
0: خاطر خلك لا تستيقظ لصلاة الصبح في وقتها
2: لا
0: أي لهنا أنه تقوم متأخرة يعني لهنا فهمت أنت خاطر إحنا قلنا لها أجزنا لها أنه تنجم تصليه قبل صلاة الصبح
2: ما على خاطر الصبح
0: ما تصليش طلعت هي ما تقومش للصبح يعني تقوم متأخرة
2: تنجمش تقوم
0: أي دونك ما تنجمش تصلي للعشاء قبل الصبح لانها ما تقومش للصبح فهمت هذاك علاش قال لك ترجع لك بالوقت
2: تعمر المنقال نتاعها وتقوم قبل الصبح وتصلي العشاء في الاخر والا للضمان للضمان كما قالوا لها يعني المجامع الفقهيه في اوروبا
0: هي حابة ان تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وصلت العشاء اخي الكريم
2: مش تركت الوقت مع صلاه المغرب
0: وصلت الصبح اخي الكريم تحاول انك تحرص معها انت انك تقيمها الصبح ان شاء الله
2: يحاول طيب شكرا كيف مش ترقد بكري مش تقوم للصبح
0: بكري اكيد هي. هو قال لك حتى الصبح احيانا ما تقومش على عاد هو انا صياغه السؤال بشكل اخر طيب ان شاء الله ربي يتقبل منا جميعا شكرا لك تحيه لك في مكالمه هاتفيه طيب المكالمة الهاتفية الأخيرة بسرعة ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: أسعد الله صباحكم بكل خير
0: وبارك أمين. يومك إن شاء الله
4: وبارك يومكم
0: أمين
4: وجمعة مباركة عليكم
0: أمين.
4: وعلى شيخنا العزيز الدكتور محمد الشتيوي وأخي الدكتور الأسعد العياري
0: يا سيدي ربي يبارك لك ومرحبا أهلا وسهلا بك نعم
4: أختي هويدة بن ساسي من سوهاش
0: تحية أيضا لصديقنا هيثم والناس أيضا تحية لي في الإخراج ونجل عطية بن محمد
2: يعني
0: هيثم والناس مرحبا بك سيدي تفضل سؤالك
4: والله أنا مش نقول اللي يحبه ربي وعنده شوية رزق يمشي يبيعه ويحج به ولا يصدق به يعني البعض منه ويفرق على صغيراته باش يحافظ على صلة الرحم
0: إن شاء الله.
4: وعلى وعلى
2: وعلى
0: العائلة نتصور في تعليق على السؤال المرأة واضح إن شاء الله ربي يهدي الجميع إن شاء الله ربي سيدي الكريم. في سؤال عندك سؤال؟
4: عندي سؤال
0: يلا أعطيني سؤالك بصراحة.
4: كيف نحسن ديننا الإسلامي ديننا الإسلامي السليم والنزيه
0: نحصن هكذا نحصن أي
4: أمام الفكر المتطرف ومتشتت والنهاية تكون الخسران المبين
0: واضح. شكرا جزيلا سؤال وجيه جدا تحية لك. يعني قبل أن يبغتنا الوقت كيف يمكن تحصين الإسلام أمام يعني التطرف والتشدد؟
2: التطرف موجود في كل عصر حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
0: في الأديان الأخرى موجود
2: كل يعني ربي قال للرسول صلى الله عليه وسلم خطف المنيع واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. معناه فما هو في عهد النبي تلقى الناس متشددين وناس
0: معتدلين
2: لكن فما فرق بين أن يكون التشدد ظاهرة صغيرة خاص بأفراد ما يأثروش وبين أنه تشدد يولي أثر يولي عنده
0: واضح.
2: وإحنا ديما نتكلموا بمثل كلامنا في هذه الحصة
0: المنابر أيضا والكتب
2: نشر الخطاب الوسطي
0: والوسطية طيب. واضح.
2: نستطيع أن نحصن الإسلام من كل إفراط والرسول صلى الله عليه وسلم قالنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله هاي العلماء ينفون عنه تحريف الغالين بالعلم إن شاء الله.
0: واضح. يمكن نضيف على إجابتك فضيلة الشيخ أن نقرأ القرآن وأن نفهم القرآن بالوعد. إذا قرينا القرآن وفهمناه كن متأكد أنه بعدنا عن التشدد وعلى هذا التطرف. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. شكرا على المتابعة والاستماع. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم نجل عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي هيثم والناس في الإخراج التقني فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: ستتخذ الكثير من القرارات التي لا رجعة فيها. ستتخلى أولا عن أولئك الذين اعتادوا السيطرة على حياتك وتعمدوا هز ثقتك بنفسك مهما كانت صلة الدم التي تربطك بهم. ستتخلى عن اللحاق بكل شيء لم تكن تحبه يوما باحثا عن هويتك في إرضاء الآخرين. ستتخلى عن مكانك في صدارة الكثير من النقاشات التي كانت تنتهي بندب في روحك. وستتخلى عن كثير من الأسماء في قائمة الأصدقاء في هاتفك وستكتفي بأقل القليل منهم. ستتخلى عن كثير من ملامح الغضب وتصبح قادرا على السيطرة على صوتك العالي وستكتفي بابتسامة كحق للرد في كثير من المواقف. ستصبح أقرب إلى نفسك أكثر من أي وقت مضى. ستتخلى عن كثير من أحلامك وسوف تستبدلها بتقبل الواقع حولك. ستبدأ رحلة البحث عمن يحتاجونك في هذا الكون وستشعر بسعادة لم يسبق لك الشعور بها كلما كنت أنت سبب التغيير في حياتهم للأفضل. ستصبح آلام الآخرين ذات معنى وستتألم لألمهم وستصبح قادرا على ملامسة الألم الذي يخفيه البعض. ستدرك أنك كنت تستطيع أن تكون أفضل مما أنت عليه اليوم لو لم تستسلم لكلمات من تعمدوا إخافتك من التقدم والمحاولة والفشل. ستختار أن تكون كما أنت وليس كما يريدون منك أن تكون. يوما ما ستدرك أنه لم يعد هناك ما تخسره بعد رحيل بعض البشر وسيقتلك ألم رحيلهم ولكنك في لحظة ما ستنسلخ عن شرنقة كانت تحتجز روحك فتحلق بهذا الكون بحثا عنه وبحثا عن رضا الله في النهايه.

0: تمام منتصف النهار على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة ظهيرة وهذه عناوينها. تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك تونس تحيي اليوم الوطني والعالمي للبيئة. بعد تعطل لسنوات معهد باستور بتونس يستأنف إنتاج الأمصال العلاجية وتنقيتها. إلى تفاصيل النشرة. تزامنا مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للبيئة تحيي تونس اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك. في هذا السياق نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط اليوم تظاهرة تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية. مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد النصر جلجلي يتحدث.
2: محور هام جدا باعتبار أن السياق نتاع التغيرات المناخية أصبح ملموس من قبل الجميع، مش كان الباحثين ولا الناس المعتنين بالبيئة يحسوا بالتغيرات المناخية، موضوع أصبح موضوع حقيقي وملموس. المؤشرات العالمية صنف تونس في رتبة 66 من ضمن 167 دولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يعني مرتبة فوق المتوسط، لكن المؤشرات هذه دراسات المواطن التونسي ما يحسش بها. احنا السنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف الوزارة خممنا قلنا خلينا نخزر الإشكال من بعد آخر. المسألة البيئية ساعة مسألة الجميع، الناس كل، هناك مبادرات تقريبا في كل القطاعات ولكن ما فماش الرابط اللي يجمع. احنا قلنا خلينا نسلط الضوء على المبادرات الحقيقية سيرتيرام، أول حاجة نعرفوا بها، اثنين إذا هي مبادرة ناجحة كان مدرسة صديقة للبيئة أو بلدية صديقة للبيئة والتجربة ناجحة وممكنة في واقع تونسي نعموها ونعرفوا بها. ففي هذا السياق قلنا خلينا نعمل الاحتفالات تركز برشا على السلوكيات وعلى التوعية مع الإنجازات الحقيقية.
0: إثر سنوات من التعطل وصعوبات التقنية تم بمعهد باستور بتونس إعادة صيانة آلية تنقية الأمصال العلاجية حيث استعادت جاهزيتها بفضل كفاءة تونسية بنسبة 100%. وأكد المسؤول عن وحدة إنتاج اللقاحات والأمصال العلاجية بمعهد باستور الدكتور نزار العبيدي لأخبار إذاعة المنسير أن هذه الآلة ستمكن من تأمين حاجية تونس من المصل المضاد للعقارب والمضاد للأفاعي خلال السنة المقبلة مع الاستئناف في التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلب.
3: الآلة هذه كانت تخدم إنتاج الأمصال منذ سنة 2004 وقت سنة 2021 صار معناها نوعا ما الاهتراء نتاعها بما أنه كان استعمال مكثف. هي مجموعة آلات يتم التحكم فيها عن طريق برمجية وهي ماكينة تقعد تخدم أكثر من 3 أيام لإنتاج 3 دفعات أو أكثر، من بعد يتخلطوا مع بعضهم باش يعملوا دفعة دواء. الأمصال العلاجية تبدأ من لود بكل إنتاج نتاعها عن طريق تطعيم الأحصنة بالسموم العقارب ولا السموم الأفاعي، وإلا بالنسبة للمضادات داء الكلب نستعملوا تلقيح الكلب بعد ما يتعطاو جرعات غيرة اللي ما تضرش بالطبيعة بالأحصنة اللي عنا الحيوانات اللي عنا. بعد ما يتم أخذ الأمصال من الحيوانات الماكينة هذه الدور نتاعها هو التنقية نتاع الأمصال هذيك نودوها سوفو ميديكامون للمداوات. الآلة هذه هي عندها موقع مهم جدا في مراحل إنتاج الأدوية هذه باش يخول لنا اللي احنا نرجعوا في الإنتاج الأدوية نتاعنا باش تلقاها تعاود تكون موجودة في سنة 2027 وعلاش لا نجمو حتى بعد نطوروا ونطلقوا للتصنيع.
0: نبقى مع القطاع الصحي حيث تتواصل اليوم أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين بمشاركة نخبة من الأطباء والجراحين والخبراء المختصين من تونس وعدد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية. وبيّن الدكتور روف دنجير رئيس المؤتمر أن جراحة القلب بالمنظار تساعد المريض على شفاء واستئناف حياته بسرعة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تدخل تقنية جراحة القلب بالروبوت خلال السنوات الأربع القادمة إلى تونس.
4: المؤتمر هذا نحكيه في جراحة الكهول، جراحة

0: هذه كما جراحة الأمعاء تو بداو في المنبار تقريبا عندهم أكثر من 20 سنة. احنا ينفوا نتمرسوا على التقنية الجديدة هذه بالجراحة بالمنبار ليتاب اللي من بعد مع الفترة اللي من بعد يمكن بعد 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات نخموا باش ندخلوا الروبوت لتونس. هو ديما العملية تصير عبر فتحة صغيرة في الصدر، وهذا عنده انعكاسات إيجابية برشا على التطور ما بعد العملية، أقل مشاكل أقل كومبليكيشن مع انعكاسات ما بعد العملية، هذاك هو الانترين تاع الروبوت. اما عمليه لازمها برشا تمرس جراحي، مش اي واحد ينجم يعمل جراحه الروبوت، لازم يكون متمرس في الجراحه بالمنظار ومن بعد في الروبوت.
1: شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان أصدره أمس على الوضعية المالية الحرجة لأغلب الصيدليات، مشيرا إلى أن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجان اجتماعا استباقيا عقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام نظر في برنامج تعاون المرحلة المقبلة يتضمن اتفاقا واضحا لستة أشهر القادمة بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات الخاصة وتلافي الإخلالات السابقة.
2: كانت فرصة باش نشوفوا برنامج نتاع التعامل بين الصندوق والصيادلة بالنسبة للمرحلة المقبلة باش ما يعاودش يصير الخطأ اللي صار السنة الفارطة بسبب في نقص إمداد المواطن بالدواء بسبب بعض الإخلالات اللي كان ممكن تفاديها لو كان عملنا اجتماعات لازمة والقرارات لازمة قبل ما نوصل لهذاك. المرة هذه طولنا أن أنتيسيب باش ما يعاودش يصير اللي صار العام اللي فات. بالنسبة للوضعية نتاع الصيدليات هي كما باقي وضعية لي بتيت أونتربريز، الجباية تقريبا هرات تريزوري نتاع لي فارماسي، كيف نزيدهم هذا تأخر في أي بايمون سواء من الكنام وإلا من ليزاسيرونس دو مالادي ولا من غيرهم اللي نتعاملوا معهم، هذا يأثر برشا على الصيدليات، خاصة كيف يتزامن كما تزامن المرة هذه مع دفع قسط سنوي من ضريبة وقسط الاحتياط اللي باش يخلصوه الشهر هذا. دونك الوضعية جد حرجة، تقريبا العبء الضريبي بالنسبة للصيدليات هو الأعلى في تونس، ما عندناش حتى شركة أخرى بخلاف الصيدليات تخلص كيما تخلص الصيدليات لامبو 67% بين ضريبة مباشرة وضريبة غير مباشرة. دونك ما عادش عندنا القدرة كأنك أنت تصبر على روتار دو بايمون. حبينا نوضحوا هذا الأمر قبل القانون المالية ازاي كيف كيف، لأن باش نبعث إن شاء الله المقترحات نتاعنا فيما يخص القانون المالية بما يسمح. أنا نحس الوضعية المالية للصيدليات ونضمن التواصل الإمداد المواطن بالدواء.
1: إلى زغوان، حيث طلب عدد من متسكني منطقة الشويحية التابعة لمعتمدية الفحص السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل الطريق الغير المعبدة بالمنطقة مما تسبب في عزلة تامة لهم عن باقي عمادات معتمدية الفحص. المتابعة للزميلة حنان العباسي.
3: تبعد عن مركز مدينة الفحص حوالي 10 كيلومترات، لكن رغم هذه المسافة القصيرة إلا أنها تعيش في عزلة. هي منطقة الشويحية التي يعيش عدد من متسكنيها صعوبات كبرى في التنقل بسبب غياب طريق معبدة وغياب وسائل النقل.
4: عند النقل الريفي يجيب البنويات يجيبهم إلى واحد من 3 كيلومتر ولا 4 على البيت لما نعرضوا لهم على نجيبوها. في هذه متاع جبانة يموت 100 لما يتعدوه كم بسيف.
5: طريق ما نجموش نتعدوا، نهار المطر الكراهة بتبات في الكياس ونساوين حتى على ساقيها ما تنجمش تتعدى. ثنية هذه كيف كيف أختها هي ما نجمش نوصلها، عنا نخلي هبطنا في الكياس، يقول لك ما نزيدش خطوة قدام على خطر الثنية ما هيش مقدودة.
6: بلادنا موهم لنا وما عندناش شكون يتكلم علينا. النقل الريبي هم يعقل مراد ينزلوها غادي تجي مسكينة العشرة متعلين نطلب السيد الرئيس ولا بينا.
7: منطقة الشويحية عايشين في عزلة تامة، ما عندناش لا كياس يصلح لا بيس تصلح، ما عندنا حتى شيء في هذه تلام ده تمشي 6 نتاع الصباح تعرض الكارب المعاناة الزرقاء.
3: زيارة ميدانية إلى المنطقة قام بها أعضاء من المجلس المحلي والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتم على إثرها اتخاذ جملة من الإجراءات. رفيق الشنوفي نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومزيد من التفاصيل.
8: عملنا زيارة لمنطقة الشويحية، المجلس المحلي زاد راه وزار وكنت معاه أنا نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. بالنسبة للطريق هذا كيلومتر 600 إن شاء الله المجلس المحلي بعد ما عاين عن كثب في إطار عندهم 5 كيلومتر مسالك فلاحية باش يحبوا ينصفوا المنطقة دي بعد كيلومتر 600 باش يتنازلوا لهم.
3: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المناستير.
1: 10 دقائق بعد منتصف النهار.

0: على موجة إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء. هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تحت شعار التعبئة الوطنية والعمل الميداني المشترك، تونس تحيي اليوم اليوم الوطني والعالمي للبيئة. بعد تعطل لسنوات، معهد باستور بتونس يستأنف إنتاج الأمصال العلاجية وتنقيتها. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، نجل عطية في الإخراج الرقمي، وكامل تحرير فريق الأخبار راضية جبيري، أمن غزال، جهان الضايع، ونصير السكلي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجات إذاعة المنسير. منتخب الوطن التونسي لكرة القدم ينهي اليوم تحضيراته الخاصة بالمباراة اللي باش تجمع غدوة السبت في بروكسل بالمنتخب البلجيكي، بداية من ماضي ساعتين متاع نهار توقيت تونس، استعدادا للمشاركة في كأس العالم أمريكا كندا والمكسيك 2026 لتنطلق يوم 11 جوان الجاري في تنظيم ثلاثي مشترك. المدرب صابر اللموشي باش يعقد الندوة الصحفية الخاصة بالمقابلة اليوم في ماضي ساعة وربع متاع نهار، يعني تقريبا بعد ساعة من الآن، وباش يكون حاضر معاه في الندوة اللاعب ديلان برون. ثم مباشرة بعد الندوة الصحفية هذه منتخبنا باش يجري آخر حصة تدريبية ليه في بروكسل، وباش يكون الربع ساعة الأولى منها مفتوحة أمام وسائل الإعلام. مباراة غدوة بين تونس وبلجيكا باش تكون أمام شبابيك مغلقة، باعتبار أنه كل التذاكر تم بيعها منذ الأسبوع على فرد، وباش يحضرها 50,000 متفرج. منتخب التونسي كبريات لكرة القدم يواجه اليوم المنتخب المصري وديا في القاهرة انطلاقا من 6 متاع العشية بتوقيت تونس، ثم باش يلعب مباراة أخرى وديا مع نفس المنتخب يوم الاثنين القادم 8 جوان في نفس توقيت مقابلة اليوم، ديما في القاهرة زوز مباريات كما قلنا بين منتخب الوطن التونسي والمنتخب المصري في كبريات كرة القدم، مباراة هذه دولية ودية. الاتحاد المنسيري بداية من أمس الخميس وإلى غاية يوم 24 جوان الجاري حتى للخمسة متاع العشية يتواصل فتح باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري للفترة النيابية 2026-2028، وعلى أن يتم عقد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية يوم 30 جوان الجاري، وتقدم الترشحات في شكل قائمة تضم 10 أعضاء على الأقل حسب القانون الأساسي لجمعية الاتحاد الرياضي المنسيري. شبيبة القيروان، أصدرت هيئة شبيبة القيروان بلاغ تأكد فيه وأن الملف المتعلق بالنادي البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبة سحب النقاط، بل تحول إلى قضية تتعلق بمبدأ المساواة بين الأندية وبشبهات خطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ بداية الموسم. وأكدت الشبيبة في بلاغة وأن النادي البنزرتي تمتع بمعاملة استثنائية ما تحصلتش عليها بقية الأندية، وتمتلك الشبيبة الرياضية القيروانية جملة من المؤيدات والوثائق واللي تأكد حصول تدخلات مباشرة لفائدة فريق معين من خلال ممارسة ضغوطات على الدائنين ودخول معهم في مفاوضات واجتماعات قصد دفعهم للقبول بجدولة الديون وتقسيطها وتقديم ضمانات لهم، وهي إجراءات لم يقع اعتمادها مع بقية الأندية اللي كانت تعاني من وضعيات مماثلة. وتطالب شبيبة القيروان في نص بلاغة الصادر على صفحتها الرسمية بالفيسبوك يوم أمس بفتح تحقيق شامل ومستقل حول جميع الملابسات اللي رافقت منح الإجازات في بداية الموسم وضغوطات اللي مورست على الدائنين والتدخلات اللي تحصلت لفائدة فريق دون غيره، والتحقق من مدى احترام جميع الإجراءات الجبائية والمالية المعلن عليها. وزادت أكدت الشبيبة بأنها باش تتقدم بشكايات إلى الهياكل الرياضية الوطنية والدولية المختصة، وباش تباشر الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في استغلال سيفته أو نفوذه للتأثير على مسار المنافسة الرياضية أو لمنح امتيازات غير مشروعة لفائدة أي نادي. وأكدت الشبيبة كذلك أن معركتها ليست ضد نادي البنزرتي كجمعية رياضية، بل ضد منظومة من الممارسات اللي أضرت بمبدأ تكافؤ الفرص وأساءت إلى مصداقية البطولة. في كرة السلة منتخبنا التونسي أكابر يواصل تحضيراته استعدادا للمشاركة في النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2027 من خلال تربص حالي في الحمامات يتخلوا زوز مباريات دولية ودية ضد المنتخب الإيفوري الأسبوع القادم، ثم منتخبنا باش يسافر إلى قطر وين باش يلعب زوز مقابلات دولية ودية أخرى مع المنتخب القطري في الدوحة. في الكرة الطائرة منتخب الأكابر للكرة الطائرة ينهي اليوم تربص تونس العاصمة اللي انطلق فيه منذ يوم 31 ماي استعدادا للمشاركة في تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم الكونغو 2026، والتصفيات باش تستضيفها العاصمة المغربية لرباط من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026. كذلك منتخب الكبريات في الكرة الطائرة ينهي اليوم تربص المغلق اللي انطلق فيه منذ يوم 31 ماي في مدينة تقليبية استعدادا للمشاركة في الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم سيدات بكينيا 2026، ودورة ترشيحية باش تستضيفها مدينة طهران الجزائرية من 10 إلى 14 جويلية 2026.
عالميا باش يتم اليوم الكشف عن رزنامة موسم 2026-2027 للبطولة الإيطالية السيريا انطلاقا من 5:30 متاع العشية ضمن النسخة الثالثة من مهرجان السيريا اللي باش يقام في مسرح ليجيو في مدينة روما كما قلنا اليوم العشية. في المباريات الدولية الودية للمنتخبات لاستعدادا للمونديال وغيره، فإنه اليوم في نص نهار ونص بعد شوية سنغافورة تواجه الصين، في ماضي ساعة ونص تايلاند تواجه الكويت، في ماضي ساعتين أندونيسيا تواجه عمان، في الأربعة طاجكستان تواجه الهند، في الخمسة متاع العشية بيلاروسيا تواجه سوريا وجورجيا تواجه البحرين، في الخمسة ونص متاع العشية سلوفاكيا تتقابل مع مونتينيغرو، في الستة متاع العشية مولدوفيا تتقابل مع بلغاريا، روسيا مع بوركينا فاسو، وسان مارينو مع البنغلاديش، في حين في السبعة غير بوم تلاشية المجر تواجه فنلندا، ثم في السبعة متلاشية نلقاو أذربيجان مع مالطا، البنين تواجه النيجر، أفريقيا الوسطى تواجه توغو، الثمانية متعليل أنغولا موريتانيا، وفي الحداش وربع متعليل باراغواي تواجه نيكاراغوا. أجمل تحية كامل فريق البث المباشر نجع عطيب بن محمد في الأخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، هيثم والناس في الأخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوق الحمادي، شاهي طيبة للجميع.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وعلم التجويد. نتم اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه حديثنا حول مخارج الحروف العربية، وهي 5 مخارج رئيسية: الجوف والحلق واللسان، وكنا قد بيناها بالتفصيل في حلقاتنا الفارطة، وبقي مخرجان 2 نتناولهما اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحصة، وهما الشفتان والخيشوم. نبدأ أولا بالمخرج الأول، الشفتان. يمكن القول أن الشفتين يمثلان الجزء الخارجي من الفم، ويخرج منهما 4 حروف، وهي الفاء والواو غير المادية والباء والميم، وتسمى الحروف الشفوية أو الحروف الشفهية نسبة لخروجها من الشفتين. وينقسم هذا المخرج إلى مخرجين فرعيين: بطن الشفة وما بين الشفتين. نبدأ بالمخرج الفرعي الأول، وهو بطن الشفة، ويخرج منه حرف الفاء، فهو يخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، يعني ملامسة أطراف الثنايا العليا، الأسنان الأمامية العليا مع باطن الشفة. والدليل على ذلك من الجزرية هو قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا العليا، ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، والثنايا المشرفة هي الثنايا العليا. نشير هنا إلى أنه عند نطق الفاء لا نضع أطراف الأسنان على ظاهر الشفة السفلى بل على باطنها، فنقول أف أف فا فا أف فا فهدا فا فهدا فا فصل لربك وانحر فا فطال عليهم الأمد فا وفاقا. نقول أيضا إذا كان عند الضم نقول فو مختلفون مختلفون وفتحت السماء فكانت أبوابا وفو فتحت. إذا كانت مكسورة نقول في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت في فتنة. عند السكون نقول أف خذها ولا تخف يفعلون يفعلون. هنا ننبه الإخوة والأخوات إلى ضرورة الحذر والاحتراز من قلقلة الفاء إذا كانت ساكنة، فلا نقول مثلا يفعلون يفعلون بل نقول يفعلون، ولا نقول أيضا أفواجا بل نقول أفواجا. هذا بالنسبة المخرج الجزئي الأول. المخرج الجزئي أو الفرعي الثاني من الشفتين هو بين الشفتين، ويخرج منها 3 حروف، وهي حرف الواو غير المادية وحرف الباء والميم. ودليلنا من الجزرية قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: للشفتين الواو باء ميم للشفتين الواو باء ميم، يعني من الشفتين يخرج الواو والباء والميم. نبدأ أولا بحرف الواو، وهي غير المادية، وتخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان، فنقول وا وا. نلاحظ ان تقدم او امتداد الشفتين قليلا الى الامام مع ارتفاع اقصى اللسان من الداخل، فنقول و و والله و وقال ربكم ادعوني استجب لكم و و وكان الله غفورا رحيما. اما عند الضم نقول و و وجوه يومئذ ناظرة تفاوت تفاوت إذ وقفوا على النار. وعند الكسر نقول وي وي وفاقا. الورد الورد وي وفاقا. أما عند السكون نقول أو يو يومئذ. أوفوا بالعقود. يخشون يومئذ. هذا بالنسبة لحرف الواو. أما بالنسبة لحرف الباء فتخرج من بين الشفتين بانطباقهما انطباقا أقوى بدون اشتراك الخيشوم، من دون أن نشارك الخيشوم يعني الأنف بالنسبة لخروج هذا الحرف. فنقول على سبيل المثال باء باء باء. بقرة بخس. أبابيل. تبارك تباء. إذا كانت مضمومة نقول بو. يكذبون يكذبون بو. وبرزت الجحيم لمن يرى بو. إذا كانت مكسورة بي قول في بيوت أذن الله. لخبير لخبير. وعند سكون الباء نقول أب أب مع الحرص على القلقلة. سنتعرض إلى القلقلة إن شاء الله تعالى، وهي هز الصوت وتحريكه عند نطق حرف من حروف القلقلة إذا كانت ساكنة في وسط الكلمة أو في آخره أو في آخرها. فنقول بالنسبة للباء الساكنة يبكون يبكون. مبلسون مبلسون. الحساب. أما الحرف الثالث وهو حرف الميم فتخرج من بين الشفتين بانطباقهما مع اشتراك الخيشوم. يكون أيها الإخوة نطق حرف الميم بجزئين، جزء شفوي سماه العلماء الجزء المكمل، وجزء خيشومي سموه الجزء المكمل. فعند انطباق الشفتين ينحصر الهواء والصوت فيخرج من الخيشوم، فنقول ما ما مو مي أم أم. ما مرج البحرين. ما ما كان محمد. ما إن مع العسر يسرا. إن الله معنا. إذا كانت مضمومة نقول مو محمد رسول الله. مو مه مهطعين. المجرمون. إذا كانت الميم مكسورة نقول مي مي من الله. مهادا من المؤمنين. أما إذا كانت ساكنة فنقول أم أم. يمنعون الماعون. ويمكرون. يملكون. لكن عند نطق الحميم الساكنة يجب علينا الحذر والاحتراز من قلقلة هذه الميم، فلا نقول ويمكرون. الحمد لله. موجود هذا الخطأ حتى في قراءة سورة الفاتحة، نحرص على عدم قلقلة الميم. هذا أيها الإخوة بالنسبة لي يعني مخرج الشفتين بقسميه. آخر يعني مخارج الحروف هو الخيشوم. الخيشوم هو تعبير قديم اعتمده علماؤنا القدامى، وهو ما أطلق عليه العلماء في عصرنا الحاضر التجويف الأنفي. نفس الكلمة لها نفس الدلالة، الخيشوم أو التجويف الأنفي. والخيشوم هو مخرج الغنة، والدليل من الجزرية قوله وغنة مخرجها الخيشوم وغنة مخرجها الخيشوم. فما هي الغنة؟ الغنة أيها الإخوة هي صوت يخرج من الخيشوم، وتكون مصاحبة للنون والميم في كل أحوالهما. الغنة صوت يخرج من الأنف مصاحب لحرفين من حروف اللغة العربية، وهو حرف النون وحرف الميم، في كل حالة من أحوالهما، إلا أن طول هذه الغنة يختلف بحسب وضعهما، يعني بحسب وضع هذين الحرفين، كما سيأتي في بحث أزمنة الغنة. إذن لا تخلو نون من غنة، كما لا تخلو ميم من غنة. والغنة هي صوت مركب في جسم النون، وهي صوت مركب أيضا في جسم الميم. فلو أغلقنا الخيشوم باسم عيني فإن النون والميم لن تخرج، كأن نقول مثلا نا نا ما ما، عند فتح الخيشوم يخرج الصوت، نقول نا ما نا ما. هذا بخلاف بقية الحروف، كل الحروف العربية يمكن أن تخرج إذا أخلقنا الخيشوم باستثناء الميم والباء لأن الخيشوم هو مخرجها. والغنة أيها الإخوة لا توجد مع أي حرف آخر من حروف اللغة العربية. وهكذا أيها الأحبة نكون قد أتممنا بيان موضوع مخارج الحروف الخمسة كاملة، وذكرناها بإطناب وتفصيل. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع فوائد وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم مع الفوائد العامة للعمل بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، الاستقامة على نهج الله. الفائدة، توجيه المسلم نحو طاعة الله واجتناب النواهي. ثانيا، حماية القلب. الفائدة، تجنب أمراض القلوب مثل الحسد والكبر والغل. ثالثا، علاج المشاكل النفسية والاجتماعية مثل الحزن والفقر عن طريق القناعة والعمل ومعالجة التفكك الأسري. رابعا، الفوز بالجنة، حيث يؤدي تطبيق هذه الوصايا إلى كسب الحسنات والعمل الصالح وما إلى ذلك مما يفيد البشرية. أعزائي المستمعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج أصحاب الأمراض لما بما يناسبهم ويتماشى مع ظروفهم وأحوالهم. فالذي يغضب يوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يغضب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث كل شخص على العمل الذي سيبدع فيه ويبرع فيه. فمثلا كان يوصي خالدا بن الوليد في الجهاد، ومعاذا بن جبل في الفقه، وبعضهم يوصيه بذكر الله، وبعضهم يحذره من الفتنة. أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، إن كان عيسى عليه السلام قد أحيا الله عز وجل به الأموات، فوالله لقد أحيا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم آلاف بل ملايين القلوب. وإن كان عيسى عليه السلام قد أبرأ بإذن الله الأكمه، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد أبرأ به كمه البصائر، أي عمى البصائر. وإن كان عيسى عليه السلام قد شاف الله به البرص، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم شاف به الله برص المعارف والجهل. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. نعم، إن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدة، وإنها حية للأجيال. ولذلك يقول المثل: كلمات السادات وسادات الكلمات. فكلما نبل الرجل وعظم وشرف كانت كلما فكلما نبل الرجل وعظم وشرف كانت كلماته أشرف من كلمات غيره. فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلماته نور. ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، أي اللفظ العجيب الموجز الذي يجمع الفوائد والعبارات الطويلة وما إلى ذلك في لفظ قصير. فالله سبحانه وتعالى قد اختصر لمحمد الكلام اختصارا. أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، مع تحيات زميلي كمال لهجمي، فإلى اللقاء.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة تسلا إتاحة نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD في الصين لتصبح واحدة من 10 دول تتيح فيها الشركة هذه التقنية بنسختها الحالية الخاضعة لإشراف السائق. وأوضحت الشركة عبر منصة إكس أن الميزة أصبحت متاحة لمالكي سياراتها في السوق الصينية كخيار إضافي لسيارة تسلا موديل 3، وتبلغ تكلفة الخدمة 64 ألف يوان صيني أي ما يعادل نحو 9400 دولار تضاف إلى سعر السيارة الأساسي. وكانت تسلا تطرح الخدمة سابقا في الولايات المتحدة مقابل 8000 دولار دفعة واحدة قبل أن تحولها حديثا إلى اشتراك شهري بقيمة 99 دولار. وتختلف النسخة الحالية من FSD عن النسخة غير الخاضعة للإشراف اللي طورتها تسلا، إذ تتطلب النسخة الحالية بقاء السائق مستعد للتدخل في أي لحظة، في حين تستهدف النسخة المستقبلية توفير قيادة آلية كاملة دون الحاجة إلى تحكم بشري. وفي الوقت الراهن تستخدم تسلا النسخة غير الخاضعة للإشراف ضمن خدمات سيارات الأجرة الذاتية التابعة لها في مدن أوستن ودالاس ويوستن بولاية تكساس الأمريكية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة آيلون ميسك أن تقنية القيادة الذاتية غير الخاضعة للإشراف باش تصبح منتشرة عن نطاق واسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، مع أنه ماسك يواجه سابقا انتقادات بسبب تفاول المفرط بشأن الجداول الزمنية لمشروعاته. وعملت تسلا خلال الأعوام الماضية على اختبار نظام FSD ورصد خرائط الطرق في الصين بالتعاون مع شركاء محليين، لكنها واجهت تأخيرات تنظيمية متكررة أعاقت إطلاق التقنية رسميا داخل البلاد. وكان ماسك قد أشار في جانفي الماضي إلى اقتراب حصول الشركة على المواصفات التنظيمية الصينية، وهي التصريحات اللي شكت فيها وسائل الإعلام الرسمية آنذاك، لكن إطلاق الخدمة رسميا يؤكد نجاح الشركة أخيرا في تجاوز العقبات التنظيمية. قبل طرح FSD كان مالك سيارات تسلا في الصين يملك إمكانية الوصول إلى ميزتي الأوتوبيلوت والأنيسد أوتوبيلوت فقط، هما زوز نسخات السابقة من أنظمة القيادة المساعدة لدى الشركة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الإنتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية، وذلك على إثر ما وصفه بالتردي الخطير للخدمات العمومية الأساسية والتراجع في جودتها. انطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري عملية حصاد وتجميع الشعير بمختلف معتمديات ولاية نابل وسط توقعات أولية بتجميع 900,000 قنطار من الحبوب، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل محمد الشارف بن معاوية. أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل آلة إنتاج وتنقية المصل العلاجي بعد إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. في إطار متابعة تنفيذ مشروع تكثيف الزراعة المروية في تونس، تم التأكيد خلال اجتماع انعقد بمقر الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه على ضمان الاستغلال المستدام للاستثمارات المنجزة وتحسين مردودية الفلاحة المروية بالولايات المستفيدة. ختاماً، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% السنة الماضية إلى 2.2% هذه السنة وتحقيق النسبة ذاتها في السنة القادمة، بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، ها نحن في مثل هذه الأيام المباركة انقضى موسم من أعظم المواسم التي يعيشها المؤمن، وعاد حجيجنا ووفود الحج إلى ديارهم سالمين غانمين، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم. وقد انسكبت العبرات والدموع ورفعوا دعواتهم إلى رب السماء والأرض، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل منهم دعواتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. المواسم تترى على هذه الأمة وتتواتر، وكلها مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى فرصة تلو فرصة كي يعود الإنسان للاصطلاح مع الله جل جلاله، وكي يعود الإنسان إلى رشده، وكي يعود الإنسان إلى صراط الله عز وجل المستقيم. هناك سؤال حارق بعد كل موسم: ماذا تغير فينا بعد رمضان، بعد عيد الأضحى، بعد الحج، بعد كل موسم من مواسم الرحمة الإلهية؟ ماذا تغير فينا أيها الإخوة؟ الله سبحانه وتعالى يريد من الناس ويريد من عباده أن يستمروا على الطاعة والعبادة، فالعبادة ليست عاطفة موسمية تشتعل ثم تنطفئ، تشتعل عندما نكون في الموسم ثم تنطفئ، وليس ثوبا من ثياب العيد إذا انقضى العيد خلعناه وانتهت الطاعة والعبادة. كنا نتهيأ ونحن في العشر الأول التي عشناها سابقا، ونحن نكبر الله سبحانه وتعالى، ونأتي إلى بيوت الله سبحانه، نتهيأ إلى يوم عرفة بالصيام، كنا نتهيأ إلى هذه العبادات، وننظر إلى حجاج بيت الله الحرام على أنهم متلبسون بطاعة من أجل وأعظم الطاعات، فنحاول أن نسابقهم ونحاول أن ننافسهم في عباداتهم وطاعاتهم. فالعبادة أيها الإخوة ليست موسمية، وهذه مظهر من مظاهر ديننا الحنيف أن العبادة مستمرة، لأن الذي عبدناه في الموسم هو رب جليل لا يزول ولا يتغير ولا يبيد، هو ذاته سبحانه وتعالى بعد كل موسم، هو رب رمضان وهو سبحانه وتعالى رب شوال، وهو رب ذي القعدة، وهو رب ذي الحجة، وهو رب الأشهر كلها، وهو رب الأعوام كلها. الذي عبدناه في موسم يستحق أن نستمر في عبادته وطاعته بعد أن ينقضي ذلك الموسم. يا أيها الإخوة والأحبة، لابد أن ترفع شعارا في حياتك أن تكون ربانيا لا موسميا، أن تعبد ربك عز وجل كما قال جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المؤمن لا يعرف وقتا للفراغ بدون طائل ولا فائدة. المؤمن كلما آب من عمل صالح إلا واحتواه عمل صالح آخر. المؤمن لا يعرف وضع رجل على رجل دون عمل، دون فائدة، دون طائل، دون هدف، دون مقصد. فالمؤمن كلما آب من عمل يحتويه عمل آخر، ليس بمعنى أنه عمل منهك. قد تكون مع أولادك، قد تكون تمازح أبنائك في البيت، فأنت في طاعة وعبادة وقد احتواك عمل جديد. فأنت ربما تنظم بيتك، ربما تنظف أمام بيتك، ربما تتصل بإخوانك، تصل رحمك. المشكلة أيها الإخوة، بما أن ديننا دين واقعي، هو أعلم بحال الإنسان. وربنا عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يعلم حال الإنسان، والذي خلقه يعلم ضعفه. فالإنسان لا يكون على حال واحدة، الإنسان يتغير، الإنسان يكون في نشاط وأحيانا يكون في فتور. إن لكل عمل شرح، أي نشاطا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرح ولكل شره فترة، أي فتورا يعيشه الإنسان. أحيانا يكون فينا إحنا هك الإقبال على قراءة القرآن، ثم ما فتئ الإنسان أنه يعرض عن قراءة كتاب الله عز وجل. هذا من ضعف الإنسان، وهذا أمر طبيعي. يكون الإنسان يقيم الليل ثم أصابه شيء من الفتور فينقطع عن قيام الليل. فإذا قلنا إنه أمر طبيعي، لابد أن ندرك سرا مهما في هذه المعاملة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان إذا واظب على عمل ثم اعتراه فتور لا ينقطع عن العمل بالكلية. الذي كان يقيم الليل بست أو بثمان ركعات لا يعني أنه ينقطع عنها بالكلية. والذي كان يذكر الله عز وجل ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصابه شيء من الفتور لا يعني أنه ينقطع عن ذلك بالكلية، وإنما قد ينقص من ذلك العمل، ولكن لا ينقطع عن ذلك العمل، لا ينقطع عن الصيام، لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل، لا ينقطع عن قراءة القرآن الكريم، لا ينقطع عن الدعاء، لا ينقطع عن صلة الرحم. يا أيها الإخوة والأحبة، جاء أحد الصحابة يسأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فنبه صلى الله عليه وسلم إلى أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، الديمومة على العمل. هذا سرك أنت في تواصلك مع الله جل جلاله، إياك وأن تنقطع عن ربك جل جلاله. نريد من عباداتنا أيها الإخوة، وقد مرت علينا مواسم الرحمات، وستأتينا بعد ذلك عنا العشر الأول متاع المحرم اللي فيها يوم عاشوراء وتسعاء، فنحن ننتقل من موسم إلى موسم. ولكن يا أيها الإخوة، هذه المواسم التي يمن الله عز وجل بها علينا فيها طاعات وفيها عبادات، هذه الطاعات وهذه العبادات عندها مخزون عندك. هذا المخزون أين يذهب؟ هذه الطاقة في العبادة أين تذهب؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول إلى سلوك. ماذا يعني أن تصلي ولا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ ماذا يعني أن تحج ولكنك تقطع الرحم؟ ماذا يعني أنك تصوم ولكن الإنسان لا يكون أميناً ولا يكون متقناً لعمله؟ ماذا يعني أن نؤدي الطاعة والعبادة ونحن بعيدون عن السلوك الذي تثمره الصلاة وكل عبادة؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول في كل عبادة، لابد أن نحولها، لابد أن نترجمها، لابد أن نجسدها إلى سلوك مستمر، إلى سلوك دائم. فالعبادة أيها الإخوة هي منهج حياة، ما هي شيء موسمي وتمشي على روحها. مش الإنسان صلى وانتهى، مش الإنسان صام وشق فتره وهني كملت، لا. هك العبادة كيف تتحول إلى سلوك يومي؟ نراه في الأمانة، نراه في البناء والتشييد، نراه في نبذ الخلافات، نراه في المحبة، نراه في التعاطف، نراه في البذل، نراه في صلة الرحم، نراه في إتقان العمل، نراه في احترام العمل، نراه في نظافتنا ونظافة طرقنا وبيوتاتنا. أن تتحول العبادة إلى ذلك أيها الإخوة والأحبة، ما أحوجنا، ما أحوجنا إلى أعظم مقصد في العبادة، وهي الاستقامة. الاستقامة، أن يستقيم الإنسان في قوله، أن يستقيم الإنسان في فعله، كل ذلك بعامل العبادات، كل ذلك ثمرة من ثمار العبادة ونتاج العبادة. العبادة تؤثر فيك إيجابياً، فتجعل منك إنساناً مستقيماً في قولك، إنساناً مستقيماً في فعلك، إنساناً مستقيماً في خواطرك، في انفعالاتك، أن تكون مستقيماً بفضل تلك العبادات. فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالصلاة لأجل الصلاة في حد ذاتها، وإنما لنتواصل معه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف ندخل على الحضرة الإلهية في صلواتنا أو في أي عبادة ثم نخرج منها كما دخلناها أول مرة دون أن نتغير؟ الرعيل الأول تغيروا، الرعيل الأول تغيروا في انفعالاتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، بعد أن كانوا كما تعلمون تغير سلوكهم، أصبحوا قدوة، أصبحوا أسوة، أصبحوا مدارس متنقلة. المسلم بعباداته التي يمن الله عز وجل بها علينا وهو ينتقل من عبادة إلى عبادة، ينبغي أن يراعي تلك الثمار في العبادة، ينبغي أن يلاحظ تلك الثمار في العبادة، أن يراعيها في سلوكه مع جيرانه، في سلوكه مع أولاده، في سلوكه مع أهل بيته، في سلوكه مع زملائه في العمل، في سلوكه وهو في الطريق العام أو في الفضاءات العامة. العبادة يا أيها الإخوة والأحبة ما هيش عبارة على عاطفة موسمية وتنتهي، العبادة هي عبارة على لبنة وراء لبنة، وهي تراكمات لهذه اللبنات في علاقاتنا نحن مع الله سبحانه وتعالى. فإذا بنى هذا الإنسان هذا البناء في تواصله مع الله سبحانه وتعالى كان الله معه، ومن كان الله معه لن يخذله ولن يتركه، وإنما سينصره في كل شيء. سينصره أولا على نفسه الأمارة بالسوء، سينصره على انفعالاته وغضبه، سينصره على حقده وضغائنه وحسده، سينصره الله عز وجل على شر ما يصنع هذا الإنسان، ثم الله عز وجل ينصره على فقره وعلى جهله، ليصبح هذا الإنسان غنيا بالله عز وجل، عالما بربه سبحانه وتعالى. فإذا تأثر الإنسان بعبادته بطريقة إيجابية كان إنسانا فاعلا في الأمة. فلا تكونن وقد منحك الله عز وجل كل هذه القوة، لا تكونن كعابر سبيل تصلي وتنقضي صلاتك وتنتهي صلاتك دون أن تترك فيك هذا المعنى، أن تكون ربانيا لا موسميا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، رسالتي أن نحافظ على صلواتنا ونحن حيال هذه المواسم الرائعة الطيبة، أن نحافظ على أذكارنا بشكل مستمر حتى تترك فينا الأثر، أن نؤدي الصلوات في وقتها. فالصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، والصلاة التي تقويك، والصلاة التي تعرج بك إلى ربك سبحانه وتعالى، هي تلك الصلاة التي قال عنها ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكلما أوليت هذه الصلاة هذا الاهتمام وهذا القدر من العناية والاهتمام والرعاية، كلما أعطتك هذه الصلاة ذلك المعراج نحو ربك سبحانه وتعالى. كيف وأنت الذي تصلي وأنت الذي تذكر ربك عز وجل ألا يكون لديك ورد من القرآن الكريم، أن تقرأ وأن تفتح كتاب الله عز وجل في بيتك وفي غرفتك بشكل يومي وبشكل مستمر. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل وإن كان شيئا قليلا، المهم واظب عليه أيها الإنسان، وانتظر أن ربي عز وجل يتجلى عليك بالرحمات، ويتجلى الله عز وجل عليك بالاستقرار، ويتجلى الله عز وجل عليك بالمغفرة. ونحن أمام هذه الأوراد وهذا الذكر وهذه الصلوات نحافظ على سلوكنا وننتبه إلى سلوكنا، كيف تؤثر فينا الصلاة وكيف يؤثر فينا الورد اليومي على سلوكنا في تعاملاتنا وفي معاملاتنا، في صلة الرحم، في بر الوالدين، في محبتنا، في البذل والعطاء، في التآخي والتحابب، من أجل أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم أعطي كل منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف اللهم بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأصحاب الحقوق علينا. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

0: اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. اللهم ربي اغفر لي. الله أكبر. السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.

0: انتم تسمعون في اذاعه المناخير معكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليوميه بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسه الفن الصحه التربيه والتعليم الثقافه وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الافضل نقدموا الافضل اذاعه المنافسين اختياركم لكل الاوقات
1: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
0: 95.7
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
0: 104.7
2: الثانية بعد الزوال على موجاتنا ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل بنسبة 18% وبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود يوم الرابع من جوان جاري مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية وذلك يومي 9 و10 من أكتوبر القادم بأحد فنادق العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. أعلن معهد باستور بتونس اليوم استئناف تشغيل تنقية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. يحتضن معهد باستور تونس أول هاكاثون للبيانات حول التوائم الرقمية للصحة العالمية في إفريقيا والعالم العربي وذلك من 9 إلى 12 من جوان جاري. في إطار البرنامج الوطني للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك تنظم دار الثقافة بوعرقوب من ولاية نابل فعاليات شهر السينما البيئية وذلك أيام 26، 27، و27 من جوان الجاري. أعلنت دار الشباب البقالطة من ولاية المنستير عن إطلاق مبادرة المختبر التفكيري البيئي اليوم وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية سوسة خصصت للإعداد لتنظيم مهرجان الشباب في دورته الثانية تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. ختاماً تنظم دار الثقافة بالفحص من ولاية زغوان الدورة الثانية من مهرجان تيبوربو تياترو الوطني للمونودراما أيام 19، 20، و21 من جوان جاري. نهاية الموجز شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوا مش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربا في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
1: وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. يوم الثلاثاء 28 مايو 1978، المنتخب الفرنسي يستعد للسفر للمشاركة في كأس العالم في الأرجنتين. الأرجنتين اللي قبل بيامات السلطة العسكرية تاخذ بزمام الحكم أمام عجز الاتحاد الدولي لكرة قدم باش يعطي رايو أو حتى يتخذ أي قرار بخصوص تنظيم كأس العالم. المدرب الفرنسي ميشيل هيدالغو يتم اعتراضه في مدينة بوردو الفرنسية في محاولة لاختطافه أو تصفيته. الواقع تأكد أنه سيارة فيها 3 أشخاص قاعد تتبع فيه في إحدى الغابات وتمكن باش يهرب منهم في الأخير. أبحاث الشرطة الفرنسية اللي وصلت لحتى شيء ملموس أكدت أن الوضع في الأرجنتين ومحاولة منع فرنسا من مشاركة في كأس العالم هي سبب الرئيسي للعملية. مدرب المنتخب الفرنسي ما تمكنش باش يسافر مع المجموعة والتحق بها فيما بعد في العاصمة بيونس آيرس.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. أعلنت دار الشباب بالبقالطة من ولاية المنستير عن إطلاق مبادرة المختبر التفكيري البيئي اليوم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. وتهدف هذه المبادرة المفتوحة للجميع تصميم حلول مستدامة ودراسة التغيرات المناخية وتحليل التفاعلات الإيكولوجية بالجهة. وسيمكن هذا المختبر من تحويل المفاهيم النظرية إلى مشاريع عملية لمعالجة التحديات المناخية والمشاكل البيئية في المنطقة. دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الإنتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية، وذلك إثر ما وصفه بترد خطير للخدمات العمومية الأساسية والتراجع في جودتها. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان أصدره أمس على الوضعية العالمية أو المالية الحرجة لأغلب الصيدليات، وأشار إلى أن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولاً. بمناسبة اليوم العالمي والوطني للبيئة، أكد محمد ناصر الجلجلي المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط لزميلة أو عن الانطلاق في مبادرة جرين لاين التي تتمثل في زرع 100,000 شجرة ونبتة في وقت وجيز، وأضاف أن المبادرة تنقسم إلى 3 مراحل وهي الالتزام والزرع ثم المرحلة الثالثة المتابعة. ختاما، قالت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية أن نتنياهو لن يعرض وقف إطلاق النار أو الحرب على مجلس المصغر، وأن المجلس الوزري المصغر لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
5: أرقام في البال من المونديال. مونديال 2026 يعتبر من النسخ التاريخية واللي تقام لأول مرة في تنظيم مشترك بين 3 دول اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخب لأول مرة كذلك في تاريخ المونديال، منهم 10 منتخبات لأول مرة تشارك بالعدد هذايا من القارة الأفريقية، ويعتبر رقم غير مسبوق.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
7: دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
8: دقيقة صحة.
9: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين

0: جندا مع ثريا عليك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم الكل تتابعونا في أجندا. اليوم 5 جوان، إذن بديت أجواء الصيف وقيلولات الصيف، ولكن الحقيقة في تونس ما نحسوا بداية الصيف إلا مع انطلاق العطلة بعد ما تكمل الامتحانات، وإحنا ما زلنا عايشين امتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي نجح وليداتنا الكل، ما زال متواصل حتى للأسبوع القادم بإذن الله امتحان البكالوريا، وبعده تتفرد العائلات ويتفرهدوا الناس الكل، وإن شاء الله السنة الدراسية كلها تكلل بالنجاح، مع تحيتنا الكبيرة ديما للأسرة التربوية على المجهودات اللي يقوموا بها على امتداد السنة الدراسية، وكذلك حتى الجامعات يعطيهم الصحة والطلبة، إن شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل. ونعرفوا مرحلة الصيف تبدأ بعد الامتحانات، ولكن السخانة سنة كان جات بكري شوية، جوان سخون شوية، عايشين مع بعضنا فيها الطقس هذايا في القيلولة، إن شاء الله نرافقكم فيها كما تحبوا نتوما، خاصة موسيقاتنا وأنغامنا إن شاء الله تكون مناسبة. طلبتوا التونسي اليوم موجود النغمات التونسية، وطلبتوا زادة شوية نرجعوا للطرب، فما هاني شاكر باش نبدأوا به، فما لطفي بوشناق، نجاة عطية، معناها من الأسماء اللي فيها طرب. متابعتنا كما العادة باش ننطلقوا بأجواء مسرحية بعد أول نغم، والتحية اليوم تجيكم من رؤوف غديرة اللي رافقنا في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، ومحمد سيدية في الهندسة الصوتية. مرحبا بالجميع.

فارس عرفت عايش وحس قولي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف

0: انطلاقتنا وبدايتنا مع المهرجان الوطني للمسرح بمدنين، ومعنا سي جمال شندول مباشرة باش يعطينا البرنامج. الاختتام كان نهار 1 جوان، للأسف ما نجمناش نواكبوا العدد هذا من التظاهرة المسرحية المهمة هذه، ولكن يعطينا هو الفعاليات كيفاش كانت وشنية ربما أنجح الفقرات. سي جمال مرحبا بيك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذات المستير.
0: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير سي جمال.
1: أجمعين إن شاء الله تونس كاملة والناس كل حيين بخير والمسرحيين وكل المثقفين وكل حيين بخير.
0: أي أكيد يا سنة حميدة المهرجان هذايا.
1: بذات الحال يعني مهرجان اليوم وصل للدورة 29 بتاعه، يعني
0: ما شاء الله
1: مهرجان ناضج ومهرجان كبير يتوق إليه المثقفين الكل والمسرحيين بشكل خاص من تونس الكل يعني يجوه.
0: نرجع شوي على فقرات المهرجان وشوي على الحضور، وانت ذكرت واسامي قلت المسرحيين وكذا، نشوفوا شكون عاشوا شكون واكبوا في الدورة هذه، ومنها أعطينا ربما أنجح النقاط، ونحب بربي ترجع لي خاصة على ندوة المسرح والذكاء الاصطناعي. الفقرة هذه أكيد من الفقرات العلمية المهمة في المهرجان.
1: بالتالي الحال إذا الدورة هذه هي كما قلنا الدورة 29 التأمت من تنظيم مركز فنون درامية وروحية بمدنين بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين. برنامج انطلق بمجموعة من الفقرات المختلفة، لكن ديما العنصر الرئيسي ولا العمود الفقري للمهرجان هما العروض المسرحية الرسمية في الليل اللي هما نذكر منهم. في الافتتاح كانت مسرحية الهاربات ومسرحية أرماغيدون نوف. نهار الثالث عملنا التكريم للفنان الراحل محمد الفاضل الجزيري اللي أسهم في الحركة الثقافية سواء في السينما أو في المسرح، وعرضنا فيلم جيرة هذا آخر فيلم أخرجه هو، وكان مأخوذ عن مسرحية صاحب الأحمر للأديب عز الدين المدني. بعدها أيضا حتى الشباب أيضا كانوا ممثلين في هذه الدورة، مخرج شاب عز الدين بشير أيضا، وفي أول تجربة إخراجية ليه شارك معنا بمسرحية رار، وكريم عاشور أيضا مسرحية تمثال حجر، واختتمنا البارح 4 جوان بمسرحية جاكراندا لنزار السعيدي إنتاج المسرح الوطني. يعني جمهور كبير تابع المهرجان هذايا، وماهوش غريب على مهرجان مسرح التجريب لأنه الجمهور هذا تربى من عام 92 على التواجد، مش يتفرج برك يعني أصبح ما عادش هاك الجمهور الاستهلاكي يتفرج ويروح. عندنا فقرة قارة من اللي بدأ المهرجان 92 اللي هي بعد المهرجان، وهو نقاش العروض. والنقاش هذا هو اللي كبر مع الشباب وقتها، وفيهم برشا من اللي من بعد دراسة البكالوريا بتاعهم شو كملوا دراستهم في المسرح واليوم أصبحوا فاعلين في الميدان سواء أنه يدرس ولا عندهم حلوا فضاءات ثقافية خاصة ولا يشتغلوا في شركات مع جمعيات. هذه العروض والنقاش. وعندنا أيضا فقرات أخرى، عندنا مجموعة أيضا من عملنا توقيع كتب لمؤلفين من أبناء جهة إصدارات جديدة نعرفوا بهم في المهرجان. عندنا أيضا احتفينا بنوادي دور الثقافة المتوجة وطنيا في الجنوب الشرقي، دار الثقافة ربيع الأحمر تابع ولاية تطاوين. عرض فلة للصغيرات ومسرحية سنديك أيضا لدار الثقافة أجيم المتوجة في مسرح الشارع. أيضا معهد العمومي للموسيقى تلامذة أيضا قدموا فقرة في المهرجان، يعني هذوما كلهم في عشويات على هامش المهرجان. أيضا كان عندنا تربص أطر الفنان رمز عزيز موجه للهواة والممثل بين الصوت والحركة. وعندنا أيضا ندوة فكرية حول المسرح والذكاء الاصطناعي، أي يعني بين بين الإبداع الإنساني والتدخل الرقمي، شاركوا فيها ولو أنه هي خرجناها في كتيب لأن إحنا عندنا إيمان راسخ أنه الندوة تنجم تكون سويعة يحضروها 10-20-30 واحد، لكن تبقى في إطار الحضور. إحنا كل ندوة نخرجوها في كتيب، وعندنا احنا نشرية مسمينها ورقيات مسرحية، وصلنا اليوم العدد 7 نتاعها، اللي هي تنجم تتجول في الأماكن الكل، تمشي للمكتبات، تمشي للمعاهد، يحصل عليها أيضا حتى اللي حضروا في أطروحات تخرج. فهذايا مجمل الفقرات،
0: أبرز الفقرات في المهرجان.
1: في المهرجان
0: مهم برشا، يعطيكم بالصحة. لما حالة كان ماراثون في معناها متاع المهرجان قوي برشا، نتصور سي جمال الضيوف اللي استضفتهم، حضروا شخصيات اللي حبيتوا عليها، وخاصة من الفاعلين في مجال المسرح وطنيا. سي جمال،
1: يعني احنا ما عندناش ضيوف، ما وجهناش دعوة لضيوف بضيوف معينين، يعني هي الدعوة كانت عامة للناس، عامة للناس الكل. وهو كما تعرف المركز والمهرجان هم ملك الوزارة، فاحنا معناه ما عندناش غاية ربحية، فحتى العروض يعني كانت عروض مجانية كلها، سواء العروض الرئيسية او الفريات، فقط هو نشجع الشباب انهم يجوا يتفرجوا على العروض ويحضروا النقاشات العروض، لان نحبوا ديما نبنوا تواصل الجيل اللي ناقش. ما نحبوش النقاش موت، يعني حتى الصغيرات مثلا وقت عرضنا مسرحيه فله لدار الثقافه البير الاحمر، بعد العرض دخلوا لقاعة النقاش الصغيرات ويتناقشوا مع صناع العرض ويسألوا في أسئلة بديهية، يعني حبينا نسنسوهم نعودوهم بنقاش عروض، ما تعيش معناها ما تكونش مستهلك، لازمك تتفرج ومن بعد تطرح الأسئلة هذه. هي نحبوا نربوا جيل محاوري المستقبل.
0: الغاية ثقافية ومهرجان ثقافي بامتياز، وشفنا فما حتى انفتاح على الكتاب، انفتاح على السينما، فما أجواء ثقافية مزيانة الحقيقة يخلقها المهرجان هذا، وحركية مسرحية مزيانة في مدنين. يعطيكم الصحة، إن شاء الله ديما موفقين، إن شاء الله من دورة لدورة تكون الفعاليات الأكثر نجاح، وإن شاء الله تحقوا الأهداف اللي هي نبيلة برشا، الأجواء الثقافية هذية وهالتواصل بين مختلف الأجيال في مجال المسرح حاجة مهمة برشا. سي جمال وأنت أدرى، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، شكرا لك سيدي، إن شاء الله نتقابلوا في قادم الدورات بإذن الله.
1: شكرا لك، وشكرا لإذاعة المنستير على اللي ديما وين ثم تظاهرات يتصلوا بينا ويحاولوا يعرفوا بأنشطتنا والبرامج بتاعنا.
0: نعم، وانتم تستحقوا هذا، وهذا واجبنا احنا بطبيعة، ما احناش نعملوا في حاجة مزية على حتى حد، كل الناس الناشطين على المستوى الوطني في المجالات الثقافية الجادة واللي دي في التأطير الجاد بطبيعة مرحبا بها، وهذا حقها في إعلامها الوطني. شكرا سي جمال شندول مرة أخرى، يعطيك الصحة، تحية ليك، وإن شاء الله موافقين، ومن خلالك تحية للمثقفين الكل اللي في تونس الكل، وخاصة اللي معاك في المهرجان واللي في مدنين. إلى اللقاء سيدي، ما زلنا مواصلين معاكم بطبيعة في أجندة موعدنا حتى للخمسة، بعد قليل ناخذوا شوية موسيقى مع أنغام جميلة، وبعدها نرجعوا لكم في مصافحة ثانية.

0: بلاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نزلنا مع النشاطات الجميلة وباش نتحول بكم بطبيعة لجمعية أجيالنا باش نحكيه على نشاطات طفولية. معنا مدام لميا بعزوق نائبة رئيسة الجمعية جمعية أجيالنا اللي تنظم بالشراكة مع دار الثقافة مساكن الملتقى المحلي للمباريات الثقافية بين المدارس الابتدائية. هي دورة أولى معناها نجم نقول تظاهرة علمية ثقافية تلمذية جديدة وتحدثنا عليها أكثر مدام لميا. مدام لميا أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك وبإذاعتنا المحبوبة إذاعة المنستير اللي تربينا عليها وبرنامجكم أجندة ثقافية. ألف شكر
0: مرحبا. يعيشك مدام لميا يعطيك الصحة. مبروك عليكم النشاط الثقافي تلمذي جديد هذا الملتقى هذا دورة أولى إن شاء الله يعني بعد تواصلوا. أعطينا فكرة ساعة للملتقى كيف جات الفكرة امتاعه وشنية طبيعة الأنشطة اللي فيه وإحنا نلقاو الملتقى هذية فيه مباريات بين المدارس الابتدائية. أعطينا كيفاش حتى عمليا نسقتوا بين المدارس شنية أنواع المسابقات اللي بيشتاقة والمواعيد مدام لميا.
1: باهي ألف شكر لكم مرة أخرى. والحقيقة المشروع وفكرة المشروع انطلقت من محبتنا للصغيرات أنه مدينة مساكن في فيما يخص الأنشطة الثقافية بالمدارس الابتدائية الحقيقة ناقصة شوية.
0: أي.
1: دونك حبينا نخرج من إطار يعني القسم تكون ثم علاقة كبيرة وتمفصولية بين العلمي والعملي. دونك اش معناتها؟ يعني كل الأنشطة اللي يدرسها من خلالك المجال التنشئة الاجتماعية التاريخ الجغرافيا التربية الإسلامية مثلا المجال التنشئة الفنية من رسم من غناء وموسيقى إلى غير ذلك كل أنشطة بخلي في العلوم والمجال العربية الفرنسية الكل كل اللي يقراها في القسم يخرج من حدود الفضاءات بيان سور معناتها تكون أوسع وأشمل اللي هي فضاءات طبعا دور الثقافة وبيان سور هنا كانت المندوبية الجهوية للتعليم للتربية بسوسة الحقيقة أكبر يعني محفز لنا عاونونا وكانت عنا شراكة فعلية معهم.
0: أيه.
1: كذلك دار مندوبية زاد الثقافة والفنون دونك كانت معنا وكانت عنا شراكة فعلية معهم والحقيقة بكلهم شجعونا على هالمبادرة هذه. دونك خاطر احنا قبل حتى مع قبل إذاعة المنستير قبل كانوا يجيو بحذانا وكنا ننشط وإحنا في عمرنا احنا صغار.
0: أي.
1: لكن للأسف هالسنة الجميلة اتنحات.
0: أي أي.
1: والحقيقة وافتقدناها برشا مع الأجيال الجديدة هذه اللي وليت ياسر يعني عملية عرفت خنق الطفل كان في المدرسة ويتود مدرسة يتود يعني أكل كل ما هو مهارات حياتية كل ما هو ذكاءات متعددة ما كانتلوش عنده فرصة باش يقع اكتشافها. دونك من خلال المشروع هذايا اللي الحقيقة يتماشى في انسجام كبير مع طبعا الأهداف بتاع وزارة التربية ووزارة الثقافة أنه الصغير هذايا لازمنا نفرلو المشهد الثقافي لهالمدارس وان جينيرال معناتها وأنه تولي التعلمات اللي كانت مرفوضة في المدرسة تولي مرغوبة ونخليه من المدرسة فضاء للمتعة. دونك هذا كان الهدف الأسمى الحقيقة أنه تكون ثمة ديما نقول أنا كالتطبيقات اللي يعملها التلميذ في القسم وكالتعلمات نخرجوا بها ونوجوا لها نافذة جديدة مدخل جديد تكون أكثر فيها طرافة يعني تخليه يحقق أكثر متعة نوعية ثم دافعية تولي كبيرة للتعليم تشبع في الحاجيات نتاعه وتلبي رغباته يعني تتحرك له كل ميولات نتاعه. وأهم حاجة احنا كأساتذة تكون هالمشاريع لكن المشروع بتاعنا هذية أنها تكون أفضل وأجود محضن للتربية على المهارات الحياتية والذكاءات المتعددة للصغيرات. والحقيقة لقات تشجيع كبير من إذاعتنا زادة إذاعة مساكن من المجتمع المدني. الحقيقة كل الأطراف كانت معانا شجعونا بالحضور كل شيء معناته كل واحد وشي نجم كيفاه معناته يعاوننا الحقيقة هذي هو نعتها عموما كيف جدنا الفكرة، فكرة أنه نعيد كل السنة الجميلة نتاع المسابقات الثقافية بين المدارس الابتدائية. كما قلت لك شراكة كانت من زوج جهات، المندوبية الجهوية للتربية بسوسة ومندوبية الشؤون الثقافية بسوسة الحمد لله يا ربي، ودعم كبير من دار الثقافة بمساكن بصراحة. وهذا هو اون جينيرال فكرة المشروع.
0: نعم. حددتوا المواعيد والبرنامج مدام لميا؟
1: اي حددنا احنا.
0: اعطينا فكره على البرنامج والمواعيد نتاعكم وتقريبا الفقرات شنو باش يكون فيها. انت تو حكيت على مواد تنجم تكون هي كماده ثقافيه للمباريات، هذه اعطينا فكره اوضح شويه نوعيه المباريات شنو باش تكون معناها فيها.
1: اوكي باه. دونك احنا كان الانطلاق يعني حبيناه تكون تاريخ تجذير الهويه وحب الوطن، كان 9 افريل
0: هذيك البدايه.
1: اي انطلقنا افريل 2026 كانت هي الاول دور تمهيدي. ثم كان الدور التمهيدي الثاني يوم، والدور التمهيدي الاول يشاركوا فيه 3 مدارس من المساكن وتترشح واحده للنهائي. بعد كان نهار 19 أفريل تشاركوا 3 مدارس وترشحت مدرسة. كذلك الدور التمهيدي الأخير كان يوم 3 ماي، وطبعا شاركت 3 مدارس وترشحت مدرسة. دونك توا عندنا 3 مدارس مترشحة للنهائي اللي هو كان النهائي كان نورمال مو احنا يوم 17 ماي. كانت الحقيقة التاريخ هذايا أجلناه اليوم 14 جوان لأنه نهارتها مديري المدارس الحقيقة كانت عندهم التزامات أنهم مش يكونوا من المجموعة اللي مش تكون في طبعا التزامات مع المندوبية الجهوية للتربية الخاصة بالكابيس. دونك الحقيقة ما نجموش تكون الحقيقة تتويج التعب المديري المدارس والمدارس ويبدأوا مش حاضرين.
0: نعم بالطبيعة بالطبيعة. عنصر مهم الحقيقة في الحضور، معناها المديري المدارس خاطر تعنيهم الحكاية. دونك قدمتوه الموعد إن شاء الله ل14 جوان.
1: زادة هو اخترناه دات ياسر زادة سامبوليك بعد ما يفاوى الأولاد إن شاء الله متاع البكالوريا، كان عند ثم معلمين عندهم التزامات زادة يبدأوا مرتاحين أني منهم أني زواجي عندهم في البعد. دونك نخليه معناها الوقت كامل باش تكون حاجة في المستوى بصراحة، لأنه عندنا برشا حاجات باش نعملوها في النهائي. هي دورة أولى أما الحقيقة دورة بيت بخطاه ثابتة والحمد لله وناجحة، واخذت صدى كبير على المستوى المحلي والجهوي. الحقيقة حاجة بهي برشا وفرحتنا برشا. كان تنظيم الحقيقة ممتاز، كل الأعضاء الجمعية وكل كما قلت لك المجتمع المدني وكل المندوبية وكل عاونونا. كان تنظيم الحقيقة رائع، طبعا الفقرات مش تكون متنوعة وفيها برشا تميز في النهائي لأنها مش تكون فيها كما نقولوا احنا الطابع كل شو معناتها، يعني مش تكون حاجة
0: أجواء احتفالية. هو نهائي
1: بالضبط، هو نهائي،
0: هو نهائي باش تكون فيه أجواء احتفالية أكيد، هذا بعد المباريات نتاع نهائية
1: بالضبط. أي. ومش تخلل زد الفقرات ما بيناتهم هكيك باش تكون الحقيقة خفيفة، وكل والضيوف مش تكون الحقيقة شخصية توازنة مش تكون حاضرة بحذنا. دونك إن شاء الله مش يكون بحذنا المندوبة الجهوية للتربية بسوسة، كذلك والي سوسة، كذلك المندوبة المندوبية الشؤون الثقافية بسوسة، كذلك مدير دار الثقافة المعتمد، كل الشخصيات اللي الحقيقة تشجع على حاجات كما هكا مش تكون حاضرة. زادة مجموعة كبيرة من المندوبية الجهوية للتربية بسوسة اللي ديما الحقيقة شجعوا فينا، كذلك مش يحضروا بحذنا مجموعة وثلة من الخبراء، خبراء التعليم بملتقى معلمي تونس العربي الدولي وعلى رأسهم سيدي دان الفرشيشي، وهدايا يعني شرف لنا أنه يحضروا من كل الولايات، يعني مش تكون فوسة جميلة الحقيقة، شرفونا بحضورهم يوم 19 أفريل وشافوا طبعا الأجواء الجميلة. دونك قالوا إن شاء الله نكونوا في النهائي معاكم بعدد أكبر، وهذا شرف لنا تم زاد ضيوف دوليين من طبعا من خارج البلاد التونسية وهذا شرف كبير لنا. وطبعا بهم تو ندخل شوية في الفقرات.
0: الفقرات
1: هي, هي هي بالأساس هو الدورة الأولى للمسابقات طبعا الثقافية بين المدارس الابتدائية. دونك يعني كل ما يخص الفقرات هذه كانت حظية بعناية كبيرة، لأنه عملية تخير الأسئلة هو طبعا عندنا لجنة تحكيم من أكثر الإطار التربوي بمدينة ساكن، وهما يعني عندنا رئيس لجنة التحكيم احنا نسميوه أب المعلمين سي محمد هميلة، عنده صيته معروف الحقيقة ما شاء الله عليه، وبقية زاد الأعضاء. دونك النوعية وكما قلنا تخير الأسئلة في كل المجالات، كما قلت لك مجال التاريخ، الجغرافيا، التربية الإسلامية، العربية، العلوم، كذلك كما قلت لك حتى التنشئة الفنية، الغناء والإلقاء، يعني فنون الركحية زادة، وكيف كيف الرسم، هادم الكل مش يكونوا موجودين. والأسئلة ما هنا اعتمدنا التكنولوجيا الحديثة، يعني تكون بيان سور موجودة في الإكران، وثم يعني هنا أساليب متطورة اعتمدناها. دونك الأسئلة الأكثرية تمشي لمستوى 5-6 ابتدائي، هما اللي يشاركوا من كل مدرسة. بالنسبة للأسئلة الثقافية 6 تلامذة من كل مدرسة تكون يجاوبوا على الأسئلة الثقافية، وبقية المسرح والفن الفنون الركحية يعني والإلقاء والغناء تلاميذ يعني طبعا من نفس المدرسة، أما مش المشاركين طبعا في المسابقات الثقافية لتنويع، ونزيد نخليه ينخرطوا أكثر عدد من التلاميذ. ما شاء الله بريس كل مدرسة تشارك بأكثر من 20 تلميذ، معناتها حاجة تفرح برشا،
0: حاجة تفرح برشا خارق العادة. وروك ال 20 تلميذ في دورة أولى مدام لميا، من بعد هما اللي باش يعطيو كل لافونغو لزملائهم في دورات قادمة إن شاء الله.
1: فعلا كانك حاضرة معانا عزيزتي، لأنه برشا مدارس احنا ما شاء الله في مساكن برشا مدارس، وكلهم اتصلوا قالوا واش بينا احنا مانيش في الدوره هذه، اختيار اي والله. دونك الاختيار كان عشوائيا، معناتها مش هكاك هكاك المدارس اللي يقرين بدينا بالحقيقه بالمدن او اللي تابعه مدينه مساكن، ثم دخلنا لمساكن، يعني كانت متنوعه مش بكلهم من مدينه مساكن. دونك السونتر يعني بالعكس خذينا متنوعين، يعني من خذينا من البرجين، من الكنيس، من بني كلثوم، يعني هذوما، وكذلك زاد من مدينه مساكن، وكانت تنوع. ان شاء الله العام الجاي اتصلوا بينا زاد من ولايات اخرى حبوا يردوه، مش كان محلي، احنا الدورة الأولى محلية، حبوا تكون جهوية، علاش لا، مش وطنيا الحقيقة والله، ونخموا فيها لأنه خديت كما قلت لك بعد محلى يعني دوليا الناس تحكي علينا، لأنه كما قلت لك وقت جاءوا بحذينا ملتقى معلمي تونس عربي دولي وحضروا معنا نهار 19، كلهم بدوا يحطوا دي لايف وكلوا يعديوهم لين وصل ما شاء الله الجزائر، وخرج يعني جماعة في مصر وسوريا تبعونا برشا، والحقيقة وحاجة هذية فرحتنا على الأخر، وعلقوا ناس أنه يعني مثل هالجمعيات هذية كيفاش تخلق الحيوية وتخلق هالثراء في المشهد الثقافي، وتخلي الصغيرات بالحق أكل الهدف الأول اللي بدينا به أنهم يوليوا عندهم أكل الرغبة والمتعة في الإقبال على كل التعلمات اللي كانت قبل، ليس كل قبل ما يحبوش الرياضيات، ما يحبوش التاريخ، وليت مادة هايلة. أما لعبة عاملينها عزيزتي هي لعبة البحث عن الشخصية تاريخية معينة، تبدأ هكا هي شخصيات وراءها أرقام، والتلميذ يختار بالرقم لين يخرج بشوي بشوي، وليت من أكثر الفقرات متعة للطفل اللي كانت قبل مادة التاريخ والجغرافيا كان الحقيقة بك تعرفوها مرفوضة ما يحبهاش برشا، لأنه في مخه
0: على خطر المشكلة في مخه أنه يلزمه يحفظ حفظ تام، وعملية الحفظ باش تاخذ منه مجهود ووقت، وهو ماذا بيه يتقعس شوية، وهذه طبيعة البشر، وماذا بيه ربما يتلهى بمواد أخرى يحبها أكثر. هذاك علاش بون هما صحيح غالطين، هذه الكل غلط، خاطر هذيك مواد عندها الأهمية متاحة وكله مهم، في كل ما موجود في المقرر الدراسي أكيد ما تحط إلا عنده أهمية. أما احنا انتوما الطريقة اللي تعملوا فيها تلقاو في أسلوب يشره التلميذ على المواد هذه.
1: بالضبط، وهذه الحقيقة الحاجة حتى في التعبير الجسماني. يعني الناس الكل قبل يقولوا رقص كذا، مش رقص، تعبير جسماني بحركات راقية، يعني اكتشفوا حاجات جديدة ومغايرة، معناتها مفاهيم وليت مغايرة. يعني بالنسبة لهم التعبير الجسماني عندهم رقص وكأنه فيها هكا عيب، توا بالعكس وليو مقبلين وليو يقولوا
0: هو حتى الرقص محلي راهو، ما الفكره هي اللي غالطه، مش الرقص هو اللي ظالم راهو، باش نكونوا واضحين. حتى الرقص محلي معناها اذا كان انت نادي رقص ولا اللي هو تمارس فيه بانواع الرقص، خاطر مو ما انواع، هو في الاخر الرقص شنو هو؟ بيدو تعبير جسماني بانواع الرقص الكل. اذا كان طفلك والا حتى شاب ولا احنا حتى لي زادولت تمشي لنادي رقص وتحط موسيقى وتعمل حركات، تراه ثيرابي نفسية وتسقل الجسم وحاسيله فوائد جمع. أما الفكرة هي اللي غالطة، يعني
1: صحيح احنا عندنا مشكلة عقليات الحقيقة لازمها تتغير. ويعني والحاجة اللي تفرح أنه
0: جات من رواسب اجتماعية قديمة مدام لميا، راهو ما نظلموش اللي زرعوا الأفكار هذه، خاطر دون لو طون كان الرقص يقتصر على الرقص اللي تقوم بعروض إغرائية في مجال معينة باش تاخذ فلوس في المقابل. ماذا هو الواقع كان قبل هكا؟ دونك قعد مسكين المتهم هو شكونه، مش اللي عملوه العارضات في قبل فك الزمن الغابر بالطريقة ذيك. الاتهام مشى للرقص بيدو اللي هو خطيه.
1: بالضبط، والله العظيم بالضبط،
0: هو خطيه. هو كي سوبر مارشي فيه من سم الفيران للشوكولاتة وانت يشري اللي تحب.
1: بالضبط والله، والحمد لله الحقيقة مدام أنا قاعدة تتغير. وديجا حتى الأولياء قبل يقول شنو تعبير جسماني، نشوف قبل
0: أي فوالا مشكلة،
1: حتى تخيروا الأغنية اللي مش يعملوا عليها تعبير جسماني تولي هنا مسؤولية حتى المعلم. خليت ولا بعد ما كنا مثلا عنا 6 تلامذة ولا 8 ولا 12 ولا 20 ولا 25، وليوا الأولياء حتى هما يقبلوا، هما أصلا قاعدة تتغير أفكارهم. دونك الحمد لله يا ربي، يعني هنا الهدف متاع الجمعية اللي ده انطلاقا، خاطر احنا اغلبيتنا اساتذة، دونك احنا مش اغلب كنا اساتذة، دونك الفكرة انطلقت كما قلتك انه نخرجوا من حدود او جدران كل اقسام ونخرجوا بها الفضاءات مفتوحة. بالفكرة هذه انه الطريقة هذه نخرجني كل المهارات الحياتية والذكاءات المتعددة اللي الساحات الصغير ما يعرفهاش وما يكتشفهاش، اللي انت ما تعطي عليه. هو يقول لك أينشتاين يقول لك الطفل شعلة عليك بإيقادها. نعمل إيقادك الشعلة هكية متاع الإبداع متاع اللي فيها برشة مهارات، فيها برشة يعني إضافات ينجم يخرجها الصغير هو راهو لم يكتشفها بعد. هي أكثر حاجة الحقيقة أنا كأستاذة نحس بالمتعة، يعني صغير ما عندوش حاجة ما في بالوش هو دوي فيها وأحنا نكتشفها وطبعا
0: وهذا دور المربي عموما مدام لم في الدار كالأم والبو، وبعده يجيوا الناس اللي تقوم في المؤسسات الطفولة بالدور هذا، راهو أنه تكتشف المواهب المخبية عند الصغير وهو بيدو تعاونه باش يعرفها وباش يكتشفها في نفسه ويمارس الهوايات هذيك حسب المهارات اللي عنده.
1: بالضبط، واحنا ديما نقولوا اذا كان معناتها التعلم اون جينيرال اذا كان يقعد في كل افق الضيق نتاع التعلمي فقط، يعني التعلم داخل حدودك الجدران وما تكونش ثم صلة بينه وبين البعد العملي. الحقيقة وهذا اللي شفناه مؤخرا للأسف أنه الحقيقة التعليم يفقد الجدوى متاعه، يعني يولي فاقد لكل متعة. روح الإبداع تتنحى. إذا كان إحنا نخرج من هالأفق الضيق نحو الأفق المفتوح، أنك تخرج كل ما هو طبعا هنا روح متاع إبداع لك الطفل، وتخرجها بأشكال مختلفة في مجالات مختلفة. تعرف البنية وقت نهارت إحنا كي نقدمه في أي دور تمهيدي، كي الصغيرات يشاركوا في الرسم، نعطيهم هكا الناس بحذيهم ونعطيهم كل المستلزمات ويرسموا لوحات سيركلاس نهارتها في وقت معين وموضوع تعليمه معينه يحطوه هل تعرف نطلعوهم للرقح ويبدا هازز الرسمه نتاعو، راهو ما تتصورش الفرحة وكل العينين متاعه وكل لقة متاع الفرحة يحسوه وفخور
0: والثقة في النفس اللي يكسبها فك اللحظة هذيك، قداش تتعزز ثقته في نفسه، وذيك هو المهم بالنسبة لنا نحن. على كل هو الحديث يطول مدام لميا في الحقيقة في التظاهرة هذه اللي قاعدين تقوموا بها، إن شاء الله تجينا الأصدقاء نجاح الدورة الأولى هذه، وإن شاء الله أنتم موفقين فيها، وأنتم والصغيرات اللي معاكم العائلات والناس الكل بتبيع الفينال. الدعوة موجهة للجميع ذول مدام
1: الدعوة موجهة للجميع، مرحبا بكل شخص يرى في روحه يحب الأنشطة الثقافية اللي في علاقة متواصلة طبعا مع كل ما هو بعد تعلمي مع بعضهم، يؤمن بهم أنهم هما تكامل كبير وانسجام كبير. هذا الكل كما قلت لفائدة شخصية التلميذ، يثق بروحه أكثر، يكون قادر أنه يواجه الجمهور، يواجه مواقف في الحياة كما هكا يعني حاجة ياسر مزيانة. وهذه الحقيقة الهدف وصلنا له والحمد لله يا ربي،
0: إن شاء الله يزيد تعزز الهدف هذا طبعا من خلال بعد النهائيات، وتزيدوا في كل دورة أكيد فما تقييم للدورة اللي فاتت، والعملية تولي أنضج أكثر ويولي مهرجان عنده حضوره في الجهة. شكرا لك مدام لميا بعزوق، يعطيك الصحة، وشكرا لكل الناس اللي نشتين معاك في جمعية أجيالنا. شكرا مدام لميا،
1: ألف شكر،
0: كل التوفيق، يعطيك الصحة، كل التوفيق، شكرا لك. مازلنا مواصلين معكم في أجندة، بتبيع موعدنا حتى الحدود الساعة الخامسة، وقفتنا الإخبارية وأخبار الرياضة في تمام الرابعة، بعدها نعود.

ثبت كيف دخلت لداري جنينة خضرة فرحت بيك عينك شبت شافت وردة وهي الوردة على خديك تثبت ضيفتك في الدار حذايا سمعتك شعري بكيك عجبتك آخر غناية قطعت الوردة بيديك تثبت

0: الرابعة إشارة الوقت على موجتنا. ومنها تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة هذا الموجز لأهم الأنباء. أكد وزير البيئة لحبيب عبيد أن الأمطار الأخيرة قد أخرت عملية مداوات البعوض. وقال الوزير على هامش اليوم الوطني والعالمي للبيئة اليوم إنه تبين بعد جلسة مع وزارة الفلاحة أن الحشرات المنتشرة غير ضارة ولكنها مقلقة، وأن موسم الناموس لم ينطلق بعد وفق قوله. كما أكد انطلاق عمليات المداوات داخل الأحياء السكنية، ومشيرا إلى أن الإشكال يبقى في برك المياه داخل المنازل. توقع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 2025 إلى 2.2% سنة 2026 وتحقيق النسبة ذاتها خلال السنة القادمة، بحسب آخر تقرير حول الأفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. وأشار البنك كذلك إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مطلع السنة الجارية. تصدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي، وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر. وأفاد في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء اليوم بأن الجهة انطلقت رسميا في موسم التجميع منذ 26 من ماي الفارط، حيث فتحت جميع المراكز أبوابها لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية طيبة، إذ بلغت كميات الحبوب المجمعة حتى الآن نحو 280,000 قنطار وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان إنجاح هذا الموسم. انطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري عملية حصاد وتجميع الشعير بمختلف معتمديات ولاية نابل، وسط توقعات أولية بتجميع 900,000 قنطار من الحبوب بحسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بزراعة الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل محمد الشرف بن معاوية. ورجح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء الانطلاق في تجميع القمح في حدود 12 من جوان الجاري لارتباط العملية بارتفاع درجات الحرارة واستقرار الطقس، موضحا أن تجميع القمح يبقى مرتبطا بانخفاض نسبة الرطوبة إلى 14% على الأقل لضمان جودة المحصول. أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إيش بيك الطو؟ إيش نجرة تحت موك صحيح؟
3: محنج الحاكم ركز معنا برش، شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربش هكهو؟ إيش بيش يعملولي؟
3: يخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنج كبشين فينا الحاكم لأيامات هيد.
2: واسب عندي زطل
3: سلعه فيهم، شوف صاحبك تاع اللي سي دبر لنا بيعه بيه
2: طال فرح بيه.
3: هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفه، لازمنا نفرحوا بروف تاع المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا البروميير بري.
5: اي الاولاد البروميير بري.
6: هاي الاولاد هاي ابوك وراك
2: مالك لبس عليك شعام؟ اش بك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبه بلاصك، والله انت عندك موهبه، والله ما خيبه بلاصك والله.
3: ايش هي زطله؟
2: زطله
1: لا للمخدرات، نعم للحياة. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي
7: لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحذيراته للمباراة المرتقبة غدوة ضد نظيره البلجيكي على أرضية ملعب الملك بودان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في تمام الساعة 2 بعد الزوال بتوقيت تونس. مقابلة جي في إطار المحطة التحذيرية الأخيرة للمنتخب قبل السفر يوم الأحد للمشاركة في نهائية كأس العالم 2026 مقارنة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. السفر باش يكون يوم الأحد على متن الخطوط الفرنسية باتجاه المكسيك، وين منتخبنا باش يلعب اول مقابله ليه في الدور الاول ضمن المونديال. نذكروا انه منتخبنا تحول الى بلجيكا بطبيعه الحال للعب المقابله، عنده تقريبا انهارين. بالنسبه لاخر الاجزاء تتعلق بالمباراه والحضور الجماهيري، قرابه 50,000 متفرج وفق ما اعلن عليه الاتحاد البلجيكي لكره القدم باش يكونوا حاضرين في المباراه الدوليه الوديه غدوه. نعاود نذكر التوقيت نتاعها مع ماضي ساعتين توقيت تونس على مستوى البث التلفزي، القناة الوطنية الأرضية باش تبث المباراة. هيئة الترجي الرياضي التونسي أعلنت في بلاغ صادر اليوم عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمد المدب ونائب رئيس شكر الوعر ولاعب الفريق يوسف البليلي، يقضي بتجديد عقده مع الفريق لمدة سنتين إضافيتين. ينص هذا الاتفاق على أن يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية تاس، واللي يتوقع صدوره في موفى شهر أوت المقبل. تحتضن سوسة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 جوان الجاري فعالية الألعاب الإقليمية العاشرة الأولمبياد الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 11 دولة عربية من بينها تونس، وبحضور ما يقارب على 230 مشارك بين رياضيين وإطارات ومرافقين. تتضمن التظاهرة عدد من المبادرات الصحية والإنسانية من بينها تقديم فحوصات طبية متخصصة للمشاركين في عدة اختصاصات، إلى جانب تنظيم برامج تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي. في التايكوندو البطل العالمي والأولمبي فراس القطوسي يحرز الميدالية البرونزية لمنافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي اللي تستضيفها مدينة نيورنبرغ الألمانية من 4 إلى 7 جوان الحالي، وذلك إثر انهزامه في الدور النصف النهائي من الكرواتي كريان فيتو بنتيجة جولتين لواحدة، وهي المشاركة التونسية الأولى في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو المصنفة من فئة 30 نقطة، واللي تعد مرحلة إعدادية إلى الألعاب المتوسطة المقررة بتورنتو الإيطالية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله مع السبعة ودرج.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، نواصلوا معكم الجزء الثاني من أجندة حتى للخمسة. مرحبا بالجميع. الأربعة 16 دقيقة موعدنا، كما قلت يتواصل معكم حتى الخمسة. مازالت المصافحات ومازالوا الضيوف، ومعنا اليوم نادي الأجيال بالمناستير، ومعنا سي فتحي بسباس. التظاهرات الصحية باقية متواصلة في نادي الأجيال بالمناستير، عندهم تظاهرة صحية موعدها لحد الجاي إن شاء الله 7 جوان، حدثنا عليها أكثر سي فتحي بسباس. سهلا وسهلا، مرحبا بك سي فتحي.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بإذاعة المنسية وجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنسية.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذا سي فتحي، نبدأ بالنهار لحد إن شاء الله.
1: شكون بدأ اليوم الإنجاز اللي عملناه؟
0: أي
1: بسبب نهار السخون اليوم.
0: أي
1: الحمد لله.
0: أي
1: اللي وسعنا اللي برنامجنا نفذناه في رباط السيدة بعد سنة كاملة. وذا بصدقني بظرفي راهو الناس لا اليوم لا ساهمونا في هدايا. أنا أعطيه من طريق غرون شابو بمثالك بلدية المنسير جاء الألية 41 متابعين لانجيد لابال لانتو جمعين سرتو شباب اللي ساهم أكثر هو شباب جمعية أرزاقنا الكبير.
0: أي
1: وجمعيتنا متاعنا اللي هي منسير بروبر اللي ترسها الدكتور دكاترة وسامو فيها دكا سي عبد الحميد شاوش، الدكتورة لمية سعيد، الأستاذ سونيا الزيلي، الأستاذ محمود شعبان، هذوما اللي ساهموا صدقني لحشيس لقل على اليوم ترى نت كاميون سمي رمارك بلاسك.
0: اي اي اي اي
1: راهو شيء يرزق بعد تعرف اختي هذاك الرباط هذاك عنده تاريخ ومجد. احنا كان تسمح عن طريقك نبعثوا رساله للسيد مدير عام حمايه معهد حمايه التراث، يا خويا رجعونا الحفريات كما كانوا توا سنتين. احرام معنى يمكن هذاك صرخني والله العظيم، وكان
0: أي.
1: وكان يتصرح المدخول اللي دخلوه من جراء لخاطر يدخل في السكتور توريستيك وعندهم يا اخي شنو هي شنو رباط هذايا وشنو فضله وشنو اللي ام منال هي ربات بديس هي اخت بديس اللي بنت تعرف اللي البناء القاهره وهذا يخلوه الجماعة التاريخ يذكروا شو قيمة المعمل هدايا المعلم. وشكرا مرة أخرى لبلدية المنسير وبالخص لدارة الجهوية للبيئة بولاية المنسير.
0: به نمشيو هنا لحد سي فتحي اللي هو محور
1: شعرنا لحد.
0: أيوة
1: هذا بمناسبة مواصلة مشروع الثقافة الصحية اللي تعرفوا
0: أيه.
1: من زمان من السنين من جمعية نادي جيل التظاهرة الصحية الثقافية تحكيم دكتور جمال قوبعة ودكتورة نور صبو عزيز اختصاص ألف وحنجرة تحت عنوان نقص السمع واستعمال السماعات عند المسنين.
0: أيوة
1: باش يكون فما مداخلة قبل احنا كل أسبوع نعملوها دقيقة صحة الأستاذ الجامعي عبد الحميد شاوش تحكي لي على فوائد شرب الماء في الصيف. هذا إن شاء الله باش يكون وسيقدم هو نبذة على حياة المتدخلين ويكون هذا بالتنسيق مع المكتب المحلي المتقاعدين بالمسير، وذلك إن شاء الله يوم أحد في قمة سيادتك بمقر نادي الأجيال شارع مجاز أكبر بالمسير. مرحبا بالجميع، راهو هذا والله العظيم خاصة مش بالمسنين نسميهم شباب فوق الستين.
0: به يعطيك الصحة سي فتحي، شكرا لك، إن شاء الله في لقاءات قادمة. وديما التظاهرات مع نادي الأجيال متواصلة والنشاطات متواصلة. يعطيك الصحة وشكرا لكم، إن شاء الله موافقين. إلى لقاء سي فتحي.
1: شكرا شكرا شكرا،
0: يعطيك الصحة، شكرا. إلى لقاء. في أجندة مازلنا مواصلين، نرجع للموسيقى.

0: خاطر مناسير
1: بني خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا
2: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

فما قاعدة معروفة، لا يعذر الجاهل بجهله القانون. هذه قاعدة نعرفوها الناس الكل ونعيش بها، ونعرف برشا ناس ما يحبوهاش على خاطر فما الحقيقة دي ديتاي في القانون في القوانين نجهلوها وما نعرفوش نتعاملوا. وصحيح ماهوش الناس الكل عندنا شهادات عليا في دراسة القانون، هذاك علاش المواطن ديما مهدد أنه يقع في خطأ عن حسن نية نقولها، ولكن في نفس الوقت عن جهل للقانون، يلقى روحه في ورطة ولا يلقى روحه يتحاسب على فعلة ما كانش يتصور، وأني باش تصير من وراءها تتبعات ساعات توصل حتى التهمة اختراء معناها ويتقاضى عليها. هذايا في العموم. في الأمور الاجتماعية نتعرضوا لبرشا مواقف الحقيقة ما نعرفوش نتصرفوا مؤخرا في حياتنا أو في البيئة ما يعبر عليها بالبيئة الرابعة على ريزو سوسيو. صارت ياسر مشاكل لبرشا ناس يحسبوا الفضاءات هذيك هو حر فيها ويعمل اللي يحب ويصور الناس ويهبط ويسب الناس ويثلب ويحكي وينشر أخبار زائفة حتى على ناس، حتى على ما معناه أخبار خاصة بناس يلقى القانون يتبع فيه. دونك الإنسان في كل تصرفاته يلزمه يراجع نفسه ويراجع أهل الذكر إذا كان هو ما يعرفش ويطلع. صحيح هي مجالات الاطلاع ولات سهلة برشا بالإنترنت، وإذا كان ما هوش من هواة الفضاءات هذية ينجم يستشير أهل الذكر، يستشير الناس اللي تفهم، يحل المجلات القانونية والكتب باش يفهم برشا حاجات. وكل مسألة تعترضه في حياته ما فيها باس يسأل عليها أهل الذكر ورجال القانون أنواع وأشكال، كل واحد حسب اختصاصه. تنجم تتوجه لهم اللي عندهم مكاتب كيما العدول المنفذين وكيما الشاهد العدل وكيما عدل الإشهاد وكيما المحامين وكيما برشا معناها ناس، وفما حتى مستشارين قانونيين تنجم ترجع لهم ويفيدوك بالمعلومة الصحيحة. فما موضوع الحقيقة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي خذ صدى كبير، هو حاجة اسمها البريزون شارج لمواطن أجنبي يعيش في تونس. البريزون شارج هذه احنا بون تونسي نعرفوا العبارات القانونية أو العبارات معنى هذه الكلها نستعملها بالفرنسية، هي بالعربي شهادة الكفالة اللي معروفة في خاصة في دول الخليج. فما ناس كي تبدأ عندها عقود عمل وكذا يلزمهم شهادة كفالة عادة ما تكون من طرف المشغل باش ينجم يمشي أموره في الدولة هذيك، ويبقى هو مواطن أجنبي عنده الكفالة هذه تسمح له باش يستخرج وثائق باش يتنقل باش يعمل كونت بونكير كل حياته كلها بشهادة الكفالة هذه. اليوم في تونس برشا توانسة يقولوا أنهم يجيوهم مواطنين أجانب يعيشوا في تونس، هما ما عندهمش فكرة على وضعيتهم معناها قانونية ولا مش قانونية، باش ديما نمشي بحسن نية الناس معناها كيفاش يحكي. المواطنين هذوما يقول له اعمل لي شهادة كفالة، بون نخدم عندك في المقهى في المخبزة، وإلا اكري لي الدار البورتمان الليتاج اللي عندك وكذا، اما يلزمك تصحح لي في شهادة الكفالة هذه. علاش؟ باش انا نجم نعمل كونترا وباش تولي وضعيتي معناها صحيحة ونجم نعمل العقد الإيجار وألا نجم نخدم معاك ونجم نعمل منعرش كونت بانكير ولا اللي هو. برشا توينسة تسألوا على شهادة الكفالة هذه ونلقاو تحذيرات كبيرة على الصفحات اللي يسألوا فيها، وأنه تردوا بالكم راهي شهادة الكفالة بحجة تسوية أمور الكراء أو وتكون بنية طيبة منكم أنتم راهي خطيرة جدا، خاصة إذا كان تكونوا تجهلوا تبعاتها الخطورة متاحة فيش تتمثل، لأنك مجرد ما أنك تمضي الوثيقة هذه في بلدية أنه السيدة ذيك اللي كفلتو يولي معاتش مجرد كاري عندك مثلا، وإلا يخدم عندك راك وليت مسؤول عليه قانونيا ومجبور تتكفل به بمصاريفه كاملة. وهنا كيف نقوله مصاريفه، خاصة إذا كان مثلا خاصة هو ما خلصش كراء وانت كاري له تولي ما عادش عندك حق طالبه بالكراء، بالعكس انت كافله دونك لازمك تسكنه. ايضا فما مسألة الخدمة، إذا كان طردوا كان يخدم وطرد من الخدمة ولا بطال بشي جوع، دونك أنت كفلته أنت مسؤول على معيشته، معناه يزمك تولي تصرف عليه. فما حتى أمور أخطر شوية، إذا كان هو قاع في مشكل
انت الكافل نتاعو، انت تولي مسؤول، يعيطوا لك ايجا كيفاش هذا، شنو اللي صار له، كيفاش صار له، ولا شنو عمل له وكذا، حاسيلو وشوفوا التبعات نتاع البريزون شارج هذه اللي انت باش تصححها. فولو انه الحقيقه فما سؤال كبير، اذا كان يكون الشخص هذا موجود في البلاد بصفه غير قانونيه ويكون ما عندوش وثائق، ما نعرفش الحقيقه كيفاش الوثيقه هذه شهادة الكفاله او البريزون شارج باش تتصحح في بلدية، ما نعرفش، هذا سؤال كبير. دونك ردوا بالنا الناس الكل هنا، المهم انا باش نقول في بلدية ولا في غير بلدية حتى تحت حيط ما تصححلوش، ردوا بالكم من لعب الوثائق، وديما استشيروا وارجعوا لأهل الذكر. وعجبوني الناس اللي سألوا أسئلة على صفحة التواصل الاجتماعي، علاش؟ على خاطر مهم يلقاو ناس تفهم في القانون، يلقاو ناس تفهم في الوثائق هذه، وجاوبوهم الإجابات اللي خليتهم يقولوا لهم ردوا بالكم. وراو تعرفوا إذا كنت تتعامل مع شخص ما عندوش الإقامة في بلادك ويعتبر معناها جاي للبلاد خلصة وضعيته غير قانونية، أنت تولي مطالب إذا سكنته وإذا خدمته، أنت تولي معاه هو في الوضعية الغير القانونية خاطرك تعاملت معاه، وهذا في حد ذاته يعاقب عليه القانون التونسي. زادة هذا قوس آخر بخلاف الكفالة اللي ربما تتطلب منك وانت بكل حسنية وبطيبة وبإنسانية تقول هالمرأة ولا هالراجل ولا هل عنده صغار خليني نعمله هالكفالة باش ينجم يتصرف ولا كذا. ردوا بالكم مسؤولية كبيرة كبيرة كبيرة، وديما استشير ولا خاب من استشار. 44 دقيقة نواصلوا.

بعد قليل العزيزة بلادي اليوم مع زميلة مروى الزيدي في تعويض زميلتنا نجوى المهري. إذن من الخمسة للسبعة موعدكم مع العزيزة بلادي. تحية روف غديرة، عليا منصوري، محمد سيدي. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة. بويكاند، إلى اللقاء.

0: نسير بني خلات الهوارية حمام الغزاز عالموجة 104.7 في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
1: في برمجتنا
0: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
1: في برمجتنا
0: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
1: في برمجتنا،
0: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
1: مع برمجتنا الشتوية
0: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
2: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
2: إلى موجز الساعة الخامسة للأخبار. أكد وزير البيئة خلال افتتاح اليوم فعالية اليوم العالمي للبيئة أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية، من أبرزها ارتفاع كمية النفايات وتحديات تثمينها وارتفاع مستوى سطح البحر ونظافة الشواطئ، إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها. وأكد الوزير في تصريح للزميلة تبر النعيمي تنفيذ الوزارة لخطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري والتغيرات المناخية، موضحا أن وزارة المالية مكنت وزارة البيئة من الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز عديد المشاريع، من بينها تهيئة وحماية شواطئ بنزرت المنستير وسوسة، وقريبا الانطلاق في إعداد دراسة تحدد مصادر التلوث في خليج المنستير ليتم على إثر ذلك مباشرة الانطلاق في الأشغال. أكد المدير العام للديوان الوطني للبريد ياسين فريعة للزميلة خولة سليتي إمضاء اللجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال في إطار فريق العمل المشترك إمضاء اتفاقية ثنائية تضمنت 5 محاور تعلقت بالطوابع البريدية وتسهيل تبادل المعلومات البريدية واللوجستية وتبادل الخبرات وتنمية القدرات في عديد المجالات على غرار التحول الرقمي والمجالات المالية واللوجستية وتسهيل التحولات المالية بين البلدين. وأشار كذلك إلى وضع خارطة طريق على المدى القريب مع ترك المجال مفتوحا لإضافة تصورات ومشاريع جديدة مستقبلية مشتركة بين البلدين. صدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي، وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان. وأفاد في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء بأن الجهة انطلقت رسميا في موسم التجميع منذ 26 مايو المنقضي، حيث فتحت جميع المراكز أبوابها لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية وأصداء طيبة، إذ بلغت كميات الحبوب المجمعة حتى الآن نحو 280,000 قنطار وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان إنجاح هذا الموسم. أبرز أخبار العالم، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في شبهات تعذيب وجريمة حرب مرتبطة بمعاملة الكيان الإسرائيلي لنشطاء أسطول المساعدات المتجه إلى غزة، وذلك عقب طلب رسمي من وزير الخارجية الفرنسي. وأعلن الوزير في باريس قبل أسبوع أن الحكومة الفرنسية أحالت الملف إلى المدعي العام بعد تلقي تقرير من القنصل الفرنسي في تركيا تضمن إفادات عن تعرض مواطنين فرنسيين شاركوا في الأسطول لأعمال عنف جسدي وإهانة متكررة، إضافة إلى مزاعم تتعلق بعنف جنسي وسوء معاملة أثناء احتجازهم. استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه دونالد ترامب بين الرئيس الأمريكي والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. يشار إلى أن ترامب قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الأربعاء أنه يرغب بلقاء خامنئي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم. نكملوا اليوم رحلتنا مع تاريخ كأس العالم. وصلنا لمونديال 1954 في سويسرا. النسخة هذه كانت مميزة برشا، خاصة مع رجوع ألمانيا الغربية للمونديال بعد غياب على نسخة 1950 وبداية ظهور كقوة عالمية جديدة. في 1950 شارك في البطولة 16 منتخب مختلف القارات بنظام مجموعات وبعدها الأدوار الإقصائية. ورغم أن سويسرا كانت صاحبة الأرض لأنها خرجت من ربع النهائي بعد ماتش مجنون ضد النمسا انتهى بخمسة مقابل أربعة في واحدة من أكثر ماتشوات إثارة في تاريخ كأس العالم. أما المنتخب اللي كان الكل يرشحه للفوز باللقب هو منتخب المجر، منتخب مرعب وقتها بقيادة الأسطورة بوشكاش. بعد سلسلة نتائج قوية تخلي البطولة كأكبر مرشح للتتويج. في النهائي ضد ألمانيا الغربية المجر بدأت بقوة وسجلت زوز أهداف على بكري، والناس الكل قالت أنه الكأس محسومة. أما اللي صار بعد تخلي تاريخ كرة القدم. الألمان رجعوا في النتيجة، قاتلوا حتى الآخر دقيقة وسجلوا 3 أهداف كاملة وفازوا 3 أهداف مقابل 2 في نهائي تاريخي تسمى بعد معجزة بيرن. وهكا ألمانيا الغربية ربحت أول كأس عالم في تاريخها وبدأت رحلة واحدة من أقوى المدارس الكروية في العالم. المونديال هذا شد زاد رقم قياسي مازال ما تكسرش لتوا، أعلى معدل أهداف في تاريخ كأس العالم بأكثر من 5 أهداف في كل مقابلة. مونديال 1954 أثبت مرة أخرى أن المستحيل ممكن وأن كرة قدم ما تعترفش بالتوقعات. نتلقاه في الحلقة الجاية مع مونديال 1958 في السويد، وباش يظهر للعالم نجم جديد اسمه بيلي. إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني.
1: الخمسة وتسعة دقائق على سليمة، مرحبا، أهلا وسهلا بالناس الكل في المتابعة في الاستماع علينا، تحياتنا لكم في الطريق في الدار في أي مكان أنتم موجودين فيه. إن شاء الله يا رب تكونوا مستمتعين بموسمكم الصيفي اللي بدأ، كل واحد عاد إيقاع حياته اليومية كيفاش، فما اللي يقولك أي مستمتع، فما اللي يقولك ليه مازلت غرق في أجواء الامتحانات، وفما اللي يقولك الموسم الحقيقي والأصلي والصحيح يبدأ في جويلي على خاطر وقتها تبدأ طبعا العودة الطبيعية للحياة الصيفية بريتم الصيفي بسيونشينيك وغيره، فكل واحد وافكاره. فما اللي يقولك لا انا نغتنم الفرصه قبل الزحمه هكا ونبدا نتفرهد من توا ونمشي للبحر وغيره. ان شاء الله يا ربي في العزيزه بلادنا في تونسنا الغاليه تكونوا مستمتعين بوقتكم وين ما انتم موجودين. تحياتنا لكم الكل، نسلم على ليكيب اللي باش رافقني اليوم، وانا باش نكون في تعويض الزميل الهذيل الفتني اللي بيدوروا في تعويض زميلتي نجوى المهري. تحياتي لكم الناس الكل، وكلنا وخيين كنا بتبعها مع بعضنا في تامين هذا البث المباشر. تحياتي ليك عليا منصوري في التنسيق، تحياتي لزميلي محمد سيدي من قدام الكونسولي، تحياتي لروف غديرة في تامين البث الرقمي ستريمينغ على الباج اوفيسيال راديو مونستي غريف، ومروه زيدي حلرا معاكم ان شاء الله حتى للساعه السابعه في سويعتين من زمان نحكيو فيها السياحه. ما نجموش ما نحكيوش في السياحه الا بحضور السيد الخبير في السياحه والاستاذ الجامعي سي محمد هليل. مرحبا بك، شحال
2: مرحبا مروه، مساء الخير زاد لي مستمعي اذاعه المستير.
1: تعاود عادي تغلط في الألقاب وترشني وتنسى.
2: شوف نقول لك حاجة سهل لك، عاد أني نقري في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، بالزهر العميد نتاعنا هو سي محمد بوهلال.
1: أنا ممكن الكونفيزيون صارت لي في هذا.
2: عاد الناس كي تعمل كونفيزيون قلوا لهم سي محمد أكبر مني، دونك هو زايد عليا بو.
1: بو
2: هو محمد بوهلال نتاع مساكن، أنا محمد هلال نتاع منزل خير.
1: وإحنا عندنا هاك البو ولا العم ولا عن ولا مثلا بن عبد الله، فما يقول لك عبد الله طول، فساعات كل حرف فينا ذكم يفرقوه ما بين شخص وشخص. مرحبا بك يا سيدي، منورنا، اهلا وسهلا بك. انت عشت موسم الاصطياف، بديت في ايقاع ولا تحس روحك؟
2: والله تو كنت مع اصدقاء جزائريين جاوا من جامعه بجايه.
1: نعم
2: في الحقيقه
1: مرحبا
2: بهم، اني اصلا نفح فيهم زملاء جزائريين نقول لهم باش يخدموا كذا، لخاطر فما ناس تحب تخدم في الكالم والمستير الحقيقه كادر حلو باش الناس تخدم باش ترتاح وكذا، فهمتني. والله هما الاصدقاء الاولانيين اكتشفوه المستير جامعيين ولا يقولوا أصحابهم راهو كادر حلو، راهي بلاد مزيانة.
1: هو سي محمد، خلينا نعلقوا على الكلمتين اللي انت توا قلتهم وهتو تفهم الترتيب الحديث اللي حابيت نوصل له. هو ساعة الأشقاء الجزائريين ما شاء الله عنا مرشي كان بلغة الاقتصاد مرشي به في الـ في الـ في الناس اللي جي سياحة يعني للنزول التونسي. لكن فما كلمة انت قلتها على المستير ومش نربطها حتى بموضوع حديثنا اليوم، تحسرنا شوية كمستير في انها كالم، في انها هادية، في انها ديما هكا معناها مكانك اللي يختاروه باش يجيو يرتاحوا فيه في الوقت اللي مثلا سوسة اكزامبل هنا ولا حمامات ولا غيرها من المدن السياحية الاخرى معروف انها السهريات للصباح للراحة الجو تفرهيد وغيره. علاش تراها تخدمنا ولا ضدنا؟
2: لا تخدم. علاش؟ على خاطر لازم نكونوا مختلفين. اليوم الفوسي دي سانكي، اليوم لازمك تكون مختلف على الاخر. تحب ولا تكره راهي سوسه
1: بزربان.
2: لا المستير راهي لازم نبنيه على الصوره الموجوده. راهي حاجه باهي المستير انها راهي العاصمه الصيفيه لتونس في هذا الحبيب بورقيبه. كيقولوا العاصمه الصيفيه راهي ان فيل كالم رافيني نظيفه وكذا، لازم نبنيه على الصوره هذيك. اتو من بعد سي فوزي بن حليمه يتحدث انه وصلنا اليوم انه ولات المسير اون ديستيناسيون دي فامي. الناس تحب الرياضه، تحب في ناس صغيرتها معناتها تعوم وتلعب من غير مشاكل من غير اخطار وكذا، ولكن نجم نمشي اكثر.
1: نفس الفكره تنجم تكون مع الاشقاء الجزائريين واشقاء دول اخرى ورا عربيه ولا حتى لي زوروبيان ولا الاسواق الاخرى اللي جينا.
2: نجم.
1: تقعد نفس الفكره انه هذه بلاصه كالم، بلاصه هاديه رافيني كما قلت انت، نجيها كديستيناسيون.
2: كل بلاصه عندها نقاط القوة متاعها. أنت لازمك ديما في حتى في التأهيل لازمك تبني على نقاط القوة متاعك. علاش تخليها نقاط القوة متاعك وتحب تولي كما سوسة؟ أنت مختلف على سوسة، أنت تكمل سوسة. القلق من سوسة يجيك

0: واللي حاب يعمل جو في سوسة يمشي.
1: وهكاك
0: سوسة والمنستير ينجموا يتكاملوا. اصلا كيتاسس المطار بتاع المنستير عام 1969 كان معناتها في مصلحة الزوز المدن السياحية سوسة والمنستير. كان تسمح مروة نقدموا المنطقة السياحية بتاع المنستير. في الحقيقة تم القرار بتاع التهيئة متاعها في مرسوم يرجع عام 1976. دونك هي كونسو معناتها en tant qu'une zone de tourisme de masse, balnéaire de masse, باعتبار انها شاطئيه. والحقيقه زون نتاعها مقسومه على جزئين. سوزون الاولاني هي سقانس، سقانس اللي هي في الحقيقه اراضي فلاحيه كانت. والزون الثانيه اللي هي غريفي معناتها لاصقه في المدينه العتيقه. وبدا اول اوتيل اللي هو مودرن هو الرباط، ثم وعاد تهديم ثم اعاده بناء، ومن بعد جاد الحبيب ومن غادي كاين الاسبلانات انسي دي سويت. دونك فما دو سوزون. لي دو سوزون هذوما مع بعضهم فم 51 اوتيل. منهم 5 وتله مسكرين نجمو نتحدثوا عليهم من بعد. بخلاف الثلاثة وتله راهو الشوانط نتاعهم ما كملوش.
1: معناها على 51 اوتيل في سوزون في المناطق اللي قريبه من
0: في الزون الكل كاين.
1: في الزون الكل في الزون الكل 5 وتله
0: مسكرين. فما ثلاثه الشوانط نتاعهم ما كملوش،
1: ثلاثه في الشونتي بي.
0: الكاباسيتي فونكسيونيل اليوم فوق ال 15000 سرير سياحي. لي زونتري عام 2024 ما عنديش الارقام تاع 2025، 600000 معناتها رقم معتبر. عملوا 3 ملايين ليله سياحيه. لو تو دوكيباسيون 55.2، حاجه مهمه. تعرف لي بروفيسيونيل دو توريزم يقول لك ان نبدا متهني على الوتيل نتاعي باش يولي يربح لازم يبدا فوق 30%. دونك بالكاباسيتي هذا دونك الوتله تنجم تكون مربحين. ولكن لو موين دي سيجور كنقارنوا قبل راهو طاح على المستير. قبل السواح ينجم يقعدوا حتى جمعتين ثلاثه جمعة خاصه الالمان. اليوم فما الموين دي سيجور 5.16 طاح. والقايل علاش؟ لخاطر احنا سكان ابل لي كليون دو بروكسيميتي توينسا والجزائريين قاعدين ياخذوا في بلايص الاوروبيين. دونك التوانسه 38%، بعدهم الفرنساويين 10%، ومن بعد الجزائريين 8%. ولكن السوق الجزائري مرشحه باش تمشي اكثر، خاصه انه شوفوا انه
1: هاد الارقام 38 توانسه،
0: 38% توانسه، 10% فرنساويين، والجزائريين، و10 8% جزائريين، 8% جزائريين، 8% جزائريين. دونك الطوم تاع الجزائريين راهو معناتها مرشح باش يمشي اكثر، خاصه ولات انه معناتها ليماج اكطويل تاع المسير سي اون زون فاميليال. دونك جيوها الصغيرات، العائلات اللي عندهم صغيرات، خاصه تو شوف الوت اللي كي عندهم اكيبي باللي توبوغون باللي بيسين، حتى عندهم دو بيسين دي غران جاردان، اكيب دانيماسيون، هذا الكل اللي كي يخلي
1: دي ميني كلوب زاد حتى بور لي زونفون
0: بيانسور ميني كلوب. وخاصة معناتها راهو فما حوايج تتكامل الموجود فيها حتى في مدينة المستير راهي تتكامل مع الشيء هذا. مثال نعطيك حاجة، فما مثال عائلتنا نتاع عمالنا بالخارج ولا حتى الجزائري، تصور يا مروة معناتها يهزوا صغيراتهم الجمعية القرآنية الموجودة في سيدي ذويب من 8:30 حتى ماضي ساعة مرتاحين عليهم. وهم الكوبل فمتني شيخين على رواحهم وكذا، شفت معناتها وكل سيتو ذويب منهم يقريوا فهم القرآن، منهم فهم الدراجة، فهم ديكلوب،
1: فهم الفرهيد،
0: فهمتني. وكأنه شفت الرباطات متاعنا رجعت الفونكسيون متاعها الأولانية اللي هي تدريسية، ولكنوا جيوهم الجزائر والمغرب باش يدرسوا القرآن. سبحان الله،
1: سبحان الله.
0: الأمور رجعت،
1: وهذه موجودة في السنوات الأخرى، هذو اللي ما عندهش برشا السنوات الأخرى، السنين الأخرانيين ظهرت بشوي بشوي. أنا باش نسأل هنا على ال 51 اوتيل هذوما اللي قلنا فيهم 5 وتلا مسكرين، الى متى باش يقعدوا مسكرين ولا باش هنا
0: مشي؟ فما شوف راه خاصه ان راهم فما الازمات جات في جرت بعضها، اخر ازمه كوفيد الكوفيد قبلها معناتها احداث 2015 باردو سوسه، قبلهم الثوره، بعد الثوره بيان سور الاغتيالات، هذا الكل كي اثر راهو على السياحه.
1: صحيح.
0: وفما وتلا ولات معناتها عندها مشكله نتاع دي كريدي، ما عادش تنجم تخلص الكريدي الكريدي نتاعها، وحتى البنوك منهم بنكه وطنيه ما عادش نجم تعطي اكثر الكريدي. دونك لهنا وكانه معناتها مجبورين باش يعملوا على رواحهم النزول. فما نزول بدات تحل بشويه بشويه بالبلوك بالبلوك، خاصه لي كلوب فهمتني بالبلوك بالكل. وفما نزول الحقيقه حتى ما لهم تلقاهم كبروا في العمر، فما شكون ورثوه ولكن ما نجموش يحلوا. هنا في الحقيقه معناتها الدوله لازم تاخذ قرار معناتها قوي في انه ممكن من الحلول، من الحلول بالنسبه للزوتيل كسوا فيرمي ولا اون شونتي نون با فيني، الحل ينجم يكون راهو الانتزاع.
1: شونتي مش مفروض فيه معناه ديلي معين فيه؟
0: هما من التسعينات،
1: مده زمنيه من التسعينات في الشونتي.
0: شوف يا مروه هذوما الشوانت لوزوتيل اون شونتي، ما نحبش نسمي الاسامي، انا مقابلين الجولف نتاع بالم ليكس داكور. هذوما وتله راهم حتى معناتها سور لو بلون بيزاجي ياثروا على الوتله اللي بجنبهم. يقول لك ما له منظر هذا يخوف. حتى السائح يخاف باش يتعدى من البحر.
1: بالطبيعه السائح يحب يبحث على الامان وعلى الاماكن تبقى نظيفه ومنظمه.
0: والمنظر اثر على المنظر، اثر حتى على الامن. امنين نجم يعمل اشكاليات،
1: نجم يتخبوا فيهم، نجم يدخلوا،
0: نجم يحرقوا منهم، نجم هذا الكل كي لازم معناتها الدوله تلقى فيه حل. ولازم قرارات في الحقيقه شجاعه. نشوف معناتها القوانين موجودة ولكن لازم تفعيلها القوانين وتفعيلها بقوة، ناخذ قرارات بقوة، مثل أنه حل انتزاع للمصلحة العامة. الانتزاع للمصلحة العامة القانون موجود منذ 1973. أنه المصلحة العامة تقتضي مثال هنا أنه باش نتفادى الأخطار لهنا، باش نتفادى أنه الناس تاخذ صورة خايبة على يعني الدولة توصي باش نعاود نستزعو. هو اوبسيون راهو عطاتو وكالة العقارية السياحية، عطاتو للناس باش تستثمر. انت من نجمش تستثمر يعني تو باش نسترجعو، ولكن كي نقولوا انتزاع نخلصك في فلوسك وموالا خسرت نسترجع العقار، نعطيه الناس اخرين ينجموا يعملوا المشروع وينجموا ينجحوا المشروع، لخاطر هو فينا المو ان اوبسيون. قول قايل شنو لازم تو سامبلومون نحضروا معناتها بودجي للانتزاع. تعرف الانتزاع راهو اليوم لازم مقنن، نجم الناس تنتزع لهم الا ما تبدا الفلوس حاضر منك تخلص، وهو تخلص البنك. ثالث حاجه انت خلص خلقت الاستثمار من جديد. انا مش عارف علاش
1: حيرك حاجه ميتة موجوده ما فسد المنظر الكل وقاعده معناها تعطل ربما حتى في في المشهد العام. باهي خلينا نحكيوا على موضوعنا بالنسبه لليوم، باش نرجعوا له بعد شويه. رهانات ادماج المنطقه السياحيه سقانس المنستير مع مدينه المنستير وظهيره، باش نزيد نحكيوا باكثر تفاصيل في هذا دكتور محمد هليل المختص في السياحه اللي باش يكون معنا ان شاء الله على امتداد العزيزه بلادي، باش يحضر معنا زاد بعد شويه عبر الهاتف المندوب السياحة بالمنستير سي فواز بن حليمة. نحكي على استعدادات الموسم السياحي. الوقت يبدأ هو الموسم يبدأ
0: في جوان، واحد جوان.
1: باه استعداداتهم يعني نجم نقولوا هنا مع انطلاقته.
0: ولو يا مروة انه ديما لا سيزون تورسي قاعده تقدم شويه وقاعده توخر شويه، راهو
1: برشا حسيت
0: قاعده توخر.
1: عملنا ديك فما شمس في بلادنا ما شاء الله تورسي،
0: مو العباد يقول لك اني نمشي بعد لافان ديال لا سيزون باش نلقى اسوام ما
1: يلقاش.
0: لا يلقى
1: وقتاش بعد سنقول لي تو
0: في سبتمبر.
1: في سبتمبر انت شفت 15 سبتمبر نحكي على الشين اوتيليير اللي تبدا معناها ما شاء الله باهيه وفيها اسوام طيبه، راهي تنقص لك 50 دينار 100 دينار ماكس معناها حتى تلم ذا يقراو. فما ناس تمشي
0: فما اسمع
1: فما مناسبات واعراس ونعرفوا اللي فواياج دو نوس
0: كتلوج بالكدا تلقى حتى في المسير فما راهو نزل باسوام والله
1: مناسبه
0: جدا جدا للعائلات.
1: رابور كاليتي
0: الخدمه تشوف يا مروه فما راهم والله اني نسخف عليهم الوتلاجيه فماش خدامه والله الا فما خدامه.
1: لا باهي سيدي فماش خدامه معناها ما انا كيفاش باش نخدم انا كيفاش باش ننجح مشروعي انا اللي نخدم فيه ونحب ندخل.
0: راهو فما ياسر ناس حتى يوجد الفلوس ما يلقاش خدامه. حتى فما اشكاليات كبيره في التكوين في الرزق في كذا فهمتني. راهو اليوم اللي سير اوتيل والله نقولها ربي عينه ربي عينه.
1: تو نحكيو شويه حتى بعد مع سي فواز على الخدمات الفندقيه المقدمه وتشكيات السياح والى التوانسه منها في بعض النزول، مش نحكيو بالطبيعه على الكل
0: مش الكل، فما دي بروفيسيونيل فما ما شاء الله
1: طبعا ماركة. فما 5 اتوال اللي تحافظ على 5 اتوال نتاعها فما امل الفلوس قد ما تزيد لي اتوال قد ما تلقاك وتزيد. باش نحكيو زاد اليوم على اليات ادماج المنطقه السياحيه مع وسط المدينه، باش يكون حاضر معنا الدكتور نجيب صغير باش يحكي على مشروع إدماج المنطقة السياحية مع مدن فلاحية كما سيدي عامر ومعتمر. وموعدكم في ساعتين زادة باش يكون مع السيد رئيس جمعية سينت المنستير باش يحكينا على مشاريع تطوير المدينة العتيقة. سي حمادي بشير إن شاء الله يكون حاضر معنا للحديث في هذه المواضيع. شقاركم قبل الموسيقى اختيارنا الغناء إلول وراجعين معاكم. مرحبا بالناس الكل في العزيزة بلادي.

0: إشهار
1: يا مسلمان يا مسلمان ومعبهاش
2: مع باش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع باش بنك.

0: معكم مكملين في العزيزة بلادي، نحكيه سياحة، نحكيه على مدينة المنستير، ونحكيه على رهانات إدماج المنطقة السياحية مع مدينة المنستير وظهيرها الملك سي محمد، باش تفسرنا أكثر الموضوع هذي. وبعد يلتحق بنا إن شاء الله بعد شوية الدكتور رجيب الصغير للحديث طبعا على مشروع إدماج المنطقة مع مدن فلاحية، ويكون حاضر معنا إن شاء الله سي نجيب بعد شوية أستاذ جامعي في طبعا قسم الأثار بكلية الآداب بالقيروان. تفضل سي محمد.
1: شكرا. في الحقيقة في الأسبوع الفارط تحدثنا على إعادة هيكلة المنطقة السياحية لمدينة سوسة في علاقتها بالمدينة، وفما شكون من المستمعين قالوا شبيكم تتحدثوش على
0: المستير،
1: لا على المستير، منطقة المستير. هي في الحقيقة هناك محاولات لإعادة هيكلة المنطقة السياحية للمستير، خاصة في ما يخص مثال التهيئة الذي أعيد مع مراجعته انطلاقا من 2016. تعرفوا تمت المصادقة على آخر مثال تهيئة 2014، وسريعا قهوة دي باسي مشاو في مراجعة جديدة 2016. وكان معتها المراجعة هذه حاولنا منها أنه نحلحلوا بعض الإشكاليات، خاصة اللي جات مع في الحقيقة مرسوم 11 مارس 2016 اللي جاء في ظرفية سياسية معينة مع وزارة وزيرة السياحة معينة في زمن المرحوم البجي قايد السبسي. شنو المرسوم هذا متاع 11 مارس 2016؟ هو تعرف الفترة هذيك كانت السياحة في أزمة، خاصة أنه نزول في أزمة، دونك لهنا وزارة
0: أزمة
1: السياحة
0: بعد فترة الاغتيالات ومشاكل معناها سياسية ربما
1: وكانت فما
0: صارت. نعم.
1: فما كانت مشاكل يقولوا وتلا مسكرة، فما مشاكل متاع الديون مع البنوك، تحب البنوك وقت تحب النزول مالي النزول وجمعية النزول تحب تلقى حلول الإشكاليات هذه. شيت الحلول انه مثال انه جزء من العقار السياحي يمشي سكني، معناته يتباع سكني. دونك طلع في المرسوم هذا 11 مارس يقول انه يمكن اصحاب العقارات السياحيه هذه النزل انه 30% يكون سكني و70% يولي فندقي. وردا على الناس اللي خاطر صارت فيه تعديلات من طرف حتى وزاره التجهيز والاسكان، انتم يقول لك انتم السياحه عاملينها باش تجيبوا ديفيز، احنا نجموا زاده حتى بالسكن نجيبوا ديفيز، انه 50% اقل حاجه 50% من السكن نجموا نبيعوه الاجانب كحل باش نجيبوا ديفيز. ولكن لهنا راهو الحلول هذه الترقيعية نقول اني والفردية عمرها ما كانت حلول. اول حاجة فما اول اشكال راهو، ودايور هكا علاش بلدية المستير نادات لي هي مكتب دراسات في مثل التهيئة باش نلقاو اشكاليات، انه فما ياسر ناس خاصة في الوقت هذاك انه قالك رافضين انه كيفاش عقار كان نزل سياحي يولي جزء منه ولو جزء منه سكني. يقولك اني اخلاقيا هذيك الاراضي تم انتزاعها من فلاحه مثل في سقانس وتخيل، على اساس اعطيناها للوتلاجيه باش يعملوا ديفيز يخدمون الناس، اليوم هذا البروموتور تولي يظهر له باش يقول له بروموتور موبلي ويبيع. دونك اخلاقيا ما تجيش، فهمتني؟ اثنين فهمتني، زاد اون تيرم دارموني، اذا انت باش تعمل ريزيدونسيال وحدك بمعناتها معناتها كاشي اركيتكتورال على ذوقك والاخر على ذوقه،
0: زاد فما هارموني تناغم ما بين
1: بيان سور. زاد كيف زاد حتى في المونتاج دي بروجي، انت كيفاش تو عندك في النزل نتاعك سواح في الجهه الاخرى عندك شانتي،
0: عندك شانتي اي لا، وبعد الشانتي شو اللي منطقه سكنيه باش تكون فيها الناس، دونك سوار حس
1: فما مشاكل اكثر من هيك يا مروه. احنا عندنا صغيراتنا ونشوف ان في المستقبل الحوايج هذه صارت، انتبه انت عندك ابارتمون غادي كاين، عندك باي في البسين ولا عندك باي في الريسبسيون ولا معناتها دراريك وكذا ينجموا يطلعوا وتصير مشاكل وكذا. عمرنا ما نخلطوا حمص وزبيب يعيشك، فهمتني؟ زاد كيف كيف اللي عنده دار غادي كابارتمون ينجم يدخل ال جي ولا
0: وبشكريها اذا كان بشكريها سورتو
1: تولي مشاكل، تولي مشاكل كبيره.
0: سؤال هنا معناها المطلوب هو انه نفصلوا
1: النزول
0: على الاخرين يعني اللي هما
1: على ريزيدونسيال، مي لازمهمش يكونوا فرد كلوتور. لخاطر فونكسيونيلمون ما تجيش حتى تعمل صوره خايبه. وحتى انه لهنا اون فا فير دي غيتو دو لوكس،
0: التلويج على البحث هو عن معناها الفيو سور مير، البحث عن الخصوصيات الجغرافيه الاخرى اللي تنجم تتميز معناها بها، يولي يقول لك نعمل كما قلت انت ريزيدونس بمقاييس النزل ولا ما تنجمش تركب الحكايه؟
1: ما تنجمش تركب. شوف لازم تو سامبلومون لازم تصير دون لو كادر دون فيزيون جلوبال. انه مثال تاخذ تعمل اوبيراسيون بيلوت تاخذ ثلاثه نزول مثال مغلقي باش تعمل لهم بلان جديد بلان دو لوتيسمون تخلي لوتيل على روحه تعمل له كلوتور في الوسط نجم تعمل ريزيدونسيال وعلى الطريق السياحيه تعمل انيماسيون تعمل قهوه ريستورون معناتها دي شوب دي ماغازان فوالا فهمتني وتكون ان هارموني هيك جبت الانيماسيون هيك جبت الجو للمنطقه السياحيه ولكن كل واحد على روحه فهمتني دونك هل البلانيفيكاسيون هذه لازمها دي مويا مروه هكا ولا
0: اكيد
1: اول حاجه لافتي باش تعاود البلان دونك باش تولي بارتنير لهنا دون لي كادر دي سوسيتي ديكونومي ميكس تكون معناتك شركه مختلطه فيها البروموتور اوتيلي فيها لافتي فيها البنك يساعد البنك راه منها ان على خاطر
0: ريزيدنس وفيها البلديه زاده
1: وفيها اقترحت انه البلديه قلت اني اخلاقيا مانيش باش نرجعوا الاراضي للمتساكنين ولكن البلديه تمثل المتساكنين وهي البلديه باش تعاود تبيعهم للمتساكنين نتاع المسير اللي هما اصلا مش لاقين فين يبنيو دونك البلدي اصلا باش تربح فلوس والمتساكنين يربحوا عقار والبنك تربح فلوس واللافتي باش تربح بروجي بيلوت والبروموتور اوتيلي باش يعاود يحل النزل نتاعو ويخلص البنك نتاعو ويربح شويه فلوس اكوتي.
0: طيب المشروع هذايا يلقى طريقه الى النجاح؟
1: لا ما لقاش طريقه النجاح
0: والاسباب.
1: اول حاجه جامعه النزل كانت ضد وزاره السياحه ما تنجمش تكون ضد جامعه النزل على خاطر راهو هذاك هو المنظومه لهنا المنظومه السياحيه فيها اصحاب النزل قويين ياسر
0: واضح به خلنا نعطيو الكلمه لضيفنا خاطر حاضر معنا باش نتناقشوا اكثر في طبعا هالهيكله اللي قاعدين نحكيوا عليها وقاعدين نحاولوا نبحثوا على يعني طريقها للنجاح بطريقه او باخرى. حاضر معنا سي نجيب الصغير الاستاذ الجامعي في قسم الاثار بكليه الاداب بالقيروان. مرحبا وسهلا بك سي نجيب.
2: اهلا وسهلا ومرحبا
0: وتحيه لجميع
2: المستمعين.
0: تتفاعل معنا مع اللي كنا نحكيو فيه واحنا باش نحاولوا معك انت ندخل اكثر لمشروع ادماج المنطقه السياحيه مع مدن فلاحيه كما سيدي عامر ومعتمر.
2: بطبيعة الحال يعني المنسير التاريخ نتاعها لا ينحصر في مدينه المنسير فقط بل هو يعني هناك في الظهير نتاع المنسير العديد من المواقع الأثرية الهامة سواء اللي ترجع للفترة القديمة أو للفترة الإسلامية اللي تظهر يعني بالمعالم اللي تستحق الزيارة والتثمين ولما لا ربطها بالسياحة.
0: كان نحكيو على حاضرها توا المعالم هذه شنو وقعها قبل ما نحكيو على التثمين وقعها اليوم كان نحكيو عليها
2: بالنسبة لواقع المواقع هذه في الحقيقة خاصة المواقع القديمة وقعها يعني
0: توصيفه
2: كلمة
0: في كلمة
2: يكون وصفه مزري يعني
0: مزري ننتظر في الكلمة حتى يعني نعم
2: المواقع هذه في الغابة يعني
0: مهملة ما فيهاش كون يعس عليها
2: مهملة وأحيانا تتعرض حتى
0: للنهب وللسرقة وغيره
2: النهب غير ذلك
0: طيب التثمين كيفاش يكون الرؤية للتثمين
2: التثمين نتاعها عبر ربطها بالطرق السياحية احنا توا مثلا في معتمر ثم يعني ثم شكون الخوات عاملين بكربان يعني نتاع الشمال ونتاع الآلات الأخرى اللي استعملوها من المتغيرات مثلا لزيارة الغابة في معتمر لكن المواقع هذه الموجودة مثلا في غابة معتمر مش مربوطة بالسيركوي نتاعها علاش حتى ما فماش حتى التهيئة نتاعها مش مهيئة باش يصلوها صعبة الوصول نجم نحكي لك مثلا على بعض المواقع هذه الموجودة في غابة معتمر ثم موقع هو موجود على نقول احنا على ضفاف واد حمدون تابع غابة معتمر الأرجح إنه حمام رومان معتمر لهنا يقولوا اللي هو هذاك هو القصر ويكتب تسمية قصر معتمر لكنه يعني معلم أثري هان في الحقيقة يعني فيه حتى البقايا متاع فسيفساء والأرجح إنه كما قلت يكون حمام روماني بما لا يعني هذا من أهم المواقع الموجودة في الغابة ثم مواقع أخرى يعني مثلا ثم عين يسموه عين زربيك ثم أبار منشآت مائية في الغابة كلها نجم نربطها بال بالسيركويل، يعني بالنسبة للسائح اللي يعرف اللي التاريخ بتاع معتمر أو غيرها من القرى بتاع القريبة من المسير لا تقتصر فقط على ما هو موجود في الساحل على الرباطات إلى غير ذلك.
0: يعني هنا المطلوب هو أنه يعني صيانة المعالم التاريخية هذه والمناطق اللي تسخر يعني بأثار قديمة وقيمتها لا تقدر بقيمة الحقيقة، يعني صيانتها ثم إدماجها ولا دمجها
2: إبرازها وتثمينها أيضا حتى لأنه حتى يعني بالنسبة للسكان معظم السكان ما يعرفوش الأهمية بتاعها وما يعرفوا يجب يعني حتى قيمتها ولا الموقع بتاعها.
0: يعني ما فما حتى حاجه تدل على قيمتها، معناها فما حتى خليني نقول لفتات توعيه تنبيه ما نعرفش هنا
2: ما فماش حتى يعني لفتات او اشارات لهذه المواقع.
0: نعم بالضبط،
2: يعني يعرفوها الاهالي خاصه المساكنين الاصليين في المنطقه كهو.
0: نعم واضح به. شنو الاقتراحات الاخرى؟
2: الاقتراحات الأخرى اللي المنطقة هذه منطقة الساحل ككل هي في الحقيقة أيضا تظهر بالمعالم الإسلامية.
0: نعم.
2: والمعالم الإسلامية خاصة للزوايا.
0: نعم.
2: والزوايا هذه نجم نربطها حتى بالتراث يعني اللامادي.
0: نعم.
2: مسألة مثلا المعروف ربما من أشهر الزوايا هي زاوية سيدي عامر المزوغي.
0: سيدي العامر أي.
2: زاوية سيدي عامر المزوغي هذه يعني عندها في حسب حتى الوثائق الأرشيفية كانت عندها علاقات حتى بزوايا أخرى يعني في الساحل بل حتى في صفاقس، لما لا إحياء يعني هذه التظاهرات للاقتناء اللي عندها سيركويل محدد، يعني الوثائق الأرشيفية ترسم لنا حتى يعني المسار بتاع فترة الوسيلة بتاعت الحال والحديثة بتاع المدن هذية ومختلف الزوايا اللي تمر بها.
0: نعم
2: هذه الأحزاب.
0: نعم فما اقتراحات أخرى؟
2: بالنسبة لبقية المدن نحب نقول اللي المقنين مثلا فيها بعض الجوامع القديمة فيها أيضا مسألة الفخار صناعة الفخار نجم نثمنوها كذلك. نجم نرفتوا مواقع أخرى ربما في ظهير المنافير مثلا بعض الزوايا كما في بني حسان أو الوردانيين في حد ذاتها، حتى الوردانيين يعني الجامع نتاع الوردانيين فيه يعني حتى دي شابيتو معادة الاستعمال رومان إلى غير ذلك. جمال وما أدراك ما أم الزينة الجمالية ويعني التراث المرتبط تلك الزاوية المشهورة. المصدور أيضا فيها سيد الماء اللي فيه منشأة مائية ويرتبط حتى بمسألة الشفاء إلى غير ذلك. سيد بو عثمان أيضا لها زاوية هامة هي زاوية سيد بو عثمان. بير الطيب أيضا فيها معالم إسلامية هامة وغيرها أيضا من القرى الأخرى، يعني كل قرية في الحقيقة في الساحل التونسي لها تاريخ محلي وأيضا مرتبط بالقرى المجاورة لها.
0: نعم.
2: ربما نحب نختم بنزلة عيسى. عيسى ربما هي قرية صغيرة عادة ما يقع إذا ربطها بالساحلين ومنسوش الساحلين في حد ذاتها اللي فيها بنصر الشارف وفيها مواقع أيضا قريبة منها رومانية. نزلة عيسى في حد ذاتها يعني عملت عليها مداخلة في قفصة وتفاجأت أنه المختصين الفترة القديمة قالوا إن الموقع بتاعها ربما حل إشكال لربما المختصين في الفترة القديمة وهو أن الاسم اللي ينطقوه الأهالي وسانا يعني قريب جدا من نقيشة عطروا عليها في فترة الحماية وينسبونها، قالوا إنه حطوا بوينت انترغاسيون يعني نقطة استفهام ما يعرفوش الموقع هذا بالضبط. البعض يقول المرتين ربما إن شاء الله إن صحت يعني الافتراضية ربما مسجد عيسى هي المذكورة في نقيشة يعني معدات للإمبراطور الروماني تراجون.
0: نعم
2: يعني هذا يبين أهمية المواقع القرى وإن كانت صغيرة في التاريخ نتاع البلاد التونسية.
0: نعم شكرا لك. نتفاعلوا مع سي محمد وهنا نحكيوا على السياحة الثقافية وعلى الدمج أو على الاستفادة من الموروث اللامادي في السياحة. نعرفوا أنه الثقافة السياحية عند فئات عديدة من الأوروبيين ومن الأجانب بصفة عامة تهتم جدا بطبعا المتاحف وعلى الأخر يعني طريقة غالبة والحياة اليومية بالضبط وبالتجربة أي هذا هو. هنا الخدمة كيفاش لازمها تكون المقترحات واضحة المناطق موجودة تثمين مطلوب تثمينهم وصيانتهم هذا كل نخدم عليه ولكن الربط ما بين الوتيل اللي يجيه
1: المنطقة السياحية وظاهرية من جهة والمدينة من
0: جهة لو النزل أنا نجيه ندخل له نقعد فيه غادي نلقى فيه الخدمات الكل هنحكي هنا على أجنبي ولا لا نلقى سيركوي معين اللي هو ثقافي بامتياز استشفائي حكي حتى على مواقع استشفائية وغيره.
1: به في الحقيقة المستقبل المنطقة السياحية متاع سوسة ولا المستير ولا الحمامات كلهم اون فان دو سيكل لازم يصير لهم ريجينيراسيون إعادة الهيكلة وإعادة الدمج مع الترابات متاعها. نقول الترابات متاعها أما المدينة متاعها لا فيل دابوي على خاطر دائما مرتبطة المنطقة السياحية بمدينة إسقانس مرتبطة بالمنستير المدينة دونك احنا حكينا على مثال التهيئة كيفاش محاولات دمج المنطقة السياحية مع المدينة انه جو المدينه نحطوه في المنطقه السياحيه والمنطقه السياحيه سواح يمشي للمدينه هذا فولي الاولاني خدمنا عليه الحقيقه في مثال التهيئه ولكن مازال في اشكاليه الحقيقه مثال التهيئه نتاع المسير لازم وقت ولازم الحقيقه بلديه قويه على الاخر بلديه قويه باش تفرض الرؤيه نتاع السكان نتاع المسير. جهه ثانيه كيفاش ندمج المنطقة السياحية مع الظاهرة متاحة وظاهرة متاع المنطقة السياحية متاع سوسة المنستير يصل حتى إلى القيروان
0: بالضبط.
1: شوف ممتد جغرافيا أصلا هي سوسة والمنستير هما مدن رباطات لحماية القيروان مرتبطين ارتباط وثيق مع القيروان أصل كان يسمى ساحل القيروان. اثنين فما حزام محمد صالح الصيادي يقول في الكتاب متاع المرحوم في الدكتوراه متاعه لما كان مخصص على التاريخ الاجتماعي للمنستير يقول فما حزام من الأولياء الله صالحين حول المنستير لحماية الطريق طريق القيروان كما سيدي عمرو المزوغي كما سيدي النجار في معتمر سيدي راجح في منزل خير مات سيد المايل في المصدور سيد بو عثمان هذم كل كي كانوا في منهم على الطريق التي تؤدي إلى القيروان المنستير القيروان ثم على الطريق الرومانية التي تربط بين سوسة والجم. الحقيقة معناتها المنطقة السياحية متاع المنستير معناتها محظوظة أنه عندها ظهير معناتها ثري جدا فيه تاريخ معناتها أغلبي فيه تاريخ روماني فيه تاريخ بيزنطي ولكن المعضلة كيفاش الربط ما بين المنطقة السياحية والظهير متاعها. الربط هذا لازم في الحقيقة المنظومة لازم تتبدل نقول حتى في الارتيكل نتاعي المنظومة السياحية في تونس دوميني بالوتلاجية بالتوريبراتور لازم فما ناس أخرى تدخل المنظومة كما الجمعيات كما المجمعات المهنية
0: هنا دور كبير جدا المعهد الوطني للتراث
1: اللي هو أول حاجة لازم يثمن ويحمي المناطق هذه يقولوا مثال أسبيلات ولا الأولياء الله صالحين هذوما راهم في حالة
0: مزرية
1: يقول لك ما عنديش اللي مويا يعني حتى باش نشوفهم ما كهرباء ما عنديش وهك علاش معناتها حتى يغيبوا على الإذاعة جماعة المعهد الوطني للتراث على خاطر بسكنت ما عندهم يقولوا يقولوا يخاف حتى باش يتكلم يخاف يقول لك اني ما عنديش موارد سيدي راجح بالرحال وما ادراك مهدد بالسقوط راه القبه نتاعو راهو فما عنده قيمه كبيره في مازل الخير هذايا فما امكانيه كبيره يكون معناتها اصل شريف
0: وشي يدمي القلب الحق وقت اللي ترى معناها
1: سيدي عمرو المزوغي وما ادراك سيدي عمرو المزوغي تعرف الزاوية العوامري موجوده في تونس كل كي حتى في الجزائر حتى في صفاقس مثل انت إذا أنت تحيي الطريق مثال الطريق الصوفي ما بين صفاقس وسيدي عامر خاصة أنت تشوف عدد السواح اللي جيوا من صفاقس في المستير ويعملوا يتبعوا الخطى متاع جدودهم ومتاع أبائهم فهمتني حاجة ممتازة جدا فهمتني حاجة ممتازة.
0: الربط كيفاش يزم يصير أعطينا مقترحات علاش لا الربط
1: هذا
0: قلت أنت لازم يكون فما أطراف معينة تتدخل باش تقوي أو باش تمتن العلاقة ما بين الشين أوتيليير وما بين
1: دونك في مخطط التهيئة لولاية المستير في أفريقيا 2040، في الحقيقة أنا نعتني بالقطاع السياحي، خدمنا على لي روت توريستيك أتام اللي باش نعملوهم في المستير ويربطوا بالمنطقة السياحية المستير، كما الطريق السلطانية اللي هي في الحقيقة طريق رومانية تربط ما بين سوسة والجم، جزء منها في ولاية سوسة وجزء آخر في ولاية المسير والمهدية، ويربط ما بين البلدات التي كانت تمر منها الطريق الرومانية كما معتمر سيدي عامر، منز الخير، يوزيتا الموجودة ما بين المصدور وبمبلة والمنارة ومنز الحرب ومنزل النور، ثم يمشي البني حسان، جمال، زرمدين، ثم حتى مدن معناتها تاريخية موجودة غديكية نحو بني حسين، ثم بني حسين اللي هي منتظرة مدن منتظرة. هذا شنو لازم؟ أول حاجة تثمين التراث،
0: تثمين كسر العزلة، زي
1: كسر العزلة، إنه إنه إنه إنه ما منطقة كما وزيتها بدأت الحفريات وما كملتش، كان جد الدنيا راي كملت الحفريات وراء ولا فما متحف السميرات، السميرات زاد معناتها سيت خارق العادة، مهدد معناتها بالسرقة وبالسطو وبكذا، لازم يوصل وعلاش لا، فهمتني؟ زاد كيف كيف اللي يصير كي توريستيك هذوما باش يتعاملوا، لازم زاد دي سباس دو روبو فين يرتاحوا السواح، ثم دي ميزون دارتيزانا فين يجي نجموا يشريوا من الحرفيات الموجودين غادي كايا، ثم دي ميزون دوت
0: دي جي تورورا نتاعنا، الطرقات الطرقات نتاعنا اللي تكون فما خيط، معناها خط سامحني يوصل بين هالخط، ما نعرفش ان يسمى خط اثري ولا ثقا، يمشي في الثنيه هذيك
1: كهوف سيتي نوروت، سيتي نوروت البروشور نتاعها تتحط في الوتله،
0: بالضبط
1: تتحط في الاوفيس دو توريزم نعلم السياح عليها، فهمتني؟
0: إيه يكون هاك الخط هذيك هو اللي باش يمشوا له سياح في المنطقه الاخرى، كانوا يتنقل كل سلاسه معناها،
1: يعطيك الصحه وياخذ عليه المعلومات الكل،
0: فما مناطق استراحه كما قلت انت، وياخذ عليها المعلومات، يكون فما جيد يخدم،
1: يعطيك الصحه، فما جيد لوكال. احنا اول حاجه مره ما عندناش حاجه اسمها جيد لوكال في المسير، ما عندناش متاحف، فهمتني؟ في بالك احنا شويه المتاحف راهو في ولايه المسير،
0: حتى دابا حتى المتاحف
1: تاع لمطه مسكر، فهمتني؟ داير لمطه والبقاله المسير، فما روت اتام انه روت رومان، فهمتني؟ نجم تنجح بالقدايه، فهمتني؟ ما شاء الله، فما معناتها سيت خارق العاده في البقاله وفي لمطه،
0: فهمتني؟ شنو الفايده كي نوصل للمتحف ونلقاه مهجور
1: لازم يركح
0: ومكسر ومسروق ها، شنو الفايده كي نعمل هالثنيه هذه الكل؟ فهنا الخدمه تكون في مرحله اولى
1: على الوطن التراث،
0: بالضبط
1: المعهد الوطني
0: التراث
1: هو اللي يصوم، هو اللي يعمل متاحف،
0: حط حارس ولا حراس،
1: حراس وكذا، ويحضرهم ويعمل سينياليتيك ويعمل لي بانو ديكسبليكاسيون في لي سيت.
0: طبعا نحكيو هنا على ناس بقطع نظر حراس ولا غيرهم يكونوا كاليفيه، ما نحكيو على نحكيو على ناس تفهم في هذا المجال وناس متكونه، حتى ماهيش معناها خريجه مثلا المعهد نتاع التراث، تتكون تعمل فورماسيون، نهتموا اكثر.
1: أنا شوف شوف انت انت قداش من محافظ، فهمتني؟ تمشي للمكتب نتاع المعهد الوطني للتراث في في في سقانس المسير، تلقى قداش من محافظ ما يعملوا فيه حتى شيء، قداش من موظف ما يعملوا فيه حتى شيء، يعني نجم نوزعهم. شفت هذيك سيدي الغدامسي سي تان بارك اركيولوجيك هذاك، يجيب لك الفلوس هذاك. شفت السيدة هذاك تعمل له باب وبارك اركيولوجيك اقل حاجه 10,000، فهمتني؟ اني صدقني في اليونان عم ناول في جوان كما هكا، فهمتني؟ مشيت اليونان منهم سيت 20 يورو نشوف فيه اني، بعد قلت خليه بلا فماشي حاجه ندخل لها، بالكش نشوف نفس الشيء، فما حد شيء، معناتها 20 يورو حد شيء، معناتها 70 دينار.
0: قص على ذلك دول عديده، تركيا دول عديد. تركيا دخلك باش تشوف لبسه السلطان العثماني اللي هي حكايه فارغه، معناها اللي احنا عندنا ملابس وعندنا تاريخ كبير لبسته فقط يحطوا هيك يقول لك سيت تدفع عليها 15 ولا 16 دينار كما تحكي انت.
1: هذه السياحه تجيب ياسر فلوس، ولكن لازم النظام، انت اصل في النزول نتاعنا لا تلقى خارطه نتاع تونس، خارطة السياحي، ولا تلقى الخارطة الجهوي، ولا شفتش انت في ريسبسيون تاع اوتيل تلقى دي ديبليون ولا دي بروشور، فهمتني؟ على ليزيفينمون في المستير ولا حتى روتوريستيك، فهمتني؟ تلقى حتى شيء. هذا لازم تنسيق كبير راهو.
0: غلطة شكون هنا؟ غلطة صاحب النزل اللي ما اشتغلش على النقطة هذه، ولا غلطة الإشراف، وزارة الإشراف اللي المفروض هي اللي تقف على مثل هذه يعني التوصيات؟
1: وزارة الإشراف هي أصل مدعوة لإعادة الهيكلة لإعادة التنظيم. راه لابروش القديمة المنطقة السياحية إنه سايح يقعد في النزل في المنطقة السياحية راه سي دي باسي
0: ويطلع على الجمل
1: فهمتني
0: هذا ويمشي على البحر شوية أربع خطوات ويرجع
1: الكل مشي.
0: ويمشي شوية للارتزان وما يصرفش.
1: السائح اليوم يلوج على التجربة، يلوج يكون مع السكان المحليين، هك علاش لازمنا ندمجوا المنطقة السياحية مع المدينة من جهة ثم الظهير نتاعها من جهة أخرى.
0: نعم دقيقتين يكونوا مواعدكم مع النشرة الإخبارية، نشرة أخبار الساعة السادسة مساء من إذاعة المنسير، وإحنا نرجع لكم من 6 إلى 7 باش نواصلوا حديثنا في طبعا العزيزة بلادي. مع تحياتنا لكم، تبقوا معنا في الاستماع.
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
4: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
5: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني.
1: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. وزارة البيئة تشرع في إعداد دراسة تحدد مصادر التلوث في خليج المنستير، وتنطلق في تنفيذ خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري والتغيرات المناخية. أهمية الإحصاء في دفع عجلة الاستثمار والتنمية وملائمته مع التشريعات، محور اللقاء الرابع في المهدية حول المعلومة الإحصائية. وفي إطار مكافحة داء الكلب، الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة تتوصل إلى القيام بأكثر من 545 ألف عملية تلقيح على المستوى الوطني. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة لسنة 2026 والموافق لليوم الخامس من جوان من كل سنة، أكد وزير البيئة لحبيب عبيد أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري والتغيرات المناخية، وتعتمد هذه المشاريع على معالجة الأسباب الجذرية للتآكل. وأيضا أوضح أن وزارة المالية مكنت من جهتها وزارة البيئة من الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز عديد المشاريع، من بينها تهيئة وحماية شواطئ بنزرة المنستير وسوسة، وقريبا الانطلاق في إعداد دراسة تحدد مصادر التلوث في خليج المنستير ليتم على إثر ذلك مباشرة الانطلاق في الأشغال.
2: حاليا الأشغال متواصلة، بعدين اشتغلوا السنة هذه بصفة خصوصية، ومكنتنا معناتها وزارة المالية من دي كريدي سبيسيو اللي احنا قاعدين حاليا ندخله في ولاية بنزرت. شفت الكورنيش بتاع بنزرت قاعدين نخدم عليه، كذلك بالنسبة لولاية المنستير في ثلاثة مناطق في ولاية المنستير وأحد المناطق في ولاية سوسة. وبالنسبة إن شاء الله في القريب العاجل طلقنا معناتها طلب العروض بالنسبة لقمر وكرتاش، هذوما بالنسبة للمشاريع اللي 2026 انطلقنا فيه. عندنا مشروع كبير مع التعاون مع الجانب الهولندي، ان شاء الله مش نطلقوا من بني خيار حتى للحمامات هذية لتهيئة الشريط الساحلي، مع امكانية ان نتعدوا لجربة. كذلك بالنسبة لنا احنا عندنا مشروع جديد هو خليج المنستير، والدراسة حاضرة وقاعدين نناقشوا فيه، ولكني قلنا قبل ما ندخلوا على الشاطئ لازمنا نحيو مصادر التلوث في خليج المنستير، وهذه معناتها بدينا دراسة مش ندرسوا مصادر التلوث اللي موجودة في خليج المنستير ونبدأ في التهيئة.
1: وبذات المناسبة أكد محمد الناصر الجلجي المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط لزميلة برنعيمي عن الانطلاق في مبادرة جرين لاين التي تتمثل في زرع 100,000 شجرة ونبتة في وقت وجيز. وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط أن المبادرة تنقسم إلى ثلاثة مراحل، وهي الالتزام والزرع ثم المرحلة الثالثة المتابعة. ونبقى دائما في أخبار الجهات، فقد أعلنت دار الشباب بالبقالطة من ولاية المنستير عن إطلاق مبادرة المختبر التفكيري البيئي اليوم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. وتهدف هذه المبادرة المفتوحة للجميع تصميم حلول مستدامة ودراسة التغيرات المناخية وتحليل التفاعلات الإيكولوجية بالجهة، وسيمكن هذا المختبر من تحويل المفاهيم النظرية إلى مشاريع عملية لمعالجة التحديات المناخية والمشاكل البيئية في المنطقة. من أخبار أيضا الجهة دائما، فقد احتضنت ولاية المهدية اليوم الدورة الرابعة من لقاءات المعلومة الإحصائية، وهي من تنظيم جمعية الأيام الاقتصادية والمالية المطبقة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية. وتطرق اللقاء إلى أهمية الإحصاء في دفع عجلة الاستثمار والتنمية وأهمية ملائمته مع التشريعات. وأوضح منسق التظاهرة فوزي السبوعي لزميلة نادر إسماعيل أن أعمال هذه الدورة تتمحور حول التوجهات الاستراتيجية لتنمية الإحصاء في تونس، مع تركيز خاص على إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الإحصائية الوطنية.
3: يلزمنا عندنا معطيات في الجهات، معطيات في المحليات، باش نمكن كل انسان عنده نوايا استثمار او نوايا غرس اي مشروع انه يكون على بين من الواقع نتاعه. القناعه هذه خلاتنا نفكر في كيفيه تطوير الاطار التشريعي والتنظيمي للمنظومه الاحصائيه في تونس حتى تتلائم مع التطورات اللي موجوده في بلادنا من حيث التكنولوجيات، من حيث التنوع الحاجيات، من حيث الاليات لانتاج. انه اليوم الانتاج الاحصائي ما عادش مرتبط كان بالليزونكات سورتيران نمشي ندق البيبان ونعمل سؤال. اليوم فما برشا مصادر بديله لانتاج المعطى الاحصائي، ولذلك لازم الاطار التشريعي يواكب. اليوم باش نحاول بتواجد المشاركين اللي بلغ عددهم تقريبا 150 اليوم، وهما اطارات عليا في الوزارات، في الادارات العموميه، هما مديري العامين لدوين التنميه في الجهات، هما المسؤولين الجهويين، مسؤولين المحليين، هما الخبراء الجامعيين، هما المجتمع المدني، هما وسائل الاعلام. كل يدلي بدلوه، كل له راي في هذا الموضوع، وان شاء الله نتمنى نخرج من خلال هاليومين المنطقة هذه بمقترحات جدية وعملية لتطوير أولا لإطار التشريعي والمؤسساتي، باش نتمكن برا سويت أن نكون عندنا أسيستم ستاتسيك كريبا للإزيجيجانس هذوما.
1: أعلن وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة أنه في إطار مكافحة داء الكلب تم إلى حد اليوم القيام بأكثر من 545 ألف عملية تلقيح على المستوى الوطني، من بينها أكثر من 42 ألف تلقيح في ولاية القيروان. وأضاف للزميلة نادرة بالرجب أن عدد حالات الإصابة أو الوفاة شهدت نسقا تنازليا وانخفاضا في السنوات الأخيرة، وهذا يعود إلى يقظة الإطار البيطري ووعي المواطنين.
4: عندنا تقريب 545 ألف عملية تلقيح على مستوى وطني، مستوى ولاية القيروان عندنا تقريب أكثر من 42 ألف عملية تلقيح. ولاية القيروان من الولايات اللي فيها عدد كبير من الحيوانات، ولاية القيروان مجندينها تقريب أكثر من 10 أطباء بخلاف العوان بتاعهم. هذه خيمة من الخيمات، ثم خيمة أخرى في نفس العمادة زادة هذه. دعوة للمواطنين، للأقبال اللي عنده حيوان، ماذا بينا أول حاجة يكون معتني به، معناه ما يخليش عرضة للخروج، وربما قد يعتدي على مواطنين، على جار، وعلى أي واحد كبير يفجع امرأة مثلا حبلة ولا صغير يفجعه. على مستوى الجمهورية مقارنة بالسنة الفارطة ثم تقلص، قاعدين في منحة تنازلي، هو أكثر بيك صار في سنة 24 اللي فيها معناها 18 حالات بشرية الله ربي يرحمهم. توقعت ينقص العدد هنات، وبالنسبة لسنا عدد الحالات ذلك الكلب في ولاية القيروان وصلوا 12 حالة، معناها مقارنة بسنوات أخرى كانت 27-28. دونك ثم عمل كبير قاعد يتم، ثم وعي، ثم وقاية زادة، ثم سيرفيانس يقظة. قاعد نشوف أنا تبع في الأرقام عدد العينات اللي قاعدة ياخذوا فيها الأولاد فوق 60 تحليل، معناها دونك هذه حاجة مهمة اللي هي العدد التحاليل اللي قاعدين يقوموا بها، قاعدين نفايقين وقاعدين نتبعوا، والعدد الحالات قاعد ينقص.
1: وفي سياق متصل بالفلاحة، أفادت المهندسة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنسقة مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل مروى العبدلي بأن مشروع استهدف إلى حد الآن 556 فلاح، وأشارت إلى أن الحملات التحسيسية لقيت تفاعلا كبيرا من قبل الفلاحين، وأوضحت أن المشروع يشمل ولايات منزرت وسليانة والمهدية وتطاوين ونابل، وسيتم من خلاله تنظيم 120 يوم إعلاميا لفائدة الفلاحين حول المحورين الأساسيين وهم

0: المحور الأول حول النفاذ إلى العقار، والمحور الثاني حول النفاذ إلى التمويل. تجربة أولية من نوعها، المواضيع معناها مهمة والمواضيع تدافع على نفسها إن شاء الله، علاش لا؟ إذا كان نلقاو مبادرات وأفكار تعاون في المجال هذا بقدرة ربي إن شاء الله احنا نطمحوا أن نتوسع حتى في الولايات الأخرى. انطلقنا في الحملة هذه منذ يوم 28 أبريل إلى حد البارح، استهدفنا حوالي 556 فلاح. لقينا تفاعل كبير، استجابة كبير من قبل الفلاحة، حضور يعني محترم فاق حتى التوقعات متاعنا وتوقعات الأهداف اللي كانت مبرمجة في المشروع.
1: بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، تم التوصل إلى جملة من الاتفاقيات بين البلدين تونس والجزائر، يتحدث عنها مدير عام شركة اتصالات تونس لسعد بن ذياب.
2: أهم المخرجات لجلسات العمل والتدارس اللي تمت خلال هذه الدورة الرابعة هو تأمين وتعصير طاقة الربط بين البلدين عن طريق الكابل الأرضي اللي يربط بلادنا بشقيق الجزائر عند مضاعف طاقة الاستيعاب، وهذا في الحقيقة انسجام مع التطور التكنولوجي مع التدفق للمعطيات اللي تأمن اليوم شبكات اتصالات عموما، هذا على مستوى أرضي. على مستوى بحري باش يتم الاستفادة معناها من الموارد اللي يوفرها كلا المشغلين الوطنيين على مستوى الكوابل البحرية، باش تكون منطقة شمال أفريقيا عن طريق الشقيق الجزائر وبلدنا تونس تكون منطقة آمنة على مستوى المعطيات، وخاصة تكون فيها سيولة كبيرة لتمرير المعطيات. على مستوى الخدمات فما سعي مشترك في المناطق الحدودية على مستوى الربط بالنسبة لشبكات الجوالة، فما عمل مشترك باش يتواصل إن شاء الله، هو في الحقيقة تدعيم للي قمنا به قبل على مستوى المعالجة الفنية للتغطية بالنسبة للمناطق الحدودية، فما تمشي إنه باش تكون فما تسعيرة تفاضلية بين المشغلين الوطنيين، وهيك نعطيه فرصة للمواطن التونسي والمواطن الجزائري باش يتصرف وكأنه في بلاده مش كان في المناطق الحدودية برك، إن شاء الله بيكون حتى في كلا البلدين.
1: وفي الختام، دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الإنتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية، وذلك على إثر ما وصفته الجلسة أو الاجتماع بترد خطير للخدمات العمومية الأساسية وتراجع في جودتها. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: وزارة البيئة تشرع في إعداد دراسة تحدد مصادر التلوث في خليج المنستير. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية:
4: 8 غربا في بشائر الصباح،
3: بعد نشرة نصف النهار
4: الأربعة متاع العشية،
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية. نوتر ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية معاك ربي والنبي. ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي.
3: العزيزة بلادي.
0: العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني.

0: مرحبا بكم، ميرسي بوكو. نقولوها لسي فواز بن حليمه اللي حاضر معنا بالحضور في الاستوديو في اذاعه المنستير وفي العزيزه بلادي. اهلا وسهلا بك سي فواز المندوب الجهوي للسياحه بالمنستير. مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بك وبجميع مستمعي اذاعه المنستير.
0: باش نبداو بتعليق على مرحبا منورنا. باش نبداو بتعليق على اللي كنا نحكيو فيه ربما في بدايه الحصه، وبعدها نمشيو نحكيو على وين وصلنا في الاستعدادات، شنو الاجواء في المنستير، مستعدين تمام الاستعداد لاستقبال سياحنا في موسم سياحي ان شاء الله يا رب يكون.
1: هو بالنسبة لي كان الموضوع على أساس وقت اللي تكلمتوني شي يكون على حسب التوقعات والستاتستيك اللي موجودين في الجهة، لكن اليوم كي دخلنا نحكيه شوية في المنطقة السياحية المنستير ماذا بيا نزيد شوية معطيات ومعلومات. بالنسبة لجهة المنستير كما قال سي محمد هم 51 نزل موجودين في جهة المنستير، ولاية المنستير الكل مش مدينة المنستير كاو. دونك 51 هذوما فيهم 48 في حالة نشاط، فيهم دوبا 3 نزل، فيهم واحد مسكر لأسباب خاصة بالمستثمر اللي هو موجود في البقالطة، وزوز مؤسسات سياحية في جهة المنستير تحت متصرفين قضائيين للإحالة للغير. كانوا عنا تقريبا نجم نقول 6 نزل في جهة المنستير. اليوم جهة المنستير عنا نزل الأخرى وقع معناتها اقتناها أو عن طريق متصرفين قضائيين وعن طريق القضاء. اليوم منطلقوا في النشاط متاعهم. كذلك فما عنا نزل في مدينة المنستير إن شاء الله يرجع يخدم لبليتو بوسيبل، بدأ في التحضيرات في لي دوسي تكنيك يصب فيهم اللي هو سيدي منصور. الخبر الباهي انه سيدي منصور اليوم اون شين انترناسيونال خذاته. نحكيو على جهه المنستير اليوم باللي شين انترناسيونال موجودين تقريبا وصلنا لستة معناتها شركات كبرى عالمية قاعدة تخدم على المنستير. هذا وصلنا في جهة المنستير
0: انه بين 4 و5 نجوم في
1: تقريبا كلهم في 4 و5 نجوم. جهة المنستير الكاليتي سيرفيس قاعدة تطلع، معناتها جودة الخدمات قاعدة تطلع. معناش موجودة الريكلاماسيون مش موجودة
0: فما مراقبة ساعة،
1: لكن بالطبيعة هذيك دور المندوبية الجهوية للسياحة وسلك المتفقدين.
0: شنو رصدتوا في المراقبة مثلا؟ خلينا نقولوا
1: بالنسبه لنا التفقد قاعد يصير خاصه في الكاليتي سيرفيس. هو اول تو ما فما كان نزول لترجع تحل بعد الغلق نتاع 3 شهور 4 شهور نتاع الشتاء. دونك نخدموا الزيارات نتاعنا هذوكم. لحد الان ما فماش حاجه خايبه في لاجرونت، نعرفوا انه
0: فما اخلالات بسيطه نجم نقولوا من قبل. شنو مثلا
1: عاديه اخلالات عاديه؟ معناتها ماناش نحكيوا على حاجات جراف موجودين، معناتها تحسينات في انفستيسمون صغير في حاجات صغار باش يوفرهم. خاصه اليوم قاعدين نخدموا في خدمه مزيانه برشا مع اللي جينيست نتاع النزول، عملنا دور اليوم معاهم. قاعدين نخدموا زيد على السياحه المستدامه في جهه المنستير، وقاعدين ندخلوا معنا في عديد الجمعيات اليوم في جهه المنستير، كيما جمعيه ازرقنا الكبير، جمعيه مواطنون وفاعلون اجل التنميه، كذلك ليكو كونسيونس اللي اليوم دخلت في مشروع كبير برشا في جهه المنستير اللي هو المينيميزاسيون دو لوتيليزاسيون دو بلاستيك ذو الاستعمال الواحد. خذينا 6 مؤسسات سياحيه اليوم شقاع خدمان البروسيدور والمانويال هذايا باش نقصوا في الاستعمال استهلاك البلاستيك ذو استعمال واحد. اليوم كذلك الفلاحين بكري نسمع فيكم تحكيوا على الظهير نتاع مدينه المنستير وولايه ومدينه المنطقه السياحيه. اليوم فما برنامج كبير برشا قاعدين نخدموا فيه في معتمر وسيدي عامر مع فلاحة الجهة عن طريق جمعية مواطنين وفاعلون أجل التنمية والكوليج دوتيل اللي هو تخلق في جهة المنستير منذ تقريبا 3 سنوات، واليوم اللي دوبليكي في عديد الجهات، أخيرا في سوسة، في نابل، في جربة، لكنه خرج من جهة المنستير. ولهنا شكر للأسيدي ومدام منيل بن اسماعيل اللي هي كانت حريصة معنا على عاملين الكوليج دوتيل. باش نفسر الكوليج دوتيل، هو تحت الافتهاش اللي هي الجامعة الجهوية للنزل، لكن نخليه الكوليج دوتيل اللي يحب يشترك فيه كنزل يشترك فيه. دونك وصلنا تقريبا 17 نزل مشارك فيه. الاكسيون اللي عملناها متاع الفلاحة وعملنا فيدباك صافي دو سمين التالي تقريبا 300 تورناتا خرجوا من معناتها نحكيو الفواض الخضراء اللي خارجة من النزل، معناتها الماتير اورجانيك اللي اللي خرج منه ظل. وقع توفير 300 طرناطة لفلاحي معتمر سيدي عامر والساحلين.
0: الفضلات متاع متاع الاكل متاع
1: فضلات الاكل في التحضير في الكوجينه في الكوجينه ومن الريستورون كذلك يمشيوا التعليف المواشي لدى الفلاح هذوما كانت مشاركه 11 نزل و10 فلاحين نحكيوا على 300 طرناطة نقصناهم اليوم من على مصب الجزاح ونقصنا في لومبرانت كربون اليوم على بلديه المنستير في استعمال الكوامن نتاعها دونك حتى لومبرانت كربون قاعدين نخدموا عليها فما بروجيات ميزانيين قاعدين نخدموا نسعوا باش نخدموا مش بين ليله وضحاها
0: اكيد واضح. احنا في 5 جوان اليوم في اليوم العالمي للبيئه واحتفالنا بهذا اليوم
1: قاعدين نخدموا بالقدي على نوتر غران بلو الفالوريزاسيون تاع البيزوني
0: خدمه كبيره برشا مع الجمعيه
1: عملناه تقريبا خدمنا 25 نزل وقاع زيارتهم حطينا لي بونكارت الكبار خاطر توا اليوم لي توريست اللي عندنا في جهه المونستير ماهمش الكل من البحر الابيض المتوسط معناتها نجم يكون من تشيكيا من اي بلاد اخرى بولونيا المانيا ما يعرفش انه البحر الابيض المتوسط فيه البيستوني الذريع دونك هذاك سي تان فينومين ناتوريل اللي هو يعطي الاكسجين دونك سي سون دي دي كلوب دانيماسيون عملناهم في وسط لي زوتيل افيك دي بونكارت باش الكليون ما يقولش هذاك وسخ هذاك بالنسبه لنا سي تان فينومين ناتوريل دونك باش الكليون يكسبت الحاجه هذيك ويفهم انه نحن قاعد نفالوريزيو زادا في البيزودوني اللي عندنا ابار جزيره قوريا والخدمه عليها واخيرا كما قلت لك قاعدين نخدموا على البلاستيك في جهه المونستير دونك وفي اطار التطور زاده في عندنا في اليوم العالمي للبيئه اليوم شفت 300 طرناطة اللي نحكيوا عليهم اليوم عندنا توجه انه فما مجمع نتاع فلاحين شي يصير في معتمر في مدينه معتمديه الساحلين هذا المجمع شي يكون فيه معناتها مزرعة نموذجية المزرعة النموذجية هذه شتكون تخدم الكومبوستاج تخدم توسكي معناتها العظم تخدم تربية الماشية وإن شاء الله نوصلوا أمام ودوني سنة اللي إن شاء الله العام الجاي نوصلوا إنه السائح يخرج من النزل اللي يشوف في البيفيه نتاعو نتاع الصباح العظم هذاك اللي
0: يمشي يشوفه من المزرعه
1: يمشي يشوف المزرعه البيولوجيه النموذجيه
0: كل النزل باش معناها
1: هو النزل لحد الان اللي مشاركين معنا ماني قلت لك تقريبا
0: قداش النزل قداش النزل هما قابلين
1: لا السنه زدنا بعد الفيدباك اللي عملناه الحمد لله يا رب الفلاحه حبوا يزيدوا تقريبا 7 فلاحه اخرين والنزل زادوا تقريبا 8 نزل حبوا يدخلوا في الاكسبيريونس هذه دونك فيرو ميزور قاعدين نقدموا واخيرا هي الغرفه الفتيه جون شامبر نتاع مستير كذلك خذيت على عاتقها برنامج اخر بالشراكه كالعاده مع المندوبيه وولايه المونستير وكانت نهار السبت اللي فات تحت اشراف السيد الوالي الجلسه حضر معنا سي محمد زاده الجلسه هذه انه ان شاء الله اش نعملوا حاجه بورتاي على مستير البورتاي هذه اليوم مش بورتاي كيما قلت لك رانا نخدموا بسياسه المراحل اليوم باش نخدموا ماب باش نسهلوا الاكسبيريونس نتاع الكليون في مدينه المونستير عن طريق المترو عن طريق الاستياس بالكار بالتاكسي باش نسهلوا نوفروا له المعلومات الكل والماب الكل هذه ومن بعد نبداو نطوروا فيها مع لي جون شومبر اللي موجودين في ولايه المونستير باش ندخلوا على المكنين ندخلوا على جميل ندخلوا على لمطه ندخلوا على القالطه دونك سي تان بروجي اليوم بدا اش نبداو بكيستيونير مازالو كي جاوب حذايا والتامس دونك قعدنا حضرنا ام تي بو لو كيستيونير اش نعملو كيستيونير كليون باش حتى حد ما لازم نخدمو سور دي باز سيونتيفيك اليوم باش ما عادش نقولوا لا مستير والله الوتله قاعدين الكليونات ما يخرجوش ولا ما يجيوش ولا دونك اون فافير ان كيستيونير الكيستيونير هذا نفهموا منه الحريف شنو متطلباته كيفاش يمشي على شي يمشي شنو وصلته معلومه
0: كيف جاي وين مشى
1: معناتها هذاك الكل كيستيونير سويت الكيستيونير هذوك ننطلقوا هي حاضره الماب مي بور ريكتيفي لو تير ان تي بو كيما يقولوا دونك سافيت الحاجه كيما هكا حاجه وحيده زاده بكري بالنسبه لنا نسمع انه الحريف يحب يقعد في الوتيل ولا اصحاب النزل يحبوا الحريف يقعد في النزل راهو بالعكس راهو مع لولين الحال المول صاحب النزل وماذا به الحريف يخرج احنا كل ما نعملوا ايفينمون مثلا اخيرا في لمطة في مهرجان البسيسه معناتها تقريبا 3 كيران 150 كليون ولا 140 كليون انطلقوا الغادي ومشاو للبسيسه دونك فما ديكوفيرت
0: قاعدين نعملوا المهرجانات الصيفيه وجايين الاجواء الاخرى
1: دونك بالعكس لهنا انه اما شنو الحاجة اللي لازمك توصل المعلومة بالضبط. ويكونوا معاك مثلا ديز اسوسياسيون ومجتمع مدني كابابل باش ينجم ينجح الرؤية
0: متاعك باش يفك العزلة ما بينك
1: وبين الشيء اللي فما في وسط المدينة فما اكسبيريونس وينجم يعيش الحريف تجربة أخرى موجودة. بالنسبة
0: حتى الجمعيات اللي عندها تبع غذائي ولا تنتمن الموروث الغذائي راهي قيمتها كبيرة ياسر عمل معاها
1: قاعدين نخدموا مع جمعية الموروث الغذائي
0: يحبوا الماكلة راهو السياح ويحبوا يشوفوها قدام عينيهم قاعدة تطبق
1: وعندنا برنامج آخر زاد إن شاء الله ينطلق هو يبدأ نهار لوديس الحفلة معناتها الافتتاح نتاعو الرسمي هو وجود هي الخامس موسم على التوالي شي يكونوا فما الحرفيين موجودين في النزل نعرفوا انه النزل اليوم كل مره في الجمعه عنده لا جورني تونيزيان في لا جورني تونيزيان هذيك يستقبل خمسه سته حرفاء يخدموا باليدين افيك دي زاتلي فيفونت هذا تنسيق كبير مع مندوبيه الصناعه التقليديه على رسم سيكاظم معناتها قاعدين نخدموا فيها خعطات اكلها اليوم عندنا ما واحد باش ساعات يقول ساعات ما تخرجش المعلومه لكن احنا تقانا فرحانين به اليوم كي تشوف عندك تقريبا ثمانيه حرفيين موجودين عام على طول في النزل ولا حتى النزل نحن الاوبيراسيون نخدموها على 3 4 شهور اليوم فما نزل تاخذ فيهم تطلاني تجيب مثلا انك العشرة حرفيين عام على طول دونك اليوم حلينا الباب نتاع الترويج لهم هم حلينا الباب بالتعريف للمنتوج التونسي ومن نتاع الصناعه التقليديه ومنتوج المنستير هذه الكل معناتها قاعدين دي زوبيراسيون نخدموا فيهم ونحاولوا باش نزيدوا حاجه في جهه المنستير
0: باش نمشي للارقام الحجوزات سنين
1: هو نطمنكم بالنسبه لل معناتها الاحصائيات نبداو بالاحصائيات من جانفي حتى لشهر ماي 31 ماي اليوم في عدد الليالي المقضات وصلنا ل 14.4% زياده في عدد الليالي المقضات مقارنه بنفس الفتره من 2025 وهذوما في الليالي المقضات و 19.34 في عدد الوافدين مع العلم انه ارقام 2025 كانت هي تقريبا ارقام 2019 اللي هي تقريبا ارقام 2010 كانت اختلاف طفيف في عدد الليالي المقضات دونك اليوم كنشوفوا عدد الوافدين وعدد الليالي المقضات تقريبا 15% يفوت تولي حد الان كي نحكيه قاعد يمشي
0: قبل
1: في
0: قاعد يعني
1: قاعد يقدم قاعده جهه المنستير التطور كما قال سي محمد في اول التدخل نتاعه وسمعته اليوم انت سؤال سالت وقلت علاش الانيماسيون في مستير نجاوبك ما فيماش وحكينا بامال دو فوا اليوم التصور اللي صار في جهه المنستير تقريبا حبون نحكيه هي مستير معروفه بالعائلات
0: وبالكلام
1: لكنه ما كانتش مخدوم معناتها التسويق نتاعها والماركتينغ نتاعها ما كانش اليوم الاناليز اللي صارت في 2017 انه جهه المنستير النزول الكل تقريبا فيها المسطحات المائيه جهه المنستير كي تبنيت على اساس اوتيل جاردان نزول حدائق لسباس كبير اقل النزل تقع فيه 10 هكتارات دونك لي زاتو نتاعنا اللي عندنا خدمنا عليهم قوينا الخدمه نتاعنا كان التوجه فير لانيش النيش والسيبل متاعنا هي لافامي ما نحبوش ندخلوا في كونكورنس مع جهات اخرين اليوم موجوده وسابقتنا فهمت اليوم ناخذ اليوم مستير ونخدم على ليزاتول عندي هذاك علاش نقولوا اليوم مع اتفاق مع الجامعه الجهويه للنزل والسلطه الجهويه وجميع المتدخلين والمطاعم السياحيه والوكالات الاسفار في مستير الكل الناس الكل مشينا في توجه وحيد انه اليوم نصيب لافامي اليوم الحمد لله مستير وصلت العائلات الجزائرية تحب تجيها العائلات التونسية تحب تجيها العائلات الفرنسية الألمانية البولوني دونك تعرفنا بحاجة سبيسيال متاعنا نحن اليوم كي نخدم
0: عملنا بصمتنا يعني
1: بصمتنا كجهة المونستير باش حتى اللي يحب يمشي للانيماسيون اللي كنت تحكي عليها سوسة أدو با معناتها ينجم يتنقل يمشي ويتنقل ويبيت بحذنا
0: ماني سألت وقتها اسكو خدمتنا ولا هي معنا ولا ضدنا
1: هي كن هو ليزانديكاتور لا مو نحن كي نحكيو بليزانديكاتور
0: طبعا هذا هو سؤال
1: الانديكاتور اليوم اللي هو يحكي على جهة المونستير اللي هو اليوم 70% هو التو دوكيباسيون انويل دي زوتيل في جهه المستير اللي هو اليوم 70% تقريبا فتنا يمكن باش ما نغلطش هو سيد رئيس الجامعه الجهويه للنزول قال المره اللي فاتت فتنا جربه هي أول مرة جيها تبي تفوت جربة. نحكيو كي نحكيو نحكيو على 70%، راهم 70% تو دوكيباسيون انويال دي زوتيل في جهة المستير ماهيش شوي. دونك كي نكومباريو بجهات قراب في 50% في 45% معناتها هذوما اللي تو دوكيباسيون. اليوم كي الانديكاتور هذاك دو بيرفورمانس اللي عندك اليوم كي تغزر تشوف روحك انت بالانديكاتور هذاك بالانديكاتور نتاع لي بورسونتاج اللي طالعين معناتها تحس بروحك
0: كسبت الرهان،
1: قدمت قدمت معناتها لمده قداش من عام
0: السياحه العائليه خدمت عليها فعطيت اكلها توا
1: اليوم. يعني نقول لهم ديما سامحني، نقول لهم الصغير كي يجي يقى حظه في مستير، الكبير يقى حظه الادولت
0: ان شاء الله ديما
1: الكبير والحتى لي غران بارون يقاو حظهم في مستير والحمد
0: لله. ممتاز جدا، باش نخلي كي نخلي كلمه الختام لانه بالحق الوقت يدهمنا، وباش يكون حاضر معنا رئيس جمعيه سيانه المدينه بالمنستير باش نحكيو على مشاريع تطوير المدينه العتيقه. وحنا ما بكري نحكيو على فك العزله، زاد السياح كيف
1: نجم لهنا نجم نجاوبك راه على فك العزله. فك العزله كي لهنا فما شكر
0: ضمننا سي نجيب
1: فما شكر كبير برشا لشركه النقل بالساحل، شركه المترو راهو اصحاب التاكسيات اليوم قاعدين يخدموا. نعرفوا المنطقه السياحيه بالمنستير بعيد على وسط البلاد راه ما ينكر حتى حد، دونك قاعدين نحاولوا نوفروا لي مويان دو ترونسبور باش ونعطيو في المعلومه.
0: جاني السياح جاني من بعد ومن بعد لازم يلقى زادة مدينه تليق.
1: وفما برنامج نتاع بلديه المنستير نتاع سنه ان شاء الله ينطلق اخر سنه 2026. دونك لهنا ما ننساش الشكر نتاع العباد هذه الكل. راهو اليوم فما خط خاص عدن عدن وسط البلاد انطلق لو 1 جوان بحرص من السيد الوالي في جلسه وقلت الاستعدادات راهو من جهه المستير عند معناتها طريقه استعداد الموسم السياحي خاصه به مش كي جهات الاخرى الكل
0: واحد.
1: انه الاستعدادات تكون في جلسات ذو ذات قطاعيه معناتها نشدوا النقل جلسه وحده، النظافه جلسه وحده، التجاره جلسه وحده، الصناعه التقليديه جلسه وحده. دونك ما نعملوش جلسه عامه والناس دونك بالجلسات هذيك نشوفوا شو مشي ايش ما مشيش ونحاولوا نصلحوا.
0: السياح اللي باش يجي للمستير باش يلقى الامور لاباس ان شاء الله.
1: ان شاء الله اونيسي
0: مع توصياتنا ليكم بمراقبه معناها لصيقه لكل الخدمات اللي قاعده تتقدم. باش كتونسي كل مسكين مخبي كل فلوس ماك تعرف انت الفوائد رانا من العلوش للليتود للباك للمصاريف يقول لك خلنا نتنفس وحط برشا فلوس
1: والبودجي اللي يرزوا للسياحه كيف وكيفك ومعناته اللي هو ولد عمي وخويا وولد خالتي. قلنا لهم ماك العام فما ايرلي بوكينغ تصير راهو في مارس
0: على بكري
1: وتصير على
0: والله
1: بكري
0: والله باقي باقي برشا
1: لسوام وقتها لسوام وقتها تخلص 20 ولا 30% ومن بعدها تكمل البقيه في الصيف لازم معناتها
0: ناخذوا هذه العقليه. ما هو المونتون اللي محضروا للفلوس اللي مخبيهم تلقاها كتفتو في ذيك
1: هم يطلبوا 20% 30% وقتها يطلبوا 20% ومن بعدها يكملوا البقيه.
0: شكرا جزيلا سي فواز يعطيك الصحه ونورتنا وبارك الله فيك على كل ما قدمته من اضافات. خليكم معنا بعد لحظات نكملوا معاكم المشوار في العزيزة بلادي.

0: معكم مكملين. اهلا وسهلا. الفن موجود ديما حاضر في اذاعه المنستيره. ما تويزي خلينا نشوف الكلمه بتبيع على ضيوفنا باش نكمل المشوار في العزيزه بلادي. انتم اللي تسمعوا فينا مرحبا بكم ديما. ام معنا سعيده جدا انه يكون حاضر معنا سي حمادي بشير ينضم لنا رئيس جمعيه سنت المدينه بالمنستيره. اهلا وسهلا مرحبا.
1: شكرا لك مدام وشكرا لاذاعه المنستير.
0: يعيشك مرحبا بك تنضم لنا باش نحكيوا على مشاريع تطوير المدينه العتيقه. وقبيله بدينا الموضوع مع سي فواز قال لي لاباس الامور توصيل يوصلوا المدينه العتيقه. قلت لهم بعد كي يوصلوا الغادي شنية يلقاو عشان انت تو كان نوصفوا الواقع. سي
1: هو الاشكاليه معناها اخيرا برك معناها صارت زياره من طرف سيد الوالي معناها مع سي فواز ومع عدد لاباس فيه معناها من الاطارات المعنيه في محيط مدينة العتيقة ومحيط معناها المعالم الأثرية. والناس كل تفاجأت معناها واحد حتى كسمعنا معناها التجار غادي كالي معناها أموره ماش ماشية وتعبانين معناها في مخص معناها عدد السواح اللي قاعد يجي معناها بقلة.
0: هذا وقت إيش صار؟
1: هذا صار أخيرا معناها في
0: ما زلت ربما
1: في آخر شهر مايو. آخر شهر مايو صارت أخيرا معناها واحدة. دونك أني شو نقول معناها واحد شنو اللي خلى معناها السائح معناها واحدة ما يستغلش المدينة خاصة معناها السواح اللي يجيوا معناها من جهات أخرى معناها يوقفوا قدام ساحة الفنون يمشيوا للرباط يمشيوا لتربة الزعيم في بورقيبة ثم ياخذوا الكار ويمشيوا. دونك الإشكال شنو اللي خلى
0: دونك اللي كان اللي هما كانوا وصلوا لساحة الفنون شو مازال لهم على الشقة باش يشقوا
1: هكا الشقة علاش الشقة علاش لأنه الشقة لأنه الشقة لا إذا كان إذا كان فتحتيهم أنت 20 دقيقة باش يزوروا المدينة العتيقة دونك ما عادش معناها وعدة. دونك
2: هذه
1: خلينا نكمل لا خلينا نكمل سي فواز معناها وعد ما علقش
2: سي عماد يعطيت خاطر معلومة أنهم هما ما تشيكاو الفو ديستانكي البلايص أنهم لا تشيكاو فيهم راهو إلا تشيكاو الشراق إلا تشيكاو الشراق سنتر فيل فير ساحة البنوك لاباس ما سافا الخدمة لاباس عليها غادي. نحنا أكثر حاجة نحبو ما نحبوش نخدمو على لي سيركوي اللي هم جايين عن طريق الكيران ولي جيد. نحكيو على العبيد اللي جايين انديفيديوال باللي تاكسي ولا بالكار ولا بالمترو هذوكم هم لي بلوز امبورطون هذوكم اللي يقضيو
1: هذوكم اللي باش نحكي فيهم.
2: المشكلة ديما في الشراقة اللي عندنا المشكلة في الشراقة
1: لا حتى لما بحكم اني وجودي غادي كاف سنة المدينة معنا واحد باتصل بيهم قاعد نسمع في اشياء معناها ربما فما شكون قال السيد الوالي امورنا ماشيه خارق العاده لكن في قرارات نفسه قال لي بالعاني قلتها. فهمتي علاش تقول هيك؟ ما اقول الامور اللي مش ماشيه
0: وعلاش يقول اللي هي الامور ماشيه في هو الامور مش ماشيه
1: هو لا لا انا بجد تفاجئت من كلامه شعلنا فيه. دونك الاشكال الكبير ياسر حاجه اخرى انه كانت قبل فما معناها كما جبدناها سي فواز انه كان فما الترا اللي كان الترا معناها يشجع السائح باش يهبط من نزل معناها من سقانس ويهبط معناها المدينه ويعدي الصبحيه غادي كاي. اول حاجه كان تاجر يلقى روحه معناها فما سواق قدامه كان مطعم ولا كقهوه كذلك معناها يلقى السائح ونمشي. والمدينه العتيقه بطبيعه الحاجه كذلك فما سبب كبير ياسر اللي خلاها معناها تنسات شويه خاصه في حومه الشرق ان اللاكس هذاك بتاع حومه الشرق كي نشوف العدد من المحلات التجاريه المفتوحه عدد قليل شنو اللي خلى. واحنا كجمعيه سياده المدينه ان شاء الله على قريب باش نعملوا قاعده معنا وجبت الموضوع مع الكاتبه العامه ان معنا باش نعملوا قاعده في مخص الاسباب اللي خلت المحلات هذيك معنا مسكره.
0: محلات شنو بالضبط؟
1: محلات تجاريه في اللاكس اللي هي معنا كل تبع البلديه. دونك اذا كان هو معنا كاريها ومسكرها علاش مسكرها؟ يقول لك ربما اني مانيش ناجح ما فماش سواع ما فماش إقبال. دونك إذا كان فما إمكانية بتغيير معناها حتى نوعية التجارة غادي كاي معناها كي تحط
0: عمليا كيفاش تكون الأمور هذه؟
1: الأمور هذيك أول حاجة معناها جلسة تصير مع البلدية ومع الناس اللي غادي كاي المالكين شو اللي خلاهم معناها كي نقولوا مسكرة
0: تفرض عليهم أنه
2: وسي حمادي راهم على ملك البلدية
1: هذوك إيه ملك إيه مل لا كارينة وما فما كارينة ومسكرة
2: إيه ملك
1: البلدية هذا شنو؟ دونك البلدية باش تعمل مع صيانة المدينة باش نعملوا جلسة عن قريب إن شاء الله ونشوفوا الموضوع هذايا علاش التاجر أو علاش الكاري المتسوق معناها المحل هذاك مسكر كان مطعم كان معناها المحل التجاري كان قهوه
0: برشا هما معناها
1: فما عدد لاباس بيه اللاكس كامل كان في الدوبي معناها معمول.
3: دونك انا شنو نقول مثال كان حسنوا في السينياليتيك نعملوا دي بانو نقولوا من هنا موجود سوق موجود. سوق الشراكه نكثروا منهم سي فواز نكثروا منهم منا ومنا فهمتني باش نسهلوا فهمتني
2: محمد موجود طلبوا عمناول من عنا الحرفي اصحاب المغازات ذوكم طلبوا من السينياليتيك وقاع توفيرهم وبمساهمه من عند وكالات الاسفار من جهه المنستير وقاع توفيرهم وتعلقوا وشفناهم موجودين في البلاد العربي تقعد ديما المشكله اللي حطها سي حمادي حط عليها صبعه اليوم فما عباد كاريه من عند بلديه المنستير الحوين كاريتها خالصة ولا مش خالصة ما عنديش المعلومة لكنهم مسكرين غيرهم محلول يحاول باش يخدم يحاول موجود نعطيه برسنتاج راهو كي نحكيه على برسنتاج في ميل لتوريست اللي هبطوا أنت عندي فكرة تقريبا نحكيه على 300 حريف راهم يدخل البلاد العربي الإشكالية الوحيدة إنه كي يجي داخل الشراقة مفماش حتى حاجة تجلب العين أبار الأنسين اللي عاملينه نحن كارتي أرتيزانال الشراقة من الجمعية دار الشرع فمش حاجة تجلب العين باش واحد يدخل الإشكالية في الحوينة اللي مسكرة غادي اليوم كي تقى بلدية المنستير حل ويتماشى مع المشروع المبرمج في البلاد العربي في تغيير صبغة النشاط من أرتيزانا لحاجة أخرى فيزابل لكن البطحة التلانية اللي في الشراقة هذيك اللي اليوم تنجم هي الكابت لاتونسيون دي توريست ويدخلوا لها بالذمة كما غيستورون كما معناتها قهوة
0: فواز هكا نقضيو معناها على الصناعات التقليدية
2: لا فما بلايس فما بلايس يقعدوا فيها ليزارتيزانا وبلايس يقع إحداث حاجة تجلب حاجة تكون موجودة
0: مقترح حاجة أتيري. تجلب شنو مثلا مطعم
2: شفتوا الإسباس فما إسباس مزيان برشا
0: صحيح
2: إسباس مزيان اليوم ينجم يكون معناتها متاع جو ينجم يكون حاجة مع تنديت معناتها ميظلات
3: مزيانين الباب العربي
2: لا ملتين
0: وين حمت الشراقة
2: فما بلاصة في حمت الشراقة تنجم من غدوة هي تكون معناتها النواة اللي تجبد الحريف اليوم زادة باش نحكيه
0: فما الشراقة على ملك البلدية
2: فريسك الشراقة الكل
1: الحوين الشراقة الكل العكس هذاك كله بناء ملك البلدية
0: يعني البلدية هي اللي تدخل هنا ولا
1: يزبط تهذيبه من طرف البلدية هو شو الحكاية معنا واحدة يقول القائل علاش سكرها المواطن علاش سكر المحل بتاعه
0: خاطر فماش خدمة هو كان جاي فما خدمة
1: كل إنسان يحب الفلوس كل إنسان يحب الفلوس يحب يخدم دونك لو فات أنه ما فماش سايح هذه الإشكالية أنا شو نقول أنا شو نقول لو كان فما عدد لاباس فيه معناها من السواح اللي يهبطوا معناها بالتران كما كان قبل شو اللي خلاه قبل كان يمشي خارق العادة؟
3: دونك فما المجموعة الصغير
1: المجموعة أنا ما استناش باش سايح واحد وجاي هبط بالتاكسي باش يمشي لا كي تكون مجموعة متاع معناها فيها في الكاف في التران فما قرابات معناها 30 40 سايح هبطوا مع بعضهم وقت بطبيعة الحال معناها فما تشجيع باش التاجر هذاك يواصل باش يحل ريستورون يخدم فما ريستورون تسكرت جملة وشفناها احنا في الزيارة الأخرانية شفناها ريستورون مسكر وكان يخدم هنا هو الإشكالية صارت دونك نقولها فما تقييم يصير معنا على الوضعية الحالية متاع مدينة العديقة متاع مدينة بلستير وإن شاء الله أنا أقول معنا تجربة صارت أخيرا ومشكورة معنا جمعية نادي الأجيال معنا أخيرا أنه حاولت معنا في الربط باش معنا أحياء معنا ممر لاكس والسقاق المعقب أنه كانت باش تكون فيها مع المندوبية الجوية للثقافة في اختتام معنا شهر التراث يوم 16 معنا ماي كان باش تكون زيارة غديكة وجو كان باش تكون أمسية معنا ترابية والحاجة اللي أنا واحد ما استغرب بها أنه المواطنين عملوا كيف لاش بتجميل اللهجة ذاك لأنه وقت نشوفه معناها واحد ديفاز تعلق ونشوفه معناها نباتات معناها وزهور معلقة في الحيوط وجمع كل بيضة النهج بيضة الجدران متاعها ودهنة الأبواب متاعها أعطت رونق آخر ولا السائح يتعدى البلد العربي
0: لا هذا تحسين حمادي
1: لا لا ماشي لا لا ماشي لا لا ماشي
0: المنظر معناها
1: ماشي بجمالية ماشي بجمالية وهذيك ما كانتش قبل أو معناها غادي نقولها توا الناج الوحيد اللي في مستير مش بنادي العتيقة هو الناج المعقب الموجود فيه معناها هالنبط هذاك وإن شاء الله مع جمعية سنت مدينة وعملنا مع البلدية كذلك باش نواصلوا في العمل هذاك مع عدة جمعيات ونعطيه رونق جديد آخر لمدينة العتيقة متاع مستير.
0: أنا في جلب انتباهي قلت نلوجوا حلول مثلا علاش ما يكونش فما هكا معناها شاشات كبيرة ياسر وتتخدم حتى صور للمدينة العتيقة وتكون موجودة في البلاصة اللي هو قال ما فماش ما يدخلوا لهاش معناها السياح للشراقة مثلا من المقترحات نجم
2: المقترحات اللي موجودة
0: أنا من بعيد جاية من تربة مقيبة ونشوف
2: بار التربه فما لي بانو كبار سافا. الاشكاليه الوحيده اليوم كي يجي معناتها لهنا زاد عندنا اشكاليه اخرى، المتحف اللي بس التقليدي اللي هو مسكر
0: مسكر
2: ولا هو في اطار معناتها شيء تعاود وشيء تعمل شيء المشروع مشروع كبير برشا مزيان برشا اليوم زاد
0: سنوات
2: اليوم ما مازال ما طلقتش الاشغال فيه
0: وتحلو مده باش ينطلق
2: انت هذاك راهو اخضر السائح او حتى سي محمد معناتها كوم اكسبيري فهمني السائح راهو لازمك حاجه تجلبه الحاجه اللي تجلبه شنية اليوم تقع عندك متحف الصناعه اللي بس تقليدي محلول اليوم المتحف نتاع الزعيم اللي هو منبرمج في البروجي نتاع بلديه المنستير في تحسين المدينه العتيقه يكون موجود وقتها شي شق شفت شي شق المستير معناتها المن الزون كامله الشراقه فيها بروجي في وسط البروجي هذا تحسين واجهات وما تبع اليوم اليوم باش هذا البروجي نحكيو راهو في 2027 معناتها 26 بتاتر يبدا يخدم نسلوا البلديه ونشوفوا شفت البروجي هذا يبدا في البلاد العرب البلاد العربي في مستير تكون واجهه اخرى لكن اون اتوندون شنو نجمو نعمل اون اتوندون خاطر شفت الشاشات العملاقه
0: المشاريع هذه من وقتاش تخدمت
2: الشاشات العملاقه موجوده في البروجي البروجي هذا اللي شيرا النور عن قريب يبدا لي ترافو فيه معناتها البروجي متكامل في حتى دي دي دي سباس دو رونكونتر فيه نافورات فيه دي لي بون فيه في بروجي كبير اليوم قبل ما نمشيو للبروجي هذاك اليوم عندنا سيزون هذه سنة كيفاش نجمو نحسنوا المقترح اللي وقع اقتراحه انه مثلا في الشراقه باش العباد تنجم تدخل رغم الحوانت المسكره هي على ملك البلد اليوم تحسين المدخل نخلق اكتيفيتي في دار الشرع مع صيانه المدينه اللي هي تنجم تجلب الحرفاء الغادي معناتها نحاول باش خاطرو شفت الحريف كي يجي داخل البلاد العربي يشوف ساحه البنوك يشوف في موفمون يشوف عباد ماشي جاي دونك اللي اتيري بالبلاصه هذيك ما يرجعش على اللي صار دونك رغم لا فما الانساني لكنه ما يرجعش اليوم لازمنا ناتيرو لا تونسيون تاع الكليون هذاك
0: عندك متعلق سي محمد تفضل
3: باه دونك من الحوايج اللي نجم نقترحها مثال انه تنجم تكون فما خارطه للمدينه العتيقه ويكون منصوص عليها فما سوق معناتها حومة الشراقة نجم تشجع على خاطر في لونتري نتاع البلاد العربية خاصة في منين يهبط السائح من جهة جامعة بورقيبة ساحة الفنون فما حد شيء ما فماش حتى خارطة فماشي زادة سيركوي تورستي كونفونسيونيل نجم يكون معناتها كارت بتاع سيركوي تورستيك هاو كذا هاو كذا لين توصل باب الشراقه راه فما اماكن اثريه مهمه جدا في باب الشراقه باب بريقشه دار عائله بورقيبه وغيره وغيره وغيره زاد من الحوايج الناقصه في المدينه العتيقه
0: حتى مقاهي مزيانه زاد علاش ليه نجم ندخل مقهى معناها باش يرتاح
3: حتى البلديه هما دام ملك بتاع البلديه تعمل انجورني اوفر تشجع المستثمرين شكون يحب يستثمر هاو عندنا العقارات هذه تفضلوا مرحبا الشباب كذا وسهلوا لكم بحضور السيد المندوب الجهوي للسياحه تاع الصناعات التقليديه سيدي سويت فما حاجه مهمه جدا انا ناقص المسير هي ليفينمونسيال في وسط البلاد في وسط البلاد شفت ساحه الفنون هذيك حاجه روعه كان يكون سبيكتاكل في اول معناتها سيزون تورستيك مثال يكون ان غران سبيكتاكل سون لوميير في وسطك الساحه هذيك
0: صارت قبل نتذكر منعرفش حاجه
3: ويكون ويكون, ويكون الرباط هو الديكور شوفك المنظر شوفوا حاجه وتتعدى مباشره في القناه الوطنيه ولا حاجه تعمل اتراكتيفيتي
2: عملناه تقريبا لمده 25 يوم كان فما معرض وطني للصناعات التقليديه معناتها كانت السناش يتعاود نفس المعرض وشو تكون في ساحه الفنون
3: حاجه باهيه
0: حركيه
2: سي محمد بالنسبه للخارطه الخارطه بكري حق سمعتك قلت في الوتله ما فماش اللي الخارطات وما فماش راهم موجودين في الريسبسيون موجودين عند ليزوتيل يمكن انت ما
3: خارطه الجمهوريه التونسيه خارطه السياحيه
2: فما الكارطه نتاع الجمهوريه وفما الكارطه نتاع المستير
0: هو يحكي على الخارطه الثقافيه
2: موجوده موجوده موجوده, موجودة
0: يعني لا يعني انا نحط اليوم مثلا في مستير فما ايفينمون معين كما قلت انت مثلا تظهر في لمطه يحكي على الخارطه
2: الثقافيه هو بكري يحكي على الخارطه ورقيه الخارطه الورقيه موجوده موجوده موجوده وقاعدين نمدوا فيها
3: الجهويه زاده
2: على جهه مستير موجوده
1: هو
0: الوقت
1: دهنا سي حمادي
0: تفضل قادم ترجع بحذين
1: ان شاء الله. لا ان شاء الله ما انا قاعد انا نشوف البرنامج تاع سيانة المدينه ونشوفوا معنا خاطر الجو الحمد لله ربي ان شاء الله. من وقت شو يقول القايل حوصلوها تعمل كل شيء والساهم فماش ايش عملنا وقت
3: انا موجود السائح.
1: لا لا لا انا لا لا اذا كان السائح ما خرجتوش من الاوتيل زايد
0: انا رجعنا لنقطه البدايه.
1: دونك انا لازم السائح كما كان قبل قبل انا تفكر معنا واحد مش بعيد ياسر طويل تقريبا دي زون تالي كان السائح يخرج من الاوتيل فما تران يهز وانا نشوف فيهم معنا
2: فما تران يا سي حمادي موجود
1: مازال ما هبطش.
2: شو مازال ما هبطش؟ نحن نحن كاداره كولايه سامحني سامحني سامحني سي حمادي سامحني كولايه راهم فما ثلاثه من الناس قدموا في رخص ثلاثه من الناس وقع الموافقه عليهم وامورهم واضحه والسيد الاخير هذا تو حسب اخر معلومه 15 يوم التالي الترام تاعو في الديوانه شي خرج معناتها راهو بالنسبه لنا احنا عملنا ابيل ويجاو عباد اعملوا الانفستيسمون هذا وجاو ثلاثه من الناس وشاركوا واليوم فما ترام في الديوانه عن طريق ولايه المنستير والاداره الجهويه للنقل كراس الشروط والاداره الديوان الوطني للسياحه وزاره السياحه في الانفستيسمون وقع تسهيلات التسهيلات الاداريه لازم الكل دونك الترانش تلقاه موجود والفورمولا نتاع التران القديمه الفورمولا القديمه سبا مش تكون نفس الفورمولا. انت تحكي على تران كان يعبي من زوز وتلا اليوم شي يكون التران يخرج من بوان ا يوصل للوسط البلاد يخرج من بوان بي يوصل للوسط البلاد بوان سي يوصل يدخل للوسط البلاد دونك فما سيستم اخر شي يخدموا به لي 3 تران ولا لي 4 تران.
0: انا باش نوعدكم اني نحكي مع الهدي لي الاسبوع القادم نواصلوا اللي ما تقالش اليوم نعطيكم الفرصه بالطبيعه باش تكملوا في. شكرا لك سي حمدي بشير. شكرا لك
1: حمدي تريمش راوي
0: سامحني نعتذر منك سامحني حمدي تريمش سي فواز بن حليمه وسي محمد هلال تحياتنا لكم ونورتونا مرحبا بكم ديما معنا في اذاعه المنسير وفي العزيزه بلدي. هكا وصلنا معكم لختام المشوار الى اللقاء بسلامه.
4: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
5: برامجنا منكم وإليكم
4: بار نافعين ريتروفيزور الحدث جهات وشواغل نبض الأرض أجندا مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناء أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا بكم وإليكم.
6: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. أكد وزير البيئة لحبيب عبيد أن الوزارة تنفذ خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري والتغيرات المناخية وتعتمد هذه المشاريع على معالجة الأسباب الجذرية للتآكل وإصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف وإرسام مساحات بحرية محمية. ومن بين هذه المشاريع تهيئة وحماية شواطئ بن زرت والمنستير وسوسة، كما أشار إلى أنه سيتم قريبا الانطلاق في إعداد دراسة تحدد مصادر التلوث في خليج المنستير ليتم على إثر ذلك مباشرة الانطلاق في الأشغال. احتضنت ولاية المهدية الدورة الرابعة من لقاءات المعلومة الإحصائية من تنظيم جمعية الأيام الاقتصادية والمالية المطبقة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية. اللقاء تطرق إلى أهمية الإحصاء في دفع عجلة الاستثمار والتنمية وأهمية ملائمته مع التشريعات الحالية. في موضوع آخر، أعلن وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه في إطار مكافحة داء الكلب تم إلى حد اليوم القيام بأكثر من 545 ألف عملية تلقيح على المستوى الوطني. وكذلك أضاف إلى أن عدد حالات الإصابة أو الوفاة شهدت نسقا تنازليا وانخفاض في السنوات الأخيرة، وأرجع ذلك إلى يقظة الإطارات البيطرية ووعي المواطنين. ختاما، أفادت المهندسة بالاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري ومنسقة مشروع التهيئة العقارية الأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل مروى العبدلي بأن المشروع استهدف إلى حد الآن 556 فلاح، وأشارت إلى أن الحملات التحسيسية لقيت تفاعلا كبيرا، وأوضحت أن المشروع يشمل ولايات بنزرت وسليانة والمهدية وتطاوين ونابل، وسيتم خلاله تنظيم 120 يوم إعلاميا لفائدة الفلاحين حول محورين أساسيين وهما النفاذ إلى العقار والنفاذ إلى التمويل. سنة البرهومي تلتقيكم بعد قليل مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة مع آخر الأخبار. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: حديثنا سبور.
2: حديثنا سبور.
3: مرحبا بكم مستمعينا في حديثنا سبور يوم الجمعة المخصص لرياضة القاعات. اليوم باش نحكيو على كرة السلة وتتويج فريق الأصغر الاتحاد المنستيري بالثنائي. باش يكونوا حاضرين ممثلين عن فريق الأصغر: رئيس الفرع جعفر زنيتي، عبد العزيز بشير مرافق، حسام المحمد المدير الفني والمدرب، ياسين دكدوق لاعب فريق الأصغر. باش نحكيو على التتويج بالثنائي كيفاش كان الموسم وغيرها من التفاصيل. اكيد ضيوفنا بعد لحظات يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو. في البداية توصلكم تحية حسام قدرية في الجانب التقني، معاذ الحديد في التنسيق معكم، سنة البرهومي. مرحبا بالجميع.

0: السلف ودي. مرحبا بكم مستمعينا في حديثنا سبور. كما قلنا لكم سعداء جدا اليوم باش نحكيوا على تتويج فرع أصغر الاتحاد المونستيري بالثنائي في الإطار هذا. يحضر معنا جعفر زنيتي رئيس فرع شبانة. مرحبا بك جعفر.
1: مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين إذاعة المونستير.
0: شكرا لك. مرحبا حسام المحمدي المدير الفني مدرب الأصغر، وأيضا عرفوا زيدا في الإطار الفني الأكابر كمدرب مساعد. مرحبا بك حسام.
2: مرحبا سناء، ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: ياسين دكدوب لاعب الفريق،
3: مرحبا بك.
0: وقائد ثاني زاد في الفريق ياسين، مبروك اللقب ياسين.
3: عايش كيبارك فيك.
0: به او شوي اخر نحكيو معاك ياسين كيفاش كان الموسم، وزاد نرحبوا بمرافق الفريق عبد العزيز بشير. مرحبا.
4: مرحبا بيك ومرحبا بجميع متابعي اذاعه المونستير.
0: الف مبروك الحصول على اللقب الثنائي، واكيد الاتحاد المونستيري مدرسه كبيره في كره السله، وخاصه يكون فما تتويج بالنسبه للاصغر مؤكد هذا يطمن على مستقبل الفريق. باش نبداو بحسام المحمدي، اكيد في خطوه جديده في الموسم الحالي في صلب الاتحاد المونستيري، ممتاز جدا الحقيقه النتيجه هذه بالنسبه لحسام المحمدي، خاصه وانه في تجربه جديده وفي تحدي جديد بالنسبه لك حسام تفوز بالثنائي. كيفاش عشت الموسم، كيفاش عشت التحدي هذا، سورتو انك كنت زاده في ستاف نتاع ليكيب سينيور؟
2: كما قلت سنة الحقيقه سيزون ما كانتش سهله، خاصه انه كانوا عندي ديتاش رزان المسؤوليه انك تكون ديريكتور تكنيك في الاتحاد الرياضي المونستيري، جمعيتي الام وكبر الاتحاد الرياضي المونستيري، ماهيش مسؤوليه سهله مع ديتاش نتاع اسيستون في السينيور في لي فاز فينال براتيكمون، وستريس هذاك مع لي كاتيجوري جون والكادي اللي هي ايكيب وكاتيجوري كانت لاقيه لهوه كبيره في الجمعيه، ويغزروا لها القدام ويشوفوا فيها كاتيجوري قادره انها تاخذ القدام توصل وليدات للسينيور وقادره انها تتوج. ما كانتش المسؤوليه سهله، الحمد لله وفقنا ربي بورسنتاج كبيره ان ننجحوا في المهام تاعنا. ما كانتش سهل ولكن ما كنتش فيه وحدي الحقيقه، ستاف اللي كان موجود في الجون ولا في السينيور ناس كل كانت تخدم، قيت برشا مساعده من لي ريسبونسابل اللي كانوا موجودين، برشا مساعده من لي زونترونور اللي كانوا معايا في الستاف نتاع لي جون. دو تيل فاسون كانت الخدمه تمشي مرتاحه الحقيقه. بديت من الاول بنيت كل شيء على الثقه، خليت الانفيرومون مبني على ثقه بين الناس كل ما خلى الناس كلها تندمج وتساعد بلا تقدر، وهكا وين وصلنا ديجا توجنا في الاصغر ونجحنا ان شاء الله في الموسم نتاعنا. بالنسبه للكاتيجوري كادي ما ننساوش ديجا كي نقولوا كادي نقولوا عندهم ديجا 6 سنين في لي سيكسيون دو جون تاع الاتحاد الرياضي المونستيري، تعداو على برشا مدربين خدمه في الجمعيه كلهم يرجع لهم الميريت نتاع ريزلتا هذه، قبلهم كيف كيف في السونتر دي بروموسيون الناتيف داج هذه.

0: والكاتيجوري هذه عندها سنوات وهي تخدم سنة كملنا كالكو روتوش خاصة في النيفو دو كاركتير ونيفو دو مونتاليتي ونيفو دو انجاجمون متاع الملاعبية هذوما ما خليهم يتصرحوا أكثر ويكسبريميوا أكثر في التيران باش عداوا الحقيقة ان سيزون اكسيبسيونيل وقت اللي نشوفوا كاتيجوري متوجة بالثنائي من غير حتى هزيمة ديرون السيزون كل لهنا نفهموا الكاركتير والكاليتي اللي كسبوها الصغيرات هذوما توا نقول عليهم صغيرات نغزروا لهم القدام باش يكونوا كبار وليزوبجيكتيف نتاعنا ما كانتش عمرها ما كانت التتويج تتويج حاجات نحبوا نعيشوا جواراتنا عليهم نحبوا نربيهم عليهم ولكن الاوبجيكتيف الاول نتاعنا الاول والاخر انه الملاعبيه هذوما يطعموا في الفريق الاكابر في الاتحاد الرياضي المونستيري وترباوا عليه وترباوا على حب جمعيتهم خاصة سنة الامبيونس اللي عاشوها على طريق الحقيقة المسؤولين وخاصة رئيس الفرع جعفر زنيتي الظروف اللي توفرت لهم اللهوة اللي كانوا لهينها بيهم الليماج اللي خرجت في الريزو سوسيو للوليدات هذوما المبات مش ليلة في الوتيل ليلتين الحاجات هذه تخليهم يحبوا جمعيتهم أكثر يكبروا على حب جمعيتهم باش نهار آخر نشوفوا ملاعبي يقتل روحه في التيران على خاطر جمعيته وعلى خاطر باش يعمل ريزولتا الاتحاد الرياضي المونستيري.
1: واضح. جعفر زديتي رئيس الفرع وهو شاب في الحقيقة. جعفر كيفاش انت عشت الموسم ككل وسورتو كنت تتوقع النتيجة هذه انك تفوز بالثنائي في ظل زد منافسة كانت من عدة مدارس أخرى بالنسبة لك انت كيفاش عشت التجربة هذه جعفر؟
2: والله عام بدا صعيب شويه سنة بويسك الواحد حط اون فيزيون استراتيجي اللي هي معناها خدمتها صعيبه شويه وان شاء الله باش نلقاو بها نتيجه بقدره ربي بعد 3 و4 سنين. حاولنا سنة ان نعطيو للصغيرات ونوفروا لهم الحاجات اللي هما باش يعيشوها اليوم ولا غدوه في السنيور باش ان شاء الله نهار اخر كي يطلعوا للسنيور يلقاو روحهم حاضرين عايشين كما قال الكوتش لمبات في الاوتيل اللي تصور في الريزوسيس لي زافيش كل شيء
1: فما تقاليد ممكن من الاكابر وصلتها للصغيرات معناها
2: باش نهار اخر ان شاء الله الجوارات كي يطلعوا ما تبداش حاجه جديده عليهم نبداو مستنسين بها تنحي لهم شويه الخوف شويه التراك تعرف انت جوار نهار اخر تلقى روحه في السنيور لعباش تبدا تكتب عليه باش يرى روحه في الفيسبوك باش يرى روحه ما يتغرش يتعلم منهم حبينا نوصلوهم للصغيرات من بين جماعه حتى كشي للجونيور نوريهم في صوره باهيه نقربوهم للعباد العباد تعرفهم اكثر يحكيوا عليهم يتفرجوا فيهم نعديو لهم لي ماتش نتاعهم في اللايف والحمد لله الحقيقه هو احنا الاوبجيكتيف نتاعنا ديما مش التتويجات كما قال الكوتش احنا راهو الاوبجيكتيف نتاعنا قداش نوصلوا من جوار للسينيور ان شاء الله ذايا بقدره ربي نروح بعد ديمومه نتاع خدمه عامين 3 سنين ان شاء الله والحقيقه الخدمه سناء نحب نشكر برشا العباد اللي خدمت معنا سواء في الاطار الاداري في النش ولاد وخيان عاونوني برشا الحقيقه باش تلقى رجال واقفه معاك معناها من اول الجمعه لاخر الجمعه متفرغه وقت اللي تكلمهم تلقاهم موجودين تطلب منهم طلب تلقاهم ديما حاضرين بوجودهم يعاونوك في كل كبيره وصغيره ما يبخلوا على حد شيء على جمعيتهم يحبوا برشا جمعيتهم والاطار الفني زاد بقياده المدير الفني حسام المحمدي الحقيقه مش مقصر جمله ما نحبش نسميهم
1: انسجام
2: معناها تيتر في الكادي ساهموا فيه الناس الكل الحقيقه سنا على كاتيجوري الكل لي زونترينور الكل راناو في الكاتيجوري الكل معناها ينقص واحد يطلع واحد يعاون لهنا خدمنا يد واحده هدفنا واحد الاتحاد الرياضي المنستيري يكون عنده ايماج باهيه الاتحاد الرياضي المنستيري مسيطر في السينيور لازم يرجع ويرجع اسمه في الديجان غايب شويه عنده برشا فهمتني حبينا نقولوا للاتحاد الرياضي المنستيري راي مدرسه عريقه وراي الاتحاد الرياضي المنستيري في كره السله راي شعار رزين برشا وشعار لازم اللي يبدا فيه لازم يعرف كبر المسؤوليه وحجم الشعار اللي يلعب ضده فهمتني الحمد لله ربي وفقنا نتيجة جات وان شاء الله باش نحاولوا نزيدوا نقدموا العوام الجايه وان شاء الله نوصلوا للزوبجيكتيف نتاعنا الكل بقدره ربي
1: يعطيكم الصحه اذا الثنائي هو حاضر معنا في الاستوديو تنجموا حتى تشوفوا في الستريمينج على صفحه اذاعه المونستير وتحيه لزميلنا رؤوف غديره في الستريمينج باش نحكي مع عبد العزيز بشير عبد العزيز بالنسبة لك أنت كمرافق، كيفاش عشت التجربة هذه من موقعك طوال الموسم كامل باش توصلوا اللحظات هذه متاع التتويج؟
3: والله في الحقيقة من اللون نحب نشكر الإطار الفني اللي هو أمن بالمجموعة هذه، بسيد الرئيس الحقيقة على الظروف اللي وفرها كل شيء كما خيال وخيان. حقيقة كانتش سهلة برشا الفرحة اللي كنت عشتها أني، سنساسون كما قلوا احنا إتغنال، مسهل معناها واحد أول مصافحة ليه في مسيرته الرياضية يكون شاب يعاون حاول يعاون لجون، خطر دورنا هو يكون توعوي أكثر منه برشا حاجات أخرى، نحاول نبوسيو اللي جوار لماكسيموم، نحاول ندزو معاهم، نحاول نموتيفيوهم، نحاول نخلقوا جو عام باهي برشا باش نجحوا الجروب كما قالوا خيان، قوتنا في لحمتنا. الحقيقة عدينا برشا ظروف كما كانت باهية كما خايبة، أما ديما ليكيب الكل لمت بعضنا وديما نلحموا وديما نكونوا نحاولوا نوصلوا للجمعية البرلمان. الوليدات الحقيقة جاوبوا معنا، يقدرونا برشا، كانوا في عبارة على وخيان نخموا بعضنا ما ثم حتى إشكاليات والحمد لله. ذا هو نتاج العمل، معناها نجمش تطلب أكثر من هيك. احنا الحاجة بركة نقول لهم ديما تواصلوا العمل متاعكم ما توقفوش، خاطر المستقبل مازال قدامكم، ما نحاولوش ندخلوا في فخ الاستسهال ونقولوا احنا سي بون وصلنا معنا الفاز نتاع ساتيغاسيون ولا ماتيغاسيون، دونك لا، احنا نحاولوا نقدموا الافضل، خاطر كما قالوا الخيان زاد نعاود مره اخرى اللي دونا احنا نطعموا فريق الاكابر في ظل الظروف تولي راو فيهم في الفرق الكل ديما راو مشاكل. علاش؟ خاطر ما فماش اللي تلعب في الجمعيه، الناس اللي تغير على الجمعيه اللي تغير على الشعار الرزين هذاك اللي لبسته دي مرة وقرافات الراوة مشاكل مادية مالية كذا، فهمتني ولا؟ كو إن شاء الله على ذايا نبني ونحاولوا لماكسيموم نوصلوا للبر الأمان
1: به. ياسين قد منا روحك بالنسبة لك أنت، شنو البوست اللي تلعب فيه وبالضبط كيفاش عشت الموسم باش توجتوا بالثنائي كاس وبطولة؟
4: ياسين أنا ياسين دكدوك جور كادي نلعب بوست أن، وعامنا كان باهي برشا، في برشا جو في برشا لعب وفي كل كيف كيف نترناو بالباع على رواحنا نخدم على رواحنا، معناها في كل وقت نترناو على رواحنا نخدم على رواحنا لين الحمد لله وفقنا ربي وصلنا للدوبلي. والله تعدينا بلحظات صعيبة كل شيء، ما بروح الجمعية وبصحابي كل شيء كنا لحمة واحدة وفقنا ربي، وكيف كيف الكوتش متاعنا تعب معنا برشا وضحى علينا كل شيء، وإحنا وكيف كيف الرئيس متاعنا اللي وفرنا الظروف متاعنا الكل ما خلانا نقصين شيء ونحتاجوا حاجة نمشون قولوا له يوفرنا الحق ربي، لأن والمسؤولين متاعنا كيف كيف الحمد لله ربي أعطيناهم الدوبلي هذا من نجم نكافئهم كان هيك.
1: تتفكرش ياسين ماتش صعيب يقعد لك في البال في السيزون هذي ولا ماتش انت لعبت فيه بالباهي وقعد لك في بالك؟
4: في الفازات الاخرين كنا برسك عدينا بماتشات صعب وكنا لحمة واحدة جروب واحد الحمد لله ربي وفقنا ربي وسمعنا كلام الكوتش الحمد لله ربي وفقنا وربحنا ماتشات الكل وما خسرنا حتى ماتش.
1: شنو تقول لنا عليه كوتش ياسين خلينا نشجعوه ما يسالش حتى في الكوميونيكاسيون عبد العزيز باهي راهو كنسنسو ابطالنا يجيو يحكي في وسائل الاعلام خاطر ضحكت عليه كي قال كلمه مش
3: عادي
1: لا عادي ما يعطيه الصحه معناها بالضبط هنا برشا
3: جد تلقيت نفس
1: بالضبط نعاودوهم انهم يحكيوا لوسائل الاعلام وهما نهار ياخذوهم ابطال المستقبل هما اللي باش نلقاوهم ياخذوا المسؤوليه وباش يحكيوا على التتويجات تعرف فما جو بيناتكم وفضلكه. بالنسبه لك انت حسين شنو تقول لنا على ياسين ولا حتى الملاعبين الاخرين؟
0: بالنسبه لياسين كان ليدر في الجروب، كان ياسين يكركر راو الجروب باش يكركر، كان ياسين ينزل ويخدم
1: قدوة باهي ولا هكا ولا هكا
0: يهز اصحابه الاثنية هذه ولا هذه، فما دي مومون في وسط سيزون هزهم الاثنية نتاع تكركير ونونشالونس خاصة وقت وقفت برشا الكومبيتيسيون، مي ناديته وحكيت معاه يا ياسين راك ليدر يتبعوك راهم هكا باش تضرني بدور اصحابك دور كذا فهم ولا دي ملا نغزر له يعرف حتى باش يرخي شويه ينزل على روحه باش اصحابه يتبعوه. الحقيقه الجروب الكل ما نحبش نسمي ياسين هو الديزيام كابيتان، غدير الخياش هو البريمي كابيتان بالنسبه للليكيب اللي توا في ستاج اي 18 في صفاقس، هو وحمزه نوار هذوما ديجا زوز وليداتنا في المنتخب. الجروب الكل كان لاحم لماتش، انت سالت ياسين على لي ماتش اللي كان
1: مش ماتش قعدت في البيت ولا كان
0: براتيكمون سيس ولا سيت ماتش الاخرانيين الكل كالك سوا كوب ولا شامبيونا كانوا دي ماتش كاسحين تربحوا براتيكمون في لو دو تروا مينيت الاخرانيين باللحمه نتاع الجروب. مي الحاجه الباهيه انه في كل ماتش واحد من الاولاد هو اللي يهز ليكيب في لي مومون ديفيسيل، معناها مره ياسين مره غديال مره حمزه مره يوسف، مره كل مره واحد من الاولاد هو اللي ينفسنا يقولوا باش نربحوا الماتش. هذا ما يخلي تقول عندي كيب عندي جروب، مانيش باني على جوار واحد هكاو. سينو بالنسبه لي التتويج ما كانش كان في الكادي كديريكتور تكنيك، التتويج كان في المدارس اللي لعبوا نهائي الكأس، في الأدانية اللي لعبوا نهائي البطولة. هذا الشيء فرحني أكثر من التيتر في الكاديك، كيف نشوف براتيكمون الكاتيجوري الكل كانوا فيناليست ولا ديمي فينال. لهنا نقولوا أنه معناش صنف واحد هو اللي يخدم ولا صنف واحد
1: اللي
0: بارازار كان موجود، لا فما جميع الأصناف، الفرع كله فرع الشبان كله قاعد يخدم. ما خلينا نشوفوا السنة انسيزيون اكسيبسيونيل بالنسبة للي جون متاعنا، شفناهم كلهم براتيكمون دي فيناليست. مازالوا البنجاما والليكول اللي عندهم الشامبيونا مازال طنكور ينجم يكونوا دي فيناليست في الشامبيونا كيف. هذا الشيء اللي فرحني انه ستاف تكنيك لكاتيجوري كل خدمه. ما ننساش ذكرنا الملعبية، بالنسبة لي كانت الخدمة في الكادي الحقيقة في الشارج متاع الأكابر ولا شارج متاع ديركسيون تكنيك، كانت الخدمة في الكادي سهلة، وكان مسهلها لي برشا المساعد اللي كان معايا آدم بشير ولا سي عماد البريباراتور فيزيك. اللي كنت بارفوا بار اوبليغاسيون نغيب على سيونس دونترينمون تاع الكادي في نكون انجاجي مع السينيور، ولكن نلقى روحي متهني البروغرام اللي عطيته نلقاها تخدم، الاولاد نلقاهم مترناو كيما يلزم. نشكرهم الحقيقه اللي هنوني بارفوا كنت ملزوز اني نغيب، هنوني في غيابي ما خلينا نلقاو ليكيب ديما ستابل لين وصلت التوجد.
1: حسين باش تكمل تواصل في الاداره الفنيه للاتحاد المونستيري في الموسم المقبل، معناها بقطع النظر على الوضعيه الاداريه نتاع الفريق اللي توا مشى الامور في اطار انتخابات.
0: الحقيقة كما قلت أنت الوضعية الإدارية متاع الفريق اللي ما هيش استابل، ولكن نعرف أنه الاتحاد الرياضي المونستيري ومستير عندها رجال هلا تخلي الجمعية تلقى الريبير متاحة وترجع الاستابيليتي. بالنسبة لي بريوريتي ديما للاتحاد الرياضي المونستيري، ولا فيه الخير ربي يسهل فيه.
1: واضح. كيف جعفر نجم نسألك من موقع بحكم أنت عضو في الهيئة المديرة اللي بتبيع الحال خيرت أنها تغادر، وتوا مشين في وضعية متاع انتخابات هيئة مديرة جديدة، وصرتوا جميل اتحاد المونستيري تحب تطمئن على الفريق على فرع كرة السلة، ممكن من موقعك أنت كمسؤول على فرع الشبان حتى حكينا شوية في الكواليس تشوف أنه الاتحاد عنده تقاليد نجم يخدم فيه، حتى كان إداريا ما زلت أمور ماشي استابل، ولكن على مستوى الشبان ممكن تطمن بأنه الخدمة قاعدة ماشية وما فيش مشكل. نجم تزيد توضح
2: بقدرة ربي على مستوى الشبان إن شاء الله تتيح لنا الفرصة أن نكملوا البروجي اللي بدينا فيه، بويسكو احنا قدمنا بالباهي يتسمى في البروجي متاعنا وصلنا الأوبجكتيف، يعني حاجة باهية وصلنا للبالية قوية برشا، معناها وصلنا النجم ونكونوا عنا لسان كاتيجوري كلهم متفوقين والكلهم براتيكمون من الأربعة الأولانين في تونس. تلقى ديما الاتحاد الرياضي المنستيري موجود في أي صنف اللي هو مش موجود حتى جمعية أصناف الاتحاد في البطولة التونسية. براتيكمون احنا إن شاء الله بالنسبة للعام الجاي باش نحاول نخليه ونبقيه على الإطار الفني بكله، بويسكو بالنسبة لنا احنا الاستمرارية هي الكل. اليوم جوار كي غدوة باش سنة انترونور، عام جاي انترونور، اللي بعد انترونور، مش باش نجم يحصل حاجة كبيرة الحقيقة. يعني هذا الفيزيون والاستراتيجي متاعي تقول الاستمرارية هي الحاجة الأولى، إن شاء الله باش نحاول نخليه على المدربين الكل بالمدير الفني بالإطارات الفنية، نحاول ندعموهم بالشبان اللي تخرجت السنة باش احنا زادة.
1: ان كنت في موقع تسيير ولا مش في موقع تسيير، معناها الباساسيون باش تسير، معناها
2: قدرة ربي. يعني انا ابار اللي يعني عضو هيئة مدير راني رئيس فرع الشبان، معناها من عندي عامين اللي يعني شد في فرع الشبان من اللي بديت وتعاملنا واللي بديت كمرافق فريق عاملنا واللي بديت ترأست الفرع وسنا العام الثاني متاعي. ان شاء الله العام الجاي نواصله وان شاء الله نكمله في اللي بدينا فيه. وديما نقول الاستمرارية راي باهية وتخلي اللعبات تخدم أكثر، حتى إذا العام الأول نجحت بنسبة 3% وغلطت 97%، العام اللي بعده تحاول تنجح 4% وتغلط كان 96%، وإن شاء الله بعد العوام لعبت تفهم أكثر الخدمة، تفهم أكثر الرياضة، تفهم أكثر شنو هو السيركوي كيفاش يصير، شنو هو المشاكل صحيح. وتحاول تقدم فيهم إن شاء الله. وكما سنة لقيت برشا صعوبات، عرضوك 17 صعوبة نجم تحل كان كعبة، عام الجاي باش يعرضوك 17 أخرين باش تحل الكعبة وتزيد تحاول تحل واحدة أخرى وبشوية بشوية حتى أنت تتمكن إن شاء الله.
1: في إطارنا نسقت عادي وتحسن بتبقى الحال. جعفر عبد العزيز، بالنسبه لجميع الاتحاد المونستيري شنو تقول لهم واحنا قاعدين بتبقى الحال نحكيوا على التتويج بالثنائي في موسم ناجح بالنسبه للاصغر، وكما فهمنا زاده فما خدمه كبيره في مستوى الشبين ونجاحات.
3: اول حاجه نحب نوجهها للجماهير الاتحاد المونستيري، راهو الدعم تاعكم المتواصل راهو لازم لازم لازم، على خاطر كي نمشيو ونتنقلوا لقاعات اخرين كي راهو عده جماهير تاع فرق اخرى كيفاش تساند في جمعيتها بالحق، في ظل كما نعرفوا احنا جمهور الاتحاد يدعى غلقاعات وكل شيء، نحسوا نقص برشا في فرع الشبان الحقيقه، كان تغزروا نظره برشا وتزيدوا تقدموا اكثر كما نقولوا احنا، تزيدوا تساندوا اكثر وليداتكم الحقيقه، نقص برشا برشا في التشجيعات. حاجة بركة نحب ننزه ليها اللي هي فما كلك بارون الحقيقة واقفين معنا برشا برشا يعاونوا ويدزوا ويجوا ديبلاسيو معنا.
1: واضح. كلمة الختام ناخذها من عندك ياسين ديديكاس، فمش حاجة شخص معين تحب تهديله الثنائي هذا؟
4: الله نشكر الكوتش حسام والحاجة اللي تعب معنا برشا سنة وضحى علينا، ونشكر سي رئيس جعفر خاطر اي حاجه كل شيء وفره لنا الحق تاع ربي، واي حاجه نتقلقوا من حاجه نمشوا نقولوا له كل شيء وظفه لنا ما خلانا ناقصين حتى شيء سنة. كيف كيف نشكر المسؤولين اللي دزوا معنا على كل شيء، ونشكر عائلتي كيف كيف امي واختي واخويا وبابا، وكيف كيف اصحابي اللي ما قصروش معنا وكنا لحمه مع بعضنا وكل وصنعنا جروب باهي سنة، و الحمد لله ربي توجنا بالدوبلي.
1: شكرا لك. لحظات لرفع الأذان.
5: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا. نرجع نواصل حديثنا على تتويج فرع الأصاغر كرة سلة الاتحاد الرياضي المونستيري. نذكر حاضر معنا حسام المحمدي، جعفر زنيتي كيف كيف اللاعب ياسين الدكدوق، وعبد العزيز بشير مرافق الفريق. كنا نحكيو بطبيعة الحال على التتويج هذا، باش نحاول فيما تبقى من وقت نعملو تور دو رول. ممكن فما بعض النقاط نحبو نحكيو عليها. حسام، بالنسبة ممكن فمش طرفة صارت في الموسم إلا حاجة تقعد ما تتنساش في البال، خاطر كمان بين كاس وبطولة وبرشا ماتشوات وديبلاسمونات والجو هذي الحلو اللي بيناتكم، تقعد أكيد فما حكايات تنجم ممكن تعطينا سر من الأسرار متاع الجو متاعكم.
1: سي سير، هما الحقيقة فما برشا طرايف كانت في الموسم، في الجوارات كانت براتيكمون فار جينيراسيون مع لي ريسبونسابل متاعهم، كي نشوفوا حمزة، عزيز، عزيز اللي كان يصور فيهم، رئيس الفرع جعفر، كيف نشوفوا رام
2: محمود
1: براتيكمون كل كانوا فرد جينيراسيون، معناها اعمارهم في الفانتين، ونحكيوا على كاتيجوري يو 18، معناها بين 18 والفانتين قراب، معناها جينيراسيون كانت قريبه لبعضها. من الطرائف في فينال الكوب كي باش نمشيو للوتيل، سا اكزيجيت كونو يكونوا دينويتي، فهمتني؟ سهلوني قالوا لي علاش دينويتي، قلت لهم خاطر نعرف الليله الاولى ماهوش باش يركحوا، او موا خلي يفتقوا موهبهم الليله الاولى باش الليله الثانيه كيف نكبس عليهم يشدوا ثنيه. ودو بليس لي شامبر كانوا تريبل، حطيت دو جوار معاهم ريسبونسابل، كيما قلت لك براتيكمون فرد جينيراسيون، دو جوار ومعاهم ريسبونسابل باش يكون مسؤول على زوز، كل واحد مسؤول على زوز جوارات، فهمتني؟ بعد نلقى فما فويت، نلقى جوارات بعد الوقت اللي عطيته في البيوت نلقاهم البرة، جيت نشوف المسؤولين نلقاهم حتى هما البرة، رصدني عامل رينيو بالمسؤولين، فهمتني؟ وبعد عامل رينيو بالجوارات الحقيقة كانوا يقدروني على الاخر، معناها براتيكمون كاني كنت انا اللي دور نتاعهم وهما كانوا لي ريسبونسابل، ولكن انا كي نعطيهم حاجه نقول لهم انت سي بون، انت عطيتك التاش هذه لازمك تعملها، فهمتني؟ كل واحد يعمل التاش نتاعو. اسيلو ليلتها انا عملتهم براتيكمون كانهم الكلهم
0: حاطط عصا عليهم كلهم كملوا وانت تعصا.
1: لا لا لا، بعد الرينيون هذيك سعيد مسؤولين تحملت
0: مسؤوليتها.
1: يدخل كيف كيف الانكادرمون نتاعهم، خاطر الحقيقه دو جون ريسبونسابل كانوا انجاجي على الاخر، اعطاهم من وقتهم. كي تشوف حتى التصاور على البنك، تشوف الانرجي اللي قاعدين يعطيو فيها لي ديريجون هذوما على البنك، تفهم الريزلتا وتفهم لي ماتش اللي قلت لك براتيكمون تربحوا في الدقائق الاخرى. كانت فما برشا انرجي اترافير لي ريسبونسابل دو جون موتيفي، عندهم انرجي، الحاجات الباهيه هذيك الكل استغليناها ونفعتنا. سي سيور في اللي هما دو جون باش يكونوا ناقصين اكسبيريونس، هذاك الرول اللي اني براتيكمون خذيته باش خليتهم يكونوا بالحق دي ريسبونسابل اكبر من اعمارهم. نحييهم برشا لي ريسبونسابل اللي كانوا سنة موجودين، اعمارهم 24 25 28، ولكن عملوا دي رول نتاع دي ريسبونسابل في الكارونتين، وكاينهم عندهم برشا عوام هما دي ريسبونسابل في الليجن.
0: حسام، انت سبق وعرفت التتويج مع بنات جمعيه نسائيه بجمال، كيف كيف في المنتخب كره السله 3 ضد 3 وقت كنت مدرب وطني، زاد مع الاتحاد المونستيري اكبر، وتوا ثنائي مع الاصغر. التجربه هذه السنه شنو حسيتها مختلف على التجربه السابقه؟ شنو اضافت لك؟
1: ساعة الشواء متاعي من أول الموسم، الشواء متاع التاش متاع ديركتور تكنيك كانت تنقصني الحقيقة، كما قلت أنت عندي إكسبرينس في الباسكت فيمينين، عندي إكسبرينس في السانك سانك قبل في الليجون في النجم الرياضي الساحلي، وكيف كيف في الأكابر عندي إكسبرينس في الليكيب ناسيونال في التروا تروا، ولا في الكاتيجوري جون في الليكيب ناسيونال يو 16 وي 18. الإكسبرينس متاع ديركتور تكنيك كاملة كيف ما هي كيما خدمتها سنة كانت ناقصتني، هيك التاش الأولى والأوبجيكتيف الأول كان بالنسبة لي الإكسبيريونس تاع ديريكتور تكنيك. مي الديفيران بالنسبة لي سنة أنك تكون متواجد على البنك مع الكاتيجوري الكل، أنك تتحمل المسؤولية مع الكاتيجوري الكل من البنجاما حتى السينيور، أنك تعيش الضغط متاع المقابلات الكل كيف كيف. بالنسبة لي كانت اكسبيريونس باهية على الاخر، الحقيقة تعبتني، صعيبة انك تعيش ستريس بارفوا. راني وصلت عندي ماتش نهار الاربعاء، عندي ماتش نهار الجمعة، ماتش نهار السبت، ماتش نهار الاحد، سينيور كادي مينيم وواحد اخر سينيور، معناه انك تلعب اربع ماتشوات والكلهم ديسيزيف فرد جمعة وتعيش ستريس نتاعهم الكل، كان صعيبة على الاخر. ولكن في الاخر نلقى روحي حتى لتو السيزون كما قلت لك مازالت ما وفاتش. بالنسبة لينا في البنجاما والليكور لعب سيس فينال بين لي جون والسينيور، متوج بتروا تيتر، ما نجم نكون كان فرحان وراضي الحقيقة، بورسنتاج كبيرة على اللي فورم تاعي أنا في الاخر التوج ما مشيش خسارة. وان شاء الله ديما الواحد يعمل اللي عليه والتوفيق من عند ربي،
0: والمسيره ان شاء الله متواصله، وان شاء الله ديما نشوفوك في محطات تدريبيه ناجحه واختيارات، خاصه بالنسبه لك انت نعرفك تختار، تعرف وين
1: تحط ساقيك،
0: وين تحط ساقيك وين يكون فما تتويج ديما في اخر الموسم. ان شاء الله نلقاوك متوج مهما كان الوان الفريق. بالنسبه لك انت جعفر كمسؤول، التجربه هذه شنو اضافت لك وشنو تنتظر في المستقبل؟ فماش نقطه معينه زاد تحب تقولها؟
2: والله بالنسبة للتجربة ذي سرتو عام السنة الحقيقة كان عام حلو برشا، في برشا ضحك، في برشا لعب، كسوة مع الجوارات، مع ستاف تكنيك، مع المسؤولين اللي معايا، ساعة الاختيارات، ساعة المسؤولين السنة كانوا بالنسبة لي يعني إخواتي اللي عشت معهم ستة ولا سبع سنين، فما بعد نعرفهم ملياني صغير خدموا معايا السنة، دونك ما كانتش فما مشكلة متاع من الأول باش نتعرفوا على بعضنا وهذا كيفاش نحكي معاه وهذا كيفاش نحكي معاه، ما بعد نعرفهم عشت معهم قبل، هذا كاركتر وكيفاش، هذا يتغشش كي تقول له كلمه هكا، هذا كي ما يتغشش، هذا كي تفدلك معاه يقبل، هذا ما يقبلش. دونك من الاول امورنا مريقله، جروب كان صافي برشا، نحبوا بعضنا برشا، ولحمه واحده بالحق، نقول لك لحمه واحده، معناها اليوم انا كي راه واحد من المسؤولين اللي معايا متغشش ولا في ضيق ما نرتاحش الا من ما يخرج منه الضيق هذاك. والحاجه السنه اللي يعني معناها فرحان بها برشا انه الحقيقه تحس الصغار يحبونا كمسؤولين بصفة عامة. حتى يعني كي كنت نكور قبل ديما فما المسؤول المكروه، تحس فما مسؤول ما يحبوش، تحس مسؤول هذاك يعيط ياسر، هذاك درا شنو. سنا احنا قرب برشا للجوارات في العمر، فار جينيراسيون نعرفوهمش يحبوش ما يحبوش، انا المعاملة معهم كانت سهلة، وهم الحقيقة جوارات وقت الكبس يعرفوا راهو كبس.
0: كنت لعب لعبت
2: في لعبت كرة قدم يعني راهو ماكش كرة سلة ما كملتش المحال، وصلت حتى للجونيور وقصيت على القراية.
0: معناها تعرف الجو نتاع الميدان،
2: الجو نتاع الميدان وجور شنو يحب وكي يبدا متقلق هذا وقتاش تحكي معاه،
0: وهذا
2: يعاونك برشا. والحاجة اللي احنا سنا الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكونوا قضينا عليها، واللي هي مشكلة برشا المحاباة، وهذايا على خاطر إكس وهذايا على خاطر إجراج، وبربي زيدوا واحد في الليستة
0: وهذايا
2: زيدوا واحد في الليستة، هذايا السنة بعدنا عليه برشا، واخذينا من أول الموسم قلنا راهو الإفكتيف باش يكون قد وما نزيدوا حتى حد داني، كي يكلموني نرفض، وحسين كي يكلموه يرفض، وعزيز كي يحكيوا معه على جوار هكا ولا هكا أول تحومتي ودرا شنو يرفض ديركت، ما يوصلش حتى باش يعديه لي لياني. والحقيقة الحمد لله يا ربي التعب ما مشاش خسارة، رناها على الميدان في الجوارات. الحاجة اللي سنا نحب ان نوصلها اللي اليوم كي راه الجوارات الصغار كيفاش يحبوا النادي متاعهم، حاجة بالحق تفرح برش عباد تغير على جمعيتها لدرجة ما تنجمش تتصورها، عباد تتغشش كي ترى جمعيتها خاسرة تبكي، عباد ما مترقدش الليل تقعد تحاسب في روحها، كيما المسؤولين كيما ليزونترونور كيما الجوارات سورتو. الحقيقة اليوم الصغار اللي عندنا في الاتحاد الرياضي المونستيري ان شاء الله الثقافة متاع جوارات ولاد جمعية تمشي وتزيد تنبت في وسط الجمعية وتترسخ في الأكابر، على خاطر الحقيقة اليوم الجمعية كيبدأ فيها ولاد البلاد ما تخافش عليها،
0: بالضبط عندهم
2: ليدونتيتي ويحسبها جمعية، ولاد فيراج من اللي هم صغار يحبوا جمعيتهم من اللي هم صغار، حافظين غناها من اللي هم صغار، وفما عباد رضعتوا في الحليب حب الجمعية معناها.
0: عبد العزيز يلا ناخذ من عندك كلمه الختام، بعد لان ما حكينا كما قلنا على الكواليس نتاع الثنائي هذه، حكينا على علاقه الملعبيه بالاطار الفني والاداري ودورك انت كمرافق، كلمه الختام ناخذها من عندك.
3: كلمة الختام ما بقى لي كان باش نشكر بالحق كل من ساهم في النجاح هذية، نجاحنا في الفوز بالكاس والبطولة، منهم الممرن، منهم سيد رئيس الفرح بالحق، وخوينا المسؤولين نحب نسميهم واحد واحد، خاصة خويا حمزة قلالة اللي هو المشرف العام. الحقيقة راني ما وضحتش من الأول، هو المشرف العام على الصنف هذا، تغيب لأسباب عائلية، كيف كيف شأن وشأن عزيز فريح ومحمود بيزيد. الوليدات الحقيقة الكل يعطيهم الصحة، عشنا لحمة واحدة، كنا وخيان، كنا فرد طريق، اللي هزنا يهزنا واللي طيحنا طيحنا، والحمد لله قعدنا ديما مواصلين وديما على عزم قاعدين كما نقولوا احنا. في نقطة الختام بقى لي كان باش نشكر كل من ساهم في الفرحة هذه، وجماهيرنا كيف كيف، نحب نقول لهم انتم ديما سندنا الواحد، كونوا ديما معانا ما يسالش، كلمه بالكلمه الطيبه عاونونا، وان شاء الله بقدر ربي مستقبلنا امامنا، وان شاء الله عشرة اتحاد المونستيري.
0: باهي ياسين، باش نسالك سؤال، فماشي ملاعبي هكا ترى روحك انت بروفيل نتاع لعبك يشبه له، ولا تحب توصل تولي كيف
4: في تونس؟
0: في تونس
4: في تونس بوست ان احسن بوست ان توا الحق عمر عباد
0: اكيد ملاعب كبير برشا معناها. وفي الاتحاد المونستيري شكون تراه يعجبك في السينيور؟
4: اترونجي ولا
0: اللي يعجبك؟ الكل الكل الكل معناها، حتى السنه اللي عجبك واللي بالحق تتفرج تعمل عليه كيف
4: سنه تروي.
0: الملاعب اختيار موفق. موسم عادي استثنائي. حسام يلا كلمه الختام من عندك انت.
1: الحقيقه ديجا براتيكمون كل شيء تقال. بالنسبه لي الحمد لله في الاخر وصلنا وجينا لهنا بحذاك متوجين، هذا كيف كيف تشريف الفرع الشبان والمدينة المنستير كلها. الكلمة الأخرى اللي نحب أقولها مساج لتونس الكل، الحقيقة ما تنجمش تكون فما كرة سلة في تونس ما غير الاتحاد الرياضي المنستيري.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك وشكرا لحضوركم الكل، حسام المحمدي، عبد العزيز بشير، ياسين الدقدوق، وجعفر الزنيتي، شكرا ألف مبروك، وإن شاء الله دائما متألقين، ومرحبا بكم في إذاعة المنستير، وإن شاء الله تزورونا متوجين في الموسم القادم، وإن شاء الله في الاستوديو الجديد اللي بعد أيام قليلة باش يتم افتتاحه في استوديوهات إذاعة المنستير. شكرا لحسن المتابعة، تحية كامل الفريق، حسام قدرية، معاذ الحداد، رؤوف غديرة، كنت معكم سناء البرومي، إلى اللقاء.
5: بني خيار، دار شعبان الفهري، الميدا، على الموجة 90.5.
6: 90.5.

0: تمام. الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 89 لسنة 26/2000 يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، وينص الأمر على تمديد نشر هذه الوحدة في إطار الدعم لبعث الأمم المتحدة المتكامل المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة سنة إضافية ابتداء من غورة جويليا 26/2000. شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 26/2000 ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أفريل 26/2000 وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6%. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 26/2000 نسبة 5.5% مقابل 5.4% في ماي 25/2000، وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية 9.1% خلال ماي 26/2000 مقابل 9.3% خلال أفريل 26/2000، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغة 0.8 خلال ماي 26/2000 مقابل 0.4% خلال أفريل 26/2000، وأسعار خدمات النزول والمطاعم 6.3% خلال ماي 26/2000 مقابل 6.2% خلال أفريل 26/2000. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا الأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. وبين ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه التلاميذ تراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة، وتم ضبطهم بسبب الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس الخميس بأحد معاهد معتمدية بعرادة. أدى اليوم ما يقارب 65,000 مصلي صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس بأن 65,000 مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في الأقصى، حيث توافد 10,000 من أبناء شعبنا إليها منذ ساعات الصباح الباكرة. هذا ويشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات المواطنين في محافظات الضفة وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. سمر ومؤنسة سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤنسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى. موسيقى ولكل أذواقكم محطة من محطات السهر. عناوين تحل السهرية في إذاعة المنستير.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة. كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
3: مرحبا. مرحبا بكم. اليوم نتعرفوا على مجموعة جديدة من مجموعات كأس العالم، مجموعة لا تعرف الرحمة، تجمع بين عرقة القارة العجوز وحماس القارة السمراء وشراسة أمريكا الجنوبية وقصة إنسانية لا تنسى.
4: المجموعة الخامسة.
3: نبدأ بعملاق القارة الأوروبية ألمانيا، 4 مرات بطلة العالم آخر عام 2014، لكن من وقت هذاك الماكينات عاشت كابوس حقيقي يتمثل في الخروج المبكر من دور المجموعات في مونديالي 2018 و2022. يقود المنتخب الألماني المدرب الشاب يوليان ناجلسمان، 37 عام فقط. تشكيلة المانشافت تعرف حضور جميل موسيلا نجم بايرن ميونخ، ومن نفس الفريق جوشوا كيميتش وسيرجي جنابري وفلوريان فورتس لاعب ليفربول الانجليزي. هدف الالمان من المشاركه استعاده الهيبه واثبات ان الخروج المبكر في 2 بطولات السابقه كان مجرد حدث عابر، وان الماكينات جائعه للقب الخامس. من جبال الأندلس يأتينا منتخب الإكواتور، فريق في أسرع مراحل نمو، يشارك للمرة الخامسة في تاريخه. أفضل مركز ليه كان تجاوز دوري المجموعات في مونديال ألمانيا 2006. يقود المنتخب الإكواتوري المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي. الإكواتور باش يتسلح بنجوم على غير كايسيدو لاعب تشيلسي الإنجليزي، أغلى لاعب وسط في التاريخ، قوة بدنية وفنية هائلة، ويليام باتشو مدافع باريس سان جيرمان، كيندري بايز لاعب ريفر بليت وغيرهم من النجوم. الإكواتور منتخب شاب يملك الطموح والإمكانيات ويهدف لكسر حاجز الدور الثاني والوصول إلى أبعد نقطة في تاريخ مشاركته. الكوت ديفوار بعد غياب 12 عام ترجع للمونديال بجيل ذهبي جديد. يقود الفيل المدرب الإيفواري الفرنسي إمريس فايي. من أبرز النجوم اللي استناوها في المنتخب الإيفواري فرانك كيسي نجم الأهلي السعودي، أمادو ديالو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيفان جيساد لاعب كريستال بالاس الإنجليزي. الإيفواريين باش يسعوا إلى تجاوز إنجازاتهم السابقة في المونديال واللي هو تجاوز دور المجموعات. وأخيرا قصة لا تصدق، كوراساو أصغر دولة تتأهل لكأس العالم في التاريخ، 185 ألف نسمة فقط يعيشوا على هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة. منتخب بمثل حلم قارة بأكملها، يضع لاعبين من أصول كوراساوية لعبوا في أوروبا وقروا تمثيل وطنهم الأصلي. يقودهم المدرب الأسطوري الهولندي ديك أدفوكيت في سن 78 عام، وهو أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم. سبق وأن درب هولندا وبلجيكا وروسيا والعراق والإمارات وكوريا الجنوبية، واليوم يكتب فصل جديد من أسطورته. من أبرز النجوم اللي استناوها تايث تشونغ لاعب شيفيلد يونايتد الإنجليزي واللي يتميز بسرعة الفتاكة. كوراساو تأتي لإثبات أن حجم الدولة لا يحدد حجم الحلم، وكل مباراة ستكون بمثابة احتفال بروح كرة القدم.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة. يا ثاني عين الشعر والغناية،
5: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
6: يا سامعين الشعر والغناية،

0: نكتب أجوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار.
4: سيدتي أنساتي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في هذه السهرة الأسبوعية مع زميلي البشير بكار.
5: أهلا وسهلا أخ ربح، تحياتي لكل المستمعين ومستمعات إذاعة المنسير في برنامج يا سامعين الشعر والغناية.
4: سي بشير، برنامجنا هو في الحقيقة ديما فيه زهو الطرب،
5: نعم،
4: وفيه الفن الشعبي وفن الأدبة والشعراء. برنامجنا الليلة في الحقيقة متنوع، اعتمدنا نعم. قدر الإمكان أنه باش نسمعوا أصوات، والأصوات هذه في الغناء الشعبي، وكنقول الغناء الشعبي الذكرى هي

0: سعثمان مرحبا بيك.
1: يعيشك وبارك الله فيك.
0: سعداء باش نعمل وسارة مع بعضنا.
1: يعيشك وعالرحبة والساعة، ونشكر شكر جزيل خويا سي بشير على ثقته فينا، واحنا جيناكم من فيذا، مجموعة فيذا معتها معروفة وعن تقريبا 15 عام. معايا خويا العيدي والدسكينة اللي يترأس معايا زاد المجموعة ويرحم والديه، واللي قايب مجهود كبير ياسر، وبارك الله فيهم الأولاد الكل، الأولاد الكل. وخويا سي المولدي الغزالي أصل الكساس بلكني يعيش معايا في نفيذة، وإحنا تربينا عائلة واحدة. سي المولدي هميلة زكار، العيدي ولد سكينة هذاك مطرب وولد الجنوب، عشرة 35 عام برسك. الشابة خلود اللي هي من العائلة، بنت أختي، إن شاء الله في بادية جديدة ونشجعوها
2: إن شاء الله.
1: هذاك من عمره 14 عام، يعيش عندي لنتعلم الطبلة على أصول، وما شاء الله عليه بشار خليفة. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. ونحب حاجة أخرى، نحب نترحم.
2: تفضل تفضل.
1: نحب نترحم على أخويا بالقاسم السعداوي.
2: تفضل.
1: مطرب الفرقة اللي كان معايا.
0: الله يرحم.
1: ولد معناتها السعداوي ولد السويسي شهير أبو شواطة، الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
1: الله يرحمه. خدم معايا برشا. وأصيل، الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
0: حبيت سي عثمان نسألك، توا فك الجهات هذيك تلقى فيها الأدب الشعبي تبان مليح، كما سي حسن الصعيدي وعبادة الصعيدي، تلقى فيها شعراء تبارك الله
1: ما شاء الله،
0: وثم الفن الشعبي،
1: الفن الشعبي الفن البدوي.
0: وأنا نعرف فما برشا فرق، ربما الليلة تونك تشوفوك من توما، برشا فرق يعتمدوا على في الغناء متاعهم والصالح متاعهم، يقول لك أنا راو الصالحي متاعي السعيدي، كنقوله سعيدي يوصل حتى لكرانيا وين حسن السعيدي وين علي ولده. فأنتم جيتونا من بقعة بالضبط من نفيذة.
1: احنا نفيذة بحكم الموقع الجغرافي،
0: اي
1: نفيذة بحكم الموقع جاية في الوسط، تتفتح على برشا معتها فنون، كل شيء يمشي فيها نفيذة. عنا اللي يسمعوا القصبة، معتها الأدبة، الفن البدوي، الفن الشعبي، الكل غادي ينجح في نفيذة، ينجح بحكم الموقع، تاخذ من الحضارة الكليكة. علاش نفيذة ما بين أربع ولايات، معناتها مترامية الأطراف، من الجنوب تاخو، من القروان تاخو، من زغوان تاخو، من سوسة تاخو، معناتها جاي ما بين أربع ولايات، معناتها اللي يدخل نفيذة ينجح بأي نوع من الفن ينجح، وناس تسمع وناس وذانهم نظيفة للفن الشعبي.
2: ذواقة كما قول واحدة ذواقة.
0: ذواقة. أنا حبيت نسألك سي عثمان، أنت جبت لنا معناتها ثلة من الفرقة، في العادة قداش عندك في الفرقة؟
1: احنا والنوعيه الحفله مش نخدموها
0: 14 كي تعمل سهره فرح،
1: 14 عنصر
0: تقدموا في العاده. شنو نوعيه الغناء اللي تقدموها؟
1: ان شاء الله تسمعونا الليله قصبه، زكره،
0: ايوه،
1: وشوي شعر زاد معناتها احنا والمستهلك،
0: وتعتمدوا على الشعر الشعبي متاع الجهة هذيك عبادة السعيدي ومدرة.
1: عبادة السعيدي ما شاء الله، وتحية زاد أخويا عزي من فرح، خليفة الدريدي ما شاء الله، كمال المشري، الناس كل الناس كل نخدم منهم.
2: هضم أخ عثمان، هضم أدبة
1: أدبة.
2: احنا نحكيو على شعراء،
0: شعراء
2: على الشعراء، معنا انتم لشكون تغنيوا؟ تغنيوا للشعراء اللي قاعدين تغنوا لهم في غناهم، شكون هما بالضبط
1: مثلا؟ والله يا عبادة، سي عبادة محمد الصغير،
0: نعم،
1: عبادة السعيد محمد الصغير المرحوم وغيره،
2: هذوما معناها رموز من
1: رموز أقطاب
2: الشعر الملحون،
1: أقطاب هذاكم.
2: وان شاء الله باش نسمعوا سي المولدي الغزالي في وصله في شعر معناها من اشعار محمد الصغير ان شاء الله.
1: محمد الصغير ان شاء الله.

الورد الورد لم مش نهدي يا اخويا يبسد وذنا

يا شقرة شقرة مربوط القد وغفيت ذاك مسواد عليك.

0: سامعين الشعر والغناية.
1: سلمولدي انت رك تبارك الله عليك، يعني تعتبر من الاصوات المتميزة في هذه الفرقة، وانا سمعتك تستعمل في الصالحي برشا. انظر الصالحي مثلوثي ولا صالحي سعيدي بحذاكم، هذا انت دل السادة المستمعين والمستمعات.
2: السلام عليكم ومرحبا بالسي بشير وبالسي رابح وبالمجموعة.
1: مرحبا بك.
2: الصالحي رو فيه ياسر أغراض.
1: أي.
2: فهمني سي رابح.
1: أي.
2: يتغنى بكل الأصناف.
1: أي.
2: هو صالحي.
3: هو صالحي يبقى صالحي. الكلمات هي الكلمات.
2: بلنا
3: أما تبقى الأوزان.
2: بلنا علي مثلا. الأوزان تختلف شوية.
3: أوزان. فما المثلوثي، فما السعيدي، فما المغني.
2: أما صالحي يبقى صالحي. خاطر السالحي هو إنسان سالحي، وانت تعرف أكثر منه.
3: نعم نعم.
2: عاد وقت اللي غنى قال السالحي تاح في بير.
3: نعم.
2: طولة 60 قامة.
3: هابط
2: وحبال لمجديب ومدوا سلاس العظامة.
3: نعم.
2: وبعد قال يا قافل الباب حله.
3: حله.
2: وبيدي نشرع قفاله.
3: أيه.
2: خلى حرير يطلوا على السالحي واش حاله.
3: على السالحي واش حاله وقت اللي هو السالحي كان مسجون في السجن في أيه. حبس معناها، وذاك على جاب القصيدة هذا. هو السالحي هو راهو هو مواطن.
1: أيه.
3: هو مواطن وكان شد السجن وكذا، فهمت، وعمل طلع الصالحيات. تفضل.
2: هذا نعطيك شوية متاع محمد الصغير.
1: أيه.
2: يقول يا ناس قلبي توجع كثرت عليه الوجايع من قد وهذاب تفجع، والزين ماله ردايع على عاشة محان نهجع. التبري لعلل ولجايع، اسمي على كل مسمع ساسي قليد نجايع. فارس والسيف يلمع، لباس الملف والبدايع. إذا دخلت للعرس نبجع، الفرسان لي يتبايع. كماكور من فم مدفع، نقرقع جميع البقايع. ونايب الشعر مرجع، ما هو الشعر يرقايع. إذا قدرت جرب وتبع، نبيعك بيع الودايع. لا يفكك حبيبي ليشفع، نشربك سم الفايع.
3: سي رابح، بعد ما استمعنا الأغنية تاع سي المولدي نمشي للمطرب الثاني.
4: العيدي ولد سكينة. أنا الاسم محمد العيد رجب، أما الاسم الفني العيدي ولد سكينة. أول حاجة نشكركم ونشكر إذاعة المستير على الاستضافة الحلوة هذه، وشرف كبير لنا سي رابح وسي
3: بشير.
4: بشير بارك الله فيكم. واللي لاحظناها انكم تشجعوا في الفرق الجديده، واللي معناها اللي بادين كل مصلي على النبي، معناها لاحظناها ديما اذاعه المسير سباقه للشيء هذا، معناها وبارك الله فيكم.
3: اخ العيدي
4: سيدي،
3: بالنسبه اللي كنتي شنو النمط اللي تغني في الفرقه؟
4: انا النمط اللي مغني فيه بحكم انا والجنوب، انا والجنوب ونعيش في الساحل، معناها النمط نتاع نغني فك ستيل نتاع عبد الله المناعي، ولا غاني نتاع الجنوب. باش نقدم الليله ان شاء الله نغني لكم حويجه من المطرب الشعبي المرحوم محمود العرفاوي، اللي هو اصله ولد جيهتي ولد حومتي الله يرحمه. والاغنيه الثانيه للفنان الجزائري عبد الله المناعي، بحكم معناها عندنا صله بيه وحبيبات، نغنوا لعبد الله المناعي ان شاء الله.

رغم العذاب ليش فاتني وانا بدلت حد بيا بيا نسيتها وانا هي نساتني وانا هي نساتني في حاضري وماضية في وحدتي نساتني الروح والعقل هي في وحدتي نساتني الروح والعقل هي

قال لك حبيني ومن قال لك اجري ورايا من قال لك حبيني ومن قال

اشحال حالكم يا ودة رخاء وطنكم ولا عليكم شدة عن حالكم لبوني وعن حالكم

عيوني انا سهران ما جاش النوم لعيوني توحشتكم وصابت علي الرده انا لا صبت نوصلكم ولا صبت تجوني

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: أنا لاحظت حاجة بالنسبة للمطرب الأول والثاني، تعتمدوا على التجريد، تجردوا، وهذه راهي مش خطر، هو صعيب راهو شوية، خاطر لازم تكون حفاظ. هل قال هو لو نجم تقول الفرقة تعتمد فيه ولا على الغناء بالطريقة فيه، يجرد، يبدأ يجرد
2: النوعية هذه الناجحة تو حاليا، عبارة عاية في تفرج في مسلسل أو أحداث، هي غناية راهي قصة، كل ما تكونش مسلسلة قصة معناتها
3: يحكي فيها عبارة بطريقة
2: الغناء، عبارة قصة سواء في العاطفة سواء في الغزل سواء في برشا مواضيع، لازم تكون الكلمات مسترسلة، تجريد معناتها، علاش قالوا تجريدهم؟
1: أنتم غنيتون أغاني الكلهم تقريبا غزل، ما تنجم تغني أغاني من لون آخر؟ ينجم. البرق ما تعرفوش، البرق صبار المطر ويتبع السحاب عندك الغزل يعني هو تقريبا الشامل للكل، تغنيش مثلا تغنيش على الفرس الكوت.
3: هما سي ربح في الواقع، سامحنا سي العيدي، هما في الواقع هما حفالي، حفالي هما شنية المهنة تاعهم، هما باش يعملوا الحفلات، والحفلات في العراس ما يقبلوش البرق وما يقبلوش، ما همش كيلدبة، هما سي ربح هما فرقة تمشي في الحفاليات، في الحفاليات، خطر علاش؟ خطر البرق ما هوش حفالي، النجع كيف كيف، الكود كيف كيف، هما أغراض صحيح، ولكن ما يمشوش مع الفرق الشعبية.
4: غزل هو النجح سي بشير،
3: لا ما يخموش، هما حفالي، هما يمشيو في العريض سي رابح، وعريض العريض كما غنانا سي المولدي، هما أنواع سي رابح في نوع الغناء العريض العريض، يتماشى معاهم ياسر، خاصة مع الزكرة أو مع القصبة والمولات. فضل سي العيد.
4: هو سي بشير الفن الشعبي مرتكز على الغزل، سيرة احنا حضور تاع حفلات، غنوا لاسماعيل الحطاب، هي المدرسة الأولى بتاعنا اسماعيل الحطاب،
3: اسماعيل الحطاب بالطبع،
4: اسماعيل ما غناش على البرق، ما غناش على الفرس، تاع حفلات معاك رقصات وانت شاد تروح من جبل جبل الجح في مكركب لوبيريا، وناس تستنى فيه، متين تفرح ومتين تشتح ومتين كذا، فهمت؟ عاد لدبة تاعهم خاص البرق والنجع، واحنا رانا مدرسة اسماعيل الحطاب.

اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك. اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك. ما تتبعش لحني وفني راهي ثنية بعيد عليك. الفن البدوي نامو له عانيته مدة وسنين من الصغرى متربي معاه عليه محافظ فصل العين. ننقده ونفهم معناه ننقده ونفهم معناه كيف تسمع فني يرضيك. اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك.

في وجهي تولي لي مرايه، وفي قفايا ترجع سكين، تاكل في الخبزة بغناية، الشتمة ديما في اسماعيل. افهمني نعطيك وصايا، افهمني نعطيك وصايا، معلم راني نكلم فيه.

ترمي متروز على كتافك وتهبط للميدان الفني وتجلت ما بين عرافك زعمة مطرب هاك تغني بالكذب تحقق في اهدافك ارجع للواقع يهديك اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك ما تتبعش لحني وفني راهي ثنيتي بعيد عليك.

رقدت وقمت اصبحت تغني ولا تعرف للفن معاني، يا خسارة تفسد في فني، شوف الغلبة يا خياني، هذا الشي اللي هبني تخلي الناس تلوم عليك، اسمع يا اخويا دير ثنية خصوصي ليك.

ليلتك نحزيهم غلين منسودة عليه صدر تنشروا من فوق ارتبياله. انا انا الذي يعرف لنعاته، انا الذي يعرف لنعاته، لنرقد الليل هيهات.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: وصلنا للساعة 9 ليلا وهو موعد أخبار بإذاعة المنستير، ثم نعود.
2: خيار الكلام ليه مقياس، يتحط مساس مولاه تصنت الناس، لا زايدة لا فصاصة، يعوم البحر كان غواص، بعقول رياس، كلفة وحرفة وكمباس، يتعاملوا بالرباسة، أول بدار دكت لبياس، بقطيع ورصاص، عمرت وانصبت لقراص، شربت فم النحاسة، وهالشعر لشكون حساس، وفي الوزن قناص، ساوسين جوفرت قياس، حبيت نصب الكراسة، تعوضت من كل وسواس، وبنيت لقواس، فهسم ليله خلاص، والبدر طيب انفاسة، صلوا على سيد الناس، بنور بقاس، ذكروا تذوب بيه لو كاس، كيما تذوب الرصاصة، ورديت بكلام يسلاس، لا رخف لا كباس، مضروب من طابعي الخاص، فيه وشمتي بالبلاصة، ومول الكلام صيد نصناص، معروف دعاس، يسكن غيب سود تدماس، من يلمس وطاه باصة، أنا الذي بحر يدهاس، لا حد لمقاس، يصعب على كل تراس، لا من يخاطر براسة، أنا الذي رعد رداس، بالبرق هماس، غيثي مخلط بحصحاس، بعدي الحصاد والدراسة، ونا البطل راكب الموساس، بالسيف قصاص، نضرب كما ضرب فراس، والفتن عندي سناسة، وأنا الذي طبيب لحساس، من الساس للراس، منظارني يقوم لاباس، يوقف صحيح من البلاصة، برضاية رجال رياس، رابح وعباس، وتليل واحمد وبوراس، حطوا علي الحراسة، السايح احفزني بعساس، من فوق قنطاس، مني النمش محمي بحراس، مطلوطنيش البلاسة، غنيت فجبال لوراس، وفي بلاد مكناس والساحل، وجيه طجلاص والهمامة والقفاصة، وانا الذي نزين العراس، ونزيدها حماس، بكلام كشفار لماس، قاطع السو العباسة، ونصراف كذهب للماس، من مالت الفاس، ترتاح لجميع الانفاس، على المقدرة وعلى السياسة، ولا نصنع حديد لنحاس، لنقرب عطياس، لتعبت لختمت خماس، لجبتها بالخماسة، لعرقت لحفرت بالفاس، لجنيت ترفاس، لدرت في عقاب حباس، للبست هرس المداسة، ومن طلعتي صغير لباس، ورهيف الاحساس، وفي ساعة ما يفيد لي الكاس، درويش وعمل طاس.
0: يا سامعين الشعر والغناية،
3: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبلنا حكو.
4: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمد نال مرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: التاسعة ودقيقة واحدة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال وزير البيئة حبيب عبيد أنه قد تم منذ غورة جوان الحالي تنظيف 152 شاطئا مقابل 133 شاطئا خلال السنة الفارطة. وأضاف على هامش اليوم الوطني والعالمي للبيئة أن الوزارة تعمل أيضا على ربط أكثر من 30 مدينة بشبكة التطهير في انتظار مزيد توسيع الشبكة التي يبلغ طولها حاليا 18500 كيلومتر والعناية بها. وتحدث الوزير عن برنامج تثمين المياه ومعالجتها بالتعاون مع وزارة الفلاحة وأحد 3 محطات نموذجية لتثمين النفايات المنزلية في جربة وسوسة وباجة. كشفت وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. صدرت ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمرة. وافاد ذات المصدر بأن الجهة انطلقت رسميا في موسم تجميع منذ 26 من مايو 26 2000، حيث فتحت جميع أبواب المركز لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية وأصداء طيبة للغاية، إذ بلغت كمية الحبوب المجمعة حتى الآن نحو 280,000 قنطارة وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان إنجاح هذا الموسم. حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطني نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكترونية وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. واعتبرت النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني ويهدد مبدأ التكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
5: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف نهار،
5: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
6: تونسية معاك ربي والنبي.
1: ونهار لحد من ماضي 3 إلى 5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنياً وعالمياً. مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
7: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. ضيفنا لليوم كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة. هو صاحب إنجازات كبيرة على المستوى الفردي أو الجماعي. فاز 3 مرات بالكرة الذهبية، هداف للدوري الفرنسي وهداف الدوري الإيطالي. كانت مساهمته كبيرة لتحقيق منتخب بلاده أول لقب قاري ليه في عام 1984. أما كأس العالم كانت معاندته، إن كان في عام 1982 وإلا في نسخة 86 يوصل مرتين للدور النصف النهائي. ضيفنا لليوم ما كانش مجرد لاعب يمتلك الموهبة فقط، هو كان المدرب على الميدان، القائد والعقل المدبر، وصاحب رؤية تكتيكية هجومية خلاته من أمهر الهدافين في تاريخ الكورة. كانت عنده ميزة الكرات الثابتة، فهو صاحب نجاعة قياسية وخاصة تحويل الأهداف، ما يعرف سرها كان هو. ضيفنا لليوم هو رمز لكل أحباء الكرة الجميلة، كان ملهم لعدة أجيال وخاصة أنه خلى بصمة كبيرة في المونديال. هو المهندس اللي قال عليه أسطورة كرة القدم الإنجليزية بوبي تشارتون بأنه لاعب يمتلك دقة التصويب خارقة للعادة، وبأنه يستطيع التسجيل من عين الإبرة. هذه قصتنا لليوم عن النبيل أسطورة الديوك الفرنسية ميشيل بلاتيني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. يا سامعين الشعر والغناية.
8: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أجوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لساني عين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار.
4: إذن عدنا ونستهلوها العودة هذه بأغنية حلوة.
5: ربح حتى نزيد ونسمعوا المطربة الشابة خلود الخميري، اللي هي من كذلك من فيضة، معتمدية فيضة مع فرقة سي عثمان. نزيد ونسمعها كيفاش تعلمت الغناء، كيفاش شنو تغني، شنو دورك انت في الفرقة؟
6: عسلامة ساعة ومرحبا بكم الكل، ونشكرك على استضافة سي رابح. فن الفن الفن غرام، بديتو بشوية بشوية، ساعات هكا نبدا نقضي وندندن بشوية بشوية، لين اكتشفني معناها سي عثمان قال لي علاش ما توليش معناها تغني، عندك حاجة في صوتك مزيانة، عندك صوت حنين في صوتك، معناها تنجم توصل به لنيفو معين. هيك هاو بديت مسيرتي بشوية بشوية، والحمد لله وإن شاء الله جاي خير.
4: أنت تبارك الله تو شابة
6: عايشك،
4: ومش اللون هذا متاع الغناء مش تولي عندك مسؤولية أنك يعني الشباب يقبل عليه وثم يتواصل الأجيال القادمة؟
6: أي
4: هكا ولا؟
6: أي صحيح.
5: شنو سمعنا الليلة في حصتنا؟
6: والله باش نسمعكم أغنية من التراث اللي هي عنيد سقع الليل. أغنية مزيانة برشا برشا برشا، إن شاء الله تعجبكم.

0: الشعر والغناية.
1: ما سمعنا الأغنية تاع الأخت خلود، نرجعوا مع الأخ عثمان نتحاوروا معاه على فرقته.
2: سي عثمان،
3: ألا
2: طوى الفرق قلت لي 14 في العادة تمشي هو
3: 14،
2: يعني تمشي هو حسب طلبات الحريف.
3: أكيد
2: ما نعرف سموه الحريف ولا الفلاح.
3: حريف حريف
2: الحريف الحريف يعني فرقة كيف هذه فالنفيذة، ثم فرق أخرى كيف هالغادي في جهتكم؟
3: أكيد ثم
2: فالنفيذة الغادي
3: ثم فرق عنا نفيذة ولادة رهي عنا ما شاء الله، عنا الشاب جوهر الشاب صابر لكن احنا اخذنا ثنية خاصة بينا، خاصة أني أخوي العيدي ما بعدنا
2: هاي
3: ما شاء الله معناتها عندنا نفيذة تسمع نسمية
2: لكن جهات هذيك عندي عليها فكرة جيدة جدا باهية تبارك الله، معناتها بلاد الفنانين والشعراء والأدباء
3: الأدباء خاصة الأدباء
2: ويمشيوا وغنيوا في سيسب ويغنيوا في برشا جهات
3: برشا جهات ويجونا غادي الأدباء خاصة سي خليفة الدريدي ربي يذكره بالخير عزيمة فرح برشا برشا برشا يجونا غادي
2: هاي نعرف الأدب الكل فما سي علي ولد حسن السعيدي
3: يعني فنان شعبي برشا برشا أدب يجونا غادي ما شاء الله زاد متعب.

0: قاعدين، علاش قلت لك النفيذه بحكم الموقع تقبل كل شيء.
1: انا من مره حضرت وكان حضور متميز، انا عجبني ياسر. في فرح غادي في جهاتكم انتوما الفارس يدور، حتى من الفارس يدور
0: صحيح،
1: وهم يغنيوا عليه
0: يغنيوا عليه.
1: نعم. هكا ولا
0: سير الازرق سير.
1: ايوه
0: اي يغنوا.
2: هذيك هذيك كمالت الفرجه،
0: كمالت الفرجه
2: الفروسيه،
0: وهذيك معناتها كمال اللفاح في الماكل. هذيك الفارس يلعب ويبدا يغني ويبدا يوصف فيها ويبدا كذا، هذيك جوها واحده. خاصة فك العشية قبل الصهر.
1: ومش أي فرقة نجم تعزف على فارس.
0: لا مش أي فرقة، ثم المرحوم يونس
1: البرقاوي. أي طبال الزكار ما نجمش يخدم فارس.
0: لا يخدم، هذا ما يخدم ما شاء الله.
1: ثم خطر.
0: أي يخدمهم، أي نخدموا فرسان.
1: ثم نغمات خاصة.
0: نغمات خاصة، ثم أي ثم الدرازي، ثم برشا برشا السعداوي.
3: هو الشعبي. الاسم كل شعبي، ولكن ثم البدوي وثم الحيتي. فهمتني؟ معناته كيما اغاني، علاش حتى احنا يقول قايل مادام نغنوا شعبي علاش فرقه فيها ثلاثه مطربين وهم يغنوا نفس الواحد؟ لا
2: نفس الوزن ونفس
3: نفس الواحد. ليه ثم اللي يغني الشعبي الحيتي وثم اللي يغني الشعبي
2: البدوي؟ باش تكون فرجه، باش تكون فرجه
3: بالكامله، تكون فرجه
2: بالكامله.
3: مثلا الستيل اللي يغني فيه خويا المولدي ما نخدمهاش انا.
2: كل حد
3: ستيل، على خاطر كان نخدموا ستيل واحد وفي سهره واحده باش هو
2: لا يولي المستمع هكا،
3: يولي المستمع. علاش نعملوا زوز مثلا مطربين ولا ثلاثه مطربين؟ يلزم كل واحد عنده نوعيته. مثلا هو كيما قالك سي مودي، هو مركز مثلا على المدرسه نتاعك كيما نقولوا اسماعيل حطب. انا المدرسه نتاعي مش اسماعيل حطب، في سيرماتي الاسماعيل والله يرحمه. معناها ثم حبوبه، ثم عمالقه، ثم شعراء اخرين، ثم كل واحد والثنية الاتجاه اللي عامله.
2: يعطيك الصحه باش احنا كيما قال سي
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: العيدي، وكما قال سي المولدي هذوما مطربين معناها معروفين، وكما قال سي عثمان، احنا الطريقة نتاع الغناء نتاعكم هي ترتكز من الأساس على الشعر الشعبي.
3: ايوه،
2: الشعر الملحون. والشعر الملحون الضاي شكون المدارس نتاعو اللي خلات الفنانين هذوما باش يغنيوا اشعارهم؟ هما محمد الصغير رحمه الله، شبيل الجبراني، عبادة السعيدي، هذوما ناس خلات اشعار
3: حسب الجهه اللي
2: له. وبدايه اسماعيل الحطاب كانت بالناس هذوما، كانت بخالو شبيل الجبراني ومحمد الصغير. هذا هو نوع الحفالي.
3: أيوة،
2: نوع الحفالي، خاطر هما ينجموا يغنيوا كان في الحفالي.
3: صحيح.
2: واحنا ان شاء الله في الحصه دي سي رابح باش نعطيوه زوز انماط، باش نعطيوه الحفالي نتاع الفرق، ونعطيوه الادبه كيش قاعده تغني.

رحل نجع السقد رحيلة بالله وخيلة يا لندرا والناوي ينزيلة رحل نجع السقد رحل بخيلة وبله يا لندرا والناوي ينزل يا رحل نجع السقد تمادى تعدل احدادة.

جيدون الشبح بالرماق ذحذح وسرابعين شفاق ما يقطع كافر سسباق نهار الفق نهار اللي خش العدو جاب المكحيلة يا نهار اللي خش العدو جاب المقلاية نهار البدو بيشاري وبايع نهار اللي نجم قطبول فرد الوسايا نهار الشنايا نهار اللي غرد الحبتة بالمذراب هذوك فرسان روس العرب وتلمع ركابات بالذهب جات والفي حذام خليلة جات والفي حذام حلالي عليها مقالي بستاني محوز قديلة بستاني محوز ثمارة عليها العبارة ولا ثم في الحراير جميلة هذيك عيش عيني تير الحبارة لا ثم في الحراير اللي يبغوها

كانت وليلة 12 بنات والفي قمرك يتنبات ومتدرقة بالفرسنا تخبات ما لك جايب كلام ومثبات وزرعوا ينبت وزريات

مخلاق علك وشاف نادل الشارب جلده يرهف وريد المنطح.

0: الخير يوصل قداها، عارف لو كان على رسول الله ريال
1: ثمن بالكيل وادي الحفاير نشقه في

0: الجمال
1: يا سامعين الشعر والغناية.
2: توا مثلا صالح اللي سمعناه، صالح ايش يسمى صالح اللي تغنوا فيه انتوما؟
3: هو الصالح اللي غناها سي المولدي صالحي سعيدي، صالح سعيدي ومن ولاد سعيد بالطبع. سي المولدي تغني صالح السويسي.
4: لا لا لا
3: صحيت

والبخت ملك اسمه شيا.

0: بالرزق ولا بالأجلاء.
1: سي عثمان خلينا نرجعوا للأوزان الوزانة. الوزانة احكي لنا، نعطيه فرصة الأخ الدرابكي نحكيه معك أنت، كذلك الزكرة، خلينا نحكيه معهم بالواحد بالواحد على طريقة الأوزان في الغناء تاعكم.
2: سي أخويا الموجه ميلة من أمر الزكارة ويرحم والديه تبع المجموعة، ولد النذور زغوان.
3: مرحبا بكم
2: زغوان ولادة راي في العازفين.
3: مرحبا بكم، وأنا يحصل لي الشرف باش نجي لإذاعة المنسير كماكاي، خاطر برشا حتى تلبوني على الخدمة كما هكا، نمشي للإعلام ولا في إذاعة راديو كما هكاي، وما واتش الفرصة لا واتتني فرصة مع سي عثمان على أساس باش نجي معاه لهنا لإذاعة المنسير.
4: وبالله تعلمت قبل الزكر، تعلمت شوية بكلة حديد ذيك القصبة ذيك.
3: تعلمت. أنا وصلت خذيت زكرة ب5000 فرنك تعلمت بها أنا صغير، وبشوي بشوي بدنا كل مرة
2: في الأصل قصاب هو
3: أغرام نفحت بها العملية، مرة كل مرة نخرج مع فنان، ولات نحب نتبع الفنانين الكبار، نخرج مع فرق كبار، وماذا ديما نحب نحفظ حاجة جديدة. والحمد لله عرفنا برشا ناس وعرفنا برشا فرق.
4: أخي بشير
1: يعطيه الصحة سي مولد يهميلها، منها زكارة ممتاز.
4: سمع زكارة تقول له تعزف المزود، يقول لك ما نعزفش المزود، ما نجمش نعزف.
1: ايه
4: انا نسلو كان في عوض الزكر نعطيك المزود تخدم بيه ولا لا؟
3: هو الفن شنو هو الفن؟ لازم يكون فن متكامل.
4: اي عازف
3: تلقاه يعزف راه ويغني كيما نقولوا احنا هكا. انا المقا الواحد يعني الالات الكل نعزف، انا نعزف الزكر، نعزف القصبه، المزود زاده كيف نقولوا احنا الناي. كل شيء خاطر هي شنو هي كل فرد مقامات ناسو كم الزكر كم المزود كيف يعني ساعات انا ساعات نمشي ما نمشي نمشي
4: الزكار يعرف الزكر طبعا مليح. القصبة تعرفها؟ تخدم بها؟
3: نخدم قصبة.
4: قلنا المزود لا ما ندخلوش، خاطر تعرف شو يقولوا عامة الناس يا ودي، يقول له ذيك أغنية مزود يسموها باسمها، هذا يغني كان في المزود. والفرقة الشعبية المناوة هكا يعني تغني الشعبي، يكون قوله شعبي لعامة الناس وعامة الأذواق.
1: والذكرى تمشي مع الأوزان الكل. نزيدوا نسمعوا سي بشار خليفة وزان، كذلك سي بشار أهلا وسهلا بك.
5: عايشك مرحبا بك معايشك يرحم والديك.
1: تحكي لنا كيفاش تعلمت وكيفاش
5: جيت صغير. أنا عمري 14 سنة بحذا سي عثمان الكناني، تعلمت بحثيه، هو اللي علمني الصنعة يسمى. بعد خرجت بديت نتفتح في الصنعة وبديت نتعلم أكثر، والحمد لله وصلنا نيفو معقول.
1: قداش عمرك توا؟
5: 21 سنة.
1: شباب صحة سي رابح، أنا شباب مصلي على النبي،
5: عندي 6 سنين إن شاء الله نوصلوا نيفو نيفو مزيان برشا إن شاء الله.
4: تبارك الله.
6: آه

نسيك ولدي لدرك تتصدى وانسى خيالي لرقاتك شدة. نسيك ولدي يا وليدي يا وليدي لدرك تتصدى وانسى خيالي

نوصيك اصبر ديما واصبر يا بشار على الاتراك فوت القيمة. نحبك نحبك وليدي وليدي والكبرى عزيمة. نحبك وليدي والكبرى عزيمة والعزم والعزم تدهم به جبلة هدا. غير ذوق غير ذوق غير ذوق من عكس الزمان وذيمة. والمر والمر عنده يوم تو يتعدى. المر عنده يوم تو يتعدى.

انت يمر له يا ما يمر له يا ما ويمر على الراجل يا وليدي لك لك بس احزمة يمر له يا ما يمر له يا ما ويمر على الراجل لك بس احزمة اما الموج اما الموج البحر ما يصعب على العوامة اما اما الغشيم الغشيم يغرق جيه الفدا باباك باباك راح وفاتك باباك باباك باباك راح وفاتك ولا عاد تطمع تشبح في حياتك لك لك الفترة خايبة واتاتك اسمع كلامي بالقد والقد الصبر الصبر الصبر يمحي الكتة وبالصبر بالصبر تلحق حواي الشتة ونا يا نا يا نا يا نا يا عرفت وش بعت من فايتة أصغى أصغى كلام

0: يساني عين الشعر والغناية.
1: سي ربح نخليوا الأخوة فرقة يقدموا تحياتهم، كل حد يحب يقدم تحية يتفضل في حصتنا باش نختموا معاهم لقاء السهرة المتميز الليلة بحول الله.
2: سأقبل كل شيء، هني راح بعيد ميلادي.
1: كذلك نحب نقدم تحية ونقول لسي عثمان إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك
1: سيدي، تفضلوا كل واحد
3: عثمان
1: يقدم تحية.
3: شدنا راك، راك رئيس فرقة.
2: عايشك عايشك وربي يبارك لك. ومنش رئيس فرقة، عائلة واحدة احنا.
1: تفضل سي تقدم تحية.
2: عائلة واحدة بالله، وديتي كاس، وعندي من مستوى وفي لذاعة المسير طارق عمار يبلغ لكم السلام برشا برشا. مستوى مستمع وفي، خاصة سي بشير بكار وسي رابح الفجاي،
1: قدموا له تحيه.
2: كل نهار جمعه هو بحضر الراديو ما يتحركش،
1: يعطي الصحه.
3: هاي الاخت نسمعوك مساج، تفضل.
2: هاي خلود
4: يعيشك، نحب نقدم تحيه لكم انتم الساعه الاول وللاذاعه المزيانه اذاعه المنستير،
1: يعطيك الصحه.
4: ان شاء الله ديما بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مكبشي في الفن متاعنا، خاطر هو قدوه ومستقبل بالنسبه لنا نحن خاطر صغار. ونشكر دارنا ونشكر سي عثمان خاطر هو عامل الإحاطة الكاملة، ونشكر الزملاء الكل، وإن شاء الله تعجبكم سهريتنا.
1: يعطيك الصحة.
3: أي تفضل.
5: نحب نقدم تحية لكم أنتم الساعة الناس الكل، يعيشكم على الاستضافة دي، وقدم تحية للعازفين اللي معاي والمطربين اللي معاي، سي المولدي سي العيدي سي المولدي الزكار سي عثمان اللي هو المدرسة متاعي السما، ويرحم والديك مع الاستضافة مرة أخرى.
1: سي المولدي
6: يعطيكم الصحة سي بشير وسي رابح على الاستضافة، وهذا الشيء ما هوش جديد على إذاعة المسير بكل صدق للأمانة. نقدم تتكاس لوليداتي اللي هما معناها، والمران تاعي اللي هي تشجع فيها على الفن، أنا نحب نجبد روحي وهي ديما تشجع فيا.
1: معناها كذلك قدموا لهم تحيه من اذاعه المنسير.
6: يعيش يعطيك الصحه، ان شاء الله نجوكم المره الجايه بحاجه ازين. اللي جت فجائيه هي تو، ان شاء الله بقدره الله نجو بحاجه مزيانه وحاجه تليق باذاعه المنسير.
1: سي المولدي،
6: وهذا مش جديد على اذاعه المنسير. سي رابح
1: عازف الزكره،
7: بارك الله فيكم، وانا يسعدني برشا اللي جيت الليله في اذاعه المنسير، وبارك الله فيكم زاده. ونحب نقدم بالله تحيه لكم انتم وتوما ولاذاعه المنسير، نقدم تحيه لاصحابي الكليكه سي عثمان وسي المولدي وسي بشار وسي العيدي وخلود اخت خلود، ونقدم تحيه لزاده لاصحابي غاديك اللي في زغوان وفي النظور الفنانين البدويين الكليك، ونقدم زاده تحيه لعائلتي، ونقدم تحيه لولدي زاده ان شاء الله ربي نجحه بكالوريا سنين وبارك الله فيكم.
8: انا نقدم تحيه لاذاعه المستير، اطارات اذاعه المستير الكل، ونقدم تحيه كبيره كبيره كبيره لمجموعتي الفرقه اخواتي واصحابي واكثر من اخواتي، وربي ان شاء الله يداوم عشرتنا، والجمهورنا اللي يحبنا، جمهورنا الكل كامل تراب الجمهورية، وبلادي مش نجيب كلمتين على بلادي، أقصر الجم جيم علىه تقع علي ذبابة نسكن ظهر تحداه الكساس بحد الغابة.
3: الله.
8: تحياتي كل للكساس با، وتحياتي للي يحبونا الناس كل.
3: سي عثمان كل التوفيق ونجاح كما قال سي بشير.
2: سي رابح عايشك،
3: وان شاء الله ما نسمع عليكم كل خير،
2: وفرحان برشا على الاستدعاء هذاي، وان شاء الله نواصلوا
3: ان شاء الله، ان شاء الله
2: من خلالكم ان شاء الله نواصلوا،
3: يعطيكم الصحه،
2: نعتبروا دعم وتشجيع منكم.
1: تفضل سي العيدي.
3: ايوه
6: تشكر سي بشير، سمحونا وان شاء الله اللي نوعدوا به كليوناتنا الكل اللي معربنين على فرقه العيدي وعثمان، ان شاء الله السنه عندنا حوايج جديده بقدره الله، وحوايج اللي تنورهم
1: ان شاء الله.
6: الله فيك.
3: هيا وصلنا لنهاية البرنامج. سي بشير نوجه لك تحية مجددا، وكذلك للسادة المستمعين، ونحب نذكر أنه زميلنا وصديقنا فوزي شعبان هو مخرج هاته
1: الحصة. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعات إذاعة المنسير، ونقول لهم إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: النبي رجعت رجعت عقبة ماسلة.
1: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: ارتفاع ب0.3% في الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر ماي 26 أو 2000. بطاقات إيداع بالسجن في من أجل الغش في امتحان البكالوريا والجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل وزارة التربية مسؤولية كل ما من شأنه أن يمس من استقرار الامتحانات الوطنية. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، وزارة البيئة تنفذ خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري والتغيرات المناخية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن اقتصادي استهلاكي، أين شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 26 أو 2000 ارتفاعا بنسبة 0.3 مقارنة بشهر أفريل 26 أو 2000 وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الارتفاع بالأساس للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6%، كما بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 26 أو 2000 نسبة 5.5% مقابلة 5.4% في ماي 25 أو 2000. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية 9.1% خلال شهر ماي 26 أو 2000 مقابل 9.3% خلال أفريل 26 أو 2000. ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ 0.8% خلال ماي 26 أو 2000 مقابل 0.4% خلال أفريل 26 أو 2000، وأسعار خدمات النزل والمطاعم 6.3% خلال ماي 26 أو 2000 مقابل 6.2% خلال أفريل 26 أو 2000. إلى موضوع يعنى بامتحان البكالوريا، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. وبين ذات المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التلاميذ تراوحوا أعمارهم بين 18 سنة و 19 سنة، وتم ضبطهم بصدد الغش بواسطة السماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. كما نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران في تفكيك شبكة تخصصت في تسهيل الغش في امتحانات شهادة البكالوريا تضم 5 أشخاص 3 شبان وفتاتان، واعتمدت هذه المجموعة حيلة غريبة تمثلت في استخدام بوق منزلية مخصص للبائع المتجول. من جانبها حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عملية الغش الإلكترونية وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. واعتبرت النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحة التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطنية، وكما يهدد أيضا مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. إلى شأن بيئي الآن، قال وزير البيئة حبيب بلعيد، قال إنه تم منذ غرة جوان الحالي تنظيف 152 شاطئا مقابل 133 شاطئا خلال السنة الفارطة. وأضاف على هامش اليوم الوطني والعالمي للبيئة أن الوزارة تعمل أيضا على ربط أكثر من 30 مدينة بشبكة التطهير في انتظار مزيد توسيع الشبكة التي يبلغ طولها حاليا 18 ألف كيلومتر 500 والعناية بها. وتحدث الوزير أيضا عن برنامج تثمين المياه ومعالجتها بالتعاون مع وزارة الفلاحة وأحداث 3 محطات نموذجية لتثمين النفايات المنزلية في جربة وسوسة وباجة. وأضاف عبيد أن المزارة تنفذ خطة وطنية شاملة لمواجهة الانجراف البحري والتغيرات المناخية، تعتمد هذه المشاريع على معالجة الأسباب الجذرية للتآكل وإصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف وإرساء مساحات بحرية محمية، موضحا أن وزارة المالية مكنت وزارة البيئة من الاعتمادات المالية الضرورية لإنجاز عديد المشاريع، من بينها تهيئة وحماية شواطئ بنزرت والمنستير وسوسة، وقريبا الانطلاق في أعداد دراسة تحدد مصادر التلوث في خليج المنستير لتتم على إثر ذلك مباشرة الانطلاق في الأشغال.
3: حاليا الأشغال متواصلة، بعدين اشتغلوا السنة هذه بصفة خصوصية ومكنتنا معناتها وزارة المالية من ديكريدي سبيسيو اللي احنا قاعدين حاليا ندخله في ولاية بنزرت. شفت الكورنيش بتاع بنزرت قاعدين نخدم عليه، كذلك بالنسبة لولاية المنستير في 3 مناطق في ولاية المنستير وأحد المناطق في ولاية سوسة. وبالنسبة إن شاء الله في القريب العاجل طلقنا معناتها طلب العروض بالنسبة لقمر وكرتاش، هذوما بالنسبة للمشاريع اللي 2026 انطلقنا فيه. عندنا مشروع كبير مع التعاون مع الجانب الهولندي، ان شاء الله مش ننطلقوا من بني خيار حتى للحمامات هذه لتهيئه الشريط الساحلي مع امكانيه ان نتعدوا لجربه. كذلك بالنسبه لنا احنا عندنا مشروع جديد هو خليج المنستير والدراسه حاضره وقاعدين نناقشوا فيه، ولكني قلنا قبل ما ندخلوا على الشاطئ لازمنا نحيو مصادر التلوث في خليج المنستير، وهذه معناتها بدينا دراسة مش ندرسوا مصادر التلوث اللي موجودة في خليج المنستير ونبدأ في التهيئة.
1: إلى شأننا الصحي، أعلن وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه في إطار مكافحة داء الكلب تم إلى حد اليوم القيام بأكثر من 545 ألف عملية تلقيح على المستوى الوطني، من بينها أكثر من 42 ألف تلقيح في ولاية القيروان. وأضاف المهري في تصريح للزميلة نادرة بن رجب أن عدد حالات الإصابة أو الوفاة شهدت نسقا تنازليا وانخفاضا في السنوات الأخيرة، وهذا يعود إلى يقظة الإطارات البيطرية ووعي المواطنين.
4: عندنا تقريب 545 ألف عملية تلقيح على مستوى وطني، مستوى ولاية القيروان عندنا تقريب أكثر من 42 ألف عملية تلقيح. ولاية القيروان من الولايات اللي فيها عدد كبير من الحيوانات، ولاية القيروان مجندينها تقريب أكثر من 10 أطباء بخلاف العوانة متاعهم. هذه خيمة من الخيمات، ثم خيمة أخرى في نفس العمادة زادة، هذه دعوة للمواطنين للإقبال اللي عنده حيوان ماذا بينا أول حاجة يكون معتني به، معناه ما يخليش عرضة للخروج وربما قد يعتدي على مواطنين على جار وعلى أي واحد كبير يفجع امرأة مثلا حبلة ولا صغير يفجعه. على مستوى الجمهورية قارنة بالسنة الفارطة ثم تقلص، قاعدين في منحة تنازلي، هو أكثر بيك صار في سنة 24 اللي فيها معناها 18 حالات بشرية الله ربي يرحمهم، توقعت ينقص العدد هنا. تو بالنسبة للسنة عدد الحالات ذاك الكلب اللي في ولاية القيروان وصلوا 12 حالة، معناها مقارنة بسنوات أخرى كانت 27-28. دونك ثم عمل كبير قاعد يتم، ثم وعي، ثم وقاية زادة، ثم سيرفيونس يقظة. قاعد نشوف أنا نتبع في الأرقام عدد العينات اللي قاعدة ياخذوا فيها الأولاد فوق 60 تحليل، معناها دونك هذه حاجة مهمة اللي هي العدد التحاليل اللي قاعدين يقوموا بها، قاعدين نفايقين وقاعدين نتبعوا والعدد الحالات قاعد ينقص.
1: ختاماً لهذه البانوراما الإخبارية، شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان أصدره أمس على الوضعية المالية الحرجة لأغلب الصيدليات، مشيراً إلى أن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولاً. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا أن اجتماعاً استباقياً عقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة نظر في برنامج تعاون المرحلة المقبلة يتضمن آفاقاً واضحة لستة أشهر، أو يتضمن اتفاقا واضحا لستة أشهر القادمة بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات الخاصة وتلافي الإخلالات السابقة.
5: كانت فرصة باش ما يعاودش يصير الخطا اللي صار السنه الفارطه بسبب في نقص امداد المواطن بالدواء بسبب بعض الاخلالات اللي كان ممكن تفاديها لو كان عملنا اجتماعات لازمه والقرارات لازمه قبل ما نوصل لهذيك المره. هذه حاولنا ان اونتيسيب باش ما يعاودش يصير اللي صار العام اللي فات. بالنسبه للوضعيه نتاع الصيدليات هي كما باقي وضعيه لي بتيت انتربريز الجبايه تقريبا هرات تريزوري نتاع لي فارماسي كيف نزيدهم هذا تاخر في اي بيمون سواء من الكناب والا ليزاسيرونس دو مالادي ولا من غيرهم اللي نتعاملوا معهم. هذا ياثر برشا على الصيدليات خاصه كيف يتزامن كما تزامن المره هذه مع دفع قسط سنوي من الضريبه وقسط الاحتياط اللي باش يخلصوه الشهر هذا. دونك الوضعيه جد حرجه. تقريبا العبء الضريبي بالنسبه للصيدليات هو الاعلى في تونس. ما فماش حتى شركه اخرى بخلاف الصيدليات تخلص كيما تخلص الصيدليات لامبو 67% بين ضريبه مباشره وضريبه غير مباشره. دونك ما عادش عندنا القدره انك انت تصبر على روتار دو بايمون. حبينا نوضحوا هذا الامر قبل القانون الماليه الزاكي كيف لان باش نبعث ان شاء الله.

0: كتير معاكم وين ما كنتوا على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم. يوم الثلاثاء 28 ماي 1978، المنتخب الفرنسي يستعد للسفر للمشاركة في كأس العالم في الأرجنتين. الأرجنتين اللي قبل بيامات السلطة العسكرية تاخذ بزمام الحكم أمام عجز الاتحاد الدولي لكرة قدم باش يعطي رايه أو حتى يتخذ أي قرار بخصوص تنظيم كأس العالم. المدرب الفرنسي ميشيل هيدالغو يتم اعتراضه في مدينة بوردو الفرنسية في محاولة لاختطافه أو تصفيته. الواقع تأكد أنه سيارة فيها 3 أشخاص قاعد تتبع فيه في إحدى الغابات وتمكن باش يهرب منهم في الأخير. أبحاث الشرطة الفرنسية اللي موصلت لحتى شيء ملموس أكدت أنه الوضع في الأرجنتين ومحاولة منع فرنسا من مشاركة في كأس العالم هي السبب الرئيسي للعملية. مدرب المنتخب الفرنسي ما تمكنش باش يسافر مع المجموعة والتحق بها فيما بعد في العاصمة بيونس آيرس.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
0: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، تحيات حياة الكوني، حسام جدرية، معاذ الحداد، هذا هو فريق السهرة الليلة لإذاعة المونستير قناديل الخير. تحية لكل الناس اللي كانت في خدمة الناس والناس اللي كانت في خدمة الشأن العام عموما، الناس اللي انضوت في الجمعيات وخدمت وعطات من عمرها ومن صحتها لفائدة المجتمع. ليلة قنديل ضاوي باش يطل علينا من فيضة، ليلة صوت نسوي بامتياز باش تسمعوه على امتداد ساعتين بإذن الله، مجموعة من الأغاني إن شاء الله تنال رضاكم. مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم موجاتنا. أولى الأغاني باش تكون بالإيقاع الخليجي.

0: مرحبا، اهلا وسهلا، مواصلين معكم مستمعينا في قناديل الخير. مرحبا بضيفتنا اللي هي معنا في المباشر، اللي نحييها على قبولها دعوه البرنامج ونحييها انها موجوده معنا. في الحقيقه توا ما عادش عندنا حرج، لانه كنا نحكيه على التوقيت هذا ليلا، يعني ونحن في فتره صيفيه، يعني معقول جدا انه الناس نجم تسهر حتى للوقيت هذا. سيده نزيهه، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا سيدة نزيهة. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة نزيهة صالح من نفيضة. مرحبا بك، يظهر لي توا نجمو نحكي ومنعرفش شنو اللي طويل، الليل ولا النهار، مادام الناس ولا تسهر برشا.
1: الليل طويل.
0: الليل طويل.
1: حال صيف.
0: حال صيف، إن شاء الله يا ربي صيف أفراح وصيف نجاحات وصيف لما تخير بإذن الله في تونس الكل،
1: الله،
0: وعلى عائلتنا التونسية الكل بإذن الله.
1: أمين.
0: نعرفك حرفية، صحيح نعرفك مرأة مجدية حافقة، كنسى تونس الكل إلا القليل بالطبيعة، مناش الكل كيفكم راهو. إنسى اللي عندها في دياتها، اللي ما تضيعش وقتها، واللي ديما عندها ما تعمل وعندها ابتكاراتها. نحب نحكي ساعة على بداياتك كطفلة، أنت قبل ما ندخل في مجال أنك نجم تكون في جمعية وتفيد نساء بلادك وتفيد المرأة الريفية والمرأة الحرفية، من طفولتك عندك الغرام هذايا؟
1: في الأول عايشكم على المداخلة هذية. أنا من صغري العائلة، الحق أمي ربي طول في عمرها،
0: ربي فضلها إن شاء الله،
1: أي ديما تعمل العولة، وعندي أختي زادة الكبيرة كيف كيف ديما تعاونها، ديما فك الأجواء هذيك والكل، ولحد الآن يعني لحد الآن أمي ما شاء الله لها يعني قاعدة تعاون فينا والحمد
0: ربي
1: لله،
0: ربي يعني متحها بصحتها إن شاء الله.
1: عايشك مازلنا محافظين على التقاليد متاعنا، فهمت، في الأكلة التقليدية
0: وعلى عاداتكم
1: وعلى عاداتنا.
0: كنت معناها انت كنت مبرمجة انك تنجم تكون في جمعية وتنجم تخدم بنات بلادك وتمشي معاهم لبعيد وتعاونهم وتقف معاهم وتلقى شكون يقف معاك، وإلا قعدت في إطار العائلة فقط؟
1: لا لا والله لا، مش هكاك الفكرة، فكرة أختي الكبيرة يعني كونهم الجمعية والكل دخلنا، والجمعية هي مجمع المرأة الريفية دار الديف أولاد عبد الله بن فيذا. كانت الفترة هذيك
0: تقريبا وقتاش معناها؟
1: من
0: 2019 بدأت الجمعية فعليا. قبلها
1: فعليا.
0: قبلها ما دخلت حتى جمعية؟
1: لا لا، قبل لا. حتى جمعية،
0: حتى جمعية
1: شاركنا الحق، وصلت الجهوية كانت متعاونة برشا معانا الحق، من مندوبية الفلاحة مدام سلمة، الولاية مدام إقبال، مندوبية المرأة سي صادق، ومدام أحلام الحق، أي فورماسيون نطلبها يلبيونا الطلب متاعنا الحق، وكانوا متعاونين برشا مع المجمع المرأة الريفية الحق.
0: حبيت تتكون انت في المجمع من خلال كل ما اتاحوا لكم
1: المجمع
0: من فرص للتكوين؟
1: المجمع اتاح لي برشا فرص باش نحسن من الانتاجية متاع اللي برودوي اللي نخدم فيهم، ويعني اللي ديفورماسيون اللي عملناهم زادت يعني كونتنا واطرتنا اكثر، فهمت.
0: تقريبا اكل لما متاع نساء، قداش حسيتوا بقيمتها وكي تبداو مع بعضكم قادرين انكم تغيروا المشهد في الريف؟
1: الحق كيف في اللي فورماسيون، في اللي نخدموا في يعني تحس فما كيفاش يقولوا التضامن الاقتصاد التضامن الاجتماعي.
0: انتم حسيتوا
1: يعني حسينا
0: بالحق؟
1: اي حسيناه. نخدم مع بعضنا، ننشو مع بعضنا، يعني كل شيء الحق نعملوه مع بعضنا والكل. تحصلوا الحصيل المجمع على ميدالية في الهريسة العربي. والحق أنا كانت المشاركة شاركت أنا يعني مشاركة فردية في المناظرة التونسية للمنتجات المحلية الدورة الرابعة والخامسة، حصلت على 4 ميداليات. ميدالية في الكسكسي أباز دوبلي، والبتيست زاد الشوفين زاد أباز دبلي، وربط مر وسلطة مشوية. وإن شاء الله قدرة ربي العام الجاي نزيد نشارك في دي برودوي أخرين إن شاء الله.
0: قعدت مع المجمع ذي، قعدت تتكون معناها وتقرأ وتكون في نفسك، وإلا قعدت مكتفية فقط بالمجمع؟
1: لا لا، بقيت أن نكون في روحي ونجرب وما شاء الله نخدم، عندي باج نخدم عليها وكليونات يعني الحمد لله.
0: الحمد لله. عن طريق المجمع إنسان ريف تغيرت برشا حاجات بالنسبة ليهم، تغيرت برشا وضعيات اجتماعية،
1: تغيرت برشا وضعيات اجتماعية، نساء ولت ما شاء الله تخدم، وزاد أصحاب الشهائد العليا. يعني المجمع فيها أكثر تو من 50 امرأة، يعني
0: أكثر من 50 سيدة منخرطة في المجمع،
1: أكثر من 50 سيدة منخرطة في المجمع، وعندهم مورد رزق،
0: قاعدين
1: يخدموا في ديارهم ما شاء الله، متكونين بسم الله ما شاء الله. يعني المجمع قاعد ينشط ما شاء الله، يعني رئيسة المجمع كريم الحاج صالح الحق قائمة بواجبها، ويعني المجمع مش ماشي ويقل، ماشي ما شاء الله
0: ماشي وياخو في سمعة، وماشي ويلم في النساء وماشي معناها، وانتوما كما نقولوا معناها قاعدين مع بعضكم متضامنين،
1: اي متضامنين
0: وتخدموا مع بعضكم، هذا مهم راهو على الاخر انكم انه المجمع يكبر بكم انتوما النساء الكل.
1: اي الحق مشكوري زاد السلطة الجهوية بالحق، زاد كانوا التوى باتصال مع سيدة كريمة، والحق فما إشكاليات صحيح
0: أكيد،
1: أي فما إشكاليات الحق، هما المقر أكثر إشكالية هي المقر اللي يجمعهم، ما فماش يعني هي تو قاعدة لفورماسيون يسيروا يعني كل شيء، والاجتماعات الكل في المنزل متاع رئيس المجمع.
0: باه باش نرجع نحكيه على إشكالية الفضاء، ولو أنه ما نعرفش، إن شاء الله تمنيه أنه فما شكون يسمعنا، ما كانش يراه، إن شاء الله في قادم الأيام شكون عنا برامج مباشرة بشكون فيها، خاصة في الصيف إن شاء الله برامج مباشرة بشكون فيها صوت الناس، وباش نطرحوا عديد المشاكل اللي تهم حياة الناس اليومية، باش يكونوا مسؤولين حاضرين معنا باش يجاوبوا على الإشكاليات هذه، وبإذن الله
1: المجمع في حد ذاته، والمجمع في حد ذاته هو مكسب للجهة،
0: مما لا شك فيه، مما لا شك فيه،
1: مكسب كبير للجهة،
0: وإن شاء الله
1: المسؤولات المحلية
0: وإن شاء الله بإذن الله نطرح المشكل هذا، يكون فما مسؤول جهوي من ولاية سوسة ويجاوبنا على الإشكال هذا، لكن أنت والإنسان الكل اللي آمنت بالمجمع، أي الإنسان اللي آمنت بالمجمع، باش نعدي لك الغناية هذه وتبقى معنا مكملين معاك في حوارنا الليلة، لأنه باش نحكي على النساء حياتهم الاجتماعية ووجودهم في المجمع كيفاش ربطوا هذا بذاك، ولو أنه نحكيه على ناس راهي حاملي لشهائد عليا. نسمعوا الأغنية ثم نرجع نكملوا معاك سيدة نزيهة صالح.

0: مرحبا، مواصلين معاكم مستمعينا في قناديل الخير، ومواصلين مع ورود الأرض. كنت يوما ما في برنامج سميتهم ورود الأرض، وكنت خدمت برشا على المجامع النسائية في بلادنا الكل. حكيت على المجامع الناجحة وحتى المجامع زادة اللي تمر بصعوبات، وحيينا النساء اللي لقاو رواحهم مع التزام كبير مع بعضهم، مع حومتهم، مع مدينتهم، مع ريفهم، باش ما بعضهم يكبروا وباش يعاونوا بعضهم وباش يخدموا خدمة زادة مزيانة في بلادهم، على تقاليدهم، على موروثهم الغذائي اللي تطور. يعني فيها برشا خدمة، وربحنا وخدمنا على برشا جوانب فقط عن طريق المجامع النسائية. نرجع لمجمع دار البي وبرشا نساء، صحيح سيدة نزيهة صالح هي اللي لا معانا، أما تحية من خلالها لكل نساء تقريبا 50 سيدة. نتمنى أنه يوما ما لما لا نجيبوهم بحذانا، وكل واحدة وتجربتها. سيدة نزيهة، كي نحكي على المجمع هذايا اللي جمع نساء ولد فيه مورد رزق، ونتصور راهو أكثر من أنه يعني فما دورات تدريبية في أمور الاقتصاد وكيفاش تتصرفوا في المنتوج وكيفاش تطوروه. نتصور روزة فيها برشا حاجات على في التنمية البشرية، خدمتوا على ذاتكم، خدمتوا على علاقتكم يعني ببعضكم، خدمتوا زاد على كيفاش تنجح وينجح معك غيرك، وهذا مهم، اللي هي صعيبة هالعقلية هذه في بلادنا، كل واحد يحب ينجح وحده. غادي لا تنجح وينجح وينجحوا معك هما زادة.
1: أي
0: خدمتوا على هذا؟
1: خدمنا اي برشا دي فورماسيون عملوها منا ديجا وقتها في شط مريم، نتذكروا الفورماسيون هذيك. يعني انا كان يعاودوها لي مره واثنين وثلاثه، ما نقولش ليه يعني نعاودها وديما نعاودها كيفاش
0: العلاقه، لانه ديما تستفيد تحس روحك منها.
1: يعطيك الصحه، يبنيوا العلاقه كجروبمون، يعني ما غير جروبمون راهو ما فماش حاجه تنجح.
0: صحيح،
1: يعلموك ما شنو معنى الأخوة، شنو معنى الاقتصاد، التضامن الاجتماعي، لازمكم عائلة كاملة، يعني عبارة عائلة فاميليا، يعني ما يستنسوا ببعضهم. يعني الخدمة ماهيش لازمكش يعني تخدم لروحك، تخدم للناس الكل، تخدم للمنطقة اللي انت تعيش فيها باش تحافظوا على المنتوج التقليدي متاعكم، تحافظوا على التراث. يعني ما شاء الله هم يعني عملوا لهم فورماسيون في تقطير الزيوت العطريه والطبيه، يعني في تحويل المنتوج، في تربيه الاغنام تويكه، ما شاء الله ظهر لي 5 كوبا زيت عندهم تاع تربيه دواجن الضيعه. ما شاء الله جروب موم تاع تربيه دواجن الضيعه ما شاء الله كبير على الاخر، يعني بريسك ظهر لي اغلبيه في ولايه سوسه اكبر جروب يعني في مجمع دار البي ينشط في تربيه دواجن الضيعه.
0: ان شاء الله ربي يوفقهم، لانه كما قلنا راهي موارد رزق، راهو فما ريف قاعد يزين بالناس هذوما، الناس اللي تمسكت بارضها.
1: وعلى فكره راهم مشترهم اصحاب شهاده عليا.
0: باش ينجح صاحب بالعكس هي راهي كنقولوا صاحب شهاده عليا، راهو عنده من المؤهلات العقلي، وعنده من الامكانيات الثقافيه، وعنده من الثقافه، ما يخولوا انه ينجح باذن الله. راهي الشهاده مش معناه باش نقربها في قسم ولا نخدم بها في دار، راه لازم نتعلم نعيش بها. وانت واحده منهم سيده نزيه، تعلم تعيش بها.
1: يعطيك الصحه، هم ديجا اضافوا للمجمع برشا حاجات، يعني من ثقافتهم، من حتى في الاداره نتاع المجمع. يعني ما شاء الله قاعد المجمع يخدم كاداره ما شاء الله، يعني منظمين. هم ديجا عملونا حوكمه الاداره، كيفاش نتصرفوا في الاداره، كيفاش نتصرفوا في الاوراق، في الحاجات القباضه، في كل شيء يعني فهمت. في الاداره
0: الأمور الإدارية لازمكم تكونوا ملمين بها، خاطر انتم فيها فلوس وفيها بيع وشراء وفيها
1: فما مدخول يعني يدخل وكل.
0: خرجتوا لبرا من مجمع دار البي، خرج لبرا، نشط لبرا، طب بعد نجيوه مشكل الفضاء، لأنه بصراحة نعرف وش بشي تحل الليلة، أما يزم الناس تسمع أنه رغم من كما يقولوا تحس في المرأة تحكي وهي بكلها حياة، معناها قلت لك رغم كل الصعوبات، أما ننظر للجانب الإيجابي في التجربة، تجربة مروا بها نساء بقدر ما هي تجربة من الأول كانت لها مصعبة، لكن فما برشا تحديات وفرضوا رواحهم ونجحوا. أما فما صعوبات ما قلناش لا إمكانية، زادة مش نرجع نحكي على الفضاء، لأنه أكبر عائق أنه ما كان تجميعهم وما كان العمل متاعهم، ما كان يكونوا هما قراب فيه. خرجتوا للبرة شاركتوا، لأنه إنسان ساعات ما ينجم يقيم روحه إلا ما يشوف غيره شعمل زادة، معناه لأنه فماش كان أنتم برشا مجامع في تونس.
1: والله هم مشاو دي فيزيت الحق، انا ما خرجتش معاهم برشا، انا مشيت معاهم البنزرت. مشاو هم الباجة زادة.
0: تتقابلوا في في معارض، تشوفوا منتجات بعضكم، منتجات الناس الاخرى.
1: برشا معارض شاركوا في برشا معارض زادة. يعني المجامع الكل اون كونتاكت ببعضهم، فمتى مثلا مجمع في بيجا ديجا، ما فما مجمع في بيجا ديجا جانا هو للنفيذة لهنا واحنا مشينا له غادي.
0: معناه فما تشبيك المجامع كلها تقريبا في تونس على علاقة ببعض، لأنه بحكم أنهم هما تحت يعني وزارة الفلاحة ووزارة المرأة بين زوز هياكل.
1: الاقتصاد التضامن الاجتماعي
0: تحت يعني شعار الاقتصاد التضامن الاجتماعي. واضح. مش قلت الفضاء كان عندكم فضاء قبل ولا لا؟
1: والله كان عندنا فضاء أمام للملك، ملك خاص يعني، فهمت؟
0: كان على وجه الكراء.
1: على وجه الكراء.
0: واضح. شكون كان يدفع في الكراء؟
1: والله هي فما جمعية تبرعت يعني عن طريق الولاية حاجة كما هكا. عطاتنا حصيروا يمكن بريسك عمي.
0: كانت لكم تكفلت بالكراء لمدة عامين.
1: بريسك عامين. وبعد الحق ما
0: ربما الجمعية غيرت شي معناها برنامج العمل المتاح يعني المهم بالنسبة للجمعية ما عادش هي اللي باش تكفل
1: البروجي اللي يخدموا عليه.
0: وفاء ايش عملنا نحن؟ قينا رواحنا من غير فضاء.
1: قينا رواح يعطيك الصحة. وليت هزت الماتريال وحطته في المنزل نتاعها رئيسة المجمع.
0: هي تحية ليها. هي تحية ليها. حل من الحلول. أما صراحة ما يجيش راهو معناها خاطر فما خدمة وفما ناس باش تتكون وفما زيارات والمنازل اللي عندها حرمتها راه.
1: حرمة يعطيك الصحة.
0: نحترموا
1: الناس. والله راجلها متفهم وصغارها والكل يعني أما كومام
0: بيجي. ما نكثروش على المرأة بصراحة.
1: يعطيك الصحة. هي كل شنين. صحة.
0: أكيد أنتم راكم كلمتوا السلطة، أكيد حاولتوا توصلوا صوتكم.
1: المطالب زيادة. تكلمنا السلطة الكل الحق ما فماش إجابة. وراهو فما برشا مقرات يعني مهجورة.
0: معناها موجود الرصيد العقاري في النفيذة موجود.
1: موجود. يعني فما موجود مش شكلي.
0: اقترحتوا انتم حتى بعض البنايات انها تكون على ملككم، ملك المجمع.
1: على ملك المجمع.
0: لكن لا إجابة.
1: لا إجابة. لا حياة لمن تلاقي الحق. السلطة المحلية ما هيش متجاوبة مع المجمع جملة، خاطر بالرسمي هم ما مش عارفين اللي هذاك راه مكتب للجهة.
0: أكيد هو الإشكال زادة انه البنايات اللي انتم تحكيوا عليها على ملك الدولة، يعني
1: بالمراكنه على ملك الدوله.
0: على ملك الدوله وهذه املاك الدوله راهي باش تتحول كرصيد عقاري للبلديات، والا لاي مجمع راهي مسهله في بلادنا. مسهله
1: مش سهله.
0: هذيك ذاك المشكل الكبير راهو انه عن اجراءات اداريه معقده جدا ومطوله جدا. فلما لا معناه بني نرضاو انها
1: يحبوا
0: يسرعوا في الاجراءات، لانه بنيه تقعد مهجوره معناها وكر متاع فساد وما تتحولش الحاجه مزيانه.
1: يعني
0: مجمع يخدم اكثر من 50 امراه وعنده بعده الاقتصادي والتضامن الاجتماعي وما يلقاوش حتى اجابه، فللاسف معناها
1: مشكله
0: كبيره.
1: تهاون برشا بصراحه من السلطات المحليه. إن شاء الله لما حالة ينظرونا ويشوفوا حل، خاطر بالحق هي رئيسة المجمع بالحق تعبت يعني من المطالب والكلام وتو ما فهم شيء.
0: توا قديش عندكم من عام هك؟
1: توا بريسك عامي عام
0: على الوضع هذايا يعني انتم مدونا مقر ويعني والمجمع يتحول معناه الملك السيدة، معناه ملك خاص السيدة كريمة.
1: أي والله يا ولي اللي كانوا على وجه الكراء بقاو بريود يعني خلوهم يعني الماتريال سميكا ويعملوا في الاجتماعات من غير
0: مقابل،
1: مقابل يعطيهم يعني الصحة هم والكل. أما كمام
0: مش
1: يعني
0: حل، راهو مش حل،
1: ماهوش حل.
0: من المفروض الدولة كي خذت الإجراء هذا متاع المجامع، من المفروض توفر لهم كل ظروف النجاح، خاصة أنه الناس هذو ما نجحت
1: المقر
0: إيه. لا والناس هذي عملت خطوة باهية، معناه
1: ماتريال يعني ماتريال مش شوية، عندهم أربعة لكوفيز
0: يعني كلها هيبات من الجمعيات هذوما، كلها هيبات من الجمعيات
1: ومن الدولة زادة، من مندوبية المرأة واتحاد المرأة يعني فما تشجيعات، فما
0: لولا انه يوفروا لكم فضاء محر. والا كل الامور تقريبا قاعده تمشي معناها في نسقها العادي.
1: يعطيك الصحه.
0: شنو الفرق شنو الفرق بين انك تخدم وحدك وتروج منتوجك وحدك وبين انك تكون في مجمع؟
1: الفرق انك تنجم في المجمع تتمتع باكثر لي فورماسيون وراهي جراتوي، يعني
0: تكوينات يعني دورات تدريبيه مجانيه.
1: مجانيه. الفرق بين انك يعني تخدم وحدك يعني مش تولي تعمل في تكوينات بالفلوس
0: ولو واذا كان مش تقعد وحدك من غير تأطير، معناها
1: من غير تأطير وراهو يجي نقول لك الجروب مو راهو باهي في كل شيء، تعلمك برشا حاجات راهو
0: يعلمك برشا حاجات كي تبدا انت عندك القابليه انك تخدم في مع مجموعه زادره.
1: اي يعني صح،
0: مش سهله معناها الانسان،
1: مش سهله
0: ينجحوا في التجربه. الاعمار من الى تقريبا؟
1: والله الاعمار من
0: تقريبا يعني
1: 20،
0: فما صغار صغار معاكم معناها
1: صغار لل 65 70
0: للي قادر على العمل الكلي، اللي مازال عنده ما يعطي ويشوف يروح قادر انه يخدم المجمع
1: يخدم ايه
0: المجمع يفتح له البيبان. تشاركوا في معارض؟
1: والله مش برشا، اما مش برشا. شاركوا هم اسمعني على الريزو سوسيو ديما تلقى البيوع اكثر
0: يعني بربي قديش ثقة الناس في انه يشوفوا حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي ويشريوه، معناها قديش عندهم ثقة في الصفحات هذه، حاجة ما شفتهاش بعيني ما مسيتهاش بيدي، قديش بالحق تخلقت ثقة هذه. معناها وانتوما بالتجربة قلت انت للتسويق متاعك تقريبا تسويق المنتوج ماشي اكثر معناها في المجال الافتراضي.
1: والله هما يمكن اللي يجرب مرة يعني يعاود يشري الحق. اما بالنسبة لي زاد مشاركتنا في المناظرة التونسية المنتجات المحلية هي اللي خلات يعني
0: هي اللي اعطتكم اسم
1: يعني صحة
0: تعطيك اسم وتعطيك معناها شرعية،
1: يعطيك الصحة
0: كاينه انت
1: يعطيك الصحة
0: وخدمت معناها التكريمات اللي نلتها كي خدمت الباج متاعك.
1: اي اكيد.
0: قداش التزمت بالمنتوجات المحلية انت بالنسبة ليك وإلا خدمت على موروث غذائي تونسي كل؟
1: أنا خدمت عليهم الكل. أنا عملت الدورة الرابعة والدورة الخامسة، أنا ما وقتها ما في باليش بيهم الدورات الثالثين اللي قبل، يعني أنت نجم تقول فقط مخر شاركت في الدورة الرابعة 2023 والدورة الخامسة 2025، هما كل عامين يعملوا دورة.
0: وشكون ينظمها الدورة؟
1: والله
0: وزارة
1: وزارات
0: وزارات
1: وزارة الفلاحة ووكالة النهوض بالاستثمار وزارات
0: الحقيقة. يعني هياكل معترف بها، هياكل شهادتها مضمونة 100%، معناها كي تعطيك شهادة اعتماد انتهى الأمر معناها.
1: يعطيك الصحة.
0: حاجة أكيد
1: شيء نعتز به بالحق.
0: أكيد لا بالحق، معنى تضيف
1: أيوه
0: تضيف تضيف للإنسان في
1: تضيف
0: مسيرته،
1: أيوه.
0: خاصة أنه مش كان أنت موجودة، برشا موجودين.
1: برشا أي
0: أي
1: برشا أكيد
0: برشا موجودين. كي شاركت ودخلت نتساها هذوما صراحة، ينجموا يغيروا واقعهم الاجتماعي صراحة، لأنه كي نحكيه على امرأة ما عندهاش مورد رزق في منطقة التمكين الاقتصادي، ينجم يكون عنده مردودية على حياته الشخصية العائلية وبالتالي المجتمعية عموما
1: نجم أي
0: من خلال التجارب اللي عشتها انت معاهم، ولا حتى من
1: نجم
0: خلال
1: نجم ريت توصل بها لبعيد راهو
0: كيفاش
1: نجم فيها مردودية تاع دخل باهية محترمة، نجم تبدأ هي في دارها وريت وعندها صغارها تخدم من دارها برك تخدم ما شاء الله وتعطي يعني كاليتي للعباد باهية، ويعني عبارة تخدم للروح لدارها يعني مش تود إنسان تودو بحاجة باهية حاجة نظيفة
0: لا، وباش تحافظ على سمعتك زادة في السوق، ما عندكش خيار آخر معناها
1: أكيد ما تنجم تحافظ راه على سمعتك إلا بالنظافة بالكاليتي الباهية بالجودة الباهية. هذا يعني أنت مش تحافظ على سمعتك في السوق مش تعطيهم حاجة خايبة بس نورمال ما عادش ماشي يعاود يشريو من عندك.
0: أي وأنت سيدة نعيمة أدرى بخصوصيات المجتمع اللي أنت فيه بصراحة، يعني الإنسان اللي انخرطوا في المجمع وخدموا وليت عندهم ولا عندهم دخل تحسهم اجتماعيا تغير موقعهم في العائلة في المجتمع صراحة.
1: إيه تغير ريت حتى فما النساء عندهم صغارهم ذوي الإعاقة يعني
0: أي؟
1: ما منحهمش إن هم يجوا يكتونوا ويخدموا على رواحهم، يعني حتى صغارهم يجيبوهم معاهم غديكة ويتكونوا ما شاء الله، حتى من يعني نقولوا احنا لغتنا تفرهدوا ماديا.
0: صحيح هذه نسأل عليها، يعني هل
1: تفرهدوا ماديا
0: البعد
1: أي.
0: المادي هذا قديش يعطي للمرأة كرامة، يعطيها حرية، يعطيها قيمة في وسط عائلتها، مش معناها المرأة تتوزن كان بالفلوس مش هذا.
1: يعطيك والله فما نساء كي يجوا يعني ويعملوا دي فورماسيون ويشاركوا ويشوفوا عباد اخرين، يعني فما شكون يقول لك ني خرجت من الدار وبديت هكا يعني نفسانيا نفسانيا ولت مرتاحة حتى في تعاملها مع صغارها مع عائلتها ما عادش تستريسي، خرجت يعني شوية من الدار هكا وتعلمت تعرفت على عباد تعرفت على برشا حاجات فهمت تعلمت حاجة جديدة
0: وبعد يجي المدخول اللي هو الفلوس واللي هي حاجة مهمة زادة
1: ايه حاجة مهمة مالا
0: كيفاش باش تصير الأمور معناها من غير فلوس.
1: لا ما شاء الله بريسك سيم فرهدين الحق حسب ما ريتم
0: حسب الحمد لله. لا
1: الحمد
0: وحتى
1: لله.
0: انه راهو حتى على مستوى نفسي وعلى مستوى انه يقل الضغط في العائله وتقل المشاكل نتاع الفلوس زاده تقل، لانه كنا منعاني وضغوطات نتاع مصروف كله وين فلوسك انت فلوس كذا، فانه تكون عندها معناها مورد رزق قار راهي زاده حاجه تساهم في رفاه العائله. هذا مما لا
1: يقول لك انا كي حتى ما عنديش مصروف ولا باش ناخذ خضره نمشي نهبط 5 دجاجات نبيعهم في السوق ونمشي ناخذ خضرتي ونروح.
0: اي ما نقولوش يخوض لي الخضره ويقول ما عنديش فلوس ونقعدوا في
1: يعطيك الصحة
0: نقعدوا في خوض ما نخوش
1: يعني
0: علاش قلنا
1: هم
0: حاجات راهي حركات بسيطة أما راهي تخلي الإنسان باله مرتاح في عائلته، هذه راهي حاجة
1: تبدل
0: مهمة
1: تبدل يتبدل عيش بالحق في العائلة.
0: صراحة نحن نحكي على الفلوس رغم راهو فيها برشا مصروف، روريت الدواجن اللي نحكي عليهم وتقريبا كي نقولوا ولاية سوسة قطب متاع إنتاج بالنسبة للمجمعات النسائية راهي زادة فيها مصروف وفيها الخسارة زاد
1: أي فيها الربح وفيها الخسارة
0: فيها الخسارة ربما بخلاف المنتوجات الأخرى معناها كي نحكيو على أمور عولة وكذا، أما خاصة في تربية الدواجن بقدر ما هي حاجة
1: فيها ريسك أكثر
0: فيها ريسك بقدر ما باهي في سوسة ولاية سوسة عموما أنها معناها يولي كي يدخلوا للسوق يخف الأسعار الأخرى تخف شوية، أما زادة راي فيها ريسك بالنسبة لامرأة مبتدئة فيها مجازفة نوعا ما. باش نرجع بعد سيدة نعيمة باش نحكي معاك على غلاء بعض المواد معناها ويخليكم ترفعوا في الأسعار، والمستهلك يقول عليه شو فما، معناها علاش كيلو البسيسة معناها شوية قمح شوية عدس شوية كذا، ولا بعد ما كان 6000 7000 ولينا نلقاه ب 12000، ولينا حتى نمشيه لأكثر، معناه إذا كانت خلط بشوية فاكهة وشوف عاد الفاكهة كيفاش. الغلاء متاع بعض المواد ما ضيقش عليكم السوق وإلا لا خلى الناس تلتجئ لكم أكثر، لأنه الناس ولات تشري توا بالمئتين جرام وتشري بالرطل، بعد ما كنا نعملوا البسيسة بشكير في في في في عائلاتنا، ولينا تو نشريو فيها بالمئتين جرام ونشريو بها نشريو فيها برطل وبالكيلو باش نسمعوا غناية ونرجعوا بعد بجاوبني على هذايا، قدر ما ننسى هذوما عملوا مورد رزق وكذا، اما راهي الصعوبات موجودة وموجودة زادة ماديا وموجودة في التسويق وموجودة زادة في عقلية التونسي. تبقى معنا، راجعين ان شاء الله بعد شوية.
2: جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: تبع الموجة. من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار تبع الموجة، موعد مع المتعة والإفادة تبع الموجة على موجات إذاعة المنستير.
4: احنا الموجة اللي تجمع الكل.

0: 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 26/2000 ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أبريل 26/2000 وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، ويعود هذا الارتفاع بالأساس للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6%. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. وبين ذات المصدر في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء أنه التلاميذ تراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة، وتم ضبطهم بسدد الغش بواسطة السماعات في اختبار البكالوريا. حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطني التي اجتمع أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عملية الغش الإلكترونية. قال وزير البيئة حبيب العيد أنه قد تم منذ غرة جوان الحالي تنظيف 152 شاطئا مقابل 130 شاطئا خلال السنة الفارطة، وأضاف على هامش اليوم الوطني والعالمي للبيئة أن الوزارة تعمل أيضا على ربط أكثر من 30 مدينة بشبكة التطهير في انتظار مزيد توسيع الشبكة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
3: أرقام في البال من المونديال. مونديال 2026 يعتبر من النسخ التاريخية واللي تقام لأول مرة في تنظيم مشترك بين ثلاثة دول، اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخب لأول مرة كذلك في تاريخ المونديال، منهم 10 منتخبات لأول مرة تشارك بالعدد هذايا من القارة الأفريقية، ويعتبر رقم غير مسبوق.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
4: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

مرحبا بكم، رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم قناديل الخير. مرحبا بكل مستمعينا، كل من يشوف في نفسه انه شارك في جمعية، انه عنده مسيرة في التطوع، انه عنده لحظات عاشهم مع التطوع، يتمنى يوصلهم لغيره ويوصل من خلاله رسالة انه التطوع في بلادنا، وانه انك تكون موجود في جمعيه وتخدم غيرك راهي من احسن الحاجات اللي تبقى في الذاكره متاع الانسان، وللانسان بالتاكيد اثر بعده، الاثر هذا يحفظ المجتمع، يحفظه هو ساعة لذاته ولعائلته، ويكون فاعل في المجتمع ويكون عنده بصمته. فتحيه للناس المنخرطه في الجمعيات والناس قاعده تخدم في خدمه كبيره، نحكي على الناس متطوعه للشأن العام وناس عاتية من وقتها ومن جهدها. سيدة نزيهة صالح كنا نحكي معها على انخراطهم في مجمع نسائي كامل. مجمع هدايا صراحة مع برشا نساء، وخاصة أطر وكون والنساء، خاصة المتحصلين على الشهائد العليا، اللي بفضل اللحمة هذه، بفضل اللمة هذه،

لما النسائية ولاو يخدموا ولاو عندهم موارد رزق ولا عندهم استقلالية مادية ولاو يمشيوا يشاركوا في معارض تفتح لهم، ويعني تفتحت لهم بيبان أخرى أنه يطوروا من إمكانياتهم مش كان الذاتية فقط، حتى إمكانياتهم المادية. زاد إنسان كيبدأ عنده مدخول وعنده فلوس كده نجم يعيش مرتاح أكثر. مجمع نسائي اللي خدموا فيه خلوا الأثر الطيب، واللي خدموا فيه زادة خلاو أنه إنسان نجم يكونوا مع بعضهم أقوى وخير، ومع بعضهم في مجموعة خدموا بالكدا في الاقتصاد التضامني الاجتماعي اللي يقولوا رانا خدمنا حسيناها، مش كلماتك هو تتقال، ما نحنا حسينا روحنا متضامنين مع بعضنا وخدمنا خدمة مزيانة. فتحية ليهم النساء هذوما الكل اللي كانوا في الجمعية. تعذر علينا التواصل، تواصل مع سيدة نعيمة صالح، تعرفوا معناها خلل الشبكات الأيامات هذه، أما إن شاء الله في قدم الأيام تكون حاضرة معنا أكثر ونحكي، وخاصة نحبنا أن نركز على المكان اللي إن شاء الله بإذن الله الفضاء اللي هما يستحقوه، لابد أن يكون فما فضاء لهذا المجمع. ما زلنا مواصلين معاكم في هالليلة جميلة على موجات إذاعة المنستير بالأغاني جميلة، قيثارة الشرق نجاة الصغيرة من أحلى ما غنت، مش نسمعوا نجاة، ثم ما زلنا كذلك برشا أغاني إن شاء الله في انتظاركم. يوصل معاكم حسام قدرية، حياة الكوني، معاذ الحداد، قناديل الخير. لليلة نسمعوا نجاة.

ديما مرحبا بكم على موجاتنا في الاستماع وفي الاستمتاع. مرحبا بكل مستمعينا، مواصلين معكم قناديل الخير من إذاعة المنستير. أحلى الأغاني اللي اخترناها وإن شاء الله نرافقوكم بها. نخليكم مع وردة، مع تحيات حسام قدرية، معاذ الحداد وحياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

ايه مفارق مفارق.

قلت ايه مفارق مفارق وانا

0: من منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها وعلى إثر ترويج مقطع فيديو وثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بدرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعرف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها، بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا الوقت بالذات، بالرغم من مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها حسب ذات المصدر. أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم محاكمة المتهمين في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي تأجيلا نهائيا إلى جلسة 19 من جوان الجاري لاستنطاق المتهمين وإصدار الحكم. وشملت قائمة المتهمين وزير العدل الأسبق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ونائب رئيس الحركة منذر لونيسية وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكية. يحتضن الشريط الساحلي التونسي ما يناهز 70% من سكان البلاد وعدد كبير من المناطق الصناعية، وهو ما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره، وفقا لما أكده وزير البيئة الحبيب عبيدة. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس في طقس تونس عامر بحبة أن آخر تحديثات النموذج الأوروبي المتوسط وبعيد المدى يفيد بأن درجات الحرارة خلال شهر جوان الجارية ستكون في المعدلات العادية أو أعلى بقليل. وبين بحبة بأن التوقعات تشير إلى أنه لن يتم تسجيل موجات حر شديدة تبلغ 45 درجة فما فوق. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

بالي يلي سألتوني لو تعرفوا حالي كنت توسوني والله ما نسالي يلي سألتوني لو تعرفوا حالي